الصالحين فبشرناه بغلام حليم.

ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهما

إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97.96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم

الغنيين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وقضيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإن

0: هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية حسب توقيت لمدينة سيئون وضواحيها يحين في هذه اللحظات أذان صلاة الفجر لهذا اليوم نرفعه لكم من مسجد الجامع بمدينة سيئون.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: حقا وصدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان رفعنا على مسامعكم أذان صلاة الفجر لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت.

0: راديو سيئون.
1: سيئون
0: الكلام كلامكم. راديو سيئون.
1: سيئون
0: الكلام كلامكم. راديو سيئون.
1: سيئون
0: الكلام كلامكم. راديو سيئون. راديو سيئون.
1: سيئون
0: الكلام كلامكم. راديو سيئون.
1: سيئون.

0: نصل إليكم ونستمر في التواصل معكم عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لنقدم لكم جديد البرامج وعناوين محتوياتها وتفاصيل الأحداث. نسعد كثيرا بتفاعلكم معنا وتعليقاتكم وآرائكم ومقترحاتكم عبر الصفحات الرئيسية لإذاعة سيئون سيئون راديو فيسبوك إنستغرام تويتر تليجرام ومباشرة عبر الواتساب 7745259
1: إذاعة سيئون. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو

الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة التاسعة صباحاً.

إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، ونبدأ معكم في بث فقرات ومواد برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 18 من ذي القعدة من عام 1447 هجرية، الموافق للخامس من شهر مايو من عام 2026 للميلاد. خير بداية لفقرات ومواد برامجنا لهذا اليوم وكل يوم القرآن الكريم. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون. ما زلنا وإياكم مستمعين الكرام في فترتنا الدينية، والآن تعالوا بنا نتابع وإياكم الحديث الديني لهذا اليوم.

الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة حول النهي عن التجارة فيما حرم الله تعالى. أيها المستمعون الأكارم، المال نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل، واستخلف نعمة أنعم الله بها علينا واستخلفنا فيها. ولهذا قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال أنت خليفة الله تعالى في هذا المال، فلا بد أن تصرف هذا المال فيما أمرك الله عز وجل أن تصرفه فيه. ولهذا لا يجوز صرف المال وإنفاق المال في المحرمات، واكتساب المال من المحرمات مما نهى عنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذن أيها الإخوة المستمعون الأكارم، نستفيد من هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إنفاق المال في النجاسات، فإن النجاسات مما حرم الله تعالى التجارة فيها، وكسبها كسب محرم، وصرف المال فيها من المحرمات. الخمر مما حرمها الله تعالى، والميتة والخنزير والأصنام وسائر الأشياء النجسة والأشياء التي لا ينتفع بها، لا يجوز بذل المال فيها. قال القاضي عياض عليه رحمة الله تعالى: تضمن هذا الحديث أن كل ما لا يحل الانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه. إذن الإنفاق في الخمور والمخدرات لا يجوز، كما أن التجارة فيها من المحرمات على ما تسببه لمجتمعاتنا من أضرار ومن بلايا. نسأل الله العافية والسلامة. كذلك شراء الدم لا يجوز، لأنه ليس بمال، وما ليس بمال لا يكون محلا للبيع، لأن الله حرم علينا الميتة والدم. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم. وروى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن ثمن الدم، ولكن إذا اضطر الإنسان في مرض ولم يجد من يتبرع له بدم وأشرف على الهلاك، ففي هذه الحال يجوز له شراء الدم، بل يجب عليه ذلك لإنقاذ نفسه وحياته، لأن ذلك من الضرورات، وللضرورة أحكامها وتقدر بقدرها. وقد قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وكذلك إنفاق الأموال في آلات الملاهي مما حرم الله تعالى من آلات الملاهي، فإن إنفاق المال فيها مما لا يجوز،
قد قال عليه الصلاة والسلام: حجبت النار بالشهوات. حجبت النار بالشهوات أي أن من أراد دخول النار فليتبع شهواته، فإن اتباع الشهوات سبيل موصل.

من الكفار، وإن فاعل ذلك لا خلاق له في الآخرة ولا نصيب له إلا العذاب والمهانة، وذلك لفسقه وخروجه عن طاعة ربه وعن طاعة ربه سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الأكارم، ومن إنفاق المال في المحرمات إضاعة المال، صرفه في غير مصارفه في المصارف المحرمة أو الإسراف في المال، فإن ذلك أيضا مما نهى عنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد صح عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري باب ينهى عن إضاعة المال، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ولهذا لما كان إضاعة المال من المحرمات أمر الشارع بالأخذ على أيدي الذين لا يحسنون التصرف في المال. ولهذا يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إذن خلاصة درسنا أيها الإخوة الكرام أنه يجب على المسلم أن يكتسب المال من الحلال، وإنه لا يجوز صرف المال في المحرمات، كما أن المال الذي يكتسبه الإنسان من تجارة المحرمات هو كسب حرام صاحبه مأثوم ولا بركة له في هذا المال، وعليه وزره وحسابه يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيني وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سوى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: إيش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف بقعة؟
1: بقعة بغت صبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
2: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.

كل صبح جديد، إشراقة جديدة تنور حياتنا، وبالخير تبشرنا، وبالأمل تغمرنا. إشراقة الصباح تأتيكم يوميا الساعة 8:30 صباحا

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة القريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة 9 صباحا. راديو سيئون 89.5 FM.

0: ذات سيئون
1: أنتم.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
4: تفهمنا لذوي الاحتياجات الخاصة، إدراك منا أن منهم أبا وأخا أو صديقا، فعلينا الأخذ بأيديهم لمشاركتهم في التنمية. إذاعة سيئون تدعوكم الآن إلى هذا البرنامج. إرادة وعطاء. إرادة وعطاء، برنامج يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. إرادة وعطاء،
2: بالتنسيق مع مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.
4: الإعداد والتقديم صالح عبيد بن زين.
2: القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
5: أيها الأعزاء المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إرادة وعطاء. نتمنى أن تقضوا معنا في هذه الحلقة المتعة والاستفادة، فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعي الأكارم مستمعاتي الكريمات،
1: في إطار اهتمام السلطة المحلية بشريحة المكفوفين، قام الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون بزيارة لجمعية رعاية وتأهيل المكفوفين وادي حضرموت ومجلس الضياء للمكفوفين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية الأستاذ سامي أنيس الكاف وأمين عام الجمعية الأستاذ عبد المعين بكير. وخلال الزيارة استمع من رئيس الجمعية إلى شرح مفصل عن البرامج والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها الجمعية من أجل خدمة شريحة المكفوفين في مديريات وادي حضرموت. إلى ذلك قام بجولة على الصفوف الدراسية بمجلس الضياء للمكفوفين مستمعا من هيئة التدريس إلى شرح مفصل حول الطرق والوسائل التي يتم بها تدريس المكفوفين، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به قيادة الجمعية والمدرسة من أجل خدمة هذه الشريحة وإدماجهم بالمجتمع. وفي ختام الزيارة أدلى بتصريح جاء فيه:
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء حقيقة اليوم نحن توجهنا لزيارة إلى جمعية المكفوفين بالوادي والصحراء ومدرسة الضياء، ووجدنا الأستاذ سامي مدير الجمعية والأخوة في المدرسة، المعلمين والمعلمات والطالبات والطلاب. حقيقة زيارتنا لهذه الشريحة من المجتمع وجدنا أن هذه المدرسة ليس على سيئون فقط، إنما على مستوى مديريات الوادي والصحراء. ولمسنا من خلال زيارتنا من الطلاب والطالبات، البعض منهم يأتي من مناطق بعيدة من القطن أو من مديرية حورة وادي العين، وبعضهم من المديريات التريم وشبام. مديريات الوادي حقيقة كلها يأتون ليقطعوا المسافات الطويلة هذه من أجل أن يتعلموا في هذه المدرسة. والمدرسة حقيقة وجدناها منذ دخولنا لهذه المدرسة، وجدنا هناك جو المدرسة المهيئة، وهو هناك النظافة الحقيقة الذي لبسناها في الصفوف وفي الممرات وفي المدرسة، يدل هناك أنه حقيقة في تربية قبل التعليم هناك في هذه المدرسة، ومعلمين ومعلمات حقيقة يقومون بدور كبير في تعليم هذه الشريحة. وجدنا من خلال لقائنا ودخولنا للصفوف، وجدنا هناك أنه يعني في الصفوف الصغرى أو في الصف السادس يتكلم بعض اللغات الإنجليزية كلمات، عنده مصطلحات موجودة في اللغة، عندهم حفظ لكتاب الله. فحقيقة يمكن لم نجدها في مدارس التعليم الأساسي ومدارس الأخرى التي حقيقة نزورها، وهذا جهد أنه هناك جهد معلمين يقومون بهذا العمل. أنا هنا حقيقة من منبر إذاعة سيئون للإعلامي وهذه الإذاعة الحبيبة نتوجه صراحة برسائل إلى المواطنين حقيقة في مدارسنا وفي مديرياتنا وخاصة مدارس المكفوفين، أنه هناك تعليم نوعي، تعليم رائع بطرق حديثة، ويعمل في هذه المدارس. البعض حقيقة يأتي من الأهالي أنه ما يدعم أو يدفع بابنه أنه كفيف أو يضعه مثلا في مدرسة أساسية بين بيته، فهذه المدارس طبعا ما بتعطي بالصورة التي تعطى بالطرق الحديثة، بطرق تأهيل حقيقة حديثة. فنطالب المواطنين ومن لديه أحد من هذه الأولاد أو البنات أن يدفع به لهذه المدارس، فهي مدرسة الضياء عندنا في سيئون، و يأخذ زيارة لهذا المدرسة، وسيجد صراحة انطباع كبير في في في في جوانب التعليم وجوانب التربوية، لأنه المدارس الاحتياجات الخاصة الآن توسعت عندنا، مدارس المكفوفين، مدارس التوحد، مدارس متلازمة داون، مدارس المعاقين حركيا، فلهم مدارس خاصة، ويتم انتهى التعليم الأساسي مثلا وينتقل يدمجه في التعليم الثانوي، فهناك يلاقي زملاء ويلاقي طلاب ويندمج معاهم في سنه الكبير. لكن السن الآن الذي حقيقة في التعليم الأساسي سن نحن نقول أنه سنه في هذه المرحلة صغير، وقد يحصل له نوع من البراءة من زملاء الأطفال إذا دفعته إلى مدرسة عادية من مدارس المديرية، أو يلاقى هناك بعض التحساس من الكلمات من الطلاب لأنهم كلهم في هذا السن صغار سن. فهذه المدارس هنا الآن والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى والعاملين صراحة جمعيات هذه الأستاذ سامي والأخوان في هذه الجمعية والمدرسة عملوا على أن تكون مدارس مفصولة، المكفوفين يدرسوا بطرقهم الحديثة، المعاقين يدرسوا الصم والبكم لهم مدارس أخرى، فكل شريحة تأخذ جانب تعليمي على حسب الاحتياج الذي يراه أو الطالب ينبغي أن يكون هناك بدورات حديثة. الآن المعلمين اللي عندنا بدورات حديثة في طرق توصيل المعلومة. واليوم حقيقة يعني أنا انبهرت حقيقة لما شاهدت هذا الذكاء الخارج والتعليم الذي عندهم هؤلاء الطلاب، أنهم يتكلموا بلغات أخرى غير اللغة العربية، اللغة الإنجليزية في سن المناهج بالنسبة لنا يبدأ من الصف السابع في المدارس الحكومية، ولكن قد يكون في المدارس الأهلية لها دور قبل الصف السابع، ولكن حقيقة كان هناك تعليم نوعي نحن نقول. وهذا حقيقة أنه إذا دفع المواطن بابنه سيكون هناك منهم نوابغ. وحقيقة لو رجعنا للتاريخ عندنا أدباء وعندنا شعار وعندنا علماء على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى اليمن منهم منه كفيف. فهذه الله سبحانه وتعالى النعمة إذا أخذت أو من شخص الله سبحانه وتعالى يعوضه بنعم كثيرة أخرى، وعندهم ملكات حقيقة وقدرات هائلة في أنهم يكونوا على مستوى عالي على مستوى في المحافظة وفي المديريات، أنهم يكونوا شباب فاعلين في مجتمعاتهم وهم نشيطين حقيقة نشيطين في كثير من الجوانب. نتمنى حقيقة الأخوان، وشكر موصول لأخ سامي الكاف مدير رئيس جمعية المكفوفين بالوادي والصحراء والأخوة في مدرسة الضياء مديرها ومعلميها، والكل حقيقة لما تزور هذه المدرسة تلاقي كخلية نحل الكل وحركة غير طبيعية، برغم أنه مكفوفين ولكنهم يخرجوا كطلاب إلى البوفية خارج المبنى ويمارسوا حياتهم حقيقة ممارسة طبيعية يعني. ونتمنى لهم إن شاء الله مزيدا من التقدم، ونحن في السلطة المحلية باسم السلطة المحلية وفي المديرية وباسم الأخ الأستاذ جمعان برباع وكيل محافظة حضرموت، وباسم نائب رئيس مجلس القيادة الأستاذ سام الخنبشي محافظ حضرموت، الكل حقيقة داعمين لهذه الشرائح في المجتمع وداعمين لعملية التعليم سواء شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة أو التعليم في المديريات والمحافظة. شكرا لكم، وسنكون إن شاء الله داعمين لكم في وجود الآن تصورات مبنى إن شاء الله سيرى النور قريبا إن شاء الله نقول باعتماد خطة له، والآن الأرض قدهم موجودة وحجزت من قبلكم بجهودكم كجمعية جزاكم الله خير، وإن شاء الله سيكون التمويل من قبلنا قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: مستمعينا الكرام، مستمعاتي الكريمات، وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات منفذ هذه الحلقة الزميل خميس سالم قطمير. حتى ذلك الحين وفي كل حين أترككم في رعاية وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرادة وعطاء. إرادة وعطاء برنامج يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إرادة وعطاء
2: بالتنسيق مع مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.
1: الإعداد والتقديم صالح عبيد بن زين.
2: القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
3: عزيزي الأب،
4: عزيزتي الأم،
3: لقاح الحقنة الثنائي المضاد للحصبة والحصبة الألمانية بجرعتيه،
4: الأولى في الشهر التاسع من عمر الطفل،
3: والثانية لدى بلوغه عاما ونصفا من العمر 18 شهرا،
4: فيه وقاية أكيدة وحماية مستمرة.
3: احرصا دائما على تطعيم أطفالكم المستهدفين بجرعتي اللقاح الثنائي
4: في مواعيدها بالمرفق الصحي لتضمن وقايتهم وتسهم في القضاء على المرضين.
5: حملة التحصين حياة
6: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
7: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.
8: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
9: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
10: فكن له عونا، وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة التاسعة صباحاً.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: هنا سيئون، راديو سيئون 89.5 FM.
0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: راديو سيئون
3: 89.5 97 96 FM 837 MW.
2: راديو سيئون.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: سيئون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: يطل علينا يوم جديد ينور حياتنا صباحه، وتبشرنا بالفرح أيامه، بالأمل نستقبله وبالتفاؤل نحتضنه. إذاعة سيئون تقدم إشراقة الصباح.
4: إشراقة الصباح.
3: إشراقة الصباح، إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمير.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، في هذا الصباح الجميل نذكر أنفسنا بأن اختيار الله لنا هو دائما الأفضل، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلمه، ويختار لنا ما يناسبنا أكثر مما نختار لأنفسنا، فلنثق في لطف الله وحكمته، ولنشكره على كل ما أعطانا وما منعنا، لأنه يعلم ما هو خير لنا في الدنيا والآخرة. أحبته وعشاق الصباح، صباحكم مليء بالرضا والثقة في قدرة الله وحسن تدبيره. سعادتك صديق الصباح في خاطر مكسور تجبره، فتشعر أن خاطرك هو الذي جبر، وفي دمعة تمسحها عن خد محزون فتشعر أن دمعتك هي التي مسحت. سعادتك في الصباح في مسكين تنصره في موقف ضعف، فتشعر

0: نفائس الصباح. نفائس الصباح.
1: نسألك اللهم الحلال يا الله. الحلال في اللقمة وشربة الماء والثوب. الحلال في الحب والقلب والهوى. الحلال في الصحبة وفي الطريق. الحلال في السعي والهدف. نسألك الحلال يا الله في الأمنيات، في الرغبات والمقاصد، وندعوك دعاء الآمرين فيك. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. يقول الشيخ عمر عبد الكافي: البيوت التي يصلى فيها قيام الليل يشع منها نورا يراه أهل السماء، وكما ننظر إلى السماء ليلا لنرى نور النجوم، تنظر الملائكة إلى الأرض لترى نور البيوت التي تنور بصلاة أهلها. والأعجب من ذلك أن الملائكة إذا اعتادت على رؤية نور بيتك كل يوم ولم تصلي قيام الليل يوما تسأل عنك، لأنها رأت بيتك مظلما، فيقال لهم إنك لم تقم لأنك مريض أو مهموم أو غير ذلك، فتبدأ الملائكة بالدعاء لك بالشفاء وتفريج الهم، والدعاء لك حسب حاجتك شوقا لرؤية نور بيتك المضاء بسبب صلاتك. اللهم دبر ما نجهله، ويسر ما نامله، وقرب ما نتمنى. اللهم نسألك بركة وتوفيقا وعفوا وعافية ودعاء مستجابا، واحفظنا اللهم من كل سوء ومكروه.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعض القراءات تشير إلى تراجع دور الأب داخل أسرته، فلم تعد له الكلمة الفصل في كثير من أمور البيت، وهو تراجع خطير نرى نتائجه ماثلة أمام عيوننا. ولا شك أن للأم دور رئيسي في هذا التراجع، فالزوجة الصالحة التي تكرم زوجها باحترامه أمام أولاده ولا تنتقص من توجيهاته وإرشاداته ونصائحه وتكون دافعة لتنفيذها، هي الأم التي نبحث عنها اليوم في تربية الأبناء لتستقيم العائلة. نبحث عن الأم التي تزرع في قلوب الأبناء قيمة الأب ومكانة الأب في البيت، فينمو حبهم واحترامهم لأبيهم ويزداد برهم له ولها. هذا التصرف من الأم يعكس القيم الأخلاقية التي تربت عليها عندما كانت في بيت أبيها وأمها، وهي صورة من والديها. فإن أحسنوا العشرة بينهما صان أولادهم تلك العشرة في بيوت الزيجة، تلك الزوجة التي نبحث عنها اليوم. وفي الأزواج والزوجات كل الخير إن شاء الله.

أحبتي وأصدقاء الصباح من المستمعين والمستمعات، وصل الغلام إلى المعلم فوجد الحلقة مكتملة، فقال له الشيخ: لا مكان لك فيها. فحزن الغلام وانطلق عائدا إلى قريته، تلك القرية التي كانت بعيدة عن الكتاب. وما أن رجع إلى بيته باكيا حزينا شاكيا لأمه، نام الغلام، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبره بما حدث له مع المعلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى الشيخ وقل له يقول لك رسول الله حفظني القرآن. فقال له الغلام: قد لا يصدقني. فقال الرسول: أعطه تلك الأمارة التي سأقولها لك الآن. استيقظ الغلام وعاد إلى منزل الشيخ وقرأ عليه الباب فجرا، ففتح له الشيخ وقال له: لما عدت يا غلام؟ فقال له الغلام: رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويقول لك حفظني القرآن بأمارة زمرة زمرة. فبكى الشيخ وأكرم الغلام وجعل له مكانا في الحلقة. فسأله الغلام: يا شيخي، ما قصة زمرة زمرة زمرة؟ فقال له الشيخ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسألته كيف يدخل أهل القرآن الجنة بهذه الأعداد الكبيرة من أهل الإسلام، فقال لي النبي: يدخلونها زمرة زمرة زمرة. ألم تقرأ قوله سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الآية: يأبى الله أن يدخل الناس الجنة فرادى، فكل الصحبة يدخلون الجنة سويا، أهل القرآن زمرة، وأهل الزكاة زمرة، وأهل الصيام زمرة، وأهل المعروف زمرة، وجابر خواطر الناس زمرا زمرا. لذا جاء النبي للشيخ في المنام ليؤكد أن جبر خاطر أهل القرآن من أجل الأعمال، فقد قال النبي لأصحابه ذات يوم: بلغوا عني ولو آية، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون صحبة نأخذ بعضنا بيد بعض وندخل الجنة. اللهم ادخلنا الجنة مع الحبيب وزمرته الصالحين زمرا زمرا زمرا. وكل من آمن بلسانه أو قلبه أو يده أو بكل حواسه.

0: أجمل ما سمعت.
1: يا محمد يا محمد،
2: تنادي الملكة باسمه
1: يا محمد، قم فأطعمهم، أطعم من أمرت بقطع الحوت عنهم، أم أنك لا تقدر على حمل الطعام إليهم؟
2: أجننت يا شرف الدين؟ أتريد من السلطان أن يطعم الناس بنفسه؟
1: أي سلطان؟ أين هو السلطان؟ أنا لا أرى سلطانا هنا.
3: الجميع يعرف من أنا إلا أنت؟
1: لا والله ما أصر، فالجميع لا يعلم من تكون حتى أنت.
3: أنا سلطان هذه البلاد.
1: والله ما أصبت أيضا.
3: فمن أكون إذن؟
1: أنت عبد، عبد ولاه مولاه حفظ عبيده، فهل يكون طائعا شاكرا أم ناكرا آبقا؟
3: والله ما أصبت يا شرف الدين، لقد جئت بأغنياء يطلبون فقيرا.
4: افتحوا خزائن الدولة واكفوا كل محتاج.
5: مولاي،
4: إليك عني يا إدريس. فالخزائن العمرانة لا تعدل ميزان الفارغ، ودمعة طفل جائع يوم القيامة أثقل من ملء الأرض ذهبا. أأصبت الآن يا شرف الدين؟
1: أصبت الآن يا أمير المؤمنين.
3: فهل تتخلى عن عبد يحمل أغلالا تطوقه، حاسبه على سوء تصرفه وضعف حدته؟
1: بل نحملها معه يا أمير، ولكن لي شرط واحد.
3: ولك
1: أن تطعم هؤلاء بيدك.
3: وأنا قبلت، ولكن ألا يعين الشيخ الشيخ؟
1: هل ظننت أنني أدعك تفوز بأجرهم وحدك؟

0: قبل الختام.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، كل تأخير فيها خير، هكذا نسمعها من كثير من الناس. ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. تأكد تماما أخي المستمع أن الله ما صرف عنك شيئا ليحرمك، بل ليرحمك، ولا أخر عنك أمرا ليعذبك، بل ليهذبك، وإنما يعطيك أفضل من اختياراتك لنفسك، ويرفعك بهذا البلاء درجات عنده. والمؤمن يدرك ذلك ببصيرته لا ببصره. كل تأخير فيها خير.

أحبة وأصدقاء الصباح، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام رحلة هذا الصباح من برنامجكم إشراقة الصباح. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إشراقة الصباح إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمير.

0: راديو سيئون. أنتم
1: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
2: أخي المواطن، إهدارك للماء يعني إهدارك لمستقبل حياتك. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي. أخي المشترك، تسديدك الفاتورة ضمان استمرارية المشروع وتفاديا للفصل. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
3: أخي المواطن،
4: إن تركك لمواشيك ترعى في أماكن الحواض الزينة في الشارع العام
3: يحرم مجتمعك من مناظر جمالية جميلة.
4: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
5: إيش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف بقعة؟
6: بقعة بغت صبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
7: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة التاسعة صباحاً.

0: راديو سيئون 89.5 FM.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
0: راديو سيئون
4: 89.5 97.96 FM 837 MW.
0: راديو سيئون.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.

0: إذاعة سيئون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: مع إطلالة يوم جديد يتجدد فينا النشاط والحب للعمل،
1: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
0: إذاعة سيئون تقدم
2: صبحكم الله بالخير.
0: صبحكم الله
1: بالخير،
0: لقاء يومي مفتوح
1: نعيش فيه معكم
0: لنرصد كل جديد ومفيد،
1: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
0: صبحكم الله بالخير،
1: دعوة لتكاتف الجهود
0: والعمل بروح الفريق الواحد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام وأسعد الله بالخير، صباحكم صباحكم الله بالخير في هذا البرنامج الصباحي التفاعلي. صباحكم الله بالخير والعافية والسرور إن شاء الله بإذن الله. تحية صباحية نبعثها من طاقم فريق صباحكم الله بالخير إلى كل مستمعينا في كل مكان، سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، من يستمعون إلينا عبر الإنترنت. نقول لكم أهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح الجميل.

صباحكم الله بالخير الأعزاء والعزيزات، ولا أنسى أن أبعث أيضا تحية صباحية لمخرجنا لهذا اليوم أحمد سعيد بزعل، ومن الهندسة أيضا في الاستديو الزميل المهندس حسن بجبير، ومن الهندسة الإذاعية الزملاء جمعان قرزان وأيضا عباس الزبيدي وكل الزملاء المتواجدين في نوبة اليوم. صباحكم أيها الأعزاء والعزيزات، صباح يحمل في طياته بداية جديدة وفرصة أخرى لنكتب حكاية مختلفة، صباح العزم الذي لا يعرف المستحيل، وصباحكم نور يوقظ فينا تلك القوة الخفية التي كثيرا ما ننسى أنها تسكن بداخلنا. فالعزم أيها الأحبة ليس مجرد كلمة نرددها، بل حالة نعيشها، هو ذلك الإصرار الذي يجعلنا نقف بعد كل سقوط ونبتسم رغم التعب ونكمل الطريق رغم كل ما يعترضنا. كم من مرة أيها الأعزاء شعرنا أن الطريق طويل، وكم مرة ظننا أن الوصول بعيد، لكننا حين تمسكنا بعزمنا اختصرنا المسافات وهانت علينا الصعاب، لأن العزم لا يقاس بقوة الجسد بل بقوة القلب، بقوة الإيمان بأننا قادرون وأن كل ما نمر به هو جزء من رحلتنا وليس نهايتها. أحيانا أيها الأحبة نحتاج فقط أن نذكر أنفسنا بأن البدايات الصعبة لا تعني نهايات مستحيلة، وأن الخطوة الصغيرة حين تكون صادقة قد تغير مجرى حياة كاملة. صحيح أعزائي أن العزم هو أن تستيقظ كل صباح وتقول سأحاول من جديد، سأكون أفضل من الأمس، سأمنح نفسي فرصة أخرى، وهو أيضا أن لا تستسلم لصوت الإحباط وأن لا تسمح للظروف أن تطفئ حلمك، بل تجعل منها دافعا لتكون أقوى وأكثر إصرارا. وفي هذا الصباح نهمس في أذانكم، لا تنتظروا الطريق السهل بل اصنعوا لأنفسكم طريقا بعزمكم، لا تنتظروا الفرص بل كونوا أنتم الفرصة، وتذكروا دائما أن كل إنجاز عظيم بدأ بعزيمة صادقة، وأن كل نجاح كان خلفه إنسان قرر أن لا يتوقف. صباحكم عزيمة تزهر في قلوبكم، وصباحكم قوة تدفعكم للأمام، صباحكم خطوات ثابتة نحو أحلامكم التي تستحق أن تتحقق. نحن معكم في صباحكم الله بالخير، نرافقكم كل صباح لنقول لكم ما دام القلب نبض فهناك فرصة، وما دام فيكم عزم فأنتم قادرون على الوصول. صباحكم الله بالخير، وعزمكم دائما أقوى من كل تحدي.

أيها الأعزاء والعزيزات، صبحكم الله بالخير. بعد هذه الافتتاحية الجميلة، كونوا ذا عزم وإرادة. الآن أستعرض لكم أبرز فقرات حلقتنا لهذا اليوم من صبحكم الله بالخير. وأنوه أيها الأعزاء والعزيزات إلى أنه استحدثنا فقرة جديدة، وهي فقرة الصحة النفسية بدلا عن الفقرة القانونية التي كانت تدعى كل ثلاثاء. ففقرتنا التالية هي الصحة النفسية، وهي فقرة أسبوعية جديدة سنقدمها كل يوم ثلاثاء في مثل هذا الوقت للحديث عن موضوع يتناول الصحة النفسية. وسيكون معنا على خط الهاتف الأستاذ الدكتور عمر عبيد باسعد، أخصائي النفسي والطبيب النفسي. أيضا فقرتنا في هذا الأسبوع سنتحدث عن موضوع الاعتقادات الخاطئة عن الطب والعلاج النفسي. في جديد الدراسات، هناك 7 فوائد و8 طرق لممارسة الصمت. كما أننا من أيضا العناوين الاعتيادية دائما أيها الأعزاء والعزيزات، سيكون لنا اتصال مباشر مع مكتب الزراعة والري، ونتعرفون هناك من الزميل المهندس إبراهيم السمين على أسعار الخضروات والفواكه. ومن ثم أيضا لنا وقفة مع الرسالة الصوتية التي تأتينا من زملائنا المتواجدين في الميدان جمعان دويل وصالح با صالح، لهما كل التحية. أيضا في 10 تماما منتصف الوقت سنذهب بكم إلى غرفة الأخبار، ومن هناك نتعرف على العناوين الأخبارية الجديدة التي رصدتها لنا غرفة الأخبار، وأيضا حدث الطقس وحركة الطيران مع زميل توفيق شيخ. في زاوية الضيف وحوار هذا اليوم، وبمناسبة أسبوع المرور العربي، نستضيف في فقرة الضيف وحوار مدير إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء العميد فايز عوض العاملي للحديث حول هذه المناسبة وما تحمله من رسائل توعوية مهمة لكل مستخدمي الطريق. في زاوية اقتصاد ومجتمع لهذا الأسبوع، مر علينا عيد العمال، كل عام وأنتم بخير. وفي عيد العمال، العامل أساس التنمية الاقتصادية و أسس بناء العامل ومتطلبات المرحلة القادمة. نناقش هذا مع الدكتور المحلل الاقتصادي أحمد العوش، نائب عميد كلية المجتمع. إذن أيها الأعزاء والعزيزات، في انتظاركم مواضيع كثيرة شيقة، فأهلا ومرحبا بكم.

0: صباحكم الله بالخير أيها الأعزاء والعزيزات. وفي بداية هذا الصباح دعوني ألقي التحية على الأستاذ الدكتور عمر عبيد باسعد، والذي سيكون معنا في هذه الحلقة الأسبوعية من الصحة النفسية. أهلا ومرحبا بك دكتور، يا صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، أعتذر عن الصوت الله. شوية حياك الله. طبعا ستكون معنا إن شاء الله في هذه الفقرة من صباحكم الله بالخير والفقرة الصحة، فقرة الصحة النفسية. اليوم سنتحدث عن الاعتقادات الخاطئة عن الطب والعلاج النفسي. الميكروفون لك دكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. في هذه الدقائق إن شاء الله بنسلط الضوء على موضوع مهم جدا، ألا وهو أهم المفاهيم الخاطئة والسائدة في المجتمع عن الطب النفسي. الحقيقة أنه يشيع في مجتمعنا فهم خاطئ أحيانا عن الجانب النفسي والعلاج النفسي والطب النفسي. فمثلا بعض الإخوة يعتقد أنه الدواء الذي يعطى يسبب الإدمان، وطبعا هذا الكلام غير صحيح ولا ينطبق على كل الأدوية، لأن الأدوية النفسية أصلا مصنعة خصيصا أن تعطى بشكل طويل ومستمر مثل أدوية الضغط والسكر وغيره. وطبعا عندما يتم التحسن لدى المريض يتم تخفيض العلاج ثم توقيفه، وذلك عبر الطبيب. فالأمور هذه طبعا نطمن فيها الإخوة الذين يراجعون أو يأخذون أدوية نفسية أنها فيها نسبة أمان كبيرة جدا ولا تسبب مشكلة. أيضا يعتقد بعض الناس أنه الأمراض النفسية لا شفاء منها، بل إن يعني الواقع يقول أنه كثير من الحالات النفسية شفيت تماما أو قلت نسبة الأعراض لدى المريض بشكل كبير جدا، وذلك باستخدام العلاج والمراجعات والجلسات النفسية. واليوم تقدم الطب النفسي كثيرا، ولذلك يعني مثل الأمراض العضوية الآن في علاجات وفي استفادة كبيرة جدا، وكثير من المراجعين لدينا في العيادات النفسية يعلمون ذلك. بل أن التحسن لا يخفى عليكم، قد يكون أحيانا في فترة أسبوعين إلى 20 يوم يعني يبدأ التحسن يشعر بالمريض، بالذات في بعض أمراض الاكتئاب وأمراض الوسواس القهري والقلق، ويعني الأمراض الشائعة الكثيرة هذه. أيضا في اعتقاد خاطئ أن الأمراض النفسية إنما هي وساوس قهرية من الشيطان، وأنها مصدرها جانب المس والسحر. والحقيقة أنه في التباس في هذا الأمر، الوسواس في وسواس من الشيطان كما ذكر في الحديث، وفي وساوس من النفس ومن أفكار الشخص نفسه.
0: نعم.
1: فالوساوس اللي هي من الشيطان يستعيد منها الإنسان أو يطهر ويبلل المكان الذي فيه نوع النجاسة اللي يتخوف منها وما إلى ذلك، ولا يلتفت إلا إذا سمع صوتا أو ريحا. لكن الوساوس العادية هذه هي أفكار يعلمها جيدا المريض أنها خاطئة لكنه ما يستطيع التخلص منها. واليوم العلاج النفسي يعني بنوع واحد فقط من العلاجات يقضي على نسبة كبيرة 80-90% من الوسواس القهري. فبعض الناس مثلا يبطئ الجلوس في الحمام، بعض الناس مثلا يوسوس في آخرين أنهم يكيدون له، وآخر أنه يوسوس في صلاته وفي عقيدته، وهذه كلها تروح بمجرد مراجعة الطبيب وأخذ العلاج. أيضا نحب أن نؤكد على مسألة أنه الحمد لله اليوم الأخوة في الرؤية الشرعية عندهم خبرة، كثير منهم عنده خبرة أنه يميز بين المرض النفسي وبين حالات المس. ولذلك عندما ينصح الراجي أنك تذهب إلى طبيب نفسي لا تتردد بالذهاب، بل أن العلاج اللي يعطى النفسي بارك الله فيكم لا يتناقض مع الرقية اللي تعطى له أو الأدوية اللي تعطى له، مثلا في حالة أنه حصل مس وفي نفس الوقت جانب عرض نفسي آخر. كما أنه ننبه الأخوة القائمين على الرقية الشرعية أنه يحاولوا قدر الإمكان أن يسألوا المرضى عن الأبعاد النفسية للحالة اللي عندهم، يعني هل يعاني من ضغوط، مشكلات، صدمات، مواقف، جانب وراثي، لأنه يستطيع أن يستشف الحالة بشكل أسرع. بديل ما يذهب من عنده إلى عند غيره إلى عند ثالث حتى تتفاقم الحالة. وهنا أحب أن أعطي في عجالة أربع فروق بين الحالة النفسية وحالة المرض اللي هو الروحي اللي هو منشأه السحر والمس. فهذه للرقاة وللناس العاديين. أولا المرض النفسي يظهر متدرج، يعني ما يظهر فجأة. أما المس والعين والسحر تأتي فجأة، يعني شخص حصله سليم فجأة تحولت حالته. هذه تكون حالة مس أو سحر والله أعلم. الشيء الثاني أنه عندما تقرأ القرآن أو الرقية الشرعية على المريض النفسي ما يتأثر، يعني ما تكون هناك أعراض قوية في أنه بسبب الرقية. لكن اللي عنده مس أو سحر أو عين يتأثر بالرقية ويتأثر بالقرآن، ولذلك يحتاج إلى إيش مزيدا من هذا حتى يشفى. والفارق الثالث الحالة النفسية تكون عامة، يعني يضيق من عمله، يضيق من أهله، يضيق من بيته، يعني تعميم. الحالة المس والسحر تكون من شخص معين، يعني يتضيق من شغله فقط أو تضيق من زوجاته فقط، يعني في شيء عمل له، ولذلك الجانب هذا يكون خاص في الجانب المس لكن في أو السحر أو العين. أما في جانب النفسي عام، هو يعني كل الدنيا سوداوية عندي. أيضا لو جينا للأدوية النفسية، عندما تعطى أدوية نفسية للمريض اللي عنده حالة نفسية يتحسن، هو نفسه يشعر بالتحسن. والإنسان اللي عنده مس أو سحر أو عين ما تفيده، ما تأثر فيه، ولذلك الراقب بالتحسن أيضا. وأنصح هنا الإخوة المرضى المراجعة، يا جماعة لما يعطيك الدكتور أو الطبيب النفسي أو الأخصائي علاج ويقول لك ترجعي بعد شهر 20 يوم، ترجع شهر 20 يوم عشان يشوف التحسن. حتى لو ضرك الدواء ترجع لعنده، قد يعدل الجرعة، قد يغير التشخيص، وجلسة جلستين بعدين تضبط الأمور. فأنت صحتك غالية جدا علينا. والمريض النفسي لما يكون واحد عنده حالة نفسية يا جماعة يخبط بيت كامل، أسرة كاملة. فهذا أمر كبير جدا يأثر على مجتمع، على أسرة. لذلك نتمنى للجميع الشفاء والعافية والسلامة، وأن يأخذوا بالأسباب، وأن يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وأن كل ما في الأرض هم أسباب. فنسأل الله أن يوفق الجميع للخير والعافية والصواب، وأن يكون على أيديهم شفاء هؤلاء الناس في الظروف هذه اللي يحتاجون فيها الوقوف مع هؤلاء المجموعة. وشكرا
0: لعثيون
1: على اهتمامك
0: بهذا
1: الجانب النفسي.
0: انا لي حاجه بس من مداخله بسيطه دكتور.
1: نعم
0: تفضل. مثل ما ذكرت انه الراقي ممكن يعرف انه هذا الشخص الذي امامه يعني مريض نفسي او تعرض لاضطراب معين وينصحه للدكتور. ايضا الطبيب احيانا يعني يشعر انه هذا المريض عنده مس روحاني او مرض روحاني ويقول له ارقي نفسك، يعني لانه بيشوف حوساته سليمه يعني.
1: ايوه هذا التكامل المطلوب. شكرا فعلا يعني حياتي. والحمد لله لان كثير من الرقاة يحولوا حالات للعياده مثلا انا عندي
0: اطباء نعم
1: يعني 100% نفسيه يحولها، وهذا يعني تواضع منهم.
0: والطبيب ايضا
1: شعور بالمسؤوليه جميل جدا. صحيح.
0: انا اقصد الطبيب ايضا نفس الشيء، يعني والطبيب النفسي حوساته سليمه بالفعل. ما عنده شيء يعني
1: انكار موضوع المس والسحر والعين من اي شخص، هذا فيه يعني ماخذ كبير عليه في جانب عقيدته. ولذلك نحن كلنا في مجتمع مسلم ومؤمنين في القضاء والقدر، يعني ان الله خير وشر، فعلينا ان ندعم اخواننا ونصحح عقيدتهم حتى في جانب الشفاء والاعتداد في الله سبحانه وتعالى.
0: دكتور انت احنا في وقتنا الحالي مع انه كل الناس فوق جوالاتها الى الفجر، يعني فوق التلفزيون فوق ذا، اصيبوا بهذا الاشياء من المس الشيطاني، من اشياء كثيره، من الوسواس، من تركوا الصلاه، تركوا الدين، تركوا اشياء كثيره جدا، فتحولوا الى امراض
1: فعلا. عدم التوازن، عدم التوازن يخلق مشكلات. لذلك نحن في مجتمع يعني قريه صغيره، كل شيء يؤثر عليك.
0: الحمد لله.
1: فلا تتعلق كثيرا بالسوشيال ميديا، بالاشياء الالكترونيه، بالاشياء الفضائيه الخياليه. أيوة. تدخل في امراض احيانا اسمها امراض العصر.
0: نعم.
1: وانت بريء منها يعني. ولذلك يوازن الانسان، يحتاج لوقت للراحه، يحتاج لوقت مع اهله. إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق.
0: نعم.
1: فهذه الأمور والحقوق يعني يجب أن تعطى حتى يعيش الإنسان بسلام.
0: صحيح صحيح. شكرا لك دكتور عمر، وإن شاء الله نلقاك.
1: حياكم الله. شكرا في برنامجكم هذا الجميل.
0: يا مرحبا بك.
1: صبحكم الله بالخير.
0: صبحك الله بالخير والعافية إن شاء الله.
1: حياكم
0: الله. حياك الله.

0: مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة 9 صباحا. راديو سيئون 89.5 FM.
1: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف.

0: إذاعة سيئون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحسبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: راديو سيئون
4: 89.5 97 96 FM 837 MW.
3: راديو سيئون.
5: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
6: صبحكم الله بالخير.
7: أيها الأعزاء والعزيزات، صبحكم الله بالخير. ما زلنا متواصلين معكم في هذا اللقاء الجميل الصباحي، وأذهب بكم الآن إلى مكتب الزراعة والري مع المهندس إبراهيم السمين. نستمع إلى النشرة التفصيلية حول أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم، ولكن في البداية أقول له صباح الخير.
8: صباح النور والسرور، حياكم الله.
9: يا مرحبا بشمهندس، تفضل الميكروفون لك، حدثنا اليوم عن أسعار المحاصيل الزراعية.
8: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكتب الزراعة والري بالوادي نحييكم ونأخذكم في جولة مع نشرتنا اليومية لأسعار الخضار والفواكه من قلب السوق المركزي بشيون، حيث نستعرض لكم الأسعار كما لوحظت صباح يوم الثلاثاء. الصنف الأول البطاطس سعر السلة 14,000 إلى 24,000، المصدر مارب صنعاء. الطماطم سعر السلة 7,500 إلى 20,000، المصدر حضرموت. بصل أحمر سعر السلة 2,000 إلى 4,500، المصدر حضرموت. جزر سعر السلة 9,000 إلى 13,000، المصدر صنعاء. دامية سعر السلة 5,000 إلى 35,000، المصدر حضرموت صنعاء. باذنجان سعر السلة 1,000 إلى 4,000، المصدر حضرموت. كوسة سعر السلة 4,000 إلى 15,000، المصدر حضرموت صنعاء. خيار سعر السلة 4,000 إلى 12,000، المصدر حضرموت صنعاء. ديبار سعر السلة 5,000 إلى 7,000، المصدر حضرموت. بسباس سعر السلة 5,000 إلى 9,000، المصدر حضرموت. كوبيش كبير سعر الحبة 2,000 إلى 2,500، المصدر صنعاء. كوبيش صغير سعر السلة 5,000 إلى 8,000، المصدر حضرموت. حب سعر الكيلو 500 إلى 600، المصدر حضرموت. أبين مانجو سوداني سعر السلة 14,000 إلى 26,000، المصدر الحديدة. مانجو قلب الثور سعر السلة 20,000 إلى 25,000، المصدر الحديدة. مانجو السمكة سعر السلة 17,000 إلى 32,000، المصدر الحديدة. مانجو تيمور سعر السلة 20,000 إلى 42,000، المصدر الحديدة.

0: تقول سعر السلة 2000 إلى 6000 المصدر حضرموت، وأخيرا الليمون الحامض سعر السلة 8000 إلى 12000 المصدر حضرموت. نلاحظ انخفاض في بعض المحاصيل الزراعية مثل البطاطس بالنسبة ليوم الاثنين 1000 ريال، وفي ارتفاعات في سعر الطماطم 4000 بالنسبة ليوم الاثنين بسبب قلة العرض في السوق. هذا هو. شكرا.
1: عفوا ما سمعتها، يعني بامية في انخفاض في البامية ولا لا؟
0: لا، هي انخفاض في الباذنجان.
1: الباذنجان
0: كان الأسبوع ذاك اللي مضى من 15000، لكن الأسبوع ذا خري في 4000 من الحين.
1: نعم.
0: من 1000 إلى 4000. من 1000 إلى 4000.
1: انخفاض.
0: الدامية فيها ارتفاع.
1: في ارتفاع. نعم. يعطيك ألف عافية باش مهندس. إن شاء الله بكرة لقاء جديد إن شاء الله، وتسعيرة جديدة يا رب.
0: إن شاء الله.
1: الله يحفظك.
0: نعمل أن تكون مرضية للجميع
1: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا لك. يا مرحبا. في أمان.

0: أيها الأعزاء والعزيزات، صبحكم الله بالخير. وفي هذا الصباح فكل صباح هو بداية جديدة ويوم جديدة، ويومنا هذا نستعرض لكم خارطتنا البرامجية لهذا اليوم الاثنين 18 من ذي القعدة 1447 الموافق 5 من مايو 2026. وكالمعتاد الأعزاء في 11 تماما نوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة، وهي نشرة الأخبار الرئيسية الأولى لهذا اليوم، وتليها طائفة من الإعلانات إن وجدت. بعدها في 11:20 نبقى مع باقة من الأغاني الصباحية حتى 11:23 حينها نستمع سويا إلى البرنامج الرياضي وحلقة جديدة من هذا البرنامج عالم الشباب والرياضة، وتليها حلقة معادة من برنامج كلام الناس. في 11:43 نرفع مساء معكم أذان صلاة الظهر لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها. أما في 12 يا الأعزاء والعزيزات حلقة جديدة تستمعون إليها من برنامج إرادة وعطاء، وفي الحلقة 12:30 تستمعون أيضا إلى حلقة جديدة من برنامج الأمن والمواطن. تستمر هذه البرامج حتى تمام الواحدة حينها نوفيكم بموجزا لأهم الأنباء، وفي 11:15 حلقة جديدة ومباشرة من برنامج ساعة صفاء. وفي 12:15 يا العزاء والعزيزات تستمعون لحلقة من برنامج اليوم الرياضي عالم الشباب والرياضة، وهي حلقة معادة حتى 12:25 نبقى مع مقطع من الدان الحضرمي تمهيدا لنشرة الأخبار الرئيسة الثانية لهذا اليوم، وبعدها نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر في 12:50 ونبقى مع باقة غنائية في تمام 3:00. أما في 3:05 فنستمع سويا إلى حلقة جديدة من طريق السلامة، وذلك بمناسبة أسبوع المرور العربي الحلقة 2. في 3:45 نستمع سويا حلقة جديدة عن برنامج أيام وذكريات عن الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. وفي تمام 4 يعاد لكم حلقة معادة من البرنامج الشبابي مع الشباب. يستمر هذا البرنامج حتى 5. في 5 نشرة إخبارية ثالثة، وفي 5:27 نبقى مع باقة من الموشحات الدينية، ثم حلقة معادة من البرنامج المباشر مع القرآن حتى أذان صلاة المغرب في 6:06. بعدها في 7 نبقى مع حلقة معادة من البرنامج الأسبوعي أشياء أخرى، وأذان العشاء يوافيكم في 7:16. وبعدها نبقى مع باقة من الأغاني المسائية لهذا اليوم حتى 7:45 نقدم لكم عرض الختامية لأهم الأنباء، وفي 7:55 مسك الختام بالقرآن الكريم ما تيسر من سورة الفرقان للشيخ القارئ توفيق الصائغ. أما في 8 فبالنشيد الوطني نعلن اختتام إرسالنا وبثنا لهذا اليوم 18 من ذي القعدة الموافق 5 من شهر مايو 3. شكرا جزيلا لكم.
1: الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: تحبب فيه.
1: أيها العزاء والعزيزات، ما زلنا متواصلين معكم في هذا البرنامج الجميل. صباحكم الله بالخير. الآن أخذكم معي إلى خارج الاستديو، وتحديدا إلى زميلنا حسن دومان، ولدي هذه الرسالة الصوتية. في البداية أقوله أسعد الله صباحك.
2: شكرا زميلة صباح. طبعا نحن الآن في متر 22 من مايو بنين، حيث تم هذا اليوم أيضا افتتاح معرض أثرنا أفضل. هذا الاجتماع، بل هذا المعرض حضره بعض الشخصيات الاجتماعية في الحي وأيضا التربوية. معنا الأستاذ سهمي منقوش، وهو مسؤول المبادرة، وهذا المعرض سيطلعكم على تسليط الأضواء حول هذا المعرض اليوم.
3: رحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر إذاعة الصهيون على هذه التغطية. المبادرة كانت عبارة عن أثرنا أخضر. هدف المبادرة كان يحتوي على الاستخلاص من الأكياس البلاستيكية والورقية من المدارس بشكل عام في مديرية الصهيون. ونحن قمنا بعملية أول توعية الطلاب في الطابور الصباحي بمشاركة صندوق النظافة، مشكورين جزاهم الله خير. بعد ذلك قمنا بتنظيف الصفوف من قبل الطلاب بشكل عام، وبعدها قمنا بعملية نشر صناديق للقمامة بكل شكل على حدة، الأكياس البلاستيكية لحالها والأكياس الورقية لحالها والأشياء التي مكسورة من الزجاج لحالها. بعد ذلك قمنا بتدوير هذه الأعمال في معرضنا هذا اليوم. من خلال هذه الأشياء قمنا الطلاب بارك الله فيهم وبأولياء وأميرهم بتدوير هذه الأعمال من خلال صناعة أشياء متعددة، وبذلك قمنا بهذا اليوم بعرض هذه الأفكار، أفكار وإبداعات طلاب بارك الله فيهم. ثم بعد ذلك قمنا بتشهير المدرسة، عملية تشهير المدرسة من قبل طلابنا وبجهود من قبل إدارة المدرسة المتمثلة في مديرنا الفاضل الأستاذ سمير علي محروس ووكيلنا الأستاذ كرامة علي عداد، ومن خلالها قمنا بعد ذلك بعملية هذا المعرض.
2: أيضا زميل صباح، معنا أيضا المنسقة الأستاذة أروى محمد باسلامة، وهي منسقة في هذه المبادرة، سوف أيضا تعطيكم صور عن هذا المعرض.
4: نشكر إذاعة الصهيون على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن مبادرتنا، مبادرة أثرنا أفضل. في هذا المعرض سيتم إعادة كبير مخلفات البيئة، حيث تم على عدة مراحل. أول مرحلة كانت توعية الطلاب في الطابور الصباحي وفي الفصول على النظافة وفي فرز النفايات، حيث عملنا عدة سلال. سلة كانت سلة النفايات الورقية وسلة النفايات البلاستيكية وسلة النفايات المعدنية وسلة الزجاج. ثم قمنا بعمل المرحلة الثانية، وهي مرحلة تنظيف الفصول والممرات من قبل الطلاب. ثم كانت مرحلتنا الثالثة، وهي مرحلة التشييع، حيث قام طلاب مدرسة 22 مايو بنين بغرض شتلات للورش في ساحة المدرسة. ثم قمنا بعد ذلك بالمرحلة الرابعة، وهي مرحلة استبدال الأكياس البلاستيكية بالأكياس القماشية، حيث قمنا بوضع أكياس قماشية في منطقة المدرسة، وأتحنا للطلاب الشراء بوضع مشترياتهم في الأكياس القماشية، حيث إن مدرسة 22 مايو بنين أوضحنا بشكل نهائي استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدلناها بالأكياس القماشية. ومن ثم من الأشياء المستبدلة عملنا معرضنا هذا. وفي الختام نشكر إذاعة الصهيون على هذه التغطية الخاصة. معكم أحد منسقات المعرض أستاذ أروى محمد باسلامة.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك يا
2: أستاذ. طبعا شكرا للزملاء. أيضا في هذه اللحظات حضر معنا عماد سعود الحدادي وقائد أركان حرب اللواء الخامس، حيث شاهد هذا المعرض وهذه الإبداعات التي أبدع فيها تلاميذ هذه المدرسة مدرسة 22 من مايو في هذا المعرض الذي يأتي اليوم تحت عنوان أثرنا أخضر. تحياتي محدثكم حسن أحمد دومان من مدرسة 22 من مايو بنين بصهيون.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا حسن، وشكرا للأستاذ أروى والأستاذ أحمد منقوش وكل القائمين على هذه المبادرة الجميلة، وإن شاء الله يكون لها أثرها وتحتذي بها الكثير من المدارس ورياض الأطفال. شكرا جزيلا لك، حياك الله.
2: شكرا جزيلا صباح.
1: يا مرحبا، حياك.
5: بس لو نحن بالحرارة 24 ساعة هي مطفية.
0: نفسه يا الابليس ما خلوا شي في مكانه خدات باعترافهن. مروحتي لامي قلت لي اياها محافظة عليها 20 سنة قصفوها عيال السكن. مسهريتي اللي يبلي ابو خال الهدية نقفوا ورودها. التليفون بقى حاب يتصل عليه حصنا مشغول. يلا ما نقوم ما ننظف وما نكنس قبل ما يجي ابو خال بيعالق نحنا. ارتب وكنس ويقولوا ما مني فايدة. امسح وغضب من هي امي انا ولدش خالد سرعش. هي امي انا ولدش خالد سرعش الشمس حرقتنا. طيب كنا كلم السعي كسرت الباب علينا. ما تحسين انت يا امي الشمس حارنا حلقتنا وسيحتنا كمان الايس كريم. شو ذي الحاله ما تخارج له احنا يدور ذا زقو فتح شنطته فقع يا بركه اختبار طبقها بغض يفرحني فتح المقلميه احنا يدور حتى يدور ندور القراطيس ديله ينفجرن في الشنطه من كثر الشمس. مو فعلك العدي حق القراطيس بالمية اللي تعطيني إياها ربتها وقعت 1000 اشتريت لي كرتون. واني عطيتك إياها عشان تشتري بها أكل رزع شواتك ولا اشتري بقراتي سندالة. المهم يا أمي شي معكم خيارين يا أما سجلونا في باص يا أما تشترونا سيكل. شاهي ما هي سيكل بيد الله.
5: ليش من سيكل بغيت
0: سيكل نار ما وضلي على سيكل بيد الله توجع رجولي.
5: اسمع يا ولدي اللي جار حق الباصات مرة غالي ولا منقدر عليه وكمان السياكل اسعارها نار وانت عالك صغير ما بغيتك السوق.
0: حرام عليش يا امي ما انا ولدش كما بناتش.
5: نعم انت ولدي كما بناتي بس قلت لك عالك صغير ما بغيتك السوق.
0: خلاص يا امي ما عاد بغيت شيتك النار.
5: شاطر يا ولدي ذا ولدي الفهمان.
0: هلا شينا ها
5: ها
0: بغيت تك تك
5: يا كبيري يا كبيري الحين انت بعد غرم بابوي انقول لك كبش تقول حلبوه ما تفهم عربي اكيد مغرم من مدرسينك معاشي معنا شي سوا عشان بالغوا من فين يا ابوك انت.
0: يمي انا فاهمش الا قلش استلفي من حد لما بكبر بصير رجال برد هلكم.
5: الحين انت غرمت بغات لك 4 مليون ولا 5 مليون لا حاسب 4000 ولا 5000 فين يا ابوك انت.
0: حرام عليش يمي اغلب عيال صفي كلهم سوقون سياكل تكاتك حتى سيارات وليش انا ما نقمهم.
5: اسمع يا ولدي
6: صباح الخير.

0: يا الأعزاء والعزيزات، أما الآن في منتصف الوقت وحان الدور أن نذهب إلى زميلنا توفيق الشيخ مغرفة الأخبار ليطلعنا على العناوين الأخبارية الجديدة التي رصدوها، وأيضا حالة الطقس وحركة الطيران إن وجدت. أسعد الله صباحك توفيق.
1: صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: يا مرحبا
1: زميلنا صباح والمخرج اليوم أحمد سعيد بزعل. نعم. تحية صباحية لكل من يستمع علينا في هذا الصباح اليوم الثلاثاء الخامس من شهر مايو. دائما نبرز جولتنا بالعناوين في ساحتنا الوطنية والمحلية. فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتراس اجتماعا حكوميا مصغرا كرس لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية ومستوى التقدم في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وآليات المتابعة المعتمدة خلال المرحلة المقبلة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي يعلن عن وصول منحة إسعافية من المشتقات النفطية مخصصة لقطاع الكهرباء في ساحل وادي حضرموت من شركة بترو مسيلة، إضافة إلى قدوم باخرة وجود لتفادي العجز في القدرة التشغيلية خصوصا مع دخول موسم الصيف وازدياد الأحمال. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة فراح الزوبة تشارك عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماعات السنوية المشتركة 55 للهيئة المالية العربية للعام 2026. رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل يدشن أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام برا عبر ميناء الوديعة البري من نقطة التجمع الرئيسة في العاصمة المؤقتة عدن، والذي تضم 21 حافلة على متنها 824 حاجا وحاجة من كافة المحافظات المحررة. الجمهورية اليمنية تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والاستثمارية العربية للعام 2026 التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة واسعة من الدول العربية والمؤسسات المالية الإقليمية. وكيل محافظة حضرموت لشؤون ريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباح يفتتح مدرسة المرحوم عبد الرحمن عدنان العوجان للتعليم الأساسي للبنين بمديرية الساه التي نفذتها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإشراف جمعية الشيخ النوري الخيرية بدولة الكويت. أيضا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان سالمين بربا يطلع ومعه مدير مديرية الساه سعيد الجابري على مكونات ومحتويات القرية التراثية والسياحية بمديرية الساه. مستشار مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي الدكتور عمر الحيغي يبحث مع قيادة شركة الخليج العالمية للطاقة في مقر الرئيسي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية آفاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة ووضع حلول مستدامة لتطوير البنية التحتية الكهربائية في محافظة حضرموت. تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد اليوم الثاني على التوالي في وادي وصحراء حضرموت، والذي يقام خلال الفترة من الرابع حتى العاشر من مايو تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت ومؤسسة روح الصحية أو روح الصحية يدشنان صباح هذا اليوم بسيون برنامج تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية. في القطن مدير عمرية القطن رئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب يناقش مع عضو المتابعة والتقييم بمنظمة صناع النهضة سالم كرامة لكمان آليات تنفيذ مسح الأثر للمشروعين الأول والثاني في قطاع الأمن الغذائي، وذلك في إطار تقييم مستوى الإنجاز وقياس مدى تحقق الأهداف المرجوة. أمين عام المجلس المحلي بمدينة القطن محمد بلعجم يدشن مشروع بير مياه بمدرسة مدرم بمنطقة حويلة بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري وتنفيذ مؤسسة الرفقاء للتنمية الإنسانية بما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين البيئة التعليمية. في مدرسة الفقيد مانع باذياب للبنات بمنطقة غورب في مديرية وادي العين تدشين مشروع منظومة الطاقة الشمسية في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية ملائمة للطالبات. في مدينة سيئون عقد لقاء تنسيقي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء لمناقشة تدشين وتنفيذ مشروع مياه مديرية القطن بدعم من الحكومة الكورية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبإشراف فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بحضرموت. الحوادث المرورية تحصد في المناطق والمحافظات المحررة حياة 2854 شخصا من مختلف الفئات العمرية خلال 6 أعوام فقط، فيما تسببت بإصابة أكثر من 16,000 آخرين، وصفت إصابة أكثر من 5,000 منهم بالبليغة، ليبلغ بذلك عدد الضحايا 19,200 شخص، فيما أسفرت عن خسائر مادية قدرت بأكثر من 14 مليار ريال. في مديرية رخية مدرسة المجد تدشن فعاليات أسبوع أثرنا أخضر عبر إذاعة صباحية متميزة أقيمت في الطابور الصباحي بحضور إدارة المدرسة والمعلمين والطلاب، وذلك في إطار تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة والنظافة العامة بين أوساط الطلاب. كانت تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها محليا ووطنيا. الآن نتوجه إلى مطار سيئون الدولي للتعرف على حركة الطيران المدني مطار سيئون الدولي ليومنا هذا الثلاثاء 5 مايو 2026 ميلادية. طيران اليمنية على خط القاهرة سيئون القاهرة، حيث من المقرر وصول طائرة اليمنية من القاهرة إلى سيئون في حوالي الساعة 2:30 من ظهر هذا اليوم، وستغادر مشيئة الله تعالى مطار سيئون الدولي متوجهة للقاهرة في حوالي الساعة 2:30 من عصر هذا اليوم الثلاثاء. دائما نتمنى لجميع المسافرين الواصلين والمغادرين بسلامة الوصول. أما الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة مشيئة الله تعالى في المناطق الساحلية، هناك طقس صحو إلى غايم جزئيا. في مناطق الوادي والصحراء والهضاب طقس صحو إلى غايم جزئيا حار، والرياح خفيفة إلى معتلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيئون 40 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية. في مدينة المكلا العظمى 32، الصغرى 27 درجة مئوية. نكتفي بما رصدناه لكم من عناوين لهذا اليوم. صباح اليوم فقرات أعتقد مليانة لقاءات وضيوف، نكتفي بهذا القدر.
0: أوكي،
1: بيكون فقرات متروعة، نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله يوم الغد لنا جولة
0: إن شاء الله بإذن الله. حياك الله يا مرحبا، شكرا جزيلا لك. حياك الله.

0: لازلنا متواصلين معكم أيها الأحبة في صباحكم الله بالخير. الآن سأذهب إلى خارج الاستديو مع زميلي جمعان دويل وأستقبل منه هذه الرسالة الصوتية. سعد الله صباحك جمعان.
1: حياكم الله. سعد الله صباحكم بكل خير.
0: يا مرحبا.
1: حقيقة مع الأجواء الجميلة في هذه الأيام والفرايحية, سواء أنه اليوم سيدشن في من العبر في أول رحلة من الرحلات تفويج حجاج بيت الله عبر ميناء الوديع البري. على ضوء ذلك والسنة العاشرة على التوالي دشن اليوم بمكتب وزارة الصحة العامة وسكان دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع, ومعه مدير عام مديرية سيون محمد عوض العامري, ومدير عام مكتب وزارة الصحة دكتور هاني العمودي, ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد فؤاد بلفاس, وعدد من القيادات الطبية والصحية. اليوم مشروع الرعاية الصحية المجتمعية, وهو برنامج تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام, كما نطلق عليها القافلة الطبية المتوجهة بعد لحظات إلى مينا الوديعة. كما أسلفت تتكون القافلة من 15 من الأطباء والممرضين والفنيين, إضافة إلى سيارتين إسعاف وعربة متكاملة بها العدد من الأقسام, سواء كانت الأشعة والمختبرات والعيادات, كل ذلك لتقديم خدمة حجاج بيت الله. في هذا السياق أشاد الأخ سالمين بربع بجهود مكتب وزارة الصحة العامة والسكان على التجهيزات, وكل من ساهم مع مكتب وزارة الصحة العامة سيحدثنا عنه الأخ رئيس القافلة أو رئيس هذا المشروع. حقيقة في أجواء ابتهائية الآن يتم التجهيز للمغادرة إلى ميناء الوديعة لاستقبال حوالي 17,000 حاج سيمرون عبر ميناء الوديعة إلى بيت الله الحرام. نتقبل الله منهم إن شاء الله قبول حجهم, ولا ينسونا في الدعاء إن شاء الله بإذن الله. في هذا السياق معي رئيس القافلة الطبية أو مسؤول القافلة الطبية ومدير القافلة الطبية الأستاذ خالد عبد الله العامري, نائب مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان, ليحدثنا حول تجربته خلال 10 سنوات متواصلة في هذه الصحة وما تقدمه القافلة الطبية من خدمات لحجاج بيت الله.
2: طيب, بسم الله الرحمن الرحيم. فرصة طيبة لقامة بإذاعتنا الحبيبة إذاعة سيون. قبل لحظات تم تدشين مشروع الرعاية الصحية, مشروع الصحة المجتمعية برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الدكتور سالم محمد الخنبشي, وأيضا بإشراف السلطة المحلية بالوادي والصحراء, وبتمويل من مؤسسة العون وصلة الذي دائما هي الداعمة لمثل هذه المشاريع, وتنفيذ وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في الوادي والصحراء. الحملة هذه أو المشروع هذا, وخاصة بالعمل الحديث الذي لم يسبق له, إنه لنا 4 سنوات في نقوم بهذه المهمة في مكتب وزارة الصحة بعد استلام مكتب وزارة الصحة الهدية اليابانية عبارة عن عربة طبية في مثابة مستشفى متنقل ميداني مثل هذه الحملات. السنة الرابعة تتكون من فيها الأشعة, المختبر, الطبيب, الطوارئ, الصيدلية, أيضا حتى الخدمات موجودة فيها بالإضافة إلى السلم لكبار السن. تقدم خدماتهم خلال 24 ساعة وبالميانة, لم يسلم ريال واحد لأنها خدمة لضيوف بيت الله الحرام. نحن اليوم دشنا في سيون من قبل وكيل المحافظة الأستاذ محمد سليم بربع, ومدير عام مكتب وزارة الصحة أخي وزميل الدكتور هاني خالد العمودي, ومحمد بلفاس مدير مكتب وزارة الأوقاف, وعدد من ومدير عام مدير سيون الأستاذ محمد عوض العامري, وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية. وسنتحرك اليوم وسيباشر الفريق بهذا المشروع من صباح يوم غدا في منفذ الوديعة لتقديم الخدمة العلاجية والوقائية والطبية. إضافة تواجدنا يكون في المنفذ للعام الرابع الآن حاليا، نحن مشرفين على هذا المشروع، نقوم بعملية الرش، نتزود الفريق بمكاين رش للبعوض لأنه معروف هناك مع كثافة السكان والزحمة في المنفذ المياه السائبة، وأيضا عملية نقوم بعملية التفتيش على المحلات والمطاعم داخل منفذ الوديعة. نتمنى من الله العزيز أن يوفق الجميع لما فيه الخير والعباد في البلاد.
1: شكرا مدير نائب مدير مكتب وزارة الصحة، أيضا كما قدمت وزارة الأوقاف والإرشاد مثل المدير العام الشيخ محمد فؤاد بن فاس سيارتين أيضا مليئة بالعصائر ومياه السقية الباردة، الذي صرح أنه ستكون السيارات أو الثلاجات الموجودة بها الماء شغالة طوال هذه الحملة لتحصل عليها الحائج أو المار عبر منفذ الوديعة بالمياه الباردة والنقية، إضافة إلى وجبات خفيفة مثل البسكويت وغيرها من الكيكات الأخرى المتفرقة. جهود مثابرة ومتواصلة، والكل والجميع في شوق وعزيمة في خدمة حجاج بيت الله. نسأل الله أن يتقبل منهم حجهم إن شاء الله ويعودوا لنا سالمين غانمين بإذن الله. شكرا لكم، وستتواصل أيضا اتصالاتنا عبر دعسيون عبر تلك القافلة المتوايدة بالعبر ليحدثونا مستجدات نشاطهم خلال مرحلة التتويج. شكرا زملائي الأعزاء.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا جمعان على هذه التغطية، ونتمنى لكل الحجاج التوفيق والسلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.

0: أيها الأعزاء والعزيزات، لازلنا متواصلين معكم في صباح، صباحكم الله بالخير. وفقرتنا الحالية أو الآن هي ستكون زاوية ضيف وحوار، وضيفنا في هذه الزاوية هو العميد فائز عوض العامري، مدير عام شرطة السير بالوادي والصحراء، وسنتناقش معه حول أسبوع المرور العربي الذي تم تدشينه يوم أمس، أليس كذلك؟ أهلا وسهلا بك معنا في صباحكم الله بالخير سيادة العميد، ونقول لكم ولكل منتسبي وزارة الداخلية أيضا بهذا اليوم، بهذا الأسبوع، أنه كل عام وأنتم بخير. حياك الله. نتحدث عن أسبوع المرور العربي، ما هو شعاره وما هو الهدف وما هي الأنشطة التي ستقومون بها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. نشكر إذاعة سيون على هذه الاستضافة، كما نشكر الأستاذ صباح على تقديم هذا البرنامج المميز. طبعا أسبوع المرور العربي كل عام يأتي من في الفترة من 4 إلى 10 مايو من كل عام. أسبوع المرور أمس بدأنا بتدشين أسبوع المرور العربي. طبعا أسبوع المرور العربي هو أسبوع توعوي بحت في التعريف مرتادي الطريق والسائقين حول مخاطر الطريق والآداب وقواعد والالتزام بآداب وقواعد المرور.
0: نعم. يلاحظ طبعا أنه بمناسبة أسبوع المرور العربي، هذا يجسد أهمية الالتزام بقواعد السير ودوره في حماية الأرواح والممتلكات، وأيضا تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة القيادة الآمنة من خلال جملة من الفعاليات والبرامج التوعوية الهادفة. سؤالي الثاني سيادة العميد، كيف تقيمون أهمية أسبوع المرور العربي في تعزيز الوعي المجتمعي، يعني قواعد أنظمة السير؟
1: طبعا احنا كل سنة نأمل على هذا الأسبوع انه نطرح كل ما لدينا من توعية وتصب تؤدي الى يعني رفع وعي الشارع بآداب وقواعد المرور. هذا العام شعار الأسبوع تمهل نحن بانتظارك. يعني اعتقد ان الشعار واضح. ان السرعة ما منها فائدة، وأن في كثير من الأحبة بانتظارك، سواء كان الأسرة أو الأبناء أو حتى الحياة بشكل عام. يعني لا تهدر على القرار خاطئ بسرعة زايدة أو هكذا.
0: صحيح. والمشكلة أنه الشوارع أيضا ما هيش هذه المساحة الكبيرة اللي أنت تستعرض خطوط طويلة بتمشي، حتى خطوطنا الطويلة ما هي مؤهلة.
1: بالضبط فعلا. يعني
0: فيها ناس تمشي، فيها رعاة، فيها حيوانات أيضا تسير، في كون الإنسان يكون حديث أول على روحه. صحيح. يعني المشكلة أن الناس ما عندها، كل سنة احنا مقدرين جهودكم بصراحة يعني، ونحن معكم. نقول أنا عن نفسي أستغرب يعني هذا الناس ليش بيغامروا كذا، يعني إذا أنت يعني مش بتحبش الحياة لهذه الدرجة، إذا أنت ما حبيت نفسك ولا حبيت الحياة، فأكيد كيف حتحرص على حياة الآخرين؟
1: طبعا.
0: يعني هذه مشكلة كبيرة. فطيب بمناسبة الأسبوع، هذا الأسبوع، ما هي أبرز الفعاليات البرامج التوعية التي ستنظموها أنتم؟
1: طبعا منذ أمس بدينا في التدشين، وكذلك بدينا بحملة توزيع الملصقات والمنشورات التحذيرية والتوعوية. أيضا يتخلل هذا الأسبوع عدد من الندوات والاجتماعات، سواء كان في المدارس أو الجامعات أو منظمات المجتمع المدني، أو استهداف شريحة السائقين، سواء كان سائقين الأجرة أو مرتادي الطريق بشكل عام. أيضا في شراكة بتكون مع الهلال الأحمر اليمني أيضا على عمل دورة إسعافات أولية، وكذلك بعض الأمور الذي من شأنها رفع الوعي المروري يعني داخل مديريات الوادي والصحراء بشكل عام. لا أقول سيئ، إنما هذا كل هذه الأمور بتعتمل في كل مديريات الوادي والصحراء وليس عندنا بس.
0: صحيح. جميلة أنه يكون في مشاركة، هذه مهمة جدا. طيب كيف تستهدفون فئة الشباب والطلاب المدارس في حملات التوعية؟
1: والله شوف، احنا بالنسبة لنا ومن خلال الفترة السابقة يعني في تقييمنا للوضع المروري بشكل عام، وجدنا أنه فئات الشباب أصبحوا يحتاجون توعية زيادة. ما حصل خلال الفترة الماضية من حوادث للدراجات واستهتار وأيضا ظهور بعض الظواهر، وأنا أقولها من منبركم هذا سواء كان لأولياء الأمور أو للشباب أنفسهم، أنه فيه شباب يعني يستعرضون باستعراضات قد تكون دخيلة علينا من دول أخرى أو مهلكة، يعني أنا أقول أنها تؤدي بالأرواح والممتلكات، وما حصل في تريم في عيد الفطر أكبر دليل يعني على الاستهتار اللي حاصل. لذلك احنا نتمنى من جميع الشباب انهم يكونوا عند حسن الظن، خاصة يعني يكون عندهم وعي مروري وعندهم ثقافة مرورية عالية والحفاظ على النفس، وذا لأنهم هم الشباب هم عماد المجتمع، يعني هم الثروة الحقيقية لهذه البلاد. لذلك يجب أن نحافظ عليهم ونستهدفهم بالمحاضرات بالتوعية حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، يعني السوشيال ميديا لها دور كبير، خاصة أنهم الآن فئة الشباب ما يروا القنوات والوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية أكثر، فهم أكثر شيء على وسائل التواصل.
0: أيوة. صحيح.
1: لذلك احنا
0: أيوة.
1: بالضبط يعني نلفت نظر يعني مثلا الجهات المعنية إلى يعني الجلوس مع مثلا المشاهير هذا اللي لهم حسابات كبيرة.
0: أيوة.
1: مؤثرين. يكونوا مؤثرين. نعم. في نفس الفئة العمرية اللي هم منها.
0: صحيح. عميد فايز، يعني التوعية لهؤلاء الشباب بالنسبة للسرعة، أنت تتحدث عن السرعة والاستعراضات اللي يقوموا بالحركات البهلوانية فوق السيكل.
1: نعم.
0: في جانب آخر الآن ملاحظ الآن مع الأعراس، اولا القزاز المزعج هذا الذي يعني
1: بالضبط.
0: انا اطلبك شخصيا تعمل
1: وانا اضم صوتي بصوت
0: مش بس كذا القزاز لما بيسرع صح
1: صحيح.
0: لا في الان بيعمل حنه كذا
1: صوت مزعج
0: واثناء الزفه حق في الزواج، يعني صوت صوت صوت صوت ليش يعني؟ هذه المفروض انتم يعني رجل المرور او حتى لو بالشراكه، انت مثل ما بتشتركوا مع منظمات المجتمع المدني ايضا، مثلا رجل المرور ما بيكون بيتواجد في الليل.
1: صحيح.
0: بيتواجد في النهار صح يعني. طيب في الليل في حراسات، في اطقم، في كذا، هل في بينكم وبينهم شراكه مثلا انه هذا مزعج خاصه اخر الليل هناك في طقم، خلي الطقم يلاحقه ويمسكه يوقفه
1: ان شاء الله؟ هو
0: يعني لو كن بهذا الشكل انه اخر الليل بيزدادوا اخر الليل وفي النهار ايضا يتم لاحقتهم يا اخي.
1: صحيح. احنا بالنسبه لنا في اداره
0: الشرطه كان اهلهم ما قدروا يربوهم.
1: نعم. في بالنسبه لنا في اداره شرطه السير نعمل وفق الامكانيات المتاحه. طبعا احنا مأملين على الفتره الجايه هذه ان يكون عمل الامن بوتيره عاليه.
0: أيوة.
1: وان يكون في دعم. لذلك اكيد اول ما نصل لمرحله ما من الدعم وكذا سوف نجلس مع كل الجهات، سواء كان حتى الجهات العسكرية، يعني ما يمنع على قول يعني الأطقم المنتشرة آخر الليل، بل احنا لو وصلنا إلى مرحلة معينة ممكن حتى نعمل ثلاث نوبات، مش إلا يعني مش إلا الصباح وفترة مسائية بسيطة، يعني ممكن حتى ننزل دوريات تتابع هذه المواضيع. فهذا الموضوع مطروح ومطروح بجدية، خاصة في في في في وادينا الحبيب، لأنه هذه الأمور أنا أعتقد أنها دخيلة مش يعني مقلدة من مناطق أخرى، يعني ما هي من أصل، إحنا تربينا وترعرعنا ما شفنا هذه الأشياء إلا في الفترة الأخيرة هذه. لذلك احنا ان شاء الله نامل ان الامور تتحسن وان هذه كل اللي طرحتيه هذا ينفذ على ارض الواقع
0: ان شاء الله يا رب. والله لانه ازعاج يرجعوا للقيم، يرجعوا للاخلاق.
1: صحيح.
0: الجميله.
1: صحيح.
0: يخلوا الوادي هذا نموذج.
1: نعم.
0: يعني مثل ما هو نموذج للسلام والامن والامان ايضا يكون نموذج للاخلاق والتعامل والسلوك الجميل، خاصه على الشباب. انت بتحكم على البلاد من خلال شبابها.
1: صحيح.
0: يعني بصراحه يعني الزمن الاولين كانوا هم الذي صنعوا هذه السمعه الجميله لحضرموت. ليش انت يا الجيل الجديد الذي جيت تخرب وتمحي هذه وتجيب سلوك زي ما قلت انت دخيل او سلوك مقلد من دول اخرى يعني.
1: نعم.
0: فهذا يعيب. فانتم يعني ما شاء الله جهودكم جباره، بس في هذه النقطه ايضا لما ينحرم الولد من السيكل ويجلس هناك في الحوش حق المرور، خليه ارفع عليه الغرامه، خليه يتادب.
1: صحيح.
0: خلي أهله يقدمون المشكلة الآن. كل الأهل.
1: إحنا نقول برضو دور الأهل برضو
0: مهم لازم. مهم جدا صحيح.
1: مهم جدا نعم. جدا لأن السيكل نعم. تخري منين أصلا أو السيارة أو تخري من البيت.
0: نعم صحيح. طيب لو قلنا أنت بدورك اليوم كيف تصف الوضع المروري حاليا في المدينة من حيث التزام بقواعد السير، هل هم ملتزمين في نظرك؟
1: والله أنا أقول أن الوضع المروري لا يزال يعني يحتاج جهد كبير ويحتاج وعي من المواطنين. يعني أنا ناشد من المنبر هذا أنه في كثير من المخالفات يعني سببها المواطن، يعني عكس الخطوط مثلا أو قيادة صغار السن. ليش يا الأبن تتعطي ابنك سيارة في سن معين؟ يعني لازم لما يسوي حادث أو أنه لازم يوقفه مروري يخالفه، فهذا مفروض أنها تكون رقابة ذاتية عند الناس. طيب ليش تجي تسأل المخالف ليش تعكس الخط؟ يقول لك الدوار بعيد. طب نجد في بلدان أن الجولة تبعد عن أكثر من كيلو مثلا أحيانا، والناس ملتزمة يعني كلها 20 متر 25 متر يمكن تأديبك إلى عمل حادثة أو أنك تفقد روحك أو إعاقة وكذا لا قدر الله. وهذا الشيء إحنا لا نسمع يعني قانونيا لا نسمح به، وفي نفس الوقت نتألم لما يصير لحد من هذا الشيء.
0: نعم صحيح. نعم. بالذات الأطفال اللي نعم. أعمارهم من 15 نعم. وكذا
1: وتحتها.
0: فعلا يعني معي صديقة الله يذكرها بالخير قالت لولدها والله الأسبوع الماضي قبل أسبوع وعشر أيام جاء لها خبر أنه ابنها يعني يروح
1: يفحط
0: كذا. قالت له اسمعي ابني ما عندي حق العلاج ولا عندي حق علاجك ولا عندي لا يعني انتبه على نفسك يا أما القبر أما حق علاج أنا ماشي.
1: وهذه النقطة برضو مهمة.
0: أنا قاسية الكلمة
1: أصبح حتى العلاج أستاذ الصباح أصبح العلاج مكلف فعلا يعني عملية كسر ولا يعني ما يتجاوز فوق مليونين يعني
0: مش عارفة كيف بيفكروا بيستهتروا يعني الأطفال هذه كيف يشتيلهم حد يمسكهم يوريهم الحوادث الحقيقية أو في حد يعني مرة لازم يعني يعمل لهم حل. طيب لو جينا للمخالفات عم يتفايز المرورية التي يتم تسجيلها بشكل متكرر مخالفات، وكمان بدخل في جانب آخر الآن أصبح قيادة السيارة مش بس الرجال قيادة السيارة
1: النساء.
0: النساء.
1: نعم.
0: فهل في مخالفات أيضا للنساء؟ هل هناك حوادث أيضا عند النساء مثل ما هي يعني الآن نتكلم ما في فرق
1: صحيح.
0: خلاص الكل الآن برجل أو مرأة هو معني بأنه يحافظ على السلامة ويحافظ على كل شيء.
1: طيب احنا نقول معظم المخالفات اللي هي دائما تتكرر هي عكس الخط ايضا سواقة صغار السن. وبالنسبة للنساء فعلا هن يسوقن ولهن حقوقهن حقوق الرجال بالنسبة للقانون اللي قالون المرور.
0: نعم.
1: ما في فرق ما بين الرجل والمرأة، فهي لها الحق بالسياق، لها حق انها تسجل سيارة مركبة باسمها، لها حق انها تستخري رخصة قيادة. كل هذه الامور ولها ما عليها من مخالفات نفس ما على الرجل.
0: صح.
1: لكن أجد أن النساء أكثر حذر يعني من الرجال وأكثر عقلانية يعني في السواقة، لأن مخالفات وحوادث تكاد تكون معدومة أو قليلة يعني ما ما ما ما
0: بال... ما سجلت عندكم في
1: حادث نادرا يعني نادرا يعني
0: بيسامحوا ولكن وضعها أيوه.
1: وفي نفس الوقت حتى إحنا يعني معاملتنا مع المرأة لحد الآن يعني في نوع من الإحراج يعني
0: صحيح ما هوش يكون إحراج، هي أنت بتعاملوا معها برقي يعني
1: أيوة الخصوصية المرأة
0: يعني محافظين شوية هذا يدفعها المفروض أنها

0: صغار السن يعني عدم درايتهم يعني تعد برضه حوادثهم كثير سواء كان على الدرايات أو المركبات. الطرق لها دور كبير يعني الحفريات يعني تحس الواحد يهرب من حفرة ولا ينتبه للي وراها أو اللي قدامه ما يدي إلى حدوث حادث مروري.
1: صحيح. وبالنسبة للإجراءات اللي أنتم تخططوا أن أنتم تعملوها أو عشان تحدوا من هذه الحوادث المرورية، هل هناك خطة معينة عندكم عملتوها أو الآن بمناسبة هذا الأسبوع تجي أكيد تجي الأفكار تجي تجديد طبعًا. يعني أنك تخطط لأشياء؟
0: طبعا احنا على تواصل مستمر مع لهذه ذات العلاقة سواء كان مدراء عموم المديريات من ناحية ترتيب مديرياتهم من ناحية الطرق والإشراف على المكاتب التنفيذية الخاصة بهم بالمديرية. طبعا احنا برضه على علاقة مع مدير عام الأشغال الدكتور علوي بن يحيى ونوجه له تحية، وأيضا بالنسبة لسيوننا الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيون وكذلك مدير صندوق النظافة، يعني ما يترتب ما يعتمد في الشوارع يعني. احنا على تواصل مستمر معهم حول تنظيم والترتيب الشوارع وايضا داخل المدينه يعني، فهم ما يقصرون معنا ومتجاوبين، وان شاء الله نخرج بحلول خاصه بمدينه سيون مزدحمه فيها ظاهرة التوك توك وفيها أشياء كثيرة يعني فيها ظاهرة المواقف فيها أمور كثيرة، وهذه تقريبا في حراك فيها نتمنى أنه يظهر يعني يبروز في الواقع ويخرج إلى طريق بحيث أن احنا نخرج المدينة بشكل لا وتكون الحركة بانسيابية دائما هكذا.
1: نعم.
0: فالجميع متعاون صراحة ومتفاهمين معنا، وبس تعرفين الظروف يعني الحالية أحيانا تكون عايق نوعا ما يعني.
1: أي والله. نعم. صحيح ما تنلامون يعني صراحة. طب أرجع إلى أبرز التحديات اللي أنتوا تواجهوها كرجال مرور في تنظيم حركة السير، إيش اللي يواجهكم أكبر صعوبة تواجهكم يعني حتى أنه ممكن واحد يحط لها خطة أو يحط لها علاج خطة علاجية أو كذا؟
0: والله أكبر التحديات إحنا يعني نقص الوعي المروري عند المواطن يعني. يعني كثير ثقافة ليش إلا أنا يعني يعني إحنا نتمنى ونناشد من منبركم هذا أن إحنا كل يبدأ بنفسه يعني، فإذا كل يعني كل واحد التزم باللوائح والقوانين ما عاد يحتاج أن إحنا حتى نوقف مرور في الشارع،
1: غيرك بيستحي ويقل
0: بالضبط. لكن ان احنا نقول ليش النظام عندنا والمحافظات الاخرى او المناطق الاخرى ما بدون نظام، هذا الكلام فهذا اكبر عايق عندنا هو الوعي المروري، لذلك احنا نعمل عليه. وصراحه يعني في كثير حصلت في قبل حتى الاسبوع في ورشات عمل سواء كان في تريم في منتديات في كذا، في ناس خيرين لكن الاغلبيه يعني عندهم نقص في الوعي المروري. لذلك هذا مثل اكبر تحدي، فاذا اذا اذا اذا ارتفع الوعي المروري اعتقد ان امورنا بتكون في السليم يعني ما عاد نحتاج الى مساله العقوبات والخروج، اضافه الى الامكانيات المتاحه. انا اكاد اقول ان انا كم لي سنين الان احس انها ما هي بالشكل المطلوب لاداء العمل. لمواجهة الزخم سواء كان من زيادة عدد المركبات أو زيادة السائقين أو مرتادي الطريق، أنا أعتقد أنه في ازدياد سنويا يعني. أنا قبل 5 سنين 6 سنين ما هو مثل اليوم. فلذلك التحدي يزيد وإحنا يعني إمكانياتنا في نفس المستوى، وأحيانا نظرا لظروف ما أو أحداث ما حصلت تنخفض إمكانياتنا إلى أقل من المطلوب أحيانا حتى، وهذا شيء أعتقد أنكم لامسين وعارفينه أستاذ الصباح يعني.
1: صحيح. برضو في سؤال أنه بالنسبة لعمدة المرور أو هذه إشارة الترافيك ستاند العمدة
0: الإشارات الضوئية
1: هذه ما هي بكثرة، هل إنها بتساعد ممكن إذا عملتوها بتساعد أو تخفف أيضا؟
0: نعم هي
1: حركة صح، المواطن ملزم أنه يكون عنده وعي وأنتم بتبذلوا ونحن بنبذل يعني معكم مجهود.
0: طم.
1: بس برضو مش تشوف أنها حتساعد أنه لما تكون في أكثر من مكان يعني محدودة، أشوف أنها محدودة.
0: طبعا هي كانت تجربة سابقة وكانت نايحة في فترة ما، وحصلت أحداث هكذا وحصل لها نوع من التدمير والتخريب والموضوع مطروح لحد الآن، الموضوع مطروح على الأشغال ومطروح من قبل السلطة المحلية،

0: وعلى أمل إن إنهم أما نعيدين في الأماكن اللي تفضلتي وذكرتيها يعني جولات محدودة بتأدي إلى المهم في ذلك هو الالتزام بها يعني عاد إحنا تنقصنا الالتزام بهذه الإشارات ولا هي بتخفف يعني من
1: تدخل في من ضمن وعي المواطن
0: بالضبط نرجع للنقطة نفسها
1: يعني. نعم والله صحيح نعم. ما درنا رجعنا لها طيب وإحنا هي نفس هذا اللي أن المواطن يكون شريك فاعل في تعزيز السلامة نعم المرورية من خلال التزامه
0: أكيد
1: هذا هو طيب بكفز إلى سؤال تخطيت أنا سؤالين لأن إحنا ذكرناهم هذا السؤال يخصنا يعني ما الدور الذي تلعب هو وسائل الإعلام في نشر الثقافة المرورية يعني أنت كيف تشوف
0: أنا أشوف الإعلام شريك يعني الشريك الرئيسي معانا في موضوع إيصال لا والله ما أنتم قصرين خاصة في إذاعة سيون وأنا أعتقد أنها وأيضا بعض الوسائل الأخرى أنا أعتقد والله أن ما عندكم تقصير إن الحمد لله يعني أن إحنا يعني المبنى هذا أكثر من يعني في السنة كم مرات تدخلوا وكم مرات يتواصلون معي من الإذاعة سواء كان من المدير إلى أصغر مذيع ومهتمين بموضوع المرور أكثر يمكن من بعض أفراد المرور لذلك أنا وجه لهم الشكر والتقدير صراحة وأشد على يديهم يكونوا عونا لنا في هذا في نشر الوعي المروري وأيضا في إبراز كل ما يتعلق بالمخالفات المرورية والحوادث وهذا لما لهم من حد من هذه الظواهر السيئة
1: نعم. أخيرا وليس آخر في نهاية هذا اللقاء ما هي الرسالة توجهها والنصيحة أيضا تقدمها لمستخدمين الطرق للحفاظ على سلامتهم
0: والله احنا دائما وابدا نناشد ونوجه رسالتنا هي ان على جميع سائقي المركبات وجميع مرتادي الطريق ان يكونوا على قدر المسؤوليه وان يهتموا باداب وقواعد المرور ونتمنى ان لا يصيب اي شخص في وادينا الحبيب او في يمن الحبيب كامل اي مكروه او اذى ونتمنى للجميع السلامه على الطريق والسلام عليكم.
1: شكرا جزيلا لك إذن أيها الأعزاء والعزيزات ونحن بدورنا نشكر العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير وادي والمرور أيضا في الوادي والصحراء ولنا لقاء إن شاء الله وبالتوفيق لكم في هذا الأسبوع
0: بإذن الله
1: يا رب.
0: بإذن
1: شكرا جزيلا
0: شكرا.

سيدا رضا.

صبحكم الله بالخير.

0: أعزائي والعزيزات، ما زلنا في الجزء الأخير من صباحكم الله بالخير، وهذه الفقرة الاقتصادية والمجتمعية. في عيد العمال العامل هو أساس التنمية الاقتصادية وأسس بناء العامل ومتطلبات المرحلة القادمة، سنتحدث عنها مع المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد ياسم العوش نائب عميد كلية المجتمع بسيئون. صباح الخير ومرحبا بك معنا.
1: صباحكم الله بالخير جميعا، وعيد عمال سعيد، ولو أنه نحن متأخرين شوي.
0: نعم اليوم خمسة.
1: نعم، هو الأساس هو يعني. الغرض الأساسي هو أن العامل هو أساس التنمية، وأن العامل هو أساس عمران البلدان بشكل عام، ولذلك نحن دائما في كل فترة بين فترة وحين لا بد أن نؤكد على موضوع العاملين. العاملين تم ذكرهم طبعا في كثير من المفكرين الاقتصاديين، ومن ضمنهم طبعا المفكر كنز، والأنظمة حتى الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية، طبعا هم جميعهم أكدوا على أهمية العامل، وليست فقط أهمية العامل أيضا، وفي نفس الوقت واجبات زائدا حقوق. فعندما نتكلم على أن العامل لابد أن يكون عليه واجبات وأن يقوم بدوره المأمول طبعا في خدمة بلاده ووطنه، فعليه أيضا يحصل على كامل حقوقه. يمكن نحن مر علينا عيد العمال وفي ظروف لربما قد تكون شوية صعبة من ناحية الرواتب ومن ناحية أزمة الخدمات، وهذه بطبيعة الحال تعكس طبعا أثر، لربما نحن نقول أثر سلبي على تنمية العاملين ودورهم الكبير في عملية التنمية. لكن نحن في الأساس دائما نتفائل أنه العامل يقوم بما عليه، وأن دائما الحقوق هي محفوظة. صحيح. فالحقوق سوف تأتي مهما طال الزمن أو قصر، ولذلك الحقوق لا تنتهي بالتقادم. وفي نفس الوقت أيضا العامل أساس التنمية، حتى أنه أغلب المجتمعات وخاصة الرأسماليين أكدوا على أنه كل الخدمات الاستهلاكية، نحن نقول الخدمات الاستهلاكية ركزوا عليها الرأسماليين، ولكن الاشتراكيين لم يركزوا عليها، خاصة أنه الأمور التي تقوم الدولة بالاستثمار فيها مثل المستشفيات، التعليم وما في غيرها. لذلك أكد المفكر اللورد كينز البريطاني طبعا أن الدولة عندما تقوم بهذه الخدمات للعامل فهو تكسبه تعليما جيدا، تكسبه صحة جيدة، وليس هناك أي ضرر من الدولة عندما تنشئ أو تعمل نفقات استهلاكية، لأن النفقات الاستهلاكية كما هو معروف في النظام الاقتصادي لا تدر عائد، ودائما الرأسماليين يركزون على أن الأمور هذه والنفقات الاستهلاكية مثل المستشفيات، الطرق، التعليم، الجامعات، هذه إنما هي استنزاف في بعض الأفكار، لكنهم أتوا وصححوا الفكرة أنه ما عليه لو قامت الدولة بهذه النفقات الاستهلاكية التي أكيد تأخذ كثير من ميزانية الدولة في البناء وفي التشييد، لكنها في النهاية ستدر على المواطن، بيكون سليم صحيا تعليميا، وهذا هو طبعا
0: تبني إنسان يعني.
1: نعم، وهذا هو فكرة النظام الاشتراكي، لكن مشكلة النظام الاشتراكي أنه وضع نظريات ولم يضع تطبيق، فغالبا أنه الصحة نوعا ما تكون ما فيش ذيك الدرجة من العالي، وإنما هي مجرد نظريات موجودة ومحددة بإطار زمني محدد. لذلك نحن فقط ذكرنا الأنظمة الاشتراكية والأنظمة الرأسمالية، وما زال طبعا النظام الاشتراكي انتهى وتبقى النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي الآن يريدون أن يصححوا وضعه بحيث أنه نعم هناك نفقات استهلاكية لابد القيام بها من أجل العامل، من أجل العامل. العامل يحتاج إلى تأمين صحي، العامل يحتاج إلى تعليم مجاني، العامل يحتاج إلى صحة مجانية. صحيح. ولذلك هذه كلها أمور المفروض أنها مناطة على الدولة. في المقابل المواطن عليه أيضا واجبات، عليه واجبات أن يقوم، طالما أنه وجد هذه الخدمات جميعها فعليه أيضا أن يقوم بدوره المأمول في خدمة التنمية الاقتصادية. نحن دائما نقول، ولأنه أساس العمران، هو أساس العمران بشكل كبير.
0: صحيح. بصراحة يعني زي ما ذكرت أنت إنه العامل لازم يكون له حقوق، مش بس العامل، يعني تقصد هنا يعني بعض الناس اللي يأخذها إنه العامل بس اللي يشتغل في الأرض ولا يشتغل في الفلاحة،
1: العامل
0: بشكل عام لكل موظف، يعني حتى نحن.
1: نعم نعم، العامل هو العامل بشكل عام، العامل سواء كان في القطاع العام أو العامل في القطاع الخاص. العامل هو اللفظ الأساسي أصلا قبل ما يفرض اللفظ الخاص الآن اللي هو لفظ الموظف. فهو هناك لربما هناك لغط شوية في الموضوع، لكنه بشكل عام العاملين، نحن نقول العاملين. والعاملين طبعا هو لدينا نوعين من العاملين، عامل أو موظف، عامل ذهني وعامل عضلي. فالكل في مجاله وذلك، وبالتالي الاهتمام بالطرفين، فالكل في نفس الخندق. نحن حتى نحن كعمال أو موظفين في الجامعات سواء في كليات أو في الإذاعة أو في القطاع الخاص محلات، هذه أيضا تحتاج أيضا الى نوع من الاهتمام، نوع من التقدير لهم، من حصول الخدمه بشكل يسير. وحتى ياتي فعليا عندما نقول نحن عيد العمال، ياتي عيد العمال وفعلا عيد عمال، يعني ما نجد انه عيد عمال يوم العيد العمال ونجد العالم كلها تحمل. صح. فالكل هو يعمل لانه الشعب مضغوط، يعني الشعب هو مضغوط حاليا ليريد لقمه العيش ويطلعها بشكل انفس. ولذلك دائما العامل نتمنى طبعا على السلطات المحلية، على الدولة، على الحكومة طبعا أن تنظر للعامل الموظف بنظرة إيجابية، بنظرة مستقبلية، بنظرة حقوق. طبعا الموظف الآن أو العامل دخل عليه شهر مايو وهو لازال يبحث طبعا على راتب إبريل، ومش راتب إبريل فقط بل حتى راتب مارس المطلوب من البنك المركزي إلى البنوك التجارية التي قدمت الراتب. يعني الآن نحن حاليا البنك يريد راتب مارس والموظف يريد راتب إبريل، فالتأخير هو الآن تأخير شهرين وليس تأخير شهر. فهذه كلها أمور، هذا من خلاف طبعا الحقوق الأخرى. ونعم نحن نقدر طبعا الظرف الراهن الموجود حاليا في البلاد ومرور البلاد بهذه الإشكالية الآن، مشكلة السيولة والقضاء على إشكالية هذه التي الاكتناز، نحن قلنا عليها اكتناز. نحن عملنا طبعا دراسة بحثية وسوف تنشر قريبا لإيجاد حلول طبعا لموضوع شحة السيولة النقدية. سبحان الله، نحن كنا الأول نقول العملة الوطنية مليان في كل زغط، في كل شارع، في كل الآن ما تقدر حتى تحصل تبحث عن سيولة نقدية عملة وطنية، ما تجد حتى الشركات الصرافة ويلا إذا صرفوا لك 100 ريال حدودها بس، يقول ليش، يقول لك ما عندي سيولة، ما عندي. ولذلك هذه في حلول المطروح إن شاء الله سيتم معالجتها في القريب العاجل إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: أي لأنه المواطن هنا بيدفع ثمن انتظار هذا باهظ، يعني بعضهم عندهم أولاد، مصاريف مدرسة، مصاريف بيت، التزامات. يعني هنا الكهرباء تقولك ادفع، المياه تقولك ادفع، وهنا ادفع، منين يدفع وهو ما عنده.
1: أكيد.
0: يعني
1: ولذلك هو الآن
0: زادة الأزمة الآن مع
1: محاربة الاكتناز. نحن نقول أكبر عائق هو عملية الاكتناز العملة الوطنية في أماكن غير تواجدها. فوجدت العملة الوطنية في خارج الجهاز المصرفي، خارج شركات الصرافة، ربما لأشخاص ربما يريدون أشخاص نعم يريدون أن يعيدوا الوضع على ما كان عليه. وفيها جهات لربما تكون سياسية لها مصلحة في عرقلة السير الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة. ما فيش حد في الوقت هذا قد ربما ترى شخص نزيه، لكنه من الداخل ليس نزيه. هناك حتى تكتلات، هناك مكونات سياسية، هناك أمور كثيرة يريدون زعزعة الاستقرار. لكن إن شاء الله أن الحكومة والبنك المركزي لديه حلول قريبة إن شاء الله.
0: الله يرد كيدهم في نحره بصراحة، لأنه المواطن هو الأساس. نعم، اللي بيدفع الثمن، بيدفع هذه فواتير الصراعات سواء كان داخلية أو خارجية أو إن كانت، هو المواطن.
1: أكيد صحيح.
0: فيعني ما أقول لك إلا كل خير صراحة دكتور، وخاصة مع الوضع العالمي اللي احنا نعيشه. صحيح. خلينا برضو احنا بنتأثر
1: كلها ظروف، هذه عوامل داخلية وعوامل خارجية تؤثر على العاملين والموظفين بشكل عام. هذه كلها عوامل مترابطة، العوامل حتى دول يمكن لو رأينا الدول الأخرى أيضا لديهم أيضا إشكاليات كبيرة. يعني هم يعانون أيضا من أزمة محروقات. أنا الأمس شاهد تقارير كثيرة في دول مثل جنوب آسيا على طوابير أمس في العراق أيضا طوابير على المحروقات نجد. لكن المشكلة إشكالية عندنا أنه نحن مغلقين ويصور لنا كأنه ما فيش إشكالية عندنا إلا يعني في اليمن. طبعا نحن إشكالياتنا معروفة وموجودة, لكن العالم كله يعاني الآن من أزمة عالمية, أزمة في إمدادات النفط, أزمة في الغاز, أزمة في حتى الغاز عندهم إشكالية فيه.
0: عشان نوضح للمواطن يعني مش معنا إحنا بس
1: لا لا الأمور طيب دولة. المواطن مشكلة المواطن بعض الأحيان, وحتى أنا بعض الأحيان أنا والله أمس البارح بالليل عندما أتابع بعض القنوات أحس إنه الوضع ليش إلا نحن, عندما نشاهد نشوف الوضع مقلق في كل مكان الوضع يعني. وضع خاص, ولو أنه وضع بعض الدول ربما عندهم مثلا رواتب ماشية أو بعض خدمات او كذا مش يعني العراق بس فقط. انا امس شاهد بعض التقارير في العراقيه وفي الاسم ازمه غاز, ازمه كهرباء 20 ساعه طفي واربع ساعات تشغيل بس فقط. لذلك هذه الاشكاليات كلها اثرت على امدادات النفط وخاصه انه نحن نتكلم على عقود, نحن نقول عليها عقود مستقبليه, اي بمعنى انه غالبيه النفط الموجود في بعض البلدان, وهذا هو الفارق بيننا وبين هذه الدول, انه هذيك الدول الأخرى لربما أصلا قد نفطهم مباع, نحن نقول أصلا قدوا لدول أخرى ليست ملكهم, وبالتالي يعكس هذا الوضع على أسعار المحروقات عندهم بترتفع. وبذلك نحن نشوف حتى شاهد الإمارات العربية المتحدة الآن حاليا بس للديزل, ارتفاع الديزل عندهم من 2 درهم إلى 4 درهم, يعني منصرف 4 درهم يعني في حدود 1600 وشوية بريال يمني. ليه؟ لأنهم أصلا عندهم ما يسمى بالأسعار العالمية, مرتبطين بالأسعار العالمية وبعقود آجل مع الآن مع فك الارتباط, نحن نقول فك الارتباط هذه بكثرة فك الارتباط مع أوبك, فالآن بيرتبطون بالأسعار المحلية, فأيضا هم يبحثون عن مصلحة بلدانهم. لكن الإشكالية نحن عندنا في اليمن أنه نحن ما غير مربوطين أصلا بالأسعار العالمية, فالنفط موجود والمحروقات موجودة, لكن للأسف الشديد تحتاج إدارة سليمة تدير تدير المال.
0: يعني أنا أمس كنت لما أشاهد القنوات مثل كذا شفت أنه بالنسبة لأمريكا, أمريكا هي صنعت هالليلة الأزمة, وفي نفس الوقت يعني لما عمل الحركة حق أمس أنه كان الجمارك على السيارة 15% ورفعها إلى 27 تقريبا,
1: هم يحتاجون سيولة.
0: أيوة حب أنك تضح لي يعني
1: هم يحتاجون سيولة, هم أيضا يعانون من سيولة, الكل يعاني من سيولة الآن. طبعا مغير هم عندهم سياسة ذكية أنهم ما فيش تهور, يعني يستطيع أي دولة من الدول أن يطبع عملة. حاليا نحن في اليمن أفضل من عام 2017, الإدارة الحالية بمكان مركزي أفضل, ولا بتقول أفضل حل إنه روح أطبع عملة وفك نفسي من موضوع عجز السيولة هذه. لكن هم عارفين إنه في السوق الآن تريليون و700 مليار ريال يمني موجودة, هي كافية لكمية المعروض النقدي, يعني ما فيش داعي نروح أطبع. لذلك هي بعض الأطراف الموجودة المحلية تريد أن يقدم البنك المركزي على هذه الخطوة حتى نرجع إلى سعر الصرف السابق. إلى اليوم عادي البنك المركزي مصر على أن العملة الوطنية كافية في السوق ولن نستطيع أن نطبع طبعا. أي عملة ولذلك سنبحث عن أين ذهبت العملة بسياساتهم الموجودة سيتم سحبها وإذا لم تسحب بالأسلوب الاقتصادي نحن نقول سيسحب بالأمور السياسية. فالكل مرتبط بشركات, المرتبط بأصول, المرتبط الكل سيتم تأديبه بأسلوب فاخر, نحن نقول التأديب بأسلوب فاخر
0: إن شاء الله, لأنه فعلا تعب المواطن وإحنا تعبنا أيضا في نفس الوقت, وإن شاء الله يكون الحلول هذه تعود علينا بالاستقرار نوعا ما. استقرار الناس يخوف
1: نحن دائماً
0: خوف من مجاعة, ناس خوف من كذا.
1: نحن دائما نعمل رسائل إيجابية ورسائل تفاؤل, أنه ما زال الشعب وأنا واحد من الشعب صامدين, ونقول للحكومة اليمنية نحن صامدون ونحن إلى جانبكم, فاعملوا لنا حلول.
0: أيوة هذا رسالة, نحن صامدين
1: لا صامدون واعملوا لنا حلول ونحن إلى جانبكم 100%, ما في أي كلام.
0: دكتور ما قصرت, شكرا جزيلا لك. أعزائي عزتي وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا اليوم من صباحكم الله بالخير. شكرا للدكتور أحمد العوش نائب عميد كلية المجتمع والمحلل الاقتصادي في هذه الفقرة. وأنا أقدم لكم تحياتي صباح سعيد من التقديم، وأيضا المخرج أحمد سعيد بزعل في هذه الرحلة. دمتم في خير، إلى اللقاء يوم الغد.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحكم الله
0: بالخير.
1: لقاء يومي مفتوح
0: نعيش فيه معكم
1: لنرصد كل جديد ومفيد
0: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
1: صبحكم الله بالخير.
0: دعوة لتكاتف الجهود
1: والعمل بروح الفريق الواحد.

أحييكم من سيون مقدما لكم النشرة الإخبارية الرئيسية الأولى لهذا اليوم، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا مصغرا للحكومة. الوكيل بارباع يطلع على مكونات القرية التراثية بساه. بحث آلية تنفيذ الطاقة الإسعافي بقدرة 200 ميجاوات. من العناوين إلى التفاصيل من سيون. أهلا بكم. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا حكوميا مصغرا بحضور عضو المجلس الأخ سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني. وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي كرسا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية ومستوى التقدم في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وآليات المتابعة المعتمدة خلال المرحلة المقبلة. كما تطرق اللقاء إلى جهود بسط الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي. واستمع الاجتماع من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان إلى تقرير أولي حول جريمة الاغتيال الآثمة التي استهدفت أمس الأحد القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد في مدينة عدن وما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بما في ذلك ضبط أحد المشتبهين في الجريمة. وأعرب الاجتماع عن خالص تعازي وصادق مواساته لأسرة الشهيد وسام قائد الذي فاضت روحه برصاص العناصر الإرهابية في محاولة بائسة لإرباك المشهد وضرب الاستقرار والثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية وكذا استهداف فكرة الدولة وبيئة العمل التنموي. هذا وقد أكد الاجتماع أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لن يمر دون حساب وأن الدولة ماضية في ملاحقة مرتكبي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاؤهم الرادع وفق القانون. وفي الاجتماع أشاد رئيس مجلس القيادة بالتقدم المحرز في مصفوفة الإصلاحات المزمنة مع التأكيد على أهمية حماية المكاسب المحققة على الأرض. كما جدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن قرار مجلس القيادة رقم 11 هو خطة عمل ملزمة لكل الجهات ويتطلب الالتزام الكامل بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي وإنهاء أي جبايات أو موارد خارج القانون. كما جدد فخامة الرئيس في هذا السياق أن الشراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية لدعم هذه الإصلاحات وأن أي محاولة للمساس بهذه الشراكة هي استهداف مباشر لمصالح اليمن وشعبه وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام والتنمية. وأطمن فخامة الرئيس شركاء اليمن من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين بحماية العاملين في المجال التنموي وأن هذه الحوادث الأخيرة لن تثنيها عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع بل ستزيدها إصرارا على ترسيخ الأمن وسيادة القانون. طلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأخ جمعان سالمين بارباع ومعه مدير عام مديرية ساس سعيد الجابري أمس على مكونات ومحتويات القرية التراثية والسياحية بمديرية ساس. واستمع وكيل المحافظة ومرافقي إلى شرح وافٍ من مدير القرية عبد الله بن قعفان حول مراحل إنشاء القرية ومكوناتها وأهميتها باعتبارها إحدى المراكز المعنية بتوثيق التراث الحضرمي والحفاظ عليه حيث تضم عددا من الأجنحة والأجسام والنماذج التي تعكس الموروث الشعبي إضافة إلى معروضات تراثية توثق لحقب زمنية مختلفة من تاريخ المنطقة. كما تفقد الوكيل بارباع ومدير عام المديرية مشروع شارع ساهل البلاد الدائري
مطلعان على مستوى سير العمل في المشروع وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذه وسبل معالجتها نظرا لما يمثله من أهمية خدمية في تخفيف الازدحام وتحسين حركة التنقل خصوصا لأبناء حي البلاد والمديرية بشكل عام. وفي سياق متصل تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأخ جمعان سالمي برباع ومعه مدير عام مديرية ساس عيد الجابري ومدير الأمن بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش أوضاع الأمن بمديرية سا مشيدنا بجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة بالمديرية. وأكد وكيل المحافظة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المشاريع التنموية والخدمية والاطلاع على متطلبات المديرية في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية دعم المشاريع التي تسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية إلى جانب الدفع بعجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة التحديات القائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. رافقه في الزيارة مستشار محافظة حضرموت الأخ سقاف الكاف ومدير عام شركة النفط بوادي وصحراء حضرموت الأستاذ جابر بن جبهة وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة. هذه الأنباء تأتيكم من سيون إذاعة الجمهورية اليمنية. ناقش مستشار مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي الدكتور عمر الحيقي مع قيادة شركة الخليج العالمية للطاقة في مقرها الرئيسي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية أفاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة ووضع حلول مستدامة لتطوير البنية التحتية الكهربائية في محافظة حضرموت. وخلال لقاء جرى بحث مشروع الطاقة الإسعافية العاجلة بقدرة 200 ميجاوات والموزعة على ساحل ووادي حضرموت، حيث تم استعراض الجوانب المتعلقة بتحديد جدول زمني لنقل المولدات الإسعافية للمحافظة إلى جانب مناقشة آليات توفير مادة المازوت بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن استدامة تشغيل المحطات الإسعافية والاستفادة القصوى من طاقتها التوليدية، كما تطرق الاجتماع للبحث عن حلول متكاملة ومستدامة لتطوير قطاع الكهرباء بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق استقرار أكبر في منظومة الكهرباء. واستعرض اللقاء عددا من الجوانب الفنية واللوجستية من أبرزها الترتيبات الخاصة بزيارة فريق الشركة إلى مدينتين مكلا وسيئون لاستلام مواقع المحطات الإسعافية وتحديد المتطلبات الفنية للمواقع وإعداد المخططات اللازمة، إضافة إلى مناقشة إمدادات الوقود حيث تم التطرق إلى توفير كميات كافية من المازوت لتشغيل محطات الكهرباء الإسعافية بالتعاون مع البرنامج السعودي. هذا وفي ختام اللقاء اتفق الجانبين على استكمال الترتيبات الفنية خلال أسبوع وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذ المشروع بما يسهم في تعزيز استقرار خدمة الكهرباء في محافظة حضرموت والمناطق المجاورة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. دشنت الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت ممثلة بإدارة شرطة السير أمس بمدينة سيئون فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. وفي حفل التدشين الذي يقيم برعاية من وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأخ جمعان سالمين برباع وحضور وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي، أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أكد على أهمية هذه المناسبة السنوية في رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع بما يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، مشيرا إلى ضرورة تضافر وتكامل جهود الجميع للحد من الحوادث المرورية التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير حفاظا على الأرواح والممتلكات وبما يعزز ثقافة السلامة المرورية. من جانبه أشار نائب مدير عام الأمن والشرطة العميد علي الصاعي إن أسبوع المرور يمثل محطة توعوية مهمة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطريق، منوها بضرورة قيام الإدارات التنفيذية المختصة بمهامها لتسهيل عمل شرطة السير وتفادي الحوادث المرورية.
كما قدم مدير إدارة شرطة السير العميد فايز عوض العامري نبذة عن البرامج والفعاليات التي تضمنها أسبوع المرور العربي، إضافة إلى عرض تقرير حول أسباب حوادث المرور، مؤكدا استمرار نشاط إدارة المرور رغم التحديات التي واجهتها عقب تعرضها لنهب كامل في الأجهزة والمعدات والأثاث خلال أحداث نهب المعسكرات مطلع ديسمبر من العام الماضي، مطالبا الجهات المختصة بسرعة توفير الدعم اللازم لاستعادة الجاهزية والقيام بدورها الخدمي والإداري. تخلل حفل التدشين الذي حضره رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي فؤاد الأرضي ومدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية العميد الدكتور بشير الحداد وعددا من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والأمنية والعسكرية وعقال الحارات، وألقيت قصيدة شعرية بالمناسبة، وتم استعراض لأفراد الكشافة إلى جانب تنفيذ نزول ميداني لتوزيع بروشورات توعوية في الشوارع العامة بهدف توعية المواطنين بمخاطر الحوادث المرورية وإيصال رسالة مجتمعية مؤثرة حول أهمية الالتزام بقواعد السير وتعزيز الشراكة المجتمعية لإنجاح فعاليات أسبوع المرور. ناقش مدير عام مديرية القطن رئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب مع عضو المتابعة والتقييم بمنظمة صناع النهضة سالم كرامة لقمان آلية تنفيذ مسح الأثر للمشروعين الأول والثاني في قطاع الأمن الغذائي، وذلك في إطار تقييم مستوى الإنجاز وقياس مدى تحقق الأهداف المرجوة. وتناول اللقاء خطة تنفيذ المسح بما يشمل تحديد الفئات المستهدفة وأدوات جمع البيانات وآليات النزول الميداني بما يضمن دقة النتائج وشموليتها. وأكد النقيب أهمية تنفيذ المسح الأثر كخطوة أساسية لتقييم فعالية المشاريع المنفذة وقياس انعكاسها على تحسين الوضع المعيشي وتعزيز الأمن الغذائي لدى الأسر المستفيدة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في جمع وتحليل البيانات، كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة والفرق الميدانية بما يسهم في الوصول إلى نتائج واقعية تدعم عملية التخطيط المستقبلي وتطوير البرامج التنموية. من جانبه استعرض عضو المتابعة والتقييم بمنظمة صناع النهضة الترتيبات الفنية واللوجستية لتنفيذ المسح، مؤكدا جاهزية الفريق الميداني للبدء في تنفيذ المهام وفق الجدول الزمني المحدد. عقد بمدينة سيئون لقاء تنسيقي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء لمناقشة تدشين وتنفيذ مشروع مياه مديرية القطن بدعم من الحكومة الكورية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبإشراف فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بحضرموت. وضم اللقاء مدير عام المؤسسة عمر عبد الباري العيدروس وعدد من قيادات المؤسسة إلى جانب الأمين العام المساعد للشؤون الصحية بجمعية الهلال الأحمر اليمني رئيس فرع حضرموت الدكتور مرتضى إبراهيم بن يحيى ومدير إدارة المياه والصحة بالجمعية المهندس رامي الجميل مخشف. وقد ناقش اللقاء الترتيبات الفنية والإدارية للبدء بتنفيذ المشروع الذي يتضمن استبدال خطوط الإسبستوس الناقلة للمياه بطول 10,000 متر والممتدة من منطقة الخبة إلى بروج مديرية القطن. وخلال اللقاء أشاد العيدروس بتدخلات جمعية الهلال الأحمر اليمني في قطاع المياه، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المياه وتعزيز كفاءة الشبكة بما يضمن إيصال المياه النقية لنحو 40,000 مستفيد في المنطقة. من جانبه عبر الأمين العام للمساعد للشؤون الصحية بجمعية الهلال الأحمر اليمني رئيس فرع حضرموت عن سعادته ببدء تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الجمعية في دعم قطاع المياه والإصحاح وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمجتمع. وأكد حرص الجمعية بالتعاون مع الجهات الداعمة لتنفيذ المزيد من المشاريع الإنسانية والخدمية، موجها شكره للحكومة الكورية والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر على دعمهم المستمر ومثمنا جهود قيادة الجمعية في متابعة المشاريع التنموية بالمحافظة. حضر اللقاء الضابط الميداني للمشروع المدير التنفيذي لفرع الجمعية علوي بن طاهر. بهذا الخبر تنتهي النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم، قرأتها على مسامعكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. اللي بنفاته التفاصيل هاكم أبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا مصغرا للحكومة.
الوكيل جمعان سالمين برباع يطلع على مكونات القرية التراثية بساوة يتفقد مشروع الشارع الدائري ووضع الأمن بالمديرية. بحث آلية تنفيذ الطاقة الإسعافي بقدرة 200 ميجاوات لتعزيز استقرار الكهرباء بحضرموت. وبهذه الإعادة لأهم وأبرز عناوين النشرة تنتهي النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم، قرأتها على مسامعكم من سيون إذاعة الجمهورية اليمنية. في تمام الساعة الواحدة سنقدم لكم موجز لأهم وآخر الأنباء المحلية. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء. هذه سيون إذاعة الجمهورية اليمنية وإليكم هذا الإعلان. نسترعي عناية مستمعين الكرام بأن حلقة هذا الأسبوع من برنامج ساعة الصفاء ستكون مع المهندس حسام خميس غيثان، مدير عام الإدارة العامة لإصلاح وتطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة. سنتعرف من خلاله عن المياه والنظام المائي المستدام في حضرموت واليمن، وعن رؤيته لمشروع سيئون أمستردام الشرق بنكهة حضرمية أصيلة، إضافة إلى جوانب أخرى من حياته وتجربته العلمية والعملية. برنامج ساعة الصفاء يأتيكم هذا اليوم الثلاثاء الساعة 1:15 ظهرا وعلى مدى ساعة كاملة وعلى الهواء مباشرة. كونوا معنا. هنا سيئون.

0: راديو سيئون أنتم راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
3: أخي سائق الدراجة النارية، على الدراجة لا يوجد هيكل يحميك سوى خوذتك والتزامك بآداب وقواعد السير. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: سيئون أنتم.
1: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
2: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: الشامبو برهف.
1: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
2: فكن له عونا وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

0: إلى كل الشباب والرياضيين. إذاعة سيئون تقدم
1: الأهلية البعث عالية بعيدة باتجاه طلبة عامر. فإذا الفرق وفرق بين مدافعي شمسان العبا حلوة عبد الله وآخر برصة مينة خطيرة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله.
0: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

من أخبارنا المحلية، تبدأ يوم الغد الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث سيلعب في مأرب سد مأرب مع يرموك الأمانة، وفي ملعب الظرافي في صنعاء سيلعب شباب البيضاء مع وحدة صنعاء. يواصل منتخبنا الوطني للناشئين تدريبات المكثفة لليوم الخامس على التوالي على الملعب الرديف للنادي الأهلي بمدينة جدة، رافع وتيرة التحضيرات قبل أيام من انطلاق الاستحقاق الآسيوي المؤهل لكأس العالم. الجهاز الفني بقيادة الكابتن هيثم الأصبحي كثف الجرعات التكتيكية والبدنية وسط التزام وانضباط كبير من اللاعبين، وسوف يلعب المباراة الافتتاحية أمام منتخب فيتنام مع التركيز على الجانب الذهني والتحضير النفسي للمجموعة الثالثة الحديدية التي تضم منتخبنا مع فيتنام، الإمارات وكوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن يحظى منتخبنا بدعم جماهيري كبير من الجالية اليمنية. يواجه شعب حضرموت نظير شبام في المواجهة الأولى، وسيقوم مع التضامن حضرموت في المواجهة الثانية للمربع النهائي لبطولة البرنامج السعودي الثاني لكرة السلة، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء في صالة الشهيد علي عبيد بمعبد، حيث سيلعب شعب حضرموت بطل النسخة الأولى وبطل تصفيات ساحل حضرموت. سيدخل اللقاء الأول لأجل المحافظة على اللقب، حيث حجز بطاقة أهل المباراة النهائية تحت إدارة وقيادة مدربهم هشام حجيرة وبكتيبة من اللاعبين من أبناء النادي والمحترفين. سيلعب الشعب مباراة الأولى أمام شبام، وفي المباراة الثانية والتي ستجمع سيئون مع تضامن حضرموت، حيث يتوقع اللقاء أن يأتي مثيرا بوجود رابطة كبيرة لمشجعي نادي سيئون. عزز السيئون صفوف فريق الكروي بعدد من اللاعبين استعدادا للموسم الجديد، حيث تعاقد مع لاعب الوسط فارس عبد الله بن عبيد الله قادما من اتحاد حضرموت، وكذا المدافع حمد بن غودل. وكان سيئون قد تعاقد مع لاعب الوسط عمر بامحسون قادما من تضامن حضرموت. أعزائي الشباب والرياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، في دوري روشن السعودي لكرة القدم في الأسبوع 31 أمس فاز الفيحاء على الرياض بأربع أهداف لهدفين، وتعادل سلبا للاتحاد مع الخلود، وتعادل سلبا أيضا الاتفاق مع النجمة. اليوم الثلاثاء في 9 مساء سيلعب الخليج مع الهلال. وفي دوري أدنوك الإماراتي في الأسبوع 24 سيلعب اليوم الثلاثاء عجمان مع الجنة.

في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، سيلعب اليوم الثلاثاء أرسنال مع أتلتيكو مدريد في 10 مساء. لقاء الذهاب كان أسفر عن التعادل بهدف لكل منهما. اليوم الثلاثاء في كأس تركيا سيلعب بوشكتاش مع كونياسبور، وذلك في 10:30 مساء. في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الأسبوع 35 أمس فاز نوتنغهام فورست على تشيلسي 3-0، وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون 3-0. وفي الدوري الإسباني، في الأسبوع 34 أمس فاز إشبيلي على ريال سوسيداد 1-0. في الدوري الإيطالي أمس فاز لاتسيو على كريمونزي 2-0، وروما على فيورنتينا 4 أهداف نظيفة.

0: أعزائي الشباب والرياضيين، في الختام تحياتي وتحيات المنافس، نلقاكم يوم الغد الأربعاء بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع عالم الشباب والرياضة، الأعداد والتقديم عوض محمد بافطين.
2: إذاعة السيئون تقدم كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية، يمثل شخصياتها
3: زهرة عبد،
4: علي العجمة،
5: سعد سالم.
6: ما هو كلام ذا أبدا. لا يحيش اليوم، لا تغسيل اليوم، لا صبوح اليوم، اتقي ذي الحرمة من يوم قامت اتقي بغيت بدرابها هاني وبس.
4: دحين كنا شام في الحالة دي، كل يوم نحن على الموال هذا من يوم نصبح لما نتورب وانت على الحرمة.
6: تعال يا حمار العين، تعال لهنا. مرتك وين؟
4: مرتي طالع.
6: وليه اليوم ما نزلت تقي صبوح وتقوش وتغسل وتمسح؟
4: دحين يوم ما تداريتها مسكينة راسها ضارب بيفتلك من اللي تقيه حاي في الدار، وراكم دارين بها. هي شالة الدار وحدة يوم ما أنا دار. انت مفروض عمتها توقفين معها وتعطينها كلمة زينة وتشلين معها، لكن ذلك ما تقدرين تكلمينهم طول الثانيات يوم ما تقادر عليهم، ولا تفزعين منهم.
6: افزع من مين يا حمار العين؟
4: من حريم اخواتك.
6: افزع من حريم اخوانك، ما شاء الله عليه. لكن ذي مرتك. مرتك ذي ما هي بتخوي له؟
4: هو
6: المفروض تقوم تقي حاية وتنظف وتمسح، تخلي حق ذي لا كله من زايد.
4: والله شغلي يا ما انا حدارين كاكي نقف الدار ذا حدين ابغتون
7: اطول مطالع.
4: انا خلاص شبهون حوشت من الدار ذا طفشت.
6: انت الصدق الحنقك، انت شوف من يدك على الباب.
7: هو من طالع
4: خالي حي وسهلا.
7: سلام عليكم.
4: العفو منك، والله ما سمعتك يا خالي. العفو منك.
7: ما بسمعوني واصواتكم
4: لفرق. كيف يدك منك يدك؟
7: وان شاء الله الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله.
4: حيابك يا سلام.
7: والله يا وليدي يوم شوفك شوفنا اذكر الأدب واذكر ابوك الله يرحمه. كان يعني يمشي بين الناس بالاخلاق الزينه والادب، وهذا الشبل من ذاك الاسد.
4: نعم نعم، وجزاك الله الف خير.
7: وين بتسمعون
6: توصف غلط يا اخوي؟
7: لا لا لا ما شاء الله.
6: ما شفت شيء اصلا، انت ما شفت شيء. انت شفت
7: شيء؟ يوزش الله يرحمه عاشرته وسافرتنا اياه.
6: انا ما اتكلم عن زوي الله يرحمه،
7: ابو الشنب ذا.
6: انا اتكلم بالشنب ذا لو محلوق سامح
7: بندق. يا اختي كنك الله يريج.
4: تحمله يا خال،
7: تحمله
4: تحمله وتكله. دحين شوف انا بكتبه فوق الحبول.
7: لا لا لا اصبر اصبر، لا تفكش اول قبل لا تفكش يا اختي. الله يريج بغيت في موضوع مهم انا. شيء ايش ذاك لي مصونه حق الحلق؟
6: لا خير
7: حلوقي انا، حلوقي عندي
4: انت يا خال معك. انا حلوقي ناشف، انت بغيت تلحق لي؟ ما
7: بغيت حري فك فك قليل.
4: انا كنت بيت قارحل.
7: لا لا لا
4: هام المواضيع بقول كل ما
6: صبر. أوه. يا اخوي صبر، سمع
7: حق الحلق يا اختي.
6: بعطيك اللي بغيته بس سمعني.
7: أمعش.
6: شوف ذا ودختك.
7: الشنب
6: ما في خير. ما في خير، واقف مع صف مرته وبس. مرته شوفها ما عجبتني ابدا.
7: منو مرت ترعش؟
6: ايوه، لا قامت كما كل يوم تقي الصابون.
7: لا حول ولا
6: قوه، لا قامت كما كل يوم تيحش وتفسر.
8: راديو سيئون 89.5 FM.

0: نرفع إلى مسامعكم الآن أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا إلى مسامعكم أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

روحي الفداء له وقلبي والحشا.

0: محفوظ كأنك تأخرت اليوم.
1: سكتي، رحت بسدد فاتورة الماء حصلت يا رحمة. لا إله إلا الله، طابور لا له أول ولا آخر مشان يسددون.
0: والله وعندنا وعي ونزاهة يا محفوظ، كل يوم بغى يتخلص من اللي عليه ماسك طابور فتسدد الفواتير.
1: عندنا ناس نظاميين يا بنت سعيد، ولا يحبون يأكلون زعق، وما دام الإنسان استخدم الماء يدفع حقه، ولا وضوءه وغسله وصلاته على الله تقبل ولا لا. سدد دينك
0: لجل تنام عينك.
2: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.

0: في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة، بطولات محلية وعربية وعالمية، نواكب أخبارها ونتابعها أولا بأول. عالم الشباب والرياضة يأتيكم الساعة 11:15 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة، ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: Zatzeun Antum.
1: راديو سيئون
2: 89.5 97 96 FM 837 MW
1: راديو سيئون
2: 89.5 FM

0: تفهمنا لذوي الاحتياجات الخاصة
1: إدراك منا
0: أن منهم أبا وأخا أو صديقا، فعلينا الأخذ بأيديهم لمشاركتهم في التنمية. إذاعة سيئون تدعوكم الآن إلى هذا البرنامج. إرادة وعطاء. إرادة وعطاء برنامج يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. إرادة وعطاء
1: بالتنسيق مع مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.
0: الإعداد والتقديم صالح عبيد بن زين.
1: القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
2: أيها الأعزاء المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إرادة وعطاء. نتمنى أن تقضوا معنا في هذه الحلقة المتعة والاستفادة، فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعي الأكارم ومستمعاتي الكريمات،
1: في إطار اهتمام السلطة المحلية بشريحة المكفوفين، قام الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون بزيارة لجمعية رعاية وتأهيل المكفوفين وادي حضرموت ومجلس الضياء للمكفوفين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية الأستاذ سامي أنيس الكاف وأمين عام الجمعية الأستاذ عبد المعين بكير. وخلال الزيارة استمع من رئيس الجمعية إلى شرح مفصل عن البرامج والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها الجمعية من أجل خدمة شريحة المكفوفين في مديريات وادي حضرموت. إلى ذلك قام بجولة على الصفوف الدراسية بمجلس الضياء للمكفوفين مستمعا من هيئة التدريس إلى شرح مفصل حول الطرق والوسائل التي يتم بها تدريس المكفوفين، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به قيادة الجمعية والمدرسة من أجل خدمة هذه الشريحة وإدماجهم بالمجتمع. وفي ختام الزيارة أدلى بتصريح جاء فيه:
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء حقيقة اليوم نحن توجهنا لزيارة إلى جمعية المكفوفين بالوادي والصحراء ومدرسة الضياء، ووجدنا الأستاذ سامي مدير الجمعية والأخوة في المدرسة، المعلمين والمعلمات والطالبات والطلاب. حقيقة زيارتنا لهذه الشريحة من المجتمع وجدنا أن هذه المدرسة ليس على سيئون فقط، إنما على مستوى مديريات الوادي والصحراء. ولمسنا من خلال زيارتنا من الطلاب والطالبات، البعض منهم يأتي من مناطق بعيدة من القطن أو من مديرية حورة وادي العين، وبعضهم من المديريات التريم وشبام. مديريات الوادي حقيقة كلها يأتون ليقطعوا المسافات الطويلة هذه من أجل أن يتعلموا في هذه المدرسة. والمدرسة حقيقة وجدناها منذ دخولنا لهذه المدرسة، وجدنا هناك جو المدرسة المهيئة، وهو هناك النظافة الحقيقة الذي لبسناها في الصفوف وفي الممرات وفي المدرسة، يدل هناك أنه حقيقة في تربية قبل التعليم هناك في هذه المدرسة، ومعلمين ومعلمات حقيقة يقومون بدور كبير في تعليم هذه الشريحة. وجدنا من خلال لقائنا ودخولنا للصفوف، وجدنا هناك أنه يعني في الصفوف الصغرى أو في الصف السادس يتكلم بعض اللغات الإنجليزية كلمات، عنده مصطلحات موجودة في اللغة، عندهم حفظ لكتاب الله. فحقيقة يمكن لم يجدها في مدارس التعليم الأساسي ومدارس الأخرى التي حقيقة نزورها، وهذا جهد أن هناك جهد معلمين يقومون بهذا العمل. أنا هنا حقيقة من منبر إذاعة سيئون للإعلامي وهذه الإذاعة الحبيبة نتوجه صراحة بالرسائل إلى المواطنين حقيقة في مدارسنا وفي مديرياتنا وخاصة مدارس المكفوفين، أن هناك تعليم نوعي، تعليم رائع بطرق حديثة، ويعمل في هذه المدارس. البعض حقيقة هياتي من الأهالي أنه ما يدعم أو يدفع بابنه أنه كفيف أو يضعه مثلا في مدرسة أساسية بين بيته، فهذه المدارس طبعا ما بتعطي بالصورة التي تعطى بالطرق الحديثة، بطرق تأهيل حقيقة حديثة. فنطالب المواطنين ومن لديه أحد من هذه الأولاد أو البنات أن يدفع به لهذه المدارس، وهي مدرسة الضياء عندنا في سيئون، ويأخذ زيارة لهذا المدرسة، وسيجد صراحة انطباع كبير في في في في جوانب التعليم وجوانب التربوية، لأنه المدارس الاحتياجات الخاصة الآن توسعت عندنا، مدارس المكفوفين، مدارس التوحد، مدارس متلازمة داون، مدارس المعاقين حركيا، فلهم مدارس خاصة. ويتم انتهى التعليم الأساسي مثلا وينتقل يدمجه في التعليم الثانوي، فهناك يلاقي زملاء ويلاقي طلاب ويندمج معاهم في سنه الكبير. لكن السن الآن الذي حقيقة في التعليم الأساسي سن نحن نقول أنه سنه في هذه المرحلة صغير، وقد يحصل له نوع من البراءة من زملاء الأطفال إذا دفعته إلى مدرسة عادية من المدارس المديرية، أو يلاقى هناك بعض التحساس من الكلمات من الطلاب لأنهم كلهم في هذا السن صغار سن. فهذه المدارس هنا الآن والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى والعاملين صراحة جمعيات هذه الأستاذ سامي والأخوان في هذه الجمعية والمدرسة عملوا على أن تكون مدارس مفصولة، المكفوفين يدرسوا بطرقهم الحديثة، المعاقين يدرسوا الصم والبكم اللي هم مدارس أخرى، فكل شريحة تأخذ جانب تعليمي على حسب الاحتياج الذي يراه أو طالب ينبغي أن يكون هناك بدورات حديثة. الآن المعلمين اللي عندنا بدورات حديثة في طرق توصيل المعلومة. واليوم حقيقة يعني أنا انبهرت حقيقة لما شاهدت هذا الذكاء الخارج والتعليم الذي عندهم هؤلاء الطلاب، أنهم يتكلموا بلغات أخرى غير اللغة العربية، اللغة الإنجليزية في سن المناهج بالنسبة لنا يبدأ من الصف السابع في المدارس الحكومية، ولكن يكون في المدارس الأهلية لها دور قبل الصف السابع، ولكن حقيقة كان هناك تعليم نوعي نحن نقول. وهذا حقيقة أنه إذا دفع المواطن بابنه سيكون هناك منهم نوابه. وحقيقة لو رجعنا للتاريخ عندنا أدباء وعندنا شعار وعندنا علماء على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى اليمن منهم منه كفيف. فهذه هذه الله سبحانه وتعالى النعمة إذا أخذت أو من شخص الله سبحانه وتعالى يعوضه بنعم كثيرة أخرى، وعندهم ملكات حقيقة وقدرات هائلة في أنهم يكونوا على مستوى عالي، على مستوى في المحافظة وفي المديريات، أنهم يكونوا شباب فاعلين في مجتمعاتهم وهم نشيطين حقيقة، نشيطين في كثير من الجوانب. نتمنى حقيقة الأخوان، وشكر موصول لأخ سامي الكاف مدير رئيس جمعية المكفوفين بالوادي والصحراء والأخوة في مدرسة الضياء مديرها ومعلميها، والكل حقيقة لما تزور هذه المدرسة تلاقي كخلية نحل الكل، وحركة غير طبيعية برغم أنه المكفوفين ولكنهم يخرجوا كطلاب إلى البوفية خارج المبنى ويمارسوا حياتهم حقيقة ممارسة طبيعية يعني. ونتمنى لهم إن شاء الله مزيدا من التقدم. ونحن في السلطة المحلية باسم السلطة المحلية في المديرية وباسم الأخ الأستاذ جمعان برباع وكيل محافظة حضرموت، وباسم نائب رئيس مجلس القيادة الأستاذ سام الخنبشي محافظ حضرموت، الكل حقيقة داعمين لهذه الشرائح في المجتمع وداعمين لعملية التعليم سواء شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة أو التعليم في المديريات والمحافظة. شكرا لكم، وسنكون إن شاء الله داعمين لكم في وجود الآن تصورات مبنى إن شاء الله سيرى النور قريبا إن شاء الله نقول باعتماد خطة له، والآن الأرض قدهم موجودة وحجزت من قبلكم بجهودكم كجمعية جزاكم الله خير، وإن شاء الله سيكون التمويل من قبلنا قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: مستمعينا الكرام، مستمعاتي الكريمات، وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات منفذ هذه الحلقة الزميل خميس المقطمير، حتى ذلك الحين وفي كل حين أترككم في رعاية وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرادة وعطاء، إرادة وعطاء، برنامج يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. إرادة وعطاء،
2: بالتنسيق مع مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.
1: الإعداد والتقديم صالح عبيد بن زين.
2: القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
3: سيئون. عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
4: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر اللجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
1: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة، فقط أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: راديو سيئو
3: 89.5 FM.
2: هنا سيئون.

للحب ترك البعادي للنوع عنا وسيدا فالتزم مذهبي واسمح برشفة لصادي من حمية.

إذاعة سيئون تقدم الأمن والمواطن. الأمن والمواطن برنامج من إعداد إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن الوادي والصحراء.

أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الأمن والمواطن، نافذتكم الأسبوعية لمتابعة كل ما يهم الأمن في وادي وصحراء حضرموت. وفي هذا البرنامج نستعرض معكم أبرز التطورات والإنجازات الأمنية، ونقدم رسائل توعوية ونصائح عملية لحماية أنفسكم وممتلكاتكم، كما نستضيف المختصين للحديث عن ملفات مهمة تمس حياتنا اليومية، ونوضح كيف يمكن لكل مواطن أن يكون شريكا فاعلا في الحفاظ على أمن المجتمع. فكونوا معنا لنرتقي معا نحو مجتمع أكثر أمنا واستقرارا.

الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. نتناول معكم أعزائي في حلقة اليوم فقرات العناوين التالية: عين على الواقع، مستجدات الأحداث، أملك بيدك، رسالة القانون. عين على الواقع، عين على الواقع، نستعرض فيها الأحداث والإنجازات الأمنية وأبرزها: دشنت الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت ممثلة بإدارة شرطة السير فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. وفي حفل التدشين أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أهمية هذه المناسبة السنوية في رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع بما يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، مؤشرا إلى ضرورة تضافر وتكامل جهود الجميع للحد من الحوادث المرورية التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير حفاظا على الأرواح والممتلكات وبما يعزز ثقافة السلامة المرورية. من جانبه أشار نائب مدير عام الأمن والشرطة العميد علي الصاعي بحضور وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي إلى أن أسبوع المرور يمثل محطة توعوية مهمة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق، منوها بضرورة قيام الإدارات التنفيذية المختصة بمهامها لتسهيل عمل شرطة السير وتفادي الحوادث المرورية. كما قدم مدير إدارة شرطة السير العميد فائز عوض العامري نبذة عن البرامج والفعاليات التي يتضمنها أسبوع المرور العربي، إضافة إلى عرض تقرير حول أسباب الحوادث المرورية، مؤكدا استمرار نشاط إدارة المرور رغم التحديات التي واجهتها عقب تعرضها لنهب كامل في الأجهزة والمعدات والأثاث خلال أحداث نهب المعسكرات مطلع ديسمبر من العام الماضي، مطالبا الجهات المختصة بسرعة توفير الدعم اللازم لاستعادة الجاهزية والقيام بدورها الخدمي والإداري. وتخلل حفل التدشين الذي حضره رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي فؤاد لرضي ومدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية العميد الدكتور بشير الحداد وعدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية والأمنية والعسكرية وعقال الحارات إلقاء قصيدة شعرية بالمناسبة، واستعراض لأفراد الكشافة

0: القطاع.
1: الحوكمة أيضا هذا المصطلح قد يراه عامة الناس خاصة نعم. اللي يتابعونا كيف ممكن توضحه أيوة. أكثر يعني.
0: نعم الحوكمة هي ببساطة القدرة على إدارة الشيء الذي تحت يدك من خلال الدمج ما بين العوامل الإدارية والعوامل الفنية وأيضا عوامل المراقبة وعوامل المشاركة أن يشارك الجميع في إدارة هذا الشيء والإحساس بالمسؤولية تجاهه وكذلك من خلال الاختيار الطرق الإدارية السليمة لأجل الوصول به. مثلا نحن نتكلم على قطاع المياه احنا عندنا أحواض مائية أو مستجمعات مائية في أماكن معينة نتكلم عن إدارة هذا الحوض من خلال أنه الجميع يشعر بالمسؤولية ويجب أن يشارك وأن يشارك مش فقط يشارك في المسؤولية النظرية لكن من خلال المسؤولية المجتمعية في الشعور بعدم أو في الشعور بمسؤولية الاستنزاف كذلك في المشاركة في اتخاذ القرار يعني أن لا يكون متخذ القرار فقط مدير المؤسسة أو فلان من الناس أو سين أو لا لا بد أن يكون هناك مجلس إدارة يمثل
1: يعني مسؤولية وطنية
0: مسؤولية وطنية بالضبط نعم. هذا معنى الحوكمة وفي يعني في مفهومه المبسط كذلك من مشاكلنا أو التحديات اللي تواجهنا إحنا الآن هي الندرة
1: يعني ندرة المياه
0: نعم ندرة المياه في كثير من المواقع يعني ربما في الوادي هنا يعرف الجميع أنه في مناطق تملح المياه فيها أصبحت غير صالحة للشرب وفي مناطق كان الناس يحصلون فيها مثلا يحفر البير على عمق 20 أو 30 متر يحصل على المياه عذبة الآن أصبح يحفر لازم إلى 70 أو 80 أو حتى أحيانا إلى 100 أو 120 متر
1: أقل المتوسط 50
0: نعم نعم فهذا الانخفاض في المستوى المياه مؤشر على أنه هناك استنزاف وهناك بدأت ندرة في وجود المياه وأيضا كذلك من ضمن التحديات التي نحن نواجهها قضايا تتعلق بالبناء المؤسسي للمؤسسات التي تدير هذا القطاع سواء كان في الريف أو كان في الحضر
1: نعم.
0: من خلال أنه فترة 10 سنوات الخبرات التي كانت التراكمية الموجودة لدى الناس انقطعت لأنه لم يعد هناك بناء قدرات ولا بناء مؤسسي ولا دعم لخبرات الناس العاملين كذلك من ضمن التحديات اللي نواجهها بالرغم من وجود كثير من الدعم من منظمات دولية ومانحين إلا أنه لم يكن يساهم في بناء العمل المؤسسي كان يعالج قضايا وقتية
1: آنية
0: وطارئة يعني وآنية يعني مشروع هنا ومشروع هناك وربما نحن دائما نشبهه كأنه قصبا انكسرت روحوا سدوها طيب إيش السبب الذي أدى إلى أنها هذه القصبة تنكسر أو تنفجر ما بين فترة وأخرى تحصل قصبة هنا وقصبة هنا قصبة هناك بدل ما يعالج السبب الرئيسي اللي أدى إلى هذه الانفجارات في الشبكات نحن ننظر إلى المشكلة بحد ذاتها ونعالجها فهذه واحدة أو مجموعة من التحديات اللي ممكن الواحد ينظر لها على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى المؤسسات والشبكات
1: نعم لكن بالنسبة للمحافظات أو الأماكن التي لا يعني في ندرة في المياه في أزمة مثلا الآن ممكن عدن تعز مناطق كثيرة يعني
0: نعم. نعم.
1: هل هناك تصور رؤية معينة لكم في الوزارة يعني
0: بكل تأكيد طبعا في بعض المحافظات هناك مشكلة كبيرة تواجهها فيما يتعلق بتوفير المياه مثل محافظة عدن محافظة تعز وبعض المناطق أو المحافظات الساحلية وهناك اتجاه في الوزارة الآن للبدء بالتفكير في إدخال تحلية المياه
1: من
0: مياه البحر نعم كمعالجة وجزء من الحل وليس كل الحل طبعا التحلية ما هيش كل الحل وهناك تجارب كبيرة في العالم يعني موجودة بجوارنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية هناك مشاريع تحلية تصل إلى 9 مليون متر مكعب في اليوم وهذا رقم ضخم جدا تكاد تكون المملكة الأولى في العالم في مجال تحلية مياه البحر لكن هذا جزء من معالجة شاملة تسعى لها الوزارة من خلال خارطة الطريق بدأتها الوزارة بتطبيقها مع الشركاء الهولنديين في محافظة عدن من خلالها ننظر إلى التحلية كجزء من الحل في ضمن خطة خارطة الطريق شاملة تشمل عدد كبير من المكونات الأخرى

0: إيجاد بدائل، تحديث للشبكة، محاولة إيجاد الحلول الآنية والحلول الطويلة الأمد فيما يتعلق بالبناء المؤسسي وبناء القدرات. وبنفس الوقت لا يغفل الجانب الطارئ الذي قد يحصل أحيانا ما بين لحظة وأخرى.
1: نعم. أيضا بالنسبة مهندس حسام، بالنسبة أيضا للمؤسسات، المؤسسات المياه أقصد، في هنا أيضا في مؤسسات أهلية أحيانا مثلا في وادي حضن في بعض مناطق غير مرتبطة، هل يعني أهمية بالنسبة للمؤسسات الوطنية الحكومية المياه والأخرى
0: الأهلية،
1: الأهلية
0: والمشاريع الخيرية؟
1: نعم. كيف مثلا
0: في قطاع الريف؟
1: نعم في قطاع الريف أصلا.
0: نعم طبعا هذا جانب كمان موجود في الوزارة ويتم العمل فيه من خلال الزملاء في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف. هناك فروع في كل المحافظات للهيئة، وهي دور الهيئة يكون دور رقابي ودور تنظيمي، وأيضا تقوم بمحاولة مساعدة هذه المشاريع في استمرارية تقديم الخدمة. هي الهيئة تعمل زي الوسيط في المرحلة الحالية في ظل الوضع الحالي ما بين المشاريع الأهلية وما بين الحكومة وأيضا ما بين المانحين. فتجي بعض الطلبات من قبل بعض المانحين وبعض المنظمات إلى أنه عندهم رغبة في أنهم يؤهلوا مشاريع مثلا أو يساعدوا بعض المشاريع، فمن خلال كشف معين أو طريقة معينة لوضع أولويات للمشاريع، لأنه الاحتياج طبعا كبير يعني.
1: نعم.
0: يعني تكلم عن الوادي والصحراء حدود 400 مشروع أهلي فيه ما بين أهلي وخيري و يعني أسسته،
1: ورغم أن حق المؤسسة كبير يعني.
0: نعم، لأن المؤسسات تغطي المدن الرئيسية. يعني مثلا مؤسسة المياه بالمؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي في سيئون هي تغطي المدن الرئيسية اللي هي سيئون وتريم
1: وشبام
0: والقطن.
1: نعم.
0: وساه. لكن يبقى كذلك حتى في سيئون نفسها كمديرية هناك بعض المناطق فيها ريف تعتبر زي مدودة وتاربة وبور.
1: نعم.
0: وكذا.
1: نعم.
0: مش مشاريع أهلية. تعتبر مشاريع أهلية. هذه المشاريع الأهلية يتم التعامل معها بشكل مختلف قليلا من قبل الوزارة، لأنها مستقلة ليست تابعة للمؤسسات بشكل مباشر، لكن تشرف عليها الوزارة من خلال الهيئة العامة للموارد للمشاريع مياه الريف. تحاول دعمها مؤسسيا من خلال عقد عدد من ما بين فترة وأخرى دورات تأهيلية للكوادر، سواء كان في الجوانب الإدارية، الجوانب المالية، الجوانب الفنية.
1: يشمل هذه المشاريع الأهلية.
0: نعم. غير الدعم اللي يجي أحيانا بهيئة مشاريع، تقدم طلبات من قبل هذه المشاريع للهيئة، ومن خلالها يتم البحث عن تمويلات إما لبناء إعادة بناء الشبكات أو خزانات مياه أو توريدها بالطاقة الشمسية للرفع المياه. فيعني تجد من هذا الجانب اهتمام من الوزارة، ومن هذا الجانب تجد كذلك اهتمام.
1: جميل من الوزارة. جميل جميل مهندس. نعم. حسن. نعم. أيضا لو سألنا كيف يمكن لنا الربط بين المياه والتخطيط الحضري، دعنا نقول هكذا.
0: صحيح. نعم، هذه نقطة مهمة. يعني أول نقطة ممكن الربط فيها إنه تجنب العبث في الموارد المياه أو الحقول المياه. نقطة مهمة جدا، يجب أن يبتعد التخطيط الحضري أولا عن جانب الحقول المياه حتى تبقى هذه الحقول نظيفة ومأمونة وتصل للناس المياه صالحة للاستخدام وصالحة للشرب. فهذا الربط مهم، وكذلك فيما يتعلق بقضايا الاستفادة من المسطحات المائية، الاستفادة من الشبكات المياه في خلق شوارع قابلة للحياة وخلق كذلك بيئة ربما خضراء نحن نفتقدها كثيرا في مدننا وشوارعنا.
1: جميل. نعم. جميل. أيضا سنصل للجوانب الخضراء فيما يخص رؤيتكم لمشروع مدينة أمستردام الشرق. هذا الموضوع طبعا حساس وجميل، والبعض يقول حسام أنه هذا يقول في شطط لا عقلاني من هذا القبيل، كلفة لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن مقارنة عاصمة أوروبية بمدينة في العالم الثالث. نعم
0: نعم.
1: كيف ممكن أن تصل إلى المستمع بهذه الرؤية يعني بشكل واقعي عقلاني؟ كيف له أن يتقبل هذه الفكرة؟ كيف تتحول سيئون إلى أمستردام الشرق بنكهة برائحة أصيلة حضرمية هكذا؟
0: نعم نعم. طبعا هي الفكرة هذا كانت يعني نتاج لزيارة قمت بها مؤخرا إلى هولندا، ورأيت أن هناك في تشابه فيما يتعلق باستخدامهم للدراجات الهوائية ودراجات الكهربائية، ونحن هنا في سيئون، مش فقط في سيئون، ربما في الوادي
1: نعم بشكل عام،
0: بشكل عام نعتمد كثيرا على الدراجات النارية. نعم. مع الاختلاف هذا في هذا الجانب، إلا أنه الفكرة القصد منها ليس يعني نسخ التجربة من هناك ولصقها هنا.
1: نعم.
0: لكن استلهام التجربة.
1: نعم. الاستفادة،
0: الاستفادة منها في خلق على الأقل يعني بيئة يستطيع فيها الإنسان أنه يتحرك بحرية. يعني إحنا نلاحظ أنه في كثير من المشكلات في شوارعنا تتعلق بحركة السيارات مع حركة المركبات أو الدراجات.
1: نعم.
0: والسياكل، ونشوف أنه كثرة الحوادث في الفترة الأخيرة اللي سببت كثير من الوفيات وربما الإعاقة لبعض الشباب، خاصة اللي يأخذ سيكل من أبوه ولا من أهله وينزل إلى الشارع بدون ما يعرف حتى قواعد السير
1: والسياقة. نعم.
0: نعم. وكذلك يعني ما نغفل أيضا أنه حتى السيارات نفسها أحيانا كثير منهم يقودون دون ما يأخذ بعين الاعتبار لمن الأولوية ولمن يعني الحق في المرور في هذه اللحظة. فالفكرة كانت أنه إن احنا نخصص مسارات معينة زي ما هو حاصل في بعض الدول للدراجات النارية والدراجات الهوائية، تشجيع الناس كذلك على استخدام الدراجات الهوائية. هي مش فكرة يعني خطيرة أو كبيرة، لأنه فعليا الناس تستخدم الدراجات.
1: نعم.
0: لكن محتاجين فقط إلى تنظيم، وممكن ربما ناخذ واحد من شوارع المدينه ونبدا نعمل فيه تجربه، نحدد فيها مسارات، نحدد فيها يعني المتطلبات وما يتعلق بقضايا الكلفه. احنا ما بنستخدمش يعني البناء اللي يستخدمونه في اوروبا، ولا نستطيع كذلك ان احنا نجلب الجو الاوروبي الى سيئون. احنا عارفين ان جونا حار، لكن محتاجين فقط الى ان احنا ننوع مثلا من اماكن الظل، مسارات مضللة حتى ولو كان بجريد النخيل وشيء من الأثار التراثية اللي بتعطي طابع حضرمي لبعض هذه المسارات، بتخلق لك مسارات حركة
1: وبتؤدي هذه الوظيفة،
0: وتؤدي هذه الوظيفة، وربما تشجع حتى الناس على أنهم يمشون. أنه يعني لا ننسى كذلك أنه ارتباط الصحة أحيانا بالمشي يعني، والحرارة هذه تخلي بعض الناس يعني يرفض أنه يمشي.
1: نعم.
0: يعني يقول لك
1: نعم.
0: يعني بتخلينا أمشي في الحرارة في الشمس هذه. لكن لو وجدت المسارات المضللة، الأشجار أحيانا كثير نحن أغفلنا دور الشجرة في حياتنا وحولنا شوارعنا كلها إلى أسفلت دون ما تكون فيها مكانات للزراعة للخضراء باستخدام الأساليب المناسبة اللي بتحافظ على المياه اللي موجودة، سواء كان مثلا المياه اللي نازلة من المساجد، المياه أو زراعة الأشجار غير المثمرة لكنها الظليلة اللي تعطي ظل اللي تمكن الناس أنها تتحرك، بتشجع الناس على أنها تتحول رويدا رويدا إلى هذا الاتجاه، وربما نخلق أمستردام الشرق مش
1: نعم.
0: اليوم ولا بكرة، لكن بعد عدة سنوات بعد تطبيق هذه التجربة.
1: لكن يعني ستكون كلفتها يعني مناسبة؟
0: نعم، لأنه فعليا الفكرة ما هيش خلق شوارع جديدة أو هدم ما هو موجود، إنما هو تخصيص فقط. تمام. وإضافة بعض المكونات، الأشجار موجودة لكن نحن محتاجين فقط إلى تنظيمها بشكل ما، من خلال شتلات، من خلال مشروع بسيط. في كمان في مشروع الآن أطلقته المملكة العربية السعودية قد يساهم كذلك في مثل هذا الموضوع، اللي هو مبادرة تسمها سمو ولي العهد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تسعى إلى زراعة أكثر من إذا لم أكن مخطئا حدود 10 مليون أو 100 مليون شجرة داخل الشرق الأوسط، واليمن عضو في هذه المبادرة. فمن بالإمكان المشاركة ببعض المشاريع وبعض الأفكار وإيجاد فرص تمويلية لهذه المشاريع. نحن ما نريد نستنزف الموارد المتاحة اللي أمامنا، لكن نستطيع من خلال مشاريع مثلا التغيرات المناخية، صناديق المناخ، الصندوق اللي تكلمت عنه هذا، مبادرة الشرق الأوسط، إيجاد فرص تمويلية تساعد معك في خلق هذه المشاريع وتحويلها إلى مشاريع ممكنة على
1: أرض الواقع.
0: نعم نعم، بدون ما تكلف السلطة المحلية أو المجتمع الكثير، إلا أنه المجتمع يشارك في إنجاز المشروع وفي إنجاحه وتطبيقه على الأرض.
1: جميل. وهل بالنسبة لكم كصاحب الفكرة ورائدها نستطيع نقول، هل عددتم تصور بهذا؟ هل جلستم مع الجهات المعنية هكذا مناقشة هذا الموضوع، إمكانية تحقيقه على أرض الواقع، ولو يعني في إطار إمكانياتنا وحدودنا؟
0: نعم، للأمانة الفكرة عادها لا تزال على الورق زي ما يقال. يعني أنا بدأت أفكر فيها ووضعتها كمنشور في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بإذن الله إن شاء الله خلال الفترة القادمة ربما قد نلتقي مع السلطة المحلية ونشوف إمكانية التنفيذ واختيار شارع معين للبدء في تطبيقه وتحويله حتى إلى مقترح مشروع يقدم إلى جهات مانحة إن شاء الله.
1: نعم، وما يعني مثلا مردودات هذا على المواطن يعني بالنسبة له وعلى أيضا المدينة طبعا؟
0: نعم
1: هناك طبعاً. أكيد يعني
0: أكيد بكل تأكيد طبعا. أولا على المدينة، هو بيغير من وجه المدينة إلى بشكل أفضل، سيحد من المشاكل التعارضات ما بين حركة مسار الدراجات وحركة السيارات، بيخفف من الانبعاثات الحرارية في الشوارع،
1: تلطيف الجو أيضا.
0: نعم، بيلطف الجو، بيخلق مسارات، مناطق للجلوس، مناطق للحركة، مناطق لوقوف الدراجات سواء كانت الهوائية أو كانت الدراجات النارية، مواقف محددة بدل ما تلاقيها في كل مكان. وربما يعني حتى لو بتدخل محلات في بعض الحالات تلاقي صف من السياكل ما عاد تقدر حتى تمر ما بينها مشان توصل. فهذا بيساعد كثيرا على أنه يخلق بيئة صحية، يخلق يعني جو ألطف ويساعد
1: مظهر جمالي.
0: مظهر جمالي.
1: نعم، وعمل منظم.
0: نعم،
1: وناخذ المكالمة التالية. أهلا وسهلا معنا.
2: أيوة، معك أحمد الأحمد من سيون.
1: تفضل أحمد.
2: أشكرك وأشكر هيئة إذاعة سيون وضيفك الكريم عندك الموجود. وعندنا بعض الاستفسارات نود أن نطرحها عليه.
1: ركزها. نعم،
2: ونقول لقد تبذل أموال من أموال يعني المواطنين التي يدفعونها في الضرائب، تبذل في الرياضة، بذلت 140 مليونا في الرياضة، لماذا لا تبذل هذه الأموال في المياه، في تغيير الشبكات، تدعم مؤسسة المياه؟ ما تعليقكم على هذا؟ ثم كيف نمنع تلوث المياه بنظرك في ظل أزمة المياه في الوادي؟ وأيضا هل المصانع التحلية بتمثل أزمة في يوم في يوم من الأيام للمياه في ظل إخراج هذه المياه إلى محافظات أخرى فيها تعداد سكاني كبير جدا أكبر من الوادي؟ هل يمكن أن تمثل الأزمة هذه إخراج المياه عبر هذه المصانع؟ أيضا استخراج البترول، هل سيساهم في تلوث المياه؟ أيضا هل يمكن استخدام التحلية في الاستفادة من الآبار المتغيرة المالحة، بدل ما نكون في البحر نكون في البر نعمل التحلية لهذه الآبار ونستفيد من المياه هذه، ولو حتى في مجال الزراعة؟ ثم أيضا لماذا لا تعملون أحواضا مثل البحيرات وأيضا آبارا لتغطية المياه الجوفية، وتكون أيضا للبيئة لتلطيف الجو، ومنتزهات تعمل طينية لتحسين البيئة وتحسين الجو وهكذا لتغيير الحياة في هذا المجتمع؟ فهذا يعني أيضا. وأيضا هل تدعمون مشاريع المياه الأهلية؟ يعني هناك يحتاجون إلى تمويل في ربما ومساعدة في الجانب هذا، وأيضا يخفف العبء على المؤسسات الحكومية. أيضا هل تدعمون مشاريع الطاقة وعبر الجهات الداعمة مشاريع الطاقة الشمسية في توفير المياه؟ فهذا يعني هذا سيساهم كثير. أيضا هل تدعمون مؤسسة المياه في توفير الشبكات؟ بالنسبة أيضا النقطة الأخيرة، عفوا يعني بالنسبة للمشروع هذا الذي نقلنا إليه الأخ جزاه الله خير عبر هولندا تقريبا أو الدولة التي قام بزيارتها. فنقول له لماذا أيضا لا تزرع شجرة العلب، هذه الشجرة التاريخية التي في يوم من الأيام كان يتغذى عليها الإنسان الحضرمي في ظل عدم وجود الغذاء الكافي. إن كثيرا من الأخوة المواطنين يقومون بقطع هذه الشجرة كلما نبتت في مكان يقطعونها، ويمكن أن توفر يعني غذاء للنوب أو النحل، فلماذا لا تزرع هذه الشجرة؟ لقد في أحد المؤسسات مؤسسة نهد قامت بتبني مشروع زراعة عدد ليس بالقليل لهذه الشجرة، فهذا مشروع يعني قامت به أحد المؤسسات فتشكر عليها، فلماذا لا تدعم مثل هذه المشاريع وتشيع زراعة شجرة السدر العلب، هذه الشجرة التاريخية، وعبر صندوق النظافة وغيرها. أيضا أقول بالنسبة للمشروع هذا لتحقيقه على أرض الواقع نحتاج إلى وعي من المواطن، أن المواطن في مستوى وادي حضرموت وحضرموت يتمتع بوعي، ولكن عندما يخلط بكثير من الأخوة في بعض المواطنات في بعض المحافظات للأسف الشديد أنه لا يوجد لديهم وعي، فتطبيق هذا قد يكون فيه نوع من الصعوبة في عدم توفر أماكن للجلوس وتوفر أيضا مجالس من قبل بعض التجار مجالس لتوفير الظل. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك، مجموعة تساؤلات والله ما أدري كيف أترك لك افتراض التركيز بالنسبة لأي تساؤل، يعني محدد يكون محدد ومركز. تفضل مهندس.
0: طبعا التساؤلات اللي طرحها الأخ أحمد يعني كثيرة ومنصفة للأمانة، و يعني ربما تعبر عن حرقة ومحبة للبلد
1: وحرص.
0: نعم يعني احنا طبعا تماما، انا ربما ارى انه الاولوية دائما يجب ان تكون للقطاعات الحية والحيوية المرتبطة بحياة الناس، لكن هذا لا يعني ان احنا نلغي دور مثلا الرياضة او غيرها من الانشطة.
1: نعم.
0: يعني
1: تهم
0: شريحة كبيرة من الشباب وربما تمنعهم من الاتجاه الى اماكن اخرى قد تضر بالمجتمع بشكل عام. انما الفجوة التمويلية كبيرة، يعني احنا نواجه مشكلات كبيرة في البلد ليست اولها المياه ولا اخرها الرياضة، ولكن ربما الحكومة يجب أن تعيد النظر في أولوياتها وعلى ماذا تركز وأين تتجه، لكن هذا لا يلغي تماما دور الرياضة ودور وأهمية الاهتمام بالشباب وأهمية هذه القضايا وعدم إغفال دعم المؤسسات. بالنسبة لما يتعلق بدعم المؤسسات، بالفعل يعني الوزارة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بدعم المؤسسات، هناك مشاريع كثيرة تقدمها الوزارة من خلال عدد من المانحين، مثل الدعم بالوقود الديزل ليضمن استمرارية عمل المؤسسات أو
1: أيضا مشاريع الطاقة الآن.
0: نعم، وهي مشاريع الطاقة هي جزء من دعم الوقود، يعني لأنه دعم الوقود لن يستمر هو فقط إلى مراحل معينة، لكن هذه هي خطة الخروج من دعم الديزل بتوفير الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية. إلا أنه كذلك هذا لا يلغي أيضا أنه الاحتياج كبير، ولهذا نحن نتكلم على الحوكمة ونتكلم على قضايا مثل هذه مهمة، هي بتحسن لك إدارة الحوض المائي، ليس فقط توفير الطاقة لكن كذلك توفير الخزن المناسب، لأنه الطاقة ما بتشتغل إلا إلى ساعات معينة.
1: نعم.
0: فإذا ما قدرت أنك توفر الخزن المناسب في المساء بتضطر أنك تشغل المولدات، معناته تحتاج إلى طاقة.
1: نعم.
0: معناته كذا. وهل هذا الدعم أيضا يروح للقضايا أو مناطق الريف؟ كذلك نعم، هناك دعم يتجه للريف فيما يتعلق بقضايا الطاقة الشمسية، ما يتعلق بقضايا المشاريع، بما يتعلق بقضايا الخزانات، لكن في ظل الوضع الحالي هناك مشكلة لدى الجانب الحكومي، أنه أغلب العمل يجب أن يتم عبر منظمات دولية غيبت فيها الحكومة، وأيضا هناك أولويات، يعني المانح أو ربما البلد لأنها في حالة اعتبرت حالة حرب، هناك أولويات معينة، مثلا يقول لك والله هذا المشروع معي 3-4-5-10 مشاريع محتاجة إلى تأهيل، المبلغ اللي معي لن يكفي العشرة، لكن يجب أن نضع هناك معايير معينة مشان أعطي أولوية لمن الذي نعم. يستحق أولا. فعلشان هذا قد يشعر البعض أنه أحيانا هناك تغييب أو تغليب لمنطقة معينة أو إهمال لمناطق أخرى. المسألة مسألة يعني إدارة أولويات وإدارة أزمة في ظل الوضع الحالي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الدعم المؤسسات. ما يتعلق بقضايا التحلية، هناك وسائل أيضا للتحلية في المياه الجوفية المالحة، وهناك مشاريع أو معدات أو أجهزة خاصة بالتحلية لمياه البحر، وكلا الاتجاهين موجودة وممكنة، إلا أنها فقط تحتاج قبل أن نبدأ فيها إلى توطين هذه التقنيات. إيش معنى توطين التقنيات هذه؟ معناته أنه أنا ما أجيب آلة اليوم وبكرة إذا حصل لها لا قدر الله خلل أو عطل أو كذا لا توجد قطع غيار، لا يوجد الفني الذي يستطيع أن يصينها، لا يوجد من يستطيع حتى على الأقل أن يشخص.
1: نعم.
0: فرجع اعتمد فقط كله على الخارج، انتظروا هاتوا الخبير الفلاني يجي منشان أولا يشخص، وبعدين الفني الثاني منشان
1: يعالج قطع الغيار،
0: وبعدين هاتوا قطع الغيار.
1: نعم.
0: فالقضية ليست فقط أنه إحنا نجيب هذا، علشان كذا أنا كنت تكلمت على أنه هناك خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه جزء منها يسموه التوطين هذا أو اللوكاليزيشن، إن كمان تشرك حتى القطاع الخاص. جزء منه من الحوكمة أنه كمان هذا القطاع يجب أن تأخذه معك من جان يكون موجود، يوفر التقنيات والإمكانيات، وأيضا يوفر لها قطع الغيار والصيانة، ويكون مشارك معك في اتخاذ القرار، لأنك أنت تتكلم عن حاجة تهمك وتهمه وتهم المجتمع بشكل عام. بالتأكيد نحن يعني نرحب بأي يعني زراعة جديدة، ربما هو ما هوش اختصاصنا ومجالنا، لكن نحن نرحب دائما بأي زراعة لا تستنزف المياه.
1: نعم.
0: لأنه مشكلتنا عندما نحن نتجه إلى زراعة تستنزف المياه يخلق عندنا مشكلة. شجرة السدر ليست من الأشجار التي تستنزف المياه حسب ما حسب،
1: ولكن لا تكون صالحة للمدن.
0: أيوة نعم.
1: في أشواك في
0: بالضبط. فهي هناك محاذير يعرفونها المختصين في الزراعة، وهناك إمكانيات لبعض الأماكن الأخرى، والفوائد التي ممكن أن تجنيها السلطات المحلية من نشرها في مكان معين، سواء كان من نحل أو غيرها.
1: هو تصرح في الوديان. نعم. أكثر الشيء، لكن نعم. في المدن
0: ربما هذا الموضوع يحتاج إلى مختص زراعي. إذا بدأنا نتكلم عن المشروع بتفاصيله قد نحتاج إلى ما هي أنواع الأشجار التي يجب أن تزرع، وأين الظليلة التي لا تستهلك المياه، وكيف ممكن نجيب المياه ومن أين نجيبها. فهذه الأفكار يعني تحتاج إلى وقت لأجل أن تتحول إلى
1: نعم الوقع. والحوار حول هذا الموضوع وموضوع مياه طويل ومتشعب. نعم. ويريد حلقات.
0: وأنا أتمنى أن أكون يعني ولو شملت بعض النقاط، لأن كانت نقاط كثيرة ما استطعت أن أنا أسجل كل النقاط. نعم. الأخ أحمد. والأهم نقطة كانت تطرق لها إلى أن نحن نحتاج إلى وعي.
1: جميل.
0: وهذه
1: جميل.
0: هي الأساس في كل ما تطرق له، أنه الوعي مهم جداً لكي نستطيع أن ننتقل. وبالفعل الوعي في حضرموت هنا الناس واعيين وناس مدركين وناس متفهمين كثيرا، في يعني بالمقارنة مع غيرهم، مع كل الاحترام والتقدير للجميع.
1: نعم. لو نعود لشخصكم المهندس حسام خميس غيثان، دعنا أخذنا موضوع الماء كثيرا ورؤيتكم حول اخضرار سيئون وتنظيم حركة الدراجات وما إلى ذلك، دعنا نتعرف عن شخصكم ويتعرف المستمع عن شخصكم العلمي العملي، هكذا يعني تعطي مفردات عن ذلك يعني.
0: حياكم الله. طبعا أنا مهندس في الأساس، مهندس معماري، خريج العام 2005.
1: جميل.
0: و يعني خلال الفترة الأخيرة والعشر سنوات الأخيرة هذه اتجهت إلى العمل في القطاع الحكومي وقطاع المياه بالذات، وعملت هنا في الوادي فترة كمدير عام للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، ومن ثم انتقلت إلى الوزارة، وعملنا من خلال العمل في الوزارة مع كثير من الجهات والحكومية والجهات المانحة والدولية، واستطعنا أن نحن من خلال هذا العمل نلم بعض من المشكلات التي تواجه هذا القطاع، ونساعد ونحاول أن نساهم بقدر الإمكان في معالجة وحلحلة كثير من القضايا المتعلقة بهذا القطاع. نعمل من فترة في ما يتعلق بقضايا الطوارئ من خلال وحدة الطوارئ المياه والإصحاح البيئي بالوزارة، فيما يتعلق بقضايا تأهيل مشاريع الريف. نعمل من خلال العمل في الإدارة العامة لإعادة إصلاح وتطوير القطاع في ما يتعلق بقضايا البناء المؤسسي والخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني وعلى المستوى المؤسساتي، وبإذن الله إن شاء الله يعني نحاول بقدر ما نستطيع أن احنا نكون لبنة في بناء القطاع.
1: ويبدو أنه في مكالمة على الخط. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: بنطلع على الأخ موضوع المقارنة بين
1: اختصار
3: مياه الريف، مياه الأهلية ومياه الريف ومياه المؤسسة المحلية الحكومية. فالمياه الريف يعني تطورت وتقدمت وواكبت العصر وعملت بدائل للإنتاج المياه بالطاقة الشمسية، ولكن المؤسسة المحلية يعني تقعدها تقادم، والآن في بعض حق النطاقات الجغرافية تريع تظهر مياه الريف من جديد في أحياء وفي مناطق يقولون خزانات أهلية الآن رجعوا، لأن ما المؤسسة ما وصلت لهم المياه، وعمالة كثيرة فيها مياه الريف، اثنين عمال ثلاثة يشغلون مشروع كامل حق قرية قراء. الشيء الثاني ان احنا نتكلم عن الاستنزاف في المياه، وبالذات في الوادي حضرموت لم نعمل اي خزان او سد للمياه لتغذية الخزان اليوفي. فالايداد في السابق عملوا اليروب في الوديان، وعملوا بعض السدود البدائية في شبام سد الموزع، في تريم شرقي تريم سد النقرة من قبل في الغرب قد القعوضة سد العشرقة، ولكن من 67 لم حد يعمل لا سد للزراعة ولا وزارة المياه. نعم في وادي بناء في لحي وفي وادي تبن في الأبين عملوا بعض السدور في السبعينات في فترة حتى الرئيس سالم ربيع علي، ولكن الوقت الحاضر لم حد يفكر في انه يغذي الخزان اليوفي هذا الاستنزاف اللي يتم فيه، الا الايداد عملوا في السابق وفقط.
1: تمام، شكرا. الفكرة واضحة، كلام مهم يبدو.
0: نعم. طبعا ما يتعلق بموضوع الاستنزاف سأبدأ من الأخير. الاستنزاف هو المشكلة الأكبر زي ما تطرقنا لها، وبالفعل يجب أن نتجه إلى هذا الموضوع. هذا الموضوع مطروح وحسب علمي من فترة طويلة، يعني أكثر من ربما من 15 سنة من قبل الأحداث هذه كان هناك حديث بعد كارثة 2008 والسيول الجارفة التي تضرر بها كثير من الناس هنا في حضرموت، كان هناك حديث عن اختيار مواقع محددة لبناء سدود تجميعية للمياه، وأيضا سدود لإعادة التغذية للمخزون
1: للتربة
0: وللتربة. وفي دراسات تمت من خلال في هذا الموضوع. مشكلتنا أنه بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت منذ 2011 والحرب التي حصلت في اليمن في 2015 أو الصراع الطويل الأمد الذي لا يزال مستمر حتى اللحظة، أوقف كل عمل تنموي، أصبح كل اتجاه الناس إلى الطوارئ وإلى معالجة زي ما قلنا القصبة اللي انكسرت وليس معالجة السبب والمشكلة. وهذه هي الأساس اللي نحاول نحن نطرحه الآن حتى في لقاءاتنا مع المانحين على مستوى الوزارة وعلى مستوى الحكومي، إنه يجب أن نعيد طرح قضايا التنمية مع وجود القضايا الإنسانية والطارئة اللي يتمر بها البلد. يعني في مبادرة أو يعني يسموها ثلاثية يتم العمل فيها الآن، يسمونها العمل الإنساني والتنموي وبناء السلام، الـ HDB Nexus يسموها Humanitarian Development Peace Building Nexus. هذه الثلاثية بدأ العمل فيها الفترة الأخيرة، من خلالها تم البدء بطرح بعض التفاصيل أو المشاريع التنموية الكبيرة اللي نتكلم عنها، مثلا دحين مشروع التحلية اللي نتكلم عليه وخارطة الطريق هو مشروع تنموي ليس مشروع إنساني. وهذه المشاريع المتعلقة بالسدود وكذا كذلك مشاريع تنموية، الآن بدأ العمل في سد حسان في أبين مثلا علشان موضوع إعادة التغذية والمخزون الجوفي لحج وعدن. هذا الموضوع كذلك مطروح هنا في حضرموت، ولكن عاد لا يزال في طور البناء المؤسسي، ونتمنى أن السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ، الأخ الوكيل، جميع العاملين في هذه القطاعات يهتموا بهذا الموضوع ويطرحوه بقوة على السلطات المركزية لأجل يكون في اهتمام بهذا الموضوع. موضوع القضايا المؤسسات الأهلية أو المؤسسة المحلية والمشاريع الأهلية في مياه الريف هذه فعلا، لذلك نحن نقول أنه صمود المشاريع أو المؤسسات وصمود القطاع هذه الفترة الطويلة يقتضي علينا أن احنا نراعي أنه يبدأ ينهار إذا ما كان وجد التعزيز والوعي مثل هذا الوعي اللي طرح، لأنه بالفعل المؤسسة إذا ما عندها القدرة على أنها تتوسع وتجيب للناس أنابيب وتمد، وما عندها القدرة سواء كان المالية أو كان المؤسسية، منين بتبدأ تنهار. لذلك نحن نؤكد على ضرورة المحافظة على ما هو موجود والتزام الناس كذلك بتسديد الفواتير. ويعني ربما البعض يرى أنه موضوع الفوترة أو الفواتير والأسعار هذه مشكلة كبيرة وأنه يجب أن لا ترفع، لكن المعطيات اللي على الأرض أحيانا تفرض عليك بعض الأمور اللي حتى أنت من تراغب فيها، لكن كيف تريد أن توفر لك مثلا المؤسسة خدمة جيدة وممتازة وتتوسع وتعطيك خيارات، بينما المقابل العائد الذي أنت تدفعه لا يغطي حتى كلفة الأساسيات التي يجب أن توفرها.
1: صحيح.
0: هذه المعادلة يجب أن يتم حلها.
1: نعم، وأشار على كل حال وأشار إلى تزاحم المشاريع الأهلية تأخذ مساحات من مساحة المؤسسة الحكومية.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: ويبدو في مكالمة.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، باختصار بتركيز. تفضل.
2: ما أسمع الصوت.
1: تفضل. ايوه، نحن نسمعك جيدا.
2: الله يطول عمرك.
1: الله يحفظك.
2: انا بالنسبه للاستاذ المهندس حسام غيثان،
1: ايوه،
2: هو رجل دوله وراعي خبره.
1: نعم.
2: انا الحين عندي مقترح، مثلا الوديان وادي جعيمه، مثلا انا اتكلم عن وادي جعيمه، طوله امتداده يمكن 15 كيلو.
1: نعم.
2: من الشمال للجنوب، ليش ما تصير حوايز في كل مثلا بين كيلو وكيلو يصير حايز مائي لا يزيد ارتفاع عن متر واحد، والحايز هذا يمكن ما يكلف 5000 ريال سعودي، يعني 100,000 ريال سعودي بتغطي وادي عيمة من أوله لآخر، ويحفظ المياه. وبعدين المسيال بالنسبة لعيمة ما يتعدى 60 متر 50 متر مساحة عرض المسيال، يعني هذه ما راح تكلف شيء وايد كبير. ومنظمات دولية، الدولة ما منها فائدة، الدولة ما عليها أمل ولا فيها أمل ولا
1: لا ممكن ولا. أيوة، وضعها استثناء خاصة في الأوضاع هذه.
2: ها؟
1: الدولة وضعها استثناء في هذه الأوضاع، يعني
2: الدولة ما وضعها ولا ما وضعها
1: ما تلام يعني.
2: الجمعيات المنظمات الدولية يا أخي 100,000 ريال سعودي بتكفي عام من أولها لآخرها.
1: نعم.
2: ولا أي واحد بيسويه.
1: نعم.
2: لو رجل إصلاح، رجل خير متصدق بيسويه.
1: من أين تقول
2: المياه والتربة ممكن يزرع فيها علب السدر في المسيال من أوله لآخر.
1: نعم، مشكور، ملاحظة ممتازة.
2: الله يطول عمرك.
1: اسمك من أين تكلمنا؟
2: أنا نصر العويني.
1: نصر العويني، منين؟ من جعيمة.
2: الأصل من جعيمة لكننا في العرض.
1: في العرض. نعم. شكرا على هذه الملاحظة. نشوف المهندس حسام، والوقت داهمنا يعني بتركيز.
0: باختصار شديد، شكرا للأخ منصر. طبعا موضوع الحواجز المائية هذا مهم جدا كذلك. يعني بعض الأفكار مثل هذه كانت موجودة ومطروقة حتى من فترة، يعني أنه تدريج المياه وربما محاولة ترسيب التربة وأيضا زيادة المخزون الجوفي والاستفادة منه للزراعة وللمياه من المخزون أو تغذية المخزون الجوفي، هذه كلها أفكار موجودة وأفكار يعني جدا كويسة وغير مكلفة زي ما قال، إلا أنه نحتاج أولا إلى أن نحولها إلى دراسات فنية ممكن أنها نسوق لها. ممكن يطرح الموضوع هذا على السلطة المحلية في مديرية شبام أعتقد، وبعد ذلك إن شاء الله يجد له طريقه للتمويل.
1: نعم،
0: شكرا.
1: شكرا. و يعني حاولنا لو باختصار في إطار يعني أبرز الدراسات الأبحاث التي خاصة بشخصكم، لأنه أخذ وقتنا موضوع الماء.
0: وطبعا يعني أنا كتبت في كثير من المجالات فيما يتعلق بقضايا المياه والتغيرات المناخية، وأيضا فيما يتعلق بقضايا تطوير المدن ويعني أنا مهتم كذلك فيما يتعلق بقضايا المدن الخضراء اللي يعني نحن الآن نفقدها نكاد نكون في الوادي. فهذا بعض الجوانب.
4: جميل جميل جميل، أشكرك. وكان بودنا أيضا نتحدث ونحاورك كثيرا عن بعض جوانب في شخصكم، دراساتكم والدورات التي حصلت، ولكن زاحمتنا موضوع الماء أخذ وقتنا كثيرا.
0: هذا الأولوية قبل أن يكون
4: نعم
0: الأولوية.
4: نعم الشخص. نعم شكرا للمهندس حسام خميس عبيدة غيثان، المدير العام لإدارة تطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة، ورئيس وحدة طوارئ المياه والإصلاح البيئي بالوزارة طبعا، والمنسق الوطني لقطاع المياه والإصلاح البيئي في اليمن. شكرا على الحضور وعلى إعطاء هذه الأفكار وهذه الرؤية الجميلة، الرؤية الخضراء دعنا نقول، وأن تجد طريقها إن شاء الله على أرض الواقع. نتواصل، ويبدو أن هناك المكالمات في آخر البرنامج تنهال، كان من البداية. المستمعون الأعزاء، الأسبوع القادم حلقة جديدة من ساعات الصفا بإذن الله.
0: شكرا.
4: نعم شكرا للمهندس حسام غيثان طبعا من أبناء مدينة سيئون. هذه تحياتي من الإعداد والحوار رشاد ثابت، ومن التنفيذ على الهواء الزميل أحمد بزعل. إلى اللقاء.

0: ساعة صفاح حلوة جميلة تكفي المحب لو هي قليلة. ساعة صفاح حلوة جميلة تكفي المحب لو هي قليلة وتشفي النفس العليلة. يا سعد من لاقى خليلة بعد المشقات الطويلة يسعد هالقلب الحزين.
1: إبحار على الهواء على موجات إذاعة سيئون. ساعة صفاء يصحبكم إليها رشاد ثابت.
2: إلى كل الشباب والرياضيين إذاعة سيئون تقدم.
3: الأهلية تلتحت عالية بعيدة باتجاه عبد الله معانا. فإذا الفرق وفرق بين مدافعي شمسان لعبها حلوة عبد الله واخر رصو قنينة خطيرة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في آخر دقيقة من المباراة في آخر دقيقة الثنائي الخطير الثنائي الخطير فرق وعبد الله عاملين الهدف القاتل.
2: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطيب.

من أخبارنا المحلية، تبدأ يوم الغد الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث سيلعب في مأرب سد مأرب مع يرموك الأمانة، وفي ملعب الظرافي في صنعاء سيلعب شباب البيضاء مع وحدة صنعاء. يواصل منتخبنا الوطني للناشئين تدريبات المكثفة لليوم الخامس على التوالي على الملعب الرديف للنادي الأهلي بمدينة جدة، رافع وتيرة التحضيرات قبل أيام من انطلاق الاستحقاق الآسيوي المؤهل لكأس العالم. الجهاز الفني بقيادة الكابتن هيثم الأصبحي كثف الجرعات التكتيكية والبدنية وسط التزام وانضباط كبير من اللاعبين، وسوف يلعب المباراة الافتتاحية أمام منتخب فيتنام مع التركيز على الجانب الذهني والتحضير النفسي للمجموعة الثالثة الحديدية التي تضم منتخبنا مع فيتنام، الإمارات وكوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن يحظى منتخبنا بدعم جماهيري كبير من الجالية اليمنية. يواجه شعب حضرموت نظير شبام في المواجهة الأولى، وسيقوم مع التضامن حضرموت في المواجهة الثانية للمربع النهائي لبطولة البرنامج السعودي الثاني لكرة السلة، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء في صالة الشهيد علي عبيد بمعبد، حيث سيلعب شعب حضرموت بطل النسخة الأولى وبطل تصفيات ساحل حضرموت. سيدخل اللقاء الأول لأجل المحافظة على اللقب، حيث حجز بطاقة أهل المباراة النهائية تحت إدارة وقيادة مدربهم هشام حجيرة وبكتيبة من اللاعبين من أبناء النادي والمحترفين. سيلعب الشعب مباراة الأولى أمام شبام، وفي المباراة الثانية والتي ستجمع سيئون مع تضامن حضرموت، حيث يتوقع اللقاء أن يأتي مثيرا بوجود رابطة كبيرة لمشجعي نادي سيئون. عزز السيئون صفوف فريق الكروي بعدد من اللاعبين استعدادا للموسم الجديد، حيث تعاقد مع لاعب الوسط فارس عبد الله بن عبيد الله قادما من اتحاد حضرموت، وكذا المدافع حمد بن غودل. وكان سيئون قد تعاقد مع لاعب الوسط عمر بامحسون قادما من تضامن حضرموت. أعزائي الشباب والرياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، في دوري روشن السعودي لكرة القدم في الأسبوع 31 أمس فاز الفيحاء على الرياض بأربع أهداف لهدفين، وتعادل سلبا للاتحاد مع الخلود، وتعادل سلبا أيضا الاتفاق مع النجمة. اليوم الثلاثاء في 9 مساء سيلعب الخليج مع الهلال. وفي دوري أدنوك الإماراتي في الأسبوع 24 سيلعب اليوم الثلاثاء عجمان مع الجزيرة، اتحاد كلبة مع خرفكان، بني ياس مع الظفرة، دبل فجيرة مع البطايح. في الدوري المصري في الجولة 8 أمس تعادل فاركو مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما، وفاز بتروجيت مع الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، وكهرباء الإسماعيلية على وادي دجلة بذات النتيجة. اليوم الثلاثاء في الجولة 6 سيلعب في 8 مساء الأهلي مع إنبي، سيراميكا مع بيراميدز، سموحة مع الزمالك. وفي إياب نصف نهائي دوري الأبطال سيلعب اليوم الثلاثاء أرسنال مع أتلتيكو مدريد في 10 مساء. لقاء الذهاب كان أسفر عن التعادل بهدف لكل منهما. اليوم الثلاثاء في كأس تركيا سيلعب بوشكتاش مع كونياسبور، وذلك في 10:30 مساء. في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسبوع 35 أمس فاز نوتنغهام فورست على تشيلسي 3-0، وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون 3-0. وفي الدوري الإسباني في أسبوع 34 أمس فاز إشبيلي على ريال سوسيداد 1. في الدوري الإيطالي أمس فاز لاتسيو على كريمونزي 2، وروما على فيورنتينا 4 نظيفة.

0: أعزائي الشباب والرياضيين، في الختام تحياتي وتحيات المنفذ، نلقاكم يوم الغد الأربعاء بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع عالم الشباب والرياضة، الأعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

0: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية التزم السكينة العامة ولا تنجر خلف الدعوات المجهولة والهدامة.
1: إذاعة سيئون تقدم كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يمثل شخصياتها
2: زهرة عبد،
3: علي العجمة،
4: سعد سالم.
2: ده ما هو كلام، ده ما هو كلام، ده أبدا. لا يحيش اليوم، لا تغسيل اليوم، لا صبوح اليوم، اتقي ذي الحرمة من يوم قامت اتقي بغيت بدرابها هاني وبس.
3: دحين كنا شام في الحالة دي، كل يوم نحن على الموال هذا من يوم نصبح لما نتورب وانت على الحرمة.
2: تعال يا حمار العين، تعال لهنا. مرتك وين؟
3: مرتي طالع.
2: وليه اليوم ما نزلت تقي صبوح وتقوش وتغسل وتمسح؟
3: دحين يوم ما تداريتها مسكينة راسها ضارب بيفتلك من اللي تقيه حاي في الدار، وراكم دارين بها. هي شالة الدار بوحدة يوم ما أنا داري. انت مفروض عمتها توقفين معها وتعطينها كلمة زينة وتشلين معها، لكن ذلك ما تقدرين تكلمينهم طول الثانيات. يوم ما تقادر عليهم ولا تفزعين منهم.
2: افزع من مين يا حمار العين؟
3: من حريم اخوانك.
2: افزع من حريم اخوانك، ما شاء الله عليه. لكن دي مرتك. مرتك دي ما هي بتخوي له؟
3: هو
2: المفروض تقوم تقي حاية وتنظف وتمسح، تخلي حق ذي لا كله من زايد.
3: والله شغلي يا أمان، أحد دارين كاكين أقف الدار ده حدين أبغى
5: تنظر
3: مصالح. أنا خلاص وانا حوشت من الدار ده طفشت.
2: أنت الصدق حنقك، أنت شوف من يدك على الباب.
5: هو من طالع
3: خالي يا حي وسهلا.
5: سلام عليكم.
3: العفو منك، والله ما سمعتك يا خالي. العفو منك،
5: من بس سمعوني وصواتكم
3: لفر قاتب منك يدك.
5: وان شاء الله الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله
3: يا حيابك يا سلام.
5: والله يا ولدي يوم شوفك شفنا اذكر الأدب واذكر أبوك الله يرحمه. الله. كان يعني يمشي بين الناس بالأخلاق الزينة والأدب، وهذا الشبل من ذاك الأسد.
3: نعم نعم، وإذاك الله الفخير.
5: وين بس سمعونه
2: توصف غلط يا أخوي.
5: لا لا لا ما شاء الله،
2: ما شفت شيء أصلا. أنت ما شفت شيء لأنت شفت شيء.
5: أنا يوزش الله يرحمه عاشرته وسافرتنا إياه.
2: أنا ما أتكلم عن زوي الله يرحمه،
5: أبو الشنب ذا.
2: أنا أتكلم بالشنب ذا لو محلوق سامح
5: بندق. يا اختي كنش الله يريش
3: تحمله يا خال.
5: تحمله
3: وتنكله. دحين شوف انا بكتبه في قشبول.
5: لا لا لا اصبر لا تفكش اول قبل لا تفكش يا اختي. الله يريش بغيتش في موضوع ميمنه
3: خل
5: شي ايش ذاك لي مصونه حق الحلق.
2: لا خير
5: حلوق يا نحلوقي عندي
3: انت يا خال معك. انا حلوقي ناشف، انت بغى تلحق حق لما
5: بغيت حريف فكن قليل.
3: انا كذن بيت قارحن.
5: لا لا لا
3: نام المواضيع بقول كل ما
2: صبر يا أخوي صبر. سمع
5: حق الحلق يا أختي،
2: بعطيك اللي بغيته بس سمعني.
5: أمش
2: شوف ذا ودختك.
5: الشنب
2: ما في خير، ما في خير. واقف مع صف مرته وبس. مرته شوفها ما عاجبتني أبدا.
5: منو مرت ترعش؟
2: ايوه لا قامت كما كل يوم تقي الصابون.
5: لا حول ولا
2: قوة. لا قامت كما كل يوم تيحش وتغسل. لا لا ماسكة غرفتها وبسابش راسي. راسش منيه ساكت عطيتني لذن
5: وعادة تسكت.
2: ايوه
5: لا لا لا لا
2: شوف ايش يقول هو يوم كلمته.
5: لا ما هو ريض.
2: قال لي ومرت ولدش الوسط يبها.
5: شوف شوف يا ولدي،
2: شوف الغيرة التي
5: شوف يا ولدي لا تحنق. شوف الحريم شغل الدار اللي عليهن، وبغيت امك تقوم وذي بعدين انت شيش عمتها قدش
2: عمتها
3: وصال يومها عمتها شالت الشلو والشليلة عليها ما تسكتها.
5: خاف ولا تحبها؟
3: ما هي محبه، لا هي محبه. بنقول يلا كل ما شافتها حتى قاعد يقومي شلي. وذيك يا مهلبت الحسب والنسب اهل هيزقلون من تحت لتحت وخلص ما دخلت شي ناس.
5: باك ابوها الزكاة يصبرها
2: خوايا خال.
5: لا لا بس كنجة
2: يا خال.
5: الزكاة يعطيش ذاك والضحية يعطيش ذاك والقناطب يعطيش. هللي ذحين تكيتي على بنت خوش من شان من الظروف يعطيش اياها. لا غلطانه
2: ماني من الظروف، ملاني ام الظروف اني. انتو دارين
5: ليش واش ملاني
2: يا
5: اختي؟
2: سمع يا اخوي لكن كلمه الحق تنقال. ذيك مسكينه عاد هلا
5: ايوه
3: هلا
2: شفته وذي ما شاء الله هي أم الدار ويوم ذيك أكبر منها مرات الكبير
5: شفتي لك
2: فناني نعتمد عادي
5: كلهن نعتمري عليهن
3: أيوة أيوة أنا هم
5: والعادل بعدين شيهم دحين من القال والقيل هو ذا يقون أيام شو هم
3: قسم الحاية
5: قسم الحاية
3: قسم الحاية وانتهى
2: الموضوع
5: لا
2: لا لا لا لا الحاية ما بتنقسم
3: ليه يا
2: بس ما دامني حية
5: ليه ما
2: موجودة الحاية ما بتنقسم
5: شفته
2: مراتك حطيدها في عشاء
3: الشغالة بغيتوها تقوم بالدار كله هي دي حشي الدار من التيرومة لما نضيقة وهي دي حشي الحواش وهي اللي تخبز وهي اللي تقي الغداء
5: ومرات الطبيعين اللي تقياي ذي
3: قاعدة قاعدة الخراط ومرات وعادلة ماشي عيبها القهر يا خال يوم هي قاعدة يوم تقرش الحنظل تقرش الحنظل وعادلة تفلق شوف لما أنا الركن ذاك تصور
5: شوف شوف شوف شوف
3: قومي يا حجي يا حربتها
5: يا حمر ترعش
3: بس هو كده
5: لا لا لا لا لا شي شخصي شي ها شي الواحد بيندر في فتر شي عدلية
2: يا
5: أختي
2: يا أخوي يا
5: أخوي شي عاصر الحقيقة
2: لا يا قربة والصبوح تغسلت وتلبست وخريت
5: وراهم عزموها شو اليوم على الماضي
2: مسكت محضرتها
5: اليوم على الماضي عزموها شو وراهم
2: والله يا اخوي
5: يا اخا عطوها وصل لحم وهباب حق مغضاب
2: لا لا واني ما اكل اللحم الا عند اهلها
5: لا لا ذاك ابوها ريض وما يقصر معش ويدسسش الزروف والقناطب وذا خلاص يا اختي كلش
2: لكنه شيء
5: ما نحنق انت حنقت يا اختي وذا شيء
0: راديو سيئون 89.5 FM
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون وساعة لام في استوديو الإذاعة تشير إلى 2:30 نحييكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية ونقدم لكم نشرة الأخبار الثانية لهذا اليوم يقرأها سعيد باللعجم والبداية بالعناوين عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة الوكيل بارباع يدشن بسيئون مشروع الرعاية الصحية المجتمعية لخدمات حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديع البري لهذا العام مؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت تنظم اليوم الحفل التكريمي للموظفين المبرزين تزامنا وعيد العمال العالمي الأنباء بالتفصيل من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على مجمل التدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المحافظة وذلك خلال لقائه بمشرف وحدة التنسيق لأعمال المركز الأستاذ عبد العزيز مالك باوزير بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني وخلال اللقاء استعرض مشرف وحدة التنسيق حزمة المشاريع الإنسانية والتنموية التي ينفذها المركز في حضرموت ضمن تدخلاته المتنوعة التي تغطي قطاعات حيوية تشمل الصحة والإصحاح البيئي والمياه والأمن الغذائي والإيواء إلى جانب برامج التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي ودعم العملية التعليمية فضلا عن مشاريع إعادة التأهيل والبرامج الطبية التطوعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أبرز المشاريع النوعية الجارية تنفيذها وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل السوق المركزي للأسماك والخضار والفواكه بمدينة المكلا إلى جانب مشروع توزيع القوارب على الصيادين والذي يأتي ضمن برامج الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي بهدف تعزيز الصمود المجتمعي وتحسين سبل العيش للأسر المستفيدة مشيدا بالدور الإنساني الكبير الذي يطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومثمنا جهوده المستمرة في دعم القطاعات الخدمية والتنموية والتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار المعيشي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح تدخلات المركز وتوسيع نطاق برامجه بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق تنمية مستدامة في المحافظة، متقدما بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ولمركز الملك سلمان والقائمين عليه. حضر اللقاء عدد من أعضاء فريق الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضرموت. إلى ذلك رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم مراسم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروعين تعليميين في مديريتي الريدة وقصيعر وغيل باوزير بتمويل من وصية المرحوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد من دولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مؤسسة عبد الله حبيشان للتنمية والأعمال الخيرية. وتتضمن الاتفاقية بناء ثانوية للبنين مكونة من 18 فصلا دراسيا مع كافة ملحقاتها في منطقة قصيعر بمديرية الريدة وقصيعر، إضافة إلى بناء ثانوية أخرى للبنين تضم 14 فصلا دراسيا مع ملحقاتها في منطقة القارة بمديرية غيل باوزير بما يسهم في تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي في المديريتين. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به

0: مديريات الوادي والصحراء، برنامج تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديع البري، ويشهد حفلا تكريميا لموظفي المؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت. مزيد من التفاصيل حول هذين الخبرين في التقرير الإخباري التالي.
1: دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين بربع اليوم بمدينة سيئون مشروع الرعاية الصحية المجتمعية، برنامج تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام، والذي ينظم من قبل مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء ومكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء، الذي يأتي بتمويل من مؤسسة العون للتنمية ومؤسسة صلة للتنمية. وفي حفلة تدشين أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين بربع بجهود الأخوة في مكتبي وزارة الصحة والسكان والأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت.
2: أجدها فرصة سعيدة جدا أن نكون بين من يستعد لتقديم المساعدة اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، وبالذات في كل ما يحتاجه الحاج، بالذات للطوارئ، وكون المنفذ أيضا بعيد عن المستشفيات، بعيد عن الأماكن اللي يمكن أن تقدم التموين للحجاج. فنشكر جزيل الشكر للأخ دكتور هاني مدير عام الخدمات الصحية لتوفير هذه العربة التي يتواجد فيها كل ما يمكن يحتاجه الحاج، طبعا بصورة طارئة. يعني
1: مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي أشاد باهتمام قيادة السلطة المحلية بتنفيذ هذا المشروع.
3: تم اليوم بحفظ الله ورعايته تدشين انطلاق القافلة الطبية لخدمة ضيوف الرحمن في منفذ الوديعة بحضور وكيل محافظة حضرموت شؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان بارباع. وإن شاء الله بعد هذا التدشين وبعد الانطلاقة ستشد الرحال هذه القافلة مع كل الكوادر الطبية، ستشد الرحال إلى منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، وتبدأ إن شاء الله من مساء هذا اليوم أو صباح غدا تقديم خدماتها الطبية التخصصية والتشخيصية والعلاجية والوقائية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام في منفذ الوديعة. من المتوقع أن تقدم هذه القافلة خدماتها لأكثر من 15,000 حاج من مختلف محافظات اليمن.
1: الشيخ محمد فؤاد بلفاس مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت أشار بجهود المكتب لتفويج حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج لهذا العام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا اليوم المبارك ونحن ندشن حملة تفويج حجاج بيت الله الحرام. هذه الحملة التي تأتي تقليدا سنويا نتشرف به في محافظة حضرموت لخدمة حجاج بيت الله الحرام المارين عبر منفذ الوديعة، والبالغ عددهم هذا العام ما يقرب من 17,000 حاج. نشكر الجميع على تعاونهم لإنجاح هذه الحملة في الموسم العاشر على التوالي.
1: من ناحية أخرى وتزامنا مع عيد العمال العالمي، نظمت المؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت الصحراء الحفل التكريمي للموظفين المبرزين لعام 2025. وفي الحفل الذي بدأ بالقرآن الكريم بارك وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين بربع الأخوة المكرمين.
2: أجدها فرصة سعيدة بصراحة أن نكون بينكم في هذا الصباح وفي مناسبة عزيزة على كل عمال العالم، وأنتم في هذه القاعة من تمثلون هذا اليوم العالمي للعمال، وهي فرصة أيضا استغلتها إدارة هذه المؤسسة لتكون مع كل عمال المؤسسة، واللي تقول لهم نحن معكم وبينكم ومن أجلكم، يجب أن نعمل في سبيل تطوير هذه المؤسسة حتى تقوم وتؤدي مهامها بالشكل المطلوب.
1: من ناحيته عبر المدير العام لمؤسسة الاتصالات بوادي حضرموت

0: المهندس أيمن كهمس العامري عن شكري وتقديري لقيادة السلطة المحلية على الاهتمام بالفعاليات والأنشطة التي تقيم المؤسسة.
1: فقط أود أعرج فقط على رسالة من الإدارة العامة من المدير العام يحييكم بنفس التحية وجلها وتقديرها لكم، ويشاركنا هذا الحفل التكريمي للاتصالات تزامنا مع عيد العمال العالمي. فقط أعتقد أن أنا أعرج فقط على المشهد اللي كان توعية صحيحة، لكن ما كان وراءها أيمن العامري فقط، لا والله وراءها أنتم، وهذا يجب بس فقط تصحيح هذا النقطة الأولى. النقطة اللي أحب أشير عليها أقول ليتنا نعلم بس فقط أن كل اتصال ناجح أو حزمة بيانات ناجحة تخفي وراءها جنود مجهولين كثر. الجنود هذه هم أنتم، الكوادر الفنية والكوادر الإدارية والكوادر الخدمات.
0: وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الموظفين المبرزين لعام 2025. حضر التدشين الذي قدمت فيه عدد من الوصلات الإنشادية والمشهد التوعوي مستشار محافظ المحافظة الأستاذ سقاف الكاف، ومدير عام مديرية السيئون رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد عوض العامري، ومدير عام مكتب وزارة الإعلام بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ رشيد علي العامري، وعدد من المختصين. صالح محمد لأخبار إذاعة السيئون.
2: هذه الأنباء أيها الأخوة والأخوات ما زلنا نقدمها لكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، وتستمعون في النشرة بعد الفاصل. جهود مكثفة بوادي حضرموت لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية. لقاء تنسيقي بسيئون لتدشين مشروع مياه القطن.
3: راديو سيئون 89.5 FM.
2: أهلا بكم من جديد. في إطار التوجيهات نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، تتواصل في وادي وصحراء حضرموت جهود مكثفة بوتيرة متسارعة لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية. تفاصيل أوفى حول هذا الخبر في سياق التقرير الإخباري التالي.
4: تتواصل في وادي وصحراء حضرموت جهود مكثفة وبوتيرة متسارعة لتهيئة الظروف الملائمة لتدشين حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبيرة والواعدة بمشاركة شركات وطنية حضرمية بالتعاون مع شركاء من السعودية والصين وعدد من الشركات العالمية وسط دعم وتوجيهات من السلطة المحلية بالمحافظة. ويأتي ذلك في إطار التحركات يقودها مكتب الهيئة العامة للاستثمار بوادي وصحراء حضرموت بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي. أوضح ذلك لإذاعة سيئون مستشار محافظ حضرموت ثقافة الكافة، معبرا عن تفاؤله بقرب انطلاق مرحلة جديدة من الحراك الاستثماري خاصة في مديريات الوادي والصحراء بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات. وأكد الكاف أن توجيهات محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تقضي بإتاحة الفرصة أمام كافة المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويخدم التنمية المحلية، مشيرا إلى أن أجهزة السلطة المحلية تعمل بشكل متكامل لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة. وكشف الكاف عن عدد من المشاريع قيد الدراسة في مقدمتها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في هضبة القطن بقدرة 50 ميجاوات وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، حيث أجرت شركة صينية دراسات ميدانية متكاملة عبر فريق هندسي متخصص شمل تصميم المحطة وإنشاء خطوط الربط بالشبكة الوطنية إلى جانب تدريب كوادر وطنية لإدارة وتشغيل المشروع. ويتضمن العرض تأسيس شركة استثمارية مشتركة تساهم فيها الشركة الصينية بنسبة 40% والمحافظة 20%، فيما يشارك مستثمرون محليون بنسبة 40%، مع استعداد رجال أعمال محليين لتغطية هذه النسبة. ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر من تاريخ اعتماده، ليسهم في توفير طاقة نظيفة والتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء. وفي قطاع الطاقة أيضا يجري تحضير لمشروع إنشاء محطة مركزية للخزن الاستراتيجي للغاز، تهدف إلى تلبية احتياجات الوادي والصحراء من الغاز المنزلي وفق السعر الرسمي عبر تزويد المحطات المرخصة وضمان استقرار الإمدادات. كما تشمل المشاريع المقترحة تطوير البنية التحتية لمنفذ الوديعة البري من خلال إنشاء منطقة تجارية متكاملة تضم هناجر ومستودعات تخزين ومخازن مبردة، إلى جانب إدخال أنظمة إلكترونية حديثة لتسهيل إجراءات المسافرين وتحسين الخدمات المقدمة. وفي مجال الصناعة النفطية تقدمت إحدى الشركات بمشروع لإنشاء معمل تكرير النفط بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2000 إلى 15,000 برميل مع التزام بإنجازه خلال 6 أشهر، بما يسهم في توفير المشتقات النفطية والغاز وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة. وأشار الكاف إلى أن هناك مشاريع إضافية قيد الدراسة سيتم تقييم جدواها الاقتصادية والاجتماعية قبل رفعها للجهات المختصة لاعتمادها، مؤكدا أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبتوجيهات قيادة السلطة المحلية للإسراع في استكمال الإجراءات والبدء بتنفيذ هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن. تحياتي من التقديم صباح سعيد لأخبار إذاعة سيئون.
2: دشنا بمدرسة الفقيد مانع بادياب للبنات بمنطقة غورب في مديرية وادي العين مشروع منظومة الطاقة الشمسية في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية ملائمة للطالبات. وجرى التدشين بحضور مدير عام مديرية وادي العين وحور رئيس المجلس المحلي سالم صالح بن عبادين بوزير ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية خالد بخلعة، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة وادي العين محمد باحفي بتمويل من مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية. وخلال الفعالية استمع الحاضرون إلى شرح حول مكونات المنظومة وقدرتها التشغيلية قدمه المهندس فيصل بن فلح وممثل الجهة المنفذة محمد بن سلم، حيث أوضح آلية عمل النظام في توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام بما يضمن تشغيل الفصول الدراسية والمرافق التعليمية بكفاءة عالية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الكهرباء. وأكد مدير عام المديرية أهمية المشروع مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تمثل دعما حقيقيا لقطاع التعليم وتسهم في تحسين جودة البيئة التعليمية. حضر التدشين عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الآباء. عقد بمدينة سيئون لقاء تنسيقي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء لمناقشة تدشين وتنفيذ مشروع مياه مديرية القطن بدعم من الحكومة الكورية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبإشراف فرع الجمعية الهلال الأحمر اليمني بحضرموت. وضم اللقاء مدير عام المؤسسة عمر عبد الباري العيدروس وعددا من قيادات المؤسسة، إلى جانب الأمين العام المساعد للشؤون الصحية بجمعية الهلال الأحمر اليمني رئيس فرع حضرموت الدكتور مرتضى إبراهيم بن يحيى ومدير إدارة المياه والإصحاح بالجمعية المهندس رامي جميل مخشف. وناقش اللقاء ترتيبات الفنية والإدارية لبدء تنفيذ المشروع الذي يتضمن استبدال خطوط الإسبستوس الناقلة للمياه بطول 10,000 متر الممتدة من منطقة الخبة إلى بروج بمديرية القطن. وخلال اللقاء أشاد العيد الروس بتدخلات جمعية الهلال الأحمر اليمني في قطاع المياه، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المياه وتعزيز كفاءة الشبكة، بما يضمن إيصال المياه النقية لنحو 40,000 مستفيد من المنطقة. من جانبه عبر الأمين العام المساعد لشؤون الصحية بجمعية الهلال الأحمر اليمني رئيس فرع حضرموت عن سعادته ببدء تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الجمعية في دعم قطاعي المياه والإصحاح وتعزيز الشراكة مع المؤسسة المحلية، مما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمجتمع. حضر اللقاء الضابط الميداني للمشروع المدير التنفيذي لفرع الجمعية علوي بن طاهر. النبو الأخير في هذه النشرة: دشن أمين عام المجلس المحلي بمديرية القطن محمد بلعجم مشروع بئر مياه بمدرسة مدرم بمنطقة حويلة بتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري وتنفيذ مؤسسة الرفقاء للتنمية الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين البيئة التعليمية. وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به الجهات الداعمة والمنفذة، مؤكدا أن المشروع سيسهم في توفير البيئة النظيفة للطلاب والهيئة التعليمية، بما يعزز استقرار العملية التعليمية. بدوره أوضح مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية أنور بن حريز أن المشروع يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين البيئة المدرسية وتوفير الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أهمية توفير المياه في دعم العملية التربوية وضمان استمراريتها. إلى هنا مستمعينا الكرام وتنتهي نشرة الأخبار الثانية لهذا اليوم، قرأت على حضراتكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. في ختامها تذكير بالعناوين: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة. الوكيل برباع يدشن بسيئون مشروع الرعاية الصحية المجتمعية لخدمات حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديع البري لهذا العام. مؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت تنظم اليوم الحفل التكريمي للموظفين المبرزين تزامنا وعيد العمال العالمي. جهود مكثفة بوادي حضرموت لتهيئة البيئية المناسبة لإطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية. ولقاء تنسيقي بشيئون يدشن لتدشين مشروع مياه القطن. شكرا لمتابعتكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتحيات المنفذ خالد مطبق.

0: كل عزيز ثقوا برهف.
1: إله هم حصون البلاد وأسوارها.
2: الغزو الفكري بلا شك أخطر من الغزو العسكري.
1: أمل أمتنا وسر نهضتنا
3: إنه يوصلوا حلمهم حتى لو إمكانية بسيطة.
2: أهم حاجة التطوير.
1: في قضاياهم نتحاور وعن إبداعاتهم نتحدث.
4: طبعا على الشباب عدم الياس، طبعا عدم الإحباط.
1: مع الشباب يأتيكم على الهواء مباشرة الاثنين الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الثلاثاء الساعة 4 عصرا. راديو سيئون 89.5 FM
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون. مستمعين الكرام، تحية لكم وإليكم طائفة الأعلانات. تعلن محكمة سيئون الابتدائية بأنه تقدم إليها صالح عبيد مبارك صابر ومحمد سعيدان مبارك صابر وأديب عمر سالم صابر عن أنفسهم وبصفتهم وكلاء من بقية ورثة عبيد وسعيدان وسالم أبناء مبارك صابر بموجب الوكالة المحفوظة لدى المحكمة بطلب بدل فاقد وثيقة الشراء المحررة بتاريخ فاتحة شهر جماد آخر سنة 1371 هجرية والمسجلة بإدارة التسجيل بسيئون برقم 5/5 والتي تحكي ملكية مؤرثهم للمخزن الخاص بسوق سيئون بحي السحيل مديرية سيئون يحده قبليا الساحة القبلية ومن شرق مخزن سعيد حامد بسوطين ونجديا الطريق والسكة النجدية وبحريا مخزن ورثة بكار هادي بشغوان أو بكار هادي شكران. وعليه فمن لديه أي اعتراض على الطلب أن يتقدم إلى المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان، والله الموفق. وتعلن محكمة شبام الابتدائية بأنه تقدم إليها المواطن عمر عبد الرحمن عمر البحر بطلب انحصار إرث جده عمر عبد الرحمن أحمد البحر المتوفي في ذي أصبح عام 1976 ميلادية والمنحصر إرث في زوجته زهرة عبد القادر الحداد متوفية من بعده وابنه عبد الرحمن عمر عبد الرحمن البحر متوفي من بعده وبنته خديجة عمر عبد الرحمن البحر متوفية من بعده. فمن له أي حقوق أو اعتراض عليه تقدم إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ هذا الإعلان، والله الموفق. وتقدم إلى محكمة سيئون الابتدائية الأخ إبراهيم علي محمد باجمال من أهالي سيئون الغرفة بصفته وكيلا لفائزة عمر عبد الرحيم بعباد بموجب الوكالة من محكمة سيئون الابتدائية برقم 2371 سنة 1446 هجرية بتاريخ 26/11/2024 وطلب استخراج حصر إرث المتوفية سيدة عبد الرحمن محمد حسن بعباد صلة قرابته بمقدم الطلب جدته من جهة الأم حيث كان سبب الوفاة طبيعية عام 1330 هجرية ومكان الوفاة الغرفة وانحصرت وراثتها في ابنها شيخ عمر محمد حسن بعباد. فمن لديه أي حق أو اعتراض التقدم إلى المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ هذا الإعلان، والله الموفق. أخيرا، تعلن إدارة مستشفى المدينة الخيري للجمهور الكريم عن بدء التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من خدماتها الطبية وذلك ابتداء من يوم الأحد 3 مايو 2026. تتضمن المرحلة الأولى الافتتاح وتشغيل العيادات الخارجية بالإضافة لقسم المختبر والأشعة فقط لمدة أسبوع من تاريخ 4 مايو إلى تاريخ 8 مايو 2026 مع تقديم امتيازات خاصة في المرحلة الأولى للافتتاح تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية، تخفيضات في كافة أسعار الفحوصات للمختبر والأشعة. على أن يتم ذلك في القريب العاجل بمشيئة الله الافتتاح الكامل والشامل لكافة مرافق المستشفى الذي يضم أقسام الطوارئ العامة والعمليات الجراحية والعناية المركزة وقسم الولادة وأقسام الترقيد لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى المعايير. برنامج العيادات المجانية الفترة الصباحية يوم غد الأربعاء 6 مايو. الدكتور فيصل باوزير استشاري أول الجراحة العامة والأورام والمناظير. الدكتور جمال الكثير اختصاصي جراحة الأنف والأذن والحنجرة. الدكتور طارق عوض بن دحباج استشاري الجراحة العامة. برنامج العيادات المجانية الفترة المسائية ليوم غد الأربعاء 6 مايو 2026. الدكتور فيصل باوزير استشاري أول الجراحة العامة والأورام والمناظير. وسوف نوافيكم ببقية برنامج العيادات المجانية في مستشفى المدينة الخيري في الأيام القادمة بإذن الله. من سيون إذاعة الجمهورية اليمنية قدمت لكم مستمعين الكرام طائفة الإعلانات.
1: راديو سيئون 89.5 FM.
6: سمع من حديث واخباري
7: يا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
8: اذاعه سيئون، انتم
9: اذاعه الجمهوريه اليمنيه من سيئون تقدم طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري. تقديم صالح محمد. إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.
10: أيها الأعزاء، أيها العزات، الأخوة السائقين، الأخوة مستخدمي الطريق، نرحب بكم أجمل ورقة ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم اليومي طريق السلامة بمناسبة أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 الذي أتى تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، فأهلا ومرحبا بكم.

0: أعزائي وعزاتي، دشنت صباح اليوم بمدينة سيئون فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. وفي الحفل الذي نظمته إدارة شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء وبدأ بالقرآن الكريم، نقل وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي تحيات وتهاني وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ جمعان سلمين برباع لكافة منتسبي شرطة السير بمناسبة فعاليات الأسبوع العربي لهذا العام، مشيرا إلى أهمية شعار الأسبوع.
1: حقيقة في البداية نقول لكم تحيات الأستاذ جمعان برباع وكيل المحافظة، وأيضا في هذه المناسبة وفي هذه الاحتفالية بأسبوع المرور العربي نتقدم حقيقة بكل الفخر والاعتزاز بترقية العميد فايز العامري، هذا الرجل المعطاء الذي يستحق هذه الرتبة، ونتمنى إن شاء الله المزيد من العطاء والخدمة في حضرموت واليمن عامة بإذن الله لكل قيادات الأمن والشرطة على مستوى الجمهورية اليمنية. حقيقة اليوم نفتخر ونعتز بأن نحتفي بأسبوع المرور العربي 2026 والذي يهدف بكل معناه إلى السلامة المرورية، وأنها ليس خيارا وإنما هي مسؤولية مجتمعية وإدارية بشكل عام، وعلينا حقيقة أن نحترم هذه القوانين المرورية وأن نحترم أيضا الطريق وحق الطريق، وأن نؤمن بأنها هي الطريقة الصحيحة والسليمة إلى الحفاظ على الأرواح وأيضا بناء مجتمع آمن في حضرموت في اليمن عامة.
0: وفي الاحتفالية التي حضرها وكيل محافظة حضرموت المساعد الأستاذ عبد الهادي عبد الله التميمي، أشار العميد علي فرج الصاعي نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء إلى الجهود التي تبذل من قبل إدارة شرطة السير بوادي حضرموت، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش بإدارة شرطة السير بوادي حضرموت.
2: وبداية أنقل لكم تحيات الأخ مدير عام الأمن والشرطة بمديريات الوادي والصحراء العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش، وكذا أنقل لكم تحيات معالي الأخ وزير الداخلية إبراهيم حيدان في هذا اليوم الذي ندشن فيه جميعا في جميع محافظات المحررة بالجمهورية اليمنية أسبوع المرور العربي، وكذلك على مستوى الدول العربية. طبعا نحن اليوم في تدشين هذا الأسبوع الذي يعتبر محطة توعوية، ويحمل هذا الأسبوع اليوم شعارا نحن بانتظارك، وهذا الشعار هو يحمل باختصار مضمون السلامة.
0: وفي بداية الحفل ألقى العميد فائز عوض العامري مدير شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء كلمة استعرض فيها إحصائيات الحوادث المرورية للعام المنصرم 2025 والتي بلغت 170 حادثا مروري، 32 من الذكور وواحدة من الإناث، كما استعرض العميد فائز الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع.
3: يتضمن برنامج أسبوع المرور العربي لهذا العام حزمة من الأنشطة والفعاليات الميدانية، من أبرزها تنفيذ حملات توعوية مكثفة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وتنظيم محاضرات وندوات في المدارس والجامعات لتعزيز الوعي المروري لدى فئات الشباب، وتوزيع الملصقات والبروشورات والإرشادية التي توضح قواعد السلامة، وتفعيل الدور الإعلامي عبر الإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة لنشر الرسائل التوعوية، وتنفيذ حملات الضبط المروري الميدانية التي تستهدف الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة. الأخوة الحضور، إن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تبدأ من التزام الفرد قبل أي جهة أخرى، فاحترام أنظمة المرور والابتعاد عن السرعة الزائدة وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة وربط حزام الأمان كلها سلوكيات بسيطة لكنها تنقذ الأرواح وتحد من الحوادث. فلنجعل من هذا الأسبوع نقطة تحول حقيقية نحو سلوك مروري واعي ومسؤول. هذا الشعار الذي يحمل في مضمونه رسالة إنسانية عميقة، تذكر كل سائق بأن خلف كل طريق أسرة تنتظر وأحبة يترقبون عودته سالما. إن الواقع المروري الذي نشهده اليوم يفرض علينا التوقف بجدية أمام مظاهر الاستهتار المتزايدة بقواعد وأنظمة المرور وفي مقدمتها القيادة المتهورة وخاصة لقيادة صغار السن وظهور بعض الظواهر الغريبة لبعض سائقي الدراجات والمركبات في الجولات والشوارع العامة والتي تحولت إلى سلوك خطير يهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده. وللأسف تفاقم هذا السلوك مع قيام البعض بنشر مقاطع فيديو لهذه التصرفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكأنها إنجاز يفتخر به بينما هي في الحقيقة تهديد مباشر للأرواح والممتلكات. الحضور الكرام، إننا في إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء نؤكد أن هذه التحديات تتطلب موقفا حازما وتكاتف حقيقي من الجميع، ورغم التحديات الكبيرة نواصل أداء واجبنا بكل ما نستطيع في ظل مواجهتنا لظروف استثنائية صعبة نتيجة توقف إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء عن العمل دام 5 أشهر عقب تعرضها لأعمال تخريبية أدت إلى تلف ونهب الأجهزة والمعدات والأثاث خلال الأحداث التي حصلت مطلع ديسمبر من العام الماضي. ومن هذا المنبر نجدد مطالبنا بسرعة توفير الدعم العاجل لإعادة تأهيل الإدارة واستعادة جاهزيتها وتمكينها من استئناف مهامها لما لذلك من أهمية قصوى في أداء مهامها الإدارية والميدانية المتعلقة بترتيب وتنظيم الحركة المرورية. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بخاصة الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء وقيادة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء وقيادة السير بوزارة الداخلية على دعمهم واهتمامهم المستمر وحرصهم على إنجاح برامج وأنشطة السلام المرورية وتعزيز العمل الأمني وخدمة المجتمع، كما نثمن جهود الرعاة والداعمين لمساهمتهم في إنجاح برنامج أسبوع المرور العربي ودورهم المجتمعي في نشر الوعي المروري.
0: وفي الاحتفالية قدم قائد فرقة الكشافة بثانوية الرواد بوادي حضرموت أبو بكر عبد الله الكاف نصائح توعوية، كما قدم الشاعر سالم علي ربيع أبو أدهم قصيدة بالمناسبة.
4: سيئون صارت ها في لندن وانت يا شاهد شهد في حركة الشارع وفي التنظيم عامر العصور بجهود رجال المرور هذا وهذاك اجتهد ما قصروا وفوا ونمرتهم طمت كل النمور وفي الخط لتفعيله نظام السير ما واحد رقد مجهودهم مشكور من أعماقنا وبين السطور ومدير أمن السير بحره بحر يلطم ما جمد العامري فايز عوض لا قال دوري بات تدور هذاك ابن العامري وحده فقط يوزن بلد والصدر أوسع من وطن والشور لا يا خير شور نعم العميد المعتمد وعماد وعليه العمد تسليم وتحيات عوجه المسرة والسرور والآن برسلها رسائل في قصيدي يا أحمد يلي تقود المركبة فرض البوادي والحضور هون تمهل في انتظارك ابنتك هي والولد أيضا ونحن في انتظارك يرفع الله الضرور شوف السلامة في التأني وإنما العجلة نكد والعاد ما تنفعك نالا يا قهوري بالقهور المركبة للنقل لا للقتل واستعلى أبد أصل القيادة تعكس أخلاقك وذوقك والشعور.
0: وعقب حفل الترشين قام العميد فائز عوض العامري وكافة منتسبي إدارة شرطة السير بالنزول الميداني إلى عدد من الخطوط الرئيسية في مدينة سيئون وتم توزيع الملصقات الإرشادية المرورية على أرباب السيارات. حضر حفل التدشين العميد الركن الدكتور بشير الحدادي مدير القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية والعميد عمر الصبيحي نائب مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية، وفضيلة القاضي فؤاد الأرضي رئيس نيابة استئناف سيئون، والدكتور مجدي سليمان مطران مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة وادي حضرموت والصحراء، والعقيد حسن مقشم نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت، والدكتور مرتضى إبراهيم بن يحيى الأمين المساعد لجمعية الهلال الأحمر رئيس جمعية الهلال الأحمر بمحافظة حضرموت، والمهندس عمر عبيد بعارمة مدير فرع الهيئة العامة للنقل، والأستاذ عبد الله عبيد باسيف مستشار وزارة الشباب والرياضة، والقائد الكشفي الأستاذ فهمي مطران العامري، والقائد الكشفي حامد مهيدي، وعدد من ضباط وصف ضباط الوحدات العسكرية والأمنية وادي حضرموت، ورجال المرور وفرق الكشافة بثانويتي سيئون النموذجية والرواد. أيها الأعزاء أيها العزيزات، وهكذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج طريق السلامة، نلتقي وإياكم في حلقة جديدة قادمة، لكم أطيب تحياتنا وإلى اللقاء.
5: طريق السلامة، طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري، تقديم صالح محمد، إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.
6: راديو سيئون
7: 89.5 FM.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97.96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه
3: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: يلعبوا برهف.
1: أخي الشاب في حضرموت، شارك برأيك بسلمية وكن قدوة في الوعي والانضباط، فوعي الشباب هو حصن المجتمع.
2: السيارة ليست لعبة تعطى لصغار السن، فهي مسؤولية تفوق قدراتهم. حافظ على أطفالك قبل الندم، مقعد السيارة ليس لهم. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
3: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
4: خلاص يمي، خلاص جينا تعبان، يكفي دولة ليبجن والعب يبشينا الحين. شوفينا
5: عادك واحد يا ولدي، عادك واحد بلدي حتى للطهور،
4: وده ذا اللي هو يوم أكثر من 10 عندش.
5: شوفها، شوف شيء للشرب وشيل الطباخة وشيل تغسيل الصحون وشيل تغسيل الثياب وشيل الشاهي وشيل الحمام.
4: خلاص خلاص يام، كأنكم شونة تعبان تشفقوا بالماء، شونة ذل يوم يبهن نتعب شونة.
5: قد نحن لا نتمسح كما الدهن به يا ولدي.
4: سمعي يام، ما هو يام كل من صب من الأقلاس طير نصه ولا حق الوضو يام يمعوه في وعاء وبعدين كبوه في الدرنش مرة واحد.
5: كلامك صح يا ولدي، أصبحنا نصرف في الماء بكثرة ويمكن اللي يروح أكثر من اللي نستخدمه.
4: الحمد لله الحمد لله يام، ثر نحن في نعمة كثيرة.
5: صدقت يا ولدي، إزاهم الله خير، مؤسسة المياه مخلين الماء في القصبة سابر، وبعض الناس عادهم ناكرين للجميل ما يكلفون أنفسهم حتى يسددون اللي عليهم.
4: فعلا يام، شوفي كيف يوم انقطع واحد الماء يام، شوفي نحن كنا احنا في ذره وحاله ابونا حاله.
5: اذا واجب علينا الترشيد ثم التسديد.
6: المؤسسه المحليه للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
7: هنا سيئون.
8: اخي المواطن،
9: احذر رمي مخلفات البناء في الأماكن العامة ومجاري السيول،
8: فأنت بذلك تعرقل سيرها وتسبب في حدوث الأضرار.
9: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
1: حينما تعصف بنا الأيام لا شيء يضمد جراحنا سوى أسرة سعيدة نجتمع حولها. بيت العز يأتيكم الاثنين الساعة 12 ظهرا، ويعاد الجمعة الساعة 9 صباحا.
10: سلامي لأهلي وصحبي وأحبابي، لا دايم الأوقات فاتح لهم بابي، كل من قصدنا بطرحه.
1: رسائل لحارس الأرض الذي يحلو عليها ويطرزها بمساحات خضراء تمدنا بالطمأنينة والحياة. الإرشاد الزراعي يأتيكم الأربعاء الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس
0: الساعة الرابعة عصرا.
11: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
12: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
11: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
12: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
13: راديو سيئون 89.5 FM.
7: هنا سيئون.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

راديو سيئون أنتم بها تتقدم المجتمعات وتتطور ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا. الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهراً

0: إذاعة سيئون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: الإذاعة تقدم أيام وذكريات مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. الإعداد والتقديم نزار سالم بحميد، التسجيل ممدوح عبد هود هاني هود الحداد. أيام وذكريات إنتاج إذاعة صيون 2009 للميلاد، إخراج خميس قطمير.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأعزاء في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقتنا هذه من هذا البرنامج، ونواصل حديثنا مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله فيما توقف بنا الحديث.

0: وكذا الرجل يقول للموزع اللحم خال معرس شوف ذا قاضي شوف ذا جمال شوف ذا جد العروس شوف ذا عم العروس وهكذا تكون قد أكملنا وصف وليمة الفتة والعريس ويبقى معنا وليمة الخمير.
1: هذه المشهور الخمير.
0: الخمير ده أشهر من دولك.
1: أشهر من دولك.
0: أشهر من العريس والفتة.
1: والفتة.
0: وحسب قلنا المناطق الغربية دي كلها على الخمير. يعني أول كلهم على الخمير. والخمير تتشابه وليمتهم على الفتة بالضبط.
1: الخمير أول أبو جعفر ممكن نعرف إيش الخمير هذا يعني بقى خبز عادي في شيء.
0: الخمير بعد ما يرهون الذرة. يرهونها يعني على كيف يرهون وكيف يخمرون.
1: تمام بس يعني قصدي الخمير هو.
0: أيوة طريقة التخمير هذا كيف يبني عليه.
1: طيب.
0: هنا يقول لك بعد قلنا المطلوب الخمير بدل الرحاء المرحاء. وهو عبارة عن حصى مستطيل كل الناس تعرف عرض المرهى وطوله ويسمى العالي الذي فوق المرهى من جهة وكذلك يعني والمرأة هذه تكون متركبة فوق المرهى لكن كثير يعرفون طيب حتى نشرح كثير في موضوع الرهي
1: لا مش كثير يعني هو المرهى إلى وقت قريب كان موجود
0: إلى وقت قريب
1: ربما يستخدم في الدجر الآن شوية كذا
0: عاد بعض الناس عادم لحد الآن يرهونه عاد لكن يعني المراهي عندما يحضرون 12 مرها 14 مرها الخمير هذا أصعب من
1: الفتة والهريس
0: لأنه ما هو هي ذاك اليريش تعبر عليه لكن ذا لازم من 4 دريات يسمونه يرشه وسحله ومن دريات الحريم يسميه
1: مراحل يعني
0: مراحل مراحل حتى
1: ولا يأخذ ولا يطحن بالرحى
0: لا ما يطحن بالرحى لأنه يطرحونه في ماء والماء هذا يمرسونه يطلعون الحب صافي يطرحونه فوق المرأة ويرهانه يندر يرهانه ذرا يندر مثل العجين مثل الكرح يعني الحرمة هذه ترهالها ما يعادل 6 هرطال 10 هرطال في ليلتها وتقي مثل الكرح مثل الكرح هذه ويتجمع الحريم هذول مثلا في أول ليلة وصاحب الوليمة هذا
1: يعني قصدك تخمر بماء عشان يكون الكرح
0: وكذا يطلع مخمر من أصل يوم يرهان هلا من أصل الماء يطلعون الطعام من الماء
1: بس يبقى لزج هكذا
0: يبقى لزج ولا شافت وذا يقول تبلو له حاف خاصة المواسم حق الوديان تأخذ ماء أكثر من حق الذرة عندنا دي. الذرة عندنا المسنة رطيبة لكن ديك تقع حافة
1: تحتاج إلى ماء زيادة
0: تأخذ ماء زيادة المهم وبعدين يمعونه كما الكريم كرح دي مثلا كرام إنه يمعوه صاحب الوليمة هذا وقوله محضر له 3 زيار 2 زير كبار ويطرح الرهي هذا كله يطرحه من 2 زير
1: يحفظه
0: ويرشه بالشمار وقليل من زموته هذه
1: عشان يكون حامض شوي
0: يعطي نكهة الخمير ويخليه 24 ساعة في الزيارة دي
1: 24 ساعة
0: يتخمر كلمة خمير هذه معاكو هي هذا ولده يطلع له نكهة خمرة
1: خمير بالضبط
0: نكهة خمرة
1: من الكظمة والكمثة
0: من الكظمة كذا زي ما تقول انت معك لبن طرحه في الريم يصبح ريب
1: نعم
0: وطرح الذرة هذه مرهية في وسط الزير 24 ساعة تطلع فيها خمرة
1: بالضبط
0: تطلع فيها خمرة هذا يسمى الخمير نكهة الخمير وهنا عند كثرة المراهي وكبر الوليمة وحسب قلنا والرعشات والصيحات ذي في الريح يعني
1: يعني كان فيها أيضا نوع من المتعة والتسلية وكذا
0: وهنا نكون قد جمعنا ملازير من الذرة المسحوقة وفي الليل الثاني قد ملأنا الزير الثاني وبعدها قد أكملنا تحضير المرحلة الأولى من تحضير الخمير أما كيف يتخمر فهو يرش بمسحوق الشمار ويبقى في الزير ليلة ويوم وندخل في المرحلة الثانية مرحلة الخبز والفتيت كما مرحلة الفتة يعني عندما طلعنا المرأة هذا يتحضر الحريم يابو قرب الحطب والتنانير ويغطرون من الزير ويخبزون
1: وقدوا جاهزوا
0: قدوا خلاص طلع من الزير إلا كما يوم يغطل تمر
1: بالضبط
0: ويوزعها
1: يقرصوا بس كذا
0: يقرصوا وناس تخبز ناس تقرص وتجي كذلك الطباخ أو مرأة عندها خبرة هل نيح ولا ما نيح
1: لا تخرجون من النار اللي بعد
0: النار اللي بعد إشراف هذه المرأة تقول نقلوه خلاص نقلوه ينقلونه ويبرحونه أول قراص ويخلونه يوم ولا كذا يعني في نفس الليلة ما يقدرون ويعطون بعض يعني مراحل الخمير هذه تأخذ 5 ليالي خمس ليالي
1: يعني من بدايتها إلى
0: نهايتها وفي خلال الأسبوع يفتت يعني يكون قد
1: فتيت. بس الفتة برضو بال
0: ايوه نفس الفتيت حق
1: بالمناحيز وكذا
0: بالمناحيز وبال حسب قلت لك وبالقواصرات هذه في التونو بعد ما في التونو بيروحونه نفس طريقة
1: الفتة
0: الفتة بالضبط وله كبش التقزوحة في النهاية هذه الخلاصة هاي قزح
1: ايوه
0: بس هذه يعني دحين نكون بعدها نكون
1: يعني المسألة بين الفتة والخمير هي مسألة يمكن الإمكانية قصدك ولا شيء ثاني ولا الذوق مثلا ولا كيف
0: ناس تفضل في الأكل الخمير تفضل على الفتة وتفضل على الهريس يعني ما هو تقول انه يعيب انه هذا
1: لا بالفعل
0: لا
1: هي من ضمن الوجبات
0: اللي يعتبرون انه هذا الدرجة الأولى اللي ما قلت شكل قبلي
1: الخمير يعني عندهم
0: وانه كذا يتب انه هذا مبروك فيهم كذا سر ان هذا ابي تقول عمل فيه كما المقدس كذا ان هذا من ذرتنا وهذه من جربتنا وهذا من حقنا
1: والبركه
0: الحصاح من الشعب حقهم والحرمه من بناته
1: يعني كله محلي في محلي
0: كل شيء موجود من محله ماشي
1: ما شاء الله في ما يابا وشعر البركه وعلى يداته كله
0: الغنم هو سمن هن
1: يعني حلال 100%
0: وعلى 100% صافيه الامور صافيه
1: هو مربي وواثق 100% ان الامور كلها
0: كلها نقيه صافيه طاهره يعني هنا كانت الاسر حتى نقيه كلها ما فيها خلط يعني الاسر كانت نقيه باخلاق عاليه متماسكه ما يتعرفون لا يتحاكمون يعني عندهم صفاء صفاء قلوب حقيقه كان هذا اللي فقدناه في ذا العصر حقيقة يعني وكان الجيران هذه تصور أن ما يكون هذا تي القرية كلها قبائلها ومشايخها وحرعتها وبجمالها وبقارها وحدادها وجميع منهم في الذا كلهم يشاركون في هذه الولي كلهم يشاركون فيه
1: روح الألفة
0: من الرهي إلى الخبز إلى الفتة إلى كل شيء
1: ما شاء الله
0: كل شيء هكذا بالجماعة
1: يعيشون الفرح حقيقة الفرح
0: يعيشون فرح لا يجيب جزار ولا يبون يعني شوف له أكبر ما يكون دور الطباخ الطباخ هذا اللي لتوزيع اللحم وتقسيمه ولي اللي يشرف على الوليمة الطباخ فقط الوحيد اللي يجي من برا
1: ويمكن يكون له أجر معين
0: وله أجر معين
1: أما البقية كلهم يجون طواعية ومشاركة نعم وعادة تكون الفتة والخمير هذا باللحم ولا ربما تكون بالخام أو بشيء من هذا القبيل
0: لا قليل في المواية في الزوايات ما يكون إلا لحم حسب قلت له قضي ربي كابش يقولون له كبش التقزوح
1: يعني محضر نفسه يعني
0: وتقريبا هذه يخلون يروح مثل الشربة يقصر المرق عليه ويقيف من فلانة الفتة بعدين اللحم هذا لان يطلعه من القدر المرق هذا يصبغ به انه الفتة وانه الخمير يصبغون بالمرق هذا
1: يكون له ذوق يعني خاص
0: ذوق خاص يعني
1: مش كما لحم اليوم لا قصدي انه يمكن مثل ما قلت يعني البيئة كانت موجودة والاعتناء الكبير جدا والتقزوحة يعني له سنوات ربما يعني انه يهتم بالكبش وبالتالي بيكون له ذوق خاص يعني وهناك فاقع
0: الناس يعني بعض صار يعني يعبر الشهر 30 يوم ما يشوف اللحم
1: يترقب مثل هذه المناسبات
0: يترقبون مثل هذه المواييب ما نقول لك يعني التقسوم هذا مهم جدا الجار هذا يروح الروايح هذه حق الطبخ الغريب اللي فقدناه يعني انت هذه المنطقة فيها وليمة زواي من يوم تمر تروح الأكل حقهم تروح أكل الخمير وأكل الفتة وأكل ذا عندهم
1: تعرف إن
0: فيها تعرف إن هذه فيها وليمة
1: سبحان الله. والغريب له معاملة خاصة ربما يعني ما يدخل من ضمن المعازيم هذا له معاملة خاصة يعني يرحب به في كل وقت
0: حسب ان هذه يعني وان الصدعانات كما ذكرنا كل واحدة عليها دير قهوة مكون من سكر القبع مع يفل وزنجبيل وشيء من الفحيط ولا بد من معارضتين يسمونهم قبل ام المعرس والعمات والخالات واخواته يعرضن الضعانات ذي ومات هذا والمشترحات وكوابر العرس وذكر محمد وكلام كثير مثل بلغكم شبابكم وكفاكم حسادكم وحوطناكم بالله والقرآن العظيم ويحيرن لا بس يعني تقريبا من كثر الامور الموجوده
1: سبحان الله يعني فيها دعوات صالحه ان شاء الله بالبركه مرتبطين يعني حتى في الاعراس لا ينسون مثل هذه الامور
0: لا ينسون
1: الحمد لله ما شاء الله والى الان هذا
0: ومع دقات الطبول والغناء والرقص وكلمه يا حيابكم وكل النساء في ابهى الحلل وطبعا كل الحلي من الفضه ما بين مراري وسلاسل وقرص وشهر هلال وحزام وشلاشل على ما قالوا وحيول وصنوط هذه كلها بعض الاسماء لانواع الحلي انذاك الذهب ماله وجود أغلبه يعني في الطبقات هذه ما يعرفون الذهب أبدا.
1: الفضة برضو من الحلي الجميل جدا.
0: نعم آتي إلا على الفضة هكذا يعني، حتى أنه قال بعض الشعار يبت بعض البيوت يقول والحزم والشلاشل تحت سر مكنون ما يخليه ضار. أيوة. والحيول اليمانية بريلو يرشون ليترش الخواطر.
1: الله الله.
0: يعني واحد أبو جبار له قصيدة هكذا يعني ذكر. أيوة. أنه ما ذكر شيء ذهب.
1: أيوة بالفعل.
0: ولا قال أنها كل هذا يعني الأمور هذه.
1: نعم. وأما أيضا كان في تباهي يعني في الفضة هذه، واللي يعني اللي عنده على قولك الشهر واللبة والمش عارف إيش وكذا واسمه
0: لا شهر وهلال ومندريا وأسامي في الفضة.
2: أيام وذكريات وذكريات مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. الإعداد والتقديم نزار سالم باحمد، التسجيل ممدوح عبد هود هاني هود الحداد. أيام وذكريات إنتاج إذاعة صيون 2009 للميلاد، إخراج خميس قطمير.

0: سيئون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزة الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: هنا سيئون، راديو سيئون 89.5 FM.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
5: في وقت تزدحم فيه القضايا وتتنوع الاحتياجات، نمنحكم مساحة للحوار والمشاركة والتساؤل في إذاعة سيئون، في برنامجكم الأسبوعي مساحة حرة. مساحة حرة، الإعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبق، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة، نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الأدمات.
6: الأعزاء والعزيزات، المستمعون والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مساحة حرة، الذي نقدمه على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سيئون وشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم.
7: مساحة حرة،
8: مساحة حرة.
6: الأعزاء الكرام، في وقت تتسارع فيه وتيرة الحياة اليومية، تصبح المشتقات النفطية عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، ليس فقط في التنقل بل في مختلف جوانب الحياة، من العمل إلى الخدمات وحتى أبسط الاحتياجات اليومية. تشهد مناطق وادي حضرموت هذه الأيام حالة من شح توفر الوقود في عدد كبير من المحطات، يقابلها توافد كثيف على محطات محدودة في مشهد يتكرر معه ازدحام وطوابير طويلة ومعاناة تمتد لساعات وربما لأيام متكررة. هذا الواقع يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب الأزمة، آليات التوزيع، تفاوت التوفر والتغير في الأسعار، إلى جانب انعكاس ذلك على حياة المواطنين وأعمالهم اليومية. حلقتنا لهذا اليوم تأتي للوقوف أمام هذه القضية من مختلف جوانبها ومحاولة فهم الصورة بشكل أوضح من خلال الاستماع إلى الجهة المعنية ونقل صوت المواطن ومناقشة ما يمكن أن يسهم في التخفيف من هذه المعاناة. ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ جابر سالم بن جبهة، مدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء. أهلا وسهلا بك سجابر.
9: أهلا وسهلا بكم، ولنا الشرف أن اليوم متواجدين في هذه الصرح، صرح إذاعة سيئون بالوادي والصحراء، للاطلاع والتوضيح حول ما ذكرته في الخطاب الموجه للمواطنين حول تفاقم أو أزمة الوقود في نطاق الوادي والصحراء.
6: نعم، طبعا هو موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، وعنوانها أزمة المشتقات النفطية في وادي حضرموت والصحراء وتداعياتها على شؤون الحياة. نكون معكم في هذه الحلقة على الهواء مباشرة لمدة ساعة كاملة، نقف في أبرز محطات هذه المشكلة، سبل المعالجة لها وآليات معالجتها من قبل الجهة المختصة. أستاذ جابر، أمام هذه الأزمة التي تشهدها مناطق وادي حضرموت، كيف تصفون هذه الأزمة؟ ما الذي يحدث فعليا في الواقع؟
9: أولا أخي الكريم، الأزمة اللي طلعت فجأة علينا في هذه الأيام، كثير من الناس لم يعرفوا دوافعها وأسبابها. الوضع اللي تمر به المنطقة بشكل عام ما يتجاوز أكثر من 50 يوما في الحرب الدائرة في منطقة البحر الخليج العربي بالذات، وتفاقم وشحت وصول البواخر النفطية إلى المواني 50 يوما، والدول معلنة الطوارئ فيما يخص موضوع النفط.
6: نعم.
9: الحمد لله احنا في 50 يوما وضعنا خطة طوارئ بالحفاظ على مستوى الخزن الاحتياطي لدينا، وواجهنا هذه 50 يوما بكل جهود من قبلنا كأدارة الفرع ومن الأدارة العامة لشركة النفط اليمنية ومن وزارة النفط. أخذنا احتياطاتنا اللازمة إن الأزمة نقللها بقدر ما نستطيع، وليس من أول أسبوع بدأت فيها الحرب، ووصلنا إلى 50 يوما ولم تطلع الأزمة أو تظهر كما ظهرت خلال الأسبوع الماضي، ولكن في النهاية وصلنا إلى الوضع اللي صار، والحمد لله كثفنا جهود كبيرة حول الموضوع في توفير المشتقات من المصدر، حيث أنها كانت شحيحة من المصدر والسبب معروف لدى الجميع. إلا وصولها ثانيا بالنسبة لبتروموسيلة خفضت الإنتاج، كنا نحصل على 175 إلى 200 ألف لتر ديزل يوميا، قبل شهرين أو شهر ونص بالذات تم تخفيضه إلى 50 ألف
6: فقط
9: 50 ألف، وواضح إذا 50 ألف بتكون هناك.
6: طيب سؤال انقطاعات أستاذ جابر، يعني هل التخفيض هذا ناتج عن أسباب محددة من قبل شركة بتروماسيل، أم أنه تم تحويل كميات الوادي إلى مناطق أخرى؟
9: التخفيض اللي صار بالنسبة لمادة ليزل من بتروماسيل حسب البرنامج المنحة اللي تقدم الكهرباء، إنه تم تحويل الكميات لتغطية الكهرباء في عدة محافظات، وتم تخفيض كميات الوادي والصحراء من مادة الديزل، ليس كالمعتاد ما كنا نعرف. إحنا لنا 3 سنوات أو 4 سنوات لم يحدث أي شيء، صح؟
6: صحيح.
9: وإنما فجأة طلعت هذه، وهذه السبب الرئيسي هو شحة المواد الديزل والبترول كله من المصدر.
6: طيب هل معناته الآن أنه الآن جزء من كميات الاستهلاك خصيصا في مادة الديزل يتم تغطيتها من شركة بترومسيلة الخاصة بالكهرباء، ما معناته أنه الفارق يتم تغطيته من السوق المحلي؟
9: بالنسبة لتغطية الكهرباء هي من الكميات المقدمة للفرع من بترومسيلة، أخذ منها ثلثينها إذا قلنا إلى تغطية الكهرباء من بترومسيلة مباشرة، وبقينا على 50 ألف لتر يوميا. 50 ألف لتر يوميا ما تغطي، أو قلت لك مدينة سيون فقط، وحاولنا أن نغطي بالتجاري اللي هو من المستورد، بس في وضع الأزمة وضع انقطاع الوصول مع البحر بسبب الحرب الدائرة، تم عرقلة بعض الشحنات من الوصول إلى المواني.
6: طب هل هذا الوقود يعني نقص فيه بشكل يخص موضوع البترول فقط أم موضوع أيضا البترول والديزل وأيضا موضوع وجود الطائرات؟
9: أي مادة بالنسبة مستوردة تنزل على الميناء فهي بتضرر بشحة أو بارتفاع في السعر,
6: في السعر
9: بسبب الأوضاع. نحاول أن المصادر المحلية مثل ما قلت لك عندنا مصدر محلي اللي هو من بترومسيلة تم تخفيض الكمية من قبل شهرين تم تخفيضها.
6: أيوه.
9: وعمل تغطية السوق بالمصادر الخارجية فنعمل يعني بعد ما تطبع الأوضاع في البحر أنها تعود إلى ما كانت عليه.
6: طيب يا مدير, الآن أمام هذه الكميات المحدودة التي يتم الحصول عليها, طبعا مسألة لو يبقى سؤال فقط يعني في الكميات المستوردة التجاري هذه من قبل شركات الاستيراد اللي تعمل على توريد الكميات إلى محافظة حضرموت والخزن الاستراتيجي في الساحل, أبرز الصعوبات اللي يمكن يعني هل مثلا أنه الآن لا كم قواطر ما كم بواخر ما دخلت مثلا, هل أنه الكميات وقفت بشكل كامل في الاستيراد ما تحملت الخاصة بالمستوردين هذيلا, أم أنه لا زال الآن الاعتماد فقط على المخزون؟
9: أيوة أخي العزيز, بالنسبة للمخزون هذه الخطة الطواري أول ما بدأ أغلاق مضيق هرمز أول ما بدأت الحرب إحنا عملنا خطة طواري على مستوى الفروع والإدارة العامة وزارة النفط بأن المخزون المتواجد في الأراضي عندنا أو في المواني أننا نعمل على تقليصة أو يعني نعمل خطة أقصى أن نوزع كمية أقل حتى نحافظ على
6: مستوى محدد,
9: على مستوى محدد إلى
6: فترة أكثر,
9: إلى فترة أكثر. الكثير ما يعرف عن هذا الشيء. لو ما اتخذنا الخطة هذه لكان أول أسبوع حدثت كان
6: أزمة.
9: أيوة, بتظل 50 يوم وانت في أزمة
6: وبدون توفر
9: ما تقدر توفر, إذا البحر واقف ما تقدر توفر أبدا. فالحمد لله يعني بجهود من الإدارة العامة ممثلة بالمدير التنفيذي الأستاذ طارق منصور وجهود وزارة النفط ممثلة بالوزير الدكتور محمد بامقا عملنا الخطة وتم تخفيض أي عناء على المواطن من خلال هذه الخطة التي قدمتها الفروع داخل المحافظات بتوزيع المشتقات على قدر متساوي وفترات
6: أطول.
9: أيوة أطول بالضبط.
6: طيب هل معناته هذا يعني أنه هذه الخطة على مستوى كافة محافظات الجمهورية وليس فقط الوادي؟
9: على كافة الفروع داخل المحافظات
6: الجمهورية.
9: نعم.
6: طيب أمام هذا التوزيع استجابر يعني الآن في بعض المحطات يتوفر فيها الوجود يعني وتشهد محطات ماشي ما في يعني آلية التوزيع فيها اللي انتهجتها الشركة للمحطات.
9: نتطرق إلى آلية التوزيع وأحب أوضح دائما للمواطن والمحطات الخاصة ومحطات الفرع اللي تبع شركة النفط. عندنا محطات تبع الفرع بإشراف مباشر من الفرع وهي تابعة للفرع. هذه المحطات التي يعني نحاول أنها لم ينقطع فيها المادة مهما كان قل هناك عندنا في المواد, لأنها هي اللي الواجهة اللي عادة تمثل
6: الشركة.
9: بالضبط. لو قلت لك عن الكميات اللي وصلتني خلال الشهر هذه ممكن تستغرب كيف تم توزيعها على المحطات بقلة الكمية هذه, والمحطات اللي أخذت الكميات كانت محطات اللي بس تبع الفرع 9 محطات حافظت عليها أنها تكون تبع الفرع حتى توصل للمواطن, لأن أحيانا الوكلاء والمحطات اللي بعيدة عنا رغم أنها مكثفين الرقابة بس فضمانها أفضل أنها تكون في محطات الفرع أكثر ضمانا توصل إلى المواطن. إذا كانت الكمية قليلة من مصدرها فاحنا نشتغل
6: صار على توزيعها على شركة,
9: على محطات الشركة. بالضبط.
6: وهذا هو الان اللي مشينا,
9: وهذا اللي مشينا افضل.
6: لكن هل متوقع ان يتم التوزيع على مناطق لا يوجد فيها محطات للشركة؟
9: عندنا
6: عم تظل محرومة تلك
9: المناطق. لا عندنا المديريات الغربية والشرقية هذه كانت تمون من مصادر تجارية وفي تواصلنا مع مدراء العموم المديريات انهم ياتوا لنا بمحطات اللي هي المحطات الملتزمه والمحطات اللي بيتعهدوا انهم يبيعوا للمواطن من المحطه,
0: وبلغت عدة مدراء عموم اجيبوا لي محطة حتى في المديرية واحدة، وأنا ملتزم أن يأمونها بس بشرط أنها
6: تلتزم بالمعايير التوزيع
0: بتوفير الوقود للمواطن
6: مباشرة
0: بإذن
6: الله تعالى. الآن حجم الكميات المتوفرة أمام الطلب اليومي، يعني الآن الطلب اليومي كبير جدا، يعني كم توفر في السوق المحلي؟
0: طبعا هذه أحيانا الظروف تحكم عليك ولا حسب الطلب. إذا أنا من مادة ديزل يجيني 50,000 والسوق عندي يحتاج إلى 150، فهذا يعني
6: للثلث ثلثين مش موجود،
0: ثلثين مش موجود. بس احنا في الحمد لله، يعني انا قمت بالزيارة الى عدن الى الوزارة الى دار العامة، وصلت امس من عدن الى الوادي، واحنا متفائلين كل الخير فيها. وعدونا واستلمنا من امس بكميات من الديزل والبترول، والحمد لله يعني لتغطية اكثر نطاق داخل الوادي
6: خلال الايام القادمة.
0: ما
6: شاء الله، تمام. أمام هذه الفجوة يعني ما بين العرض والطلب، خصيصا أنه العرض كبير، هل متوقع أيضا أن تستمر هذه الأزمة بشكل مستمر في ظل التحديات الأمنية اللي بتشهدها المنطقة بشكل كامل، أم أنه في هناك بدائل أخرى ممكن أنه يتم شركة النفط طرقت بابها بوسائل أخرى غير الاعتماد على مضيق هرمز مثلا؟
0: عندنا بالنسبة لاستمرار الأزمة، استمرار الأزمة بخصوص النفط، الأزمة الخارجية مباشرة تأثر على أي مصدر ينتفع من هذه النفط، تأثر عليه تماما. ما الحل بالنسبة للحلول اللي هي المصادر الداخلية؟ نحاول إن بقدر ما نستطيع إن نحصل على مصدر داخلي في ظل أي أزمة تقع خارجية، فالمصدر الداخلي هو البديل الأهم لتغطية السوق المحلي.
6: طيب في إطار المصدر الداخلي، موقع مارب في تغطية السوق المحلي من المصدر الداخلي في هذه الأزمة؟
0: تطرقنا موضوع مارب. مارب لا ننكر يعني بعض تمون بعض الفروع بمادة البترول المحسن، والذي يعني كثير من المواطنين ما يفتكر أن البترول المحسن هو مصدر محلي. البترول المحسن يحتوي على مصدر خارجي، إذا لم يوجد هذا المصدر الخارجي لن يقدروا يمونوا أي فرع. فالبترول المحسن فهو يأخذ شحنة عالية التركيز من البحر، ويتم وضعها في مارب وإعادتها إلى الفروع بسعر يناسب يعني الوضع اللي حاصل المحلي. بس لا يمكن انه يقدم لنا اي تموين اذا ما وصلها المصدر الخارجي.
6: هل معناته المصدر الخارجي الان متوقف؟
0: المصدر الخارجي خلال الأزمة اللي مرت توقف، والحمد لله كان في خزن محتفظين به الإدارة العامة للمصدر المحلي بمارب. لولا الخزن هذه كان محفوظة وتم تقديمه الى المصدر في مارب لانقطع المصدر بترول المحسن من أول أسبوع،
6: لكنه لا
0: زال الحمد لله إلى اليوم وهو يتدفق على الفروع بشكل يومي
6: بالكميات
0: حسب يعني مثل ما قلت لك حسب الخطة حق الطوارئ اللي عملناها، كان يعني أن الكميات تقلل عشان يمد أكثر فترة
6: بأقل من الاحتياج الفعلي
0: طب
6: أمام هذا سلسلة الإمداد، نحن نتكلم الآن على مضيق، ونتكلم أيضا على موضوع مستورد، عملية مستوردة، ونتكلم أيضا على مواد خام داخل إلى المصدر المحلي تضاف لعملية إعادة الشحن الداخلي أو الإنتاج الداخلي. طب أمام هذه الدائرة من هنا إلى هنا يعني هل ستبقى هذه المشكلة قائمة في الاستيراد في النقل، أم أيضا يعني هل المشكلة فقط في الاستيراد أم المشكلة أيضا قائمة أيضا لها توابع أخرى في عملية النقل، في عملية التوزيع، في عملية أيضا التهريب إذا كان هناك شيء تهريب؟
0: أولا إحنا المشكلة اللي حالية هي ظهرت فجأة، يعني لو نظرنا إلى 3 سنين أو 4 سنوات عبرت لم تظهر هذه المشكلة أبدا.
10: بالضبط. كان الأمر مستقر.
0: أيوة. فإذا هنا نستنتج أنها عدم ظهور المشكلة خلال الفترة المرة ولو حتى مرة واحدة فإن الموضوع هو السبب الرئيسي ما صار من أحداث داخل البحر وعدم وصول الشحنات إلى المواني. هذه السبب الرئيسي. في حالة وصول الشحنات إلى المواني فكل هذه المشكلة لا يصبح لها أثر داخلي.
10: طب هل تم التناقش مع تجار اللي يتم الاستيراد مثلا معهم كشركة عامة يعني في بحث عن بدائل أخرى؟
0: الإدارة العامة تقوم بدور كبير وهي هي اللي تستورد المواد من البحر وكانت وما زالت خلال 3 أو 4 سنوات من يوم بدأت بهذه العملية وهي تلبي احتياجات الفروع بشكل كامل ولكن الظروف حكمتها خلال 50 يوما ونأمل بعد التهدية اللي صارت انها تستأنف الشحنات لتغطية السوق المحلي.
10: جميل جدا. طيب بالنسبة لهذه الشحنات المحلية التي توصل يعني نحن ما بنقول انه يوجد تهريب او لا يوجد تهريب لكن اعتقد انكم بشكل كامل تبعثوا جهدكم في اطار وصول هذه الخدمة للمواطن، لكن هل هناك صعوبات لوجستية توقف امامكم؟ هل هناك اطراف تؤثر على تدفق الوقود؟
0: اخي العزيز بالنسبة انا اذا استلم 500,000 لتر ديزل يوميا اضرب لك مثال ولم يغطي السوق فهنا احكم فيه تهريب صح ولا لا؟ بس إذا استلم 50,000 واحتياجي 150 يعني من منطقيا
10: غير متكافي.
0: أيوة غير متكافي ولا يوجد عملية تهريب مدام الكمية 50,000
10: ومحزورة
0: ومحدودة على محطات الشركة. فالعملية الحمد لله يعني
10: فيها ضبط
0: جدا. أما إذا كانت كميات تدفق
10: كبيرة
0: ولا توجد لها أثر في السوق هنا أنا معك فيه.
10: طيب خلينا لو تكرم استجابر نتوقف دقائق نستمع إلى رأي المواطنين فيما يتعلق بهذه القضية وثم سنعود الحوار.
11: أكيد أول شيء بيحصل لك عجز في اسمك أنت راتبك محدد على سبيل المثال راتبك يعني 80,000 ولا شيء يعني مقسمه على يعني في حياتك ومتطلباتك والآن بتحصل فجوة في الاسم عاجز من وين بتجيبه؟ هذا بيأثر هو كذا الراتب ما يكفي يعني اسمه ذا ما يكفي وعاجز فوق العاجز. أول شيء المشتقات النفطية أكيد يعني بتنعكس على سلبا على اسمه على كل مناحي الحياة يعني سواء كانت مواد غذائية على يعني مواصلات على كل مناحي الحياة يعني.
12: نعم أول المشتقات النفطية تكون تأثر بشكل مباشر خاصة عندما تكونات زيادة المصروف اليومي للشخص، مثلا الشخص يسرح كل يوم مصروفه أقل كم لتر ديزل ولا بترول، نحن أصبحت بتكلفه في الشهر كم بتطلع على الواحد، خاصة لما واحد يمشي من مسافة طويلة كموظف مثلا يمشي 12 كيلو بعضهم 15 كيلو هذا كيف بتأثر على حياته بدخله ومصاريفه الشهرية لهذا. والله تعايز مع الأزمة هذه بتكون قدر الله ما شاء فعل وأنه حسبنا الله ونعم الوكيل. وجهة لشركة النفط أنها تعمل على شيء هناك للمواطن كمثلا حاية مخصصة لهذا ما يقولون المشتقات النفطية المدعومة تكون مخصصة محطة خاصة للموظفين ويتوفر بكميات لأن خاصة الحين بتوفرها في المدارس يكون طلب وايد مدام المدارس تكون تأخذ حيزا كبير من المشتقات النفطية والمدارس تمشي البلاد كلها والطلاب يعني كميات كبيرة من الطلبة يسرحون هذه لمدارس.
13: أثرت هي من لا معنا مشوار أو معنا عيزنا والناس هذا شغلنا وايب هذا عليهم إنه مفروض إن إحنا محروقات ولا كيف هذي عم كذوه غلا فاحش وعم صدق إن إحنا الناس الله يحفظ يعني ها واشك ما تقدر تعيش سوا يرخصون إن إحنا بقعة يفرون إن إحنا المحروقات هذه مثل البترول مثل الغاز مثل أي هذه خدمة الناس، هذه خدمة الناس قبل كل شيء.
14: كثير عانى من هذه المشكلة، من ضمنها حتى كثير من الموظفين وكثير من طلاب المدارس، ارتفعت تكاليف المواصلات حقهم، كذلك البنات، كذلك يعني في ناس كثير وقفوا سياراتهم لأن المشتقات النفطية في السوق السوداء مرتفعة يعني جدا، ربما ضعفين أو ثلاثة ضعف.
15: طبعا تأثر، فالمفروض أنه يعني كل محطة يوزع على البترول بالسعر المناسب اللولي. فهناك سؤال يطرح نفسه، لماذا ارتفعت اشتقات النفط؟ والله نحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بس نتمنى من الله أن يصلح الأحوال.
16: معضلة عطلت الحركة كلها، مش إلا أصحاب التكاتك، كل الخلق وين الحركة اللي في السوق؟ وين العالم؟ وين كانت بقعة من تعشى؟ قلوا ارتفع وعادوا ما حد، هو الطوابير نزع نصف النهار إلا ونحن في الطوابير، إيش من عمل عادوا بيكون؟ العمل ماشي عمل، هو قلوا نصف النهار وانت في الطابور، وتيل الزبون تقول له هكذا الطوابير والارتفاع ما عنده، مسكين دخله ما محدود، تضطر انك تشيل هكذا قصد تسرح وتضوي لي قال ماشي ذاك العمل، لكن الحمد لله
17: أثرت الله وتعبتنا احنا ومعيشين كده الحمد لله، بنقول عليه ولا احنا تعبانين الا مع شورنا، لا بصدق ان احنا من صباحنا من بعد الفجر لحد الان يعني احنا محملنا مشوار واحد، والله حسب نقول ايش يعني، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نمشي امورنا بشكل انفس، يعني ان احنا تعبانين نقول نشكي لمن يا اخي الا ثم الله. والله نحن نوجه شركة النفط انها تقدر المواطنين اصحاب الاجرة هذيلا تعبانين، الله ثم على الأربع تجارات حقهم هذه لواجح وترنيق ومن رهواو، يعني يقدرونهم يعني أقل حاجة يحددون لهم سعر مناسب مشان يشورون يتحركون، وذا بسعر 1.30 ذا 36 و600 وذا، يعني ما أنت دار توقف عند إيش من محطة اللي بتناسبك، ما عاد تقدر يعني السعر ثابت واحد، ماشي شركة النفط على تقوم فوق شغلها كانهم سعر واحد يعني.
18: نعم أثرت علينا وأثرت على حتى المدارس، على الطلاب المدرسة يعني يروحون مع المدرسة والبترول ماشي، وبعض الطلبة يروحون إلى أعمالهم إلى الأشغال الخاصة ويشوفون المشتقات يعني تعبتهم، لهذا نريد من المسؤولين أن يوجهون يقومون بتوجيه خاص ويحاولون أنهم يوفرون أن هذا هي لها المشتقات النفطية، لأن عانينا من الأزمة هذه، ويعني كل سنة يعني تم هذه المشتقات لها ضررها علينا، وإن شاء الله نحن نقول ربنا يسهل الأمور إن شاء الله. والله الأزمة هذه تعاملت معها الناس يعني يقومون يخرجون في وقت الظهر، والظهر وقت شمس، والشمس بعضهم تضر عليهم وبعضهم الحمد لله يعني يقاومون، فما بالك بكبراء السن، يعني نسأل الله تعالى أنه يخفف عليهم هذا الشيء، والمسؤولين كأنهم ما حصل شيء.
19: مساحة حرة.
8: مساحة حرة.
10: مساحة حرة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سيئون، وضيف حلقتنا لهذا الأسبوع هو الأستاذ جابر بن سالم بن جبهة مدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء، وعنوان حلقتنا لهذا الأسبوع أزمة المشتقات النفطية في وادي حضرموت وتداعياتها على شؤون الحياة. أستاذ جابر، استمعنا إلى آراء المواطنين في آثار هذه الأزمة على المواطنين، بلا شك أنه هذا الآثار الكثير منا يلمسها، وأنتم بلا شك تدركون مثل هذه الأمور، ما تعليقكم على ما سمعتم، وهل من توضيحات فيما يتعلق بشكل بتركيز حول مسببات هذه الأزمة بشكل يركز لمن فاته الحديث في الدقائق الماضية؟
0: أولا أحب أوضح الجميع بخصوص الأسعار، أسعار المشتقات النفطية، أسعار المشتقات النفطية هي أسعار بالنسبة للنفط المستورد أسعار عالمية، الأسعار ارتفعت في دول العالم أجمع خلال الأشهر اللي مضت، ارتفعت مش عندنا إلا فقط، فالارتفاع ارتفاع من من المصادر وبسبب الأوضاع الراهنة أي مشتقات نستوردها من برا فعلينا أن نسعرها بالسعر الكلفة
10: مع
0: أجور النقل وعمولة الفرع. لا يمكن يعني أن الفرع يتحمل عباءات كثيرة
10: بالضبط.
0: التوزيع بالنسبة للمحطات المخالفة احنا عاملين لجان وميدانية وأي مواطن يتعرض لمثل هذه المواقف في أي محطات تبيع بأسعار مختلفة فعليه إبلاغ الفرع شركة النفط بالمحطة وبسعرها المخالف. محطات شركة النفط في أغلب المديريات المديريات المركزية داخل وادي والصحراء متواجدة وبأسعارها الرسمية فهو متوفرة جميع المواد داخلها من ديزل ومن بترول ومن بترول سوبر اللي هو المستورد.
10: زين فيما يتعلق بالأسعار الآن كم سعر الوقود اللي هو البترول سعر اللتر وسعر الديزل والبترول؟
0: الأسعار حاليا في محافل المحافظة بشكل كامل احنا كمحافظة حضرموت يكون السعر موحد بين الوادي والساحل بالضبط. فمثل ما نشرت قبل أيام شركة النفط حول الأسعار الرسمية تم التعميم عندنا بالأسعار المتواجدة حاليا في محطات الشركة ومحطات الوكلاء الذين يتمولون من الفرع بسعر الديزل 1500 ومع لفية عمولة الفرع وعمولة المحطة بعدين وسعر
10: تضاف له هذه سعر التكلفة
0: سعر النفط بالضبط وسعر البترول المحلي 1150.
10: طيب أمام هذه الأسعار يعني طبعا هناك يعني هل يحصل مثلا سوق سوداء انتعاش للسوق السوداء؟ هل يقف الفرع أمام معالجة أسباب هذه المشكلة؟ التلاعب الذي يحصل ضبط السوق السوداء هل السوق السوداء ظاهرة صحية؟
0: أنا أولا أوجه المواطنين حول أصحاب السوق السوداء. أصحاب السوق السوداء هم عبء على المواطن. إحنا متخذين إجراءات وعممنا تعميم إلى الجهات الأمنية والعسكرية باتخاذ إجراءاتهم ضد أصحاب السوق السوداء. ما زال محطات الفرع متواجد فيها المواد. وأنا حدثك اليوم وأنا مرت في سيون محطات الفرع لا يوجد عليها طوابير بخصوص موضوع الديزل وإنما طوابير قليلة ومحدودة على بترول المحلي من مارب. وإحنا الآن في استعداد إلى استقبال بعض الكواطر لتغطية السوق بأكمل. والسوق السوداء ستختفي قريبا في حال توفر المواد في محطات الشركة وبالسعر الرسمي والتزام المواطن بالإبلاغ عن أي إشكالية من هذه الإشكالات التي قلت.
10: طيب وسائل الإبلاغ يعني أستاذ جابر هل مثلا حددت أرقام هواتف تلقي شكاوي مواطنين أم ضروري من حضور الشخص إلى فرع الشركة أم عبر مدير عام المديرية أو كيف؟
0: عندنا عدة طرق اللي هو هواتف فرع شركة النفط بالوادي موجودة على المواقع وموقعها موجود والإبلاغ عن السلطات المحلية في المديريات يقومون بإبلاغنا بأي مخالفات.
10: تمام. طيب هل أمام مشكلة الوقود الديزل الآن وبعض الأول بترول يعني بعض المدارس تعاني خصيصا أنه الآن يعني توقف يسبب في توقف الدراسة أو توقف حركة النقل هل وقفتم أمام هذه المشكلة؟ هل هناك من معالجات آنية لها أو أم أن الأمر يعني الآن هو للجميع يعني تحكم سياسات محددة للجميع؟
0: إحنا ماخذين في عين الاعتبار ومعطينها الأولوية المؤسسات الحكومية أو المؤسسات التي لابد من وجودها وأداء مهامها في نطاق الوادي مثل المدارس مثل المستشفيات. أيوة. هذه يعني احنا في جاهزين بتوفير مادة ديزل في اي وقت يطلبوه للتخفيف على اي خدمة يقدمونها للمواطن. فاحنا بجانبهم المؤسسات الخدمية التي فعلا
10: تقدم خدمة,
0: تقدم خدمة المواطن. فالمواد لهم الأولوية طيب فوق كل الناس.
10: طيب أصحاب التيك توك, أصحاب الأجرة, أصحاب اللي يتقاضوا هذا, يعني أصحاب برضو الزراعة عندهم مشكلة في هذه المواضيع. المحطة الزراعية يعني هل هناك فعلتوها بعض المحطات أو المزارعين يتجهوا لبعض المحطات مثلا؟
0: نتحدث لك عندنا المحل, المحطات الزراعية في سيهون وفي تريم متوفرة فيها المواد ومحطات الشركة. بالنسبة للمزارعين الأغلبية هم الآن معتمدين على الطاقة واستهلاكهم المعتاد. وأنا أوضح لأن فيه كثير من الناس يستغلون هذه الظروف. إذا أنت قبل سنة تستهلك 10,000 لتر وفجأة تجي عندي اليوم وتقول أنا استهلاكي 20,000 لتر, أنا لم أسمح أبدا أني أعطيك 20,000 لتر لأني أعرف أنها رايحة إلى
10: سوق سوريا.
0: أيوة أنت استهلاكك عندي 5,000 قبل سنة, كل شهر تأخذ 5,000 وفي وقت الأزمة تجي تبغى
10: زيادة
0: 15,000, لا هذه لا يمكن نسمعها أبدا ورافضة تماما. وعندي تعميم على المبيعات إن أي استهلاك مرفق خدمي أو استهلاك محطة تمون فاستهلاكها المعدل السنوي يعطى, ما فوقه لن يعطى أبدا,
10: بحيث أنه يكون هذا معيار,
0: معيار للشفافية ولوصول الكميات المحددة. رغم أنها محددة كميات شحيحة وقليلة, فإحنا اتخذنا بعض الإجراءات الصارمة التي لم يعني تسبب أي مشكلة على المواطن أو توزيع غير عادل, فإحنا رفضناها تماما واعتمدنا على المعيار المعدل السنوي لكل مؤسسة ولكل جهة.
10: ممتاز جدا. طبعا أمام هذه الرقابة يعني هل هناك ضبط, تم ضبط شيء من المحطات المخالفة خلال الأيام هذه؟
0: نعم عدة محطات تم ضبطها وتم إبلاغها وتم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ الأجراءات اللازمة من سحب ترخيص وإقفال محطة وغرامة وعدم تموين. فكل المحطات اللي
10: مخالفة
0: سنتخذ فيها الإجراءات القانونية حسب اللوائح لدافع فرع شركة النفط.
10: طيب هل معناته أن الأسعار هذه قد تكون أيضا معرضة أيضا للزيادة أو النقصان إذا نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة؟
0: شوف عادة إحنا خلال السنوات الماضية كان في زيادة وفي نقصان, في زيادة وفي نقصان, يعني على حسب السعر اللي يأتينا من المصدر وعلى حسب التكلفة التي تأتي. أنت لن تتحدث عن موضوع الشحنة اللي تستورد إلى شركة النفط مثل باخرة. أنا كنت يعني إذا جابوا باخرة قبل 3 أشهر فرق في أجور نقلها كما الباخرة اللي بتجي قبل شهر
10: مؤكد.
0: من ناحية التأمين تضاعف 3 مرات تأمين عند الباخر, النقل تضاعف في البحر بسبب المخاطر, الخام ارتفع ما يعادل إلى ضعف, بدأ من $70 وصل إلى $118 ارتفاع.
10: هذا ارتفاع
0: عالمي طبعا أكيد بتزيد على المواد على
10: طيب أمام هذه المعادلة أستاذ جابر, يعني قد المواطن لا يدرك أنه هناك مؤثرات خارجية.

0: ليست اليمن البلد التي تضررت صح. كثير من البلدان صح. بما فيها حتى دول أخرى يعني صح. ممكن كيف توضح ذلك المواطن؟
1: عادة المواطن البسيطة عندما يتم رفع سعر في السوق المحلي من قبل شركة النفط على طول يربط أن السعر هذه شركة النفط فرع الوادي أو فرع الساحل أو هي اللي رفعت يعني هذا زودوا الربح حقهم هذول يعني يتعاملون بشكل يكثر عن المواطن. لا احنا احيانا نبيع المواد حقنا بخسارة عشان ما يرتفع السعر بس ما تقدر انت كشركة انك تسوق بدون في خسارة بتنهار الشركة
0: بالضبط.
1: الشركة تقدم دعم لجميع المؤسسات فعمولة الشركة محدودة ومعروفة حسب القانون واللوائح فإذا جاء السعر عليه الفرع بسعر مرتفع من المصدر والكلفة لا بد أن يرتفع ولا بد يتفهم المواطن أن الموضوع خارج نطاق الفرع أو السلطة فهذه أسعار عالمية أسعار تتغير بين فترة إلى فترة
0: أكيد
1: حتى في النقل نقل والتامين تامين الباخرة اللي تنقل المادة الميناء بدل ما كان تامينها مبلغ قبل شهرين تضاعف المبلغ 3 مرات بالضبط. أكيد بيرتفع السعر
0: وبيأثر على التكلفة
1: وبيأثر على الكلفة
0: بإذن الله تعالى. طيب خلينا نأخذ بعض اتصالات المواطنين. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا من معنا؟
2: أحمد الأحمد من سيون.
0: أهلا وسهلا أخوي أحمد تفضل.
2: عندنا بعض المقترحات للموضوع هذا
0: تفضل
2: وهو قضية أنه توفير رقم للتواصل للشركة لكشف المتلاعبين وللشكاوي أيضا إنشاء موقع إلكتروني للتواصل لكشف المتلاعبين توفير كميات مدعومة للمزارعين وذوي الحاجات والمستشفيات وأيضا إنهاء الحرب عسكريا لتسهيل النقل وكشف المتلاعبين أيضا الغاز لتوفيره توفير محطات خاصة للدولة وبترو مثيلة وأيضا توفير بوز غاز صغيرة للتوزيع في الأحياء وتوفير مصفاة للوادي للغاز وللبشتقات البترولية وكذلك بوز صغيرة لتوزيع البترول والديزل من قبل شركات النفط وبترو مثيلة فتح المجال للقطاع الخاص لتوفير المشتقات بأسعار رخيصة للمواطنين من الدول القريبة أيضا إلغاء رسوم الغالية للنقل كشف الفاسدين المتلاعبين عبر الاستخبارات ومصادرة الكميات المباعة من الشركة لهم وبيعها بأسعار رخيصة إلغاء الجمارك لاستيراد الغاز والمشتقات من الدول ومن الدول القريبة وأيضا وللقطاع الخاص لاستيراده أيضا طيب. ترخيص الجمارك لاستيراد المشتقات وكذلك ترخيص عملية البيع
0: واصل يا أخي
2: للمواطن شوي فقرة شوي بسيطة عفوا أيضا إصلاح الطرق واختصارها وتسهيلها
0: طيب يا أخوي أحمد إن شاء الله خلنا إحنا عشان نقدر نجاوب على ذيلا كل ما بقدر
2: لا بس شوي اقتراحات بس وباختم شيء عاد قريب بس واحد يمكن أو شيء
0: يلا هات الواحد تفضل
2: أيضا استيراد المشتقات والغاز عبر مواني قريبة في الدولة وإنشاء مواني قريبة لاستيراده
0: تمام
2: وخزنه وأيضا أشكر المدير عندك
0: أيوة.
2: أشكر المدير عندك لتوفير محطات في البلاد محطات جديدة قامت بسيارها من الأخ فالهوم هذا التاجر وسهلت على المواطنين عدم الازدحام وأيضا أقول للمدير لا تعاتبون على هؤلاء الذين يبيعون البترول في الشوارع فقد أنهم يحتاجون لبيعه ليتكسبونه فربما يستوردونه بسياراتهم من الخليج ويبيعونه طيب. فيغصون الأزمة
0: طيب شكرا
2: يعني نحن نعاتب عليهم في هذه المرحلة شكرا
0: لكم الله يحفظك شكرا أخي أحمد. طيب أخي أحمد أشار إلى أنه رقم التواصل والموقع الإلكتروني أنت ذكرت هذا في حديثك
1: إنه عادة سيتم إعادة التعميم بأرقام الفرع الإبلاغ والشكاوي وصفحة الفرع على
0: الفيسبوك
1: موجودة ويتم إعادة التعميم بجميع الأرقام.
0: ممتاز جدا. البقية المقترحات طبعا بعضها في موضوع الغاز ليس هو مجال موضوعنا إن شاء الله سنرتب حلقة خاصة لموضوع الغاز بموضوع الأمور الخارجة عن إرادتكم كما الجمارك والنقل والخطوط هذه مواضيع مركزية أعتقد في مجال

0: نعم، الأول لو نركز في جهدنا على الأسئلة المحلية حتى نستغل الوقت. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: في البداية
0: الاسم الكريم.
1: نقول إنه في عملية استيراد النفط من الخارج في احتكار. احتكار تجار معينين يمكن ذكرهم بالأسماء، هم مع السلطات، مع شركة النفط. وبالتالي لما كان في فترة من فترات انفتح البحر، انفتح من المكلة، فكانت في تنافس في في في كميات الواصلة، والأسعار كانت معقولة. ولكن الآن محتكر من قبل أشخاص معلنين استيراد من الخارج. الشيء الثاني أنه الأخ يابر بن يبهة، فرع الشركة بالوادي والصحراء تحول في عهده إلى إدارة أو قسم تبع فرع شركة النفط بالساحل للأسف الشديد. بدليل على ذلك لما تطلع الأسعار في الساحل، تطلع الأسعار هنا عندنا تو بعد يومين ثاني ومن دون إعلان حتى. القرار الساحل يمشي تو هنا عندنا. في فترة سابقة قبل يتولى هو الشركة كانت في أسعار في الوادي، خاصة بالوادي، كانت الدبة ب14,000 ريال، 16,000، وفي الساحل كانت ب20 ب22 دبة الديزل.
0: طيب واضح،
1: أشهر تستمر.
0: واضح السؤال. عاد شيء ثاني.
1: الشيء الثالث إن الكمية للوادي من الديزل في عام 2015 لو رجع لأرشيف الشركة هو يابر بيشوف الكميات كم لتستهلك في الوادي، والفرق الآن كم. يعني الناس أكثر من 50% من مستهلكي الديزل تحولوا للطاقة، المزارعين، مواطير الفنادق، مواطير المسايد، البيوت، استغنوا عن الديزل، بقى الديزل للمعدات الثقيلة فقط.
0: طيب.
1: وأذن فيه.
0: شكرا جزيلا لك أخوي فهيم.
1: شكرا. يلا العفو منكم يا أستاذ.
0: الله يحفظك يا رب. أشار إلى مرحلة لأنه التنافس في الاستيراد، وأنه أعتقد برضو حتى شركة النفط تعمل على هذا الأمر.
2: أنا أحب أوضح للأخ بخصوص بعض النقاط اللي ذكرها. فرع الوادي فرع مستقل وفرع له لوائحه الخاصة في كل شيء، مرتبط بالإدارة العامة بشركة النفط والجمهورية اليمنية، وليس مرتبط بأي فرع
0: مثل بقية الفروع.
2: ولكن في كثير من الناس تنقصهم المعلومة. في عام 2022 أتكلم لك قبل 3 سنوات أو 4 سنوات تم إنشاء الإدارة العامة لشركة النفط في عدن، حيث كانت أول بصنعاء. تم إنشاءها وتم ربط الفروع
0: بها
2: من ضمنها فرع الوادي وفرع الساحل. وأي تسعيرة تجي ما تجي من فرع الساحل، من بعد ما تم ربطهم بالإدارة العامة تجي من الإدارة العامة على فرع الوادي وعلى فرع الساحل وعلى فرع المهرة وعلى فرع عدن،
0: لأنها إدارة مركزية في عدن
2: على الفروع.
0: بالضبط.
2: فصح قبل 2022 كانت الفروع عندها استقلالية
0: بحكم الوضع السياسي،
2: بحكم الوضع السياسي قبل ترتيب إعادة الإدارة العامة إلى عدن وترتيبها وبدأ عملها. أما من بعد 2022 أنا مسكت الفرع نهاية 2022 مع استلام الإدارة العامة بالإشراف على الفروع وربطها بها في كل شيء. حتى الاستيراد أصبح من قبل الإدارة العامة وليس من عند الفروع، ولا يسمحوا لنا بالاستيراد حسب اللوائح والقوانين. تستورد الإدارة العامة وترسل شحناتنا إلى كل فرع له شحنة أو له بالطن. أنت يا فرع الوادي لك 1000 طن، أنت يا فرع الساحل لك 1000 طن، أنت سعره كذا كذا، سعره كذا كذا، يجينا مسعر محدد. هذه للتوضيح للمواطنين.
0: ممتاز جدا. طيب فيما يتعلق بأنه الآن طبعا أشار إلى أنه في 2015 كانت الكمية كبيرة للإستهلاك، أشرت في حديثك لأنه هناك تغير في كمية المخزون، في كمية الإستهلاك من قبل التغير في المستهلكين للتحول الطاقة الشمسية.
2: بالضبط.
0: بس أمام المشكلة هذه أنه طبعا هو الآن هي مسألة التزود بالكمية الواصلة إليكم فهي ضعيفة.
2: تزود من ناحية الكمية اللي تطرق لها عننا بعض المصادر. هي مثل ما قلت لك، أحيانا عندما تم ربط المصادر بالإدارة العامة ومصدر بتروميسيلة برضه تم تخفيض الكمية بسبب تحويلها المنحة الكهرباء. فعلا يعني تم تخفيض المخصص وليس لفرع الوادي، حتى لفرع الساحل والفرع المهرة والفرع عدن حقهم مخصصات قلت من المصدر الخارجي، وفرع الساحل وفرع الوادي قل من المصدر بترموزي
0: داخلي. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. ما في اتصال. السلام عليكم. طيب امام هذه المشكله استاذ جابر، هل هناك حلول قريبه؟ هل هناك شحنات قادمه، تدخلات عاجله؟
2: أنا ممكن ابشرك اولا ان فيها تواصل مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ومع وكيل الوادي بخصوص رفع الانتاج من بتروموسيلة للفروع، لفرع الوادي ولفرع الساحل. صح. خلال الأيام القادمة بإذن الله سيتم رفع الكميات المحلية من بتروموسيلة، والإدارة العامة تستقبل عدة بواخر في الأيام هذه.
0: ممتاز.
2: وسيتم توزيعها على الفروع، والحمد لله أمس واليوم كانت الأمور عندنا طيبة، بحيث مدونا بعدة قواطر من مادة ديزل وضخنا بها المحطات، واليوم المحطات ما في أي طابور بالنسبة على مادة ديزل
0: بإذن الله. طبعا إن شاء الله يشهر استقرار في بقية المنتجات. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: معك حسن عبد الرحمن بحارث.
0: يا مرحبا أخوي حسن، تفضل.
3: يا أخي الله يحفظك، شكرا على المقابلة المدير. وأنا عندي سؤالين فقط.
0: تفضل.
3: من ناحية البترول يا أخي، لو تسمح من المدير الشركة عندكم يوفر للمحطات عشان كاملا، مو مشكلة بسعر زيادة عادي، يوفرها كامل المحطات بشكل عام عشان يزحم الناس شمس ناس حماة طوابير. لو أعطوه المحطات كامل فيمشي الطوابير، ما حد يتحمل قطع.
0: تمام، واضح السؤال. سؤال ثاني.
3: سؤال الغاز، في الغاز يشتكي منه يا أخي، في غاز يتباع.
0: طيب يا حسن الغاز مينة. الغاز ده ما هو موضوعنا، إن شاء الله بنرتب حلقة خاصة للغاز.
3: بس أنا عندي أسواق ومدير، نحن إن شاء الله شاكرينه ومقدرينه، وإذا الله ألف خير ونتعاون مع المواطنين
0: بإذن الله،
3: يعتبروا المواطنين وقت حماة.
0: نعم،
3: يعني ما هم مشكلة زيادة، يعطي المحطات كاملاً.
0: واصل واصل واصل يا حسن، شكرا جزيلا لك.
3: سلام على المدير.
0: سلام عليك. طيب أخوي حسن بحرق يسأل يقول ليه ما توزعونه على المحطات كلها، زيدوا السعر ماشي مشكلة، لكن أهم شيء يوصل للناس.
2: البترول سيتم استيراد، اللي هي البواخر اللي دخلت بترول سيتم توزيع الباخرة على الفروع في خلال اليومين هذا، ويتم تغطية كل المحطات. أصلا هو أنا لي 3 سنوات كان عندي مليان في الخزانات، ما يرضون يشلونه أصحاب المحطات. ستوفر في اليومين هذه بالنسبة لمادة البترول، ستوفر ويتم أرغام بعض المحطات بأخذ مخصصات
0: كامل للبيع. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم. عادوا مو جاهز. طيب نجهز الاتصال بنعود لك. طيب هل سلوك المستهلك يا مدير يؤثر على الأزمة؟ هل السلوك الآن لبعض الناس يعني هل الأمر إنه
2: والله إحنا دائما هنا في الوادي أو في حضرموت بشكل عام، يعني بعض السلوكيات الدخيلة علينا قد تؤثر أحيانا على معاناة المواطن. يعبر على المحطة وشاف 4 سيارات طابور راح يطبر وراه
0: مرة ثانية
2: بره، يعني الطابور عنده خلاص يا أخي. يقول لك المادة ما مستحيل تنقطع داخل المحطة، هو يفكر إنه يا بتنقطع المادة أو بيزيد سعرها، خلني يطبر.
0: يسبب مشكلة.
2: سبب مشكلة طبعا.
0: وزحمة.
2: على الفاضي. عندنا المواد ما أنت داخل الأزمة اللي مرت لا جاهدت كثير، بذلوا جهود كثير في المبيعات إنها لم ينقطع المادة خاص على محطات الشركة، ولا انقطعت حتى دقيقة، ولكن يدخل الطابور ويسبب ازدحام للناس، بعضهم يعبي يروح فجأة لو رجع في الطابور ثاني مرة.
0: صح.
2: وهذه
0: سلوكيات خاطئة. طيب فيما يتعلق بالإعلان عن المحطات يا مدير، هل يمكن شركة النفط تتبنى الإعلان عن المحطات النازل فيها البترول؟
2: لا نمانع بذلك أبدا،
0: في صفحاتكم، في وسائل الإعلان، في الإذاعة.
2: لا نمانع أبدا، سيتم كشف يوميا بالمحطات اللي ينزل لها.
0: أيوه. مشان
2: إعلان على الموقع وإعلان على الموقع حقنا، ما عندنا أي إشكالية، بالعكس إحنا الشفافية والصراحة والتوزيع العادل كإدارة الفرع هي مبدأنا. لا يمكن نضيف أي معاناة على معاناة المواطن اللي قد يتكبدها، وإحنا في هذه المنصب وأمام الله وأمام المواطنين أن نقوم بكل جهد نستطيع عليه
0: بإذن الله تعالى. شاكرين لكم وجودكم معنا أستاذ جابر بن جبهة مدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء. الوقت بصراحة سرقناه وعبر بشكل سريع جدا، لكن إن شاء الله نضع هذه القضية أمام طاولتكم للعمل بشكل مكثف خلال الأيام القادمة على ما وعدتم به. إن شاء الله تلاقي حلول واستجابة فاعلة، يلاقي المواطن هذه الخدمة متاحة له في جميع المحطات بإذن الله، سواء كانت المحطات التجارية أو المحطات الخاصة بشركة النفط. وحلو أنكم بدأتوا بانتهاج بعض إضافة بعض الشركات الخاصة إلى قوام شركة النفط. إن شاء الله نلاقي هذه الإضافات في بقية المديريات إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: وإحنا على خطة للفرع أنها ستمتد إلى عدة المديريات، أنها ستكون حاضرة شركة النفط بمحطات خاصة تبعها، وهذه الخطة عام 26 أنا وضعتها أن المديريات التي لم يوجد فيها محطات فرع للشركة ستكون في خلال 26 محطات للفرع داخلها،
0: وبتسهل كثير،
2: وبتسهل على المواطن والوصول المادة إلى المواطن عن طريقها بإذن الله.
4: راديو سيقول الكلام كلامكم. راديو سيقول الكلام كلامكم. راديو سيقول الكلام كلامكم.
2: بإذن الله جهود ستبقى مستمرة وتكاتف الجميع مع بعض يد واحدة.
0: في ختام هذه الحلقة يتضح أن أزمة المشتقات النفطية ليست مجرد نقص مادة فقط، بل هي قضية تمثل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، تنعكس على الحركة، على العمل، على الخدمات، على معيشة الناس، ما بين تحديات الإمداد وآليات التوزيع وضبط الأسعار، دور الرقابة. كل هذه النقاط تداولناها في موضوعنا لهذه الحلقة. تبقى الحاجة قائمة إلى معالجات سريعة بإذن الله تعالى من شركة النفط، رؤية واضحة، تعاون مشترك أيضا بين الجهات المعنية، بين المجتمع أيضا، بين المواطن وسلوكه في هذه القضية لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار. يبقى صوت المواطن حاضرا ليس فقط لنقل المعاناة، بل أيضا ليكون جزءا من الحل عبر الوعي، التنظيم، التعاون. وصوت إذاعة سيئون هو واصل إليكم في هذا البرنامج مساحة حرة وفي بقية البرامج إن شاء الله. شكرا لكم ضيفنا الكريم، شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لفريق العمل في البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مساحة حرة، مساحة حرة. الإعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبق، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الخدمات.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
3: أخي سائق الدراجة النارية، على الدراجة لا يوجد هيكل يحميك سوى خوذتك والتزامك بآداب وقواعد السير. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
5: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
6: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
5: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.

0: إذاعة سيئون. أنتم إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون. بعد حوالي دقيقة ونصف الدقيقة من الآن سنقدم لكم نشرة الأخبار الثالثة والأخيرة لهذا اليوم. أما الآن فإليكم هذا الإعلان. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها إن شاء الله السيل هادي يغمان والدة رجب وأحمد أبناء المرحوم كرامة عبود بصالح، وتشيع الساعة 8 مساء هذه الليلة الثلاثاء من بيتهم الواقع بسيئون حي الوحدة قبلي مسجد الرحمن، والصلاة عليها بمسجد الخليفة عمر بن الخطاب بسيئون بحي الوحدة بسيئون، وستدفن بمقبرة حسن. إن لله وإنا إليه راجعون. الساعة الآن في استوديو الإذاعة تشير إلى تمام الخامسة مساء. نحييكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية ونقدم لكم نشرة الأخبار الثالثة والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها سعيد بالعجم، والبداية بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة. الوكيل برباع يدشن بسيئون مشروع الرعاية الصحية المجتمعية لخدمات حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديع البري هذا العام. مؤسسة الاتصالات بوادي حضرموت تنظم حفلا تكريميا للموظفين المبرزين تزامنا وعيد العمال العالمي. الأنباء بالتفصيل من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم محمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على مجمل تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المحافظة، وذلك خلال لقائه بمشرف وحدة التنسيق لأعمال المركز الأستاذ عبد العزيز مالك باوزير بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني. وخلال اللقاء استعرض مشرف وحدة التنسيق حزمة المشاريع الإنسانية والتنموية التي ينفذها المركز في حضرموت ضمن تدخلاته المتنوعة التي تغطي قطاعات حيوية تشمل الصحة والإصحاح البيئي والمياه والأمن الغذائي والإيواء، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي ودعم العملية التعليمية، فضلا عن مشاريع إعادة التأهيل والبرامج الطبية التطوعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أبرز المشاريع النوعية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل السوق المركزي للأسماك والخضار والفواكه بمدينة المكلا، إلى جانب مشروع توزيع القوارب على الصيادين والذي يأتي ضمن برنامج الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي، يهدف إلى تعزيز الصمود المجتمعي وتحسين سبل العيش للأسر المستفيدة، مشيدا بالدور الإنساني الكبير الذي يطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومثمنا جهوده المستمرة في دعم القطاعات الخدمية والتنموية والتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار المعيشي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح تدخلات المركز وتوسيع نطاق برامجه بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق تنمية مستدامة في المحافظة، متقدما بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ولمركز الملك سلمان والقائمين عليه. حضر اللقاء عدد من أعضاء فريق الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضرموت. إلى ذلك رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم مراسم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروعين تعليميين في مديريتي الرياضة وقصيعر وغيل باوزير بتمويل من وصية المرحوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد من دولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مؤسسة عبد الله حبيشان للتنمية والأعمال الخيرية. وتتضمن الاتفاقية بناء ثانوية للبنين مكونة من 18 فصلا دراسيا مع كافة ملحقاتها في منطقة قصيعر بمديرية الريدة وقصيعر، إضافة إلى بناء ثانوية أخرى للبنين تضم 14 فصلا دراسيا مع ملحقاتها في منطقة القارة بمديرية غيل باوزير، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي في المديريتين. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به وصية الراشد وجهود مؤسسة عبد الله حبيشان في تنفيذ المشاريع التنموية والتعليمية، مؤكدا أن هذه المبادرات تمثل دعما نوعيا لقطاع التربية والتعليم في حضرموت وتسهم في البيئة التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع برنامج تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديع البري، ويشهد حفلا تكريميا لمنطقتي لموظفي المؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت. مزيد من التفاصيل حول هذين الخبرين في التقرير الإخباري التالي.
1: دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع اليوم بمدينة سيئون مشروع الرعاية الصحية المجتمعية برنامج تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام، والذي ينظم من قبل مكتب وزارة الصحة العامة وسكان بوادي حضرموت والصحراء ومكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء، الذي يأتي بتمويل من مؤسسة العون للتنمية ومؤسسة الصلة للتنمية. وفي حفلة تدشين أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع بجهود الأخوة في مكتبي وزارة الصحة والسكان والأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت.
2: أجدها فرصة سعيدة جدا أن نكون بين من يستعد لتقديم المساعدة اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، وبالذات في كل ما يحتاجه الحاج، بالذات للطوارئ، وكون المنفذ أيضا بعيد عن المستشفيات، بعيد عن الأماكن اللي يمكن أن تقدم التموين للحجاج. فنشكر جزيل الشكر للأخ دكتور هاني مدير عام الخدمات الصحية لتوفير هذه العربة التي يتواجد فيها كل ما يمكن يحتاجه الحاج، طبعا بصورة طارئة. يعني
1: مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي أشاد باهتمام قيادة السلطة المحلية بتنفيذ هذا المشروع.
3: تم اليوم بحفظ الله ورعايته تدشين انطلاق القافلة الطبية لخدمة ضيوف الرحمن في منفذ الوديعة بحضور وكيل محافظة حضرموت شؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع. وإن شاء الله بعد هذا التدشين وبعد الانطلاقة ستشد الرحال هذه القافلة مع كل الكوادر الطبية، ستشد الرحال إلى منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، وتبدأ إن شاء الله من مساء هذا اليوم أو صباح غدا تقديم خدماتها الطبية التخصصية والتشخيصية والعلاجية والوقائية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام في منفذ الوديعة. من المتوقع أن تقدم هذه القافلة خدماتها لأكثر من 15,000 حاج من مختلف محافظات اليمن.
1: الشيخ محمد فؤاد بلفاس مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت أشار بجهود المكتب لتفويج حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج لهذا العام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا اليوم المبارك ونحن ندشن حملة تفويج حجاج بيت الله الحرام. هذه الحملة التي تأتي تقليدا سنويا نتشرف به في محافظة حضرموت لخدمة حجاج بيت الله الحرام المارين عبر منفذ الوديعة، والبالغ عددهم هذا العام ما يقرب من 17,000 حاج. نشكر الجميع على تعاونهم لإنجاح هذه الحملة في الموسم العاشر على التوالي.
1: من ناحية أخرى وتزامنا مع عيد العمال العالمي، نظمت المؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت الصحراء الحفل التكريمي للموظفين المبرزين لعام 2025. وفي الحفل الذي بدأ بالقرآن الكريم بارك وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع الأخوة المكرمين.
2: أجدها فرصة سعيدة بصراحة أن نكون بينكم في هذا الصباح وفي مناسبة عزيزة على كل عمال العالم، وأنتم في هذه القاعة من تمثلون هذا اليوم العالمي للعمال، وهي فرصة أيضا استغلتها إدارة هذه المؤسسة لتكون مع كل عمال المؤسسة ولتقول لهم نحن معكم وبينكم ومن أجلكم، يجب أن نعمل في سبيل تطوير هذه المؤسسة حتى تقوم وتؤدي مهامها بالشكل المطلوب.
1: من ناحيته عبر المدير العام لمؤسسة الاتصالات بوادي حضرموت المهندس أيمن كهمس العامري عن شكري وتقديري لقيادة السلطة المحلية على الاهتمام بالفعاليات والأنشطة التي تقيم المؤسسة.
5: فقط أود أعرج فقط على رسالة من الإدارة العامة من المدير العام يحييكم بنفس التحية وجلها وتقديرها لكم، ويشاركنا هذا الحفل التكريمي للاتصالات تزامنا مع عيد العمال العالمي. فقط أعتقد أننا أعرج فقط على المشهد اللي كان توعية صحيحة، لكن ما كان وراءها أيمن العامري فقط، لا والله وراءها أنتم، وهذا يجب بس فقط تصحيح هذا النقطة الأولى. النقطة اللي أحب أشير عليها أقول ليتنا نعلم بس فقط أن كل اتصال ناجح أو حزمة بيانات ناجحة تخفي وراءها جنود مجهولين كثر. الجنود هذه هم أنتم، الكوادر الفنية والكوادر الإدارية والكوادر الخدمات.
1: وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الموظفين المبرزين لعام 2025. حضر التدشين الذي قدمت فيه عدد من الوصلات الإنشادية والمشهد التوعوي مستشار محافظ المحافظة الأستاذ سقاف الكاف ومدير عام مديرية السيئون رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد عوض العامري ومدير عام مكتب وزارة الإعلام بوادي حضرموت الصحراء الأستاذ رشيد علي العامري وعدد من المختصين. صالح محمد لأخبار إذاعة السيئون.
0: نشرتنا ما زالت مستمرة معكم وتستمعون فيها بعد هذا الفاصل. جهود مكثفة بوادي حضرموت لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية. لقاء تنسيقي بسيئون لتدشين مشروع مياه القطر.
6: راديو سيئون 89.5 FM.
0: أهلا بكم من جديد. في إطار التوجهات نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار تتواصل في وادي وصحراء حضرموت جهود مكثفة بوتيرة متسارعة لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية. تفاصيل أوفى حول هذا الخبر في التقرير الإخباري التالي.
7: تتواصل في وادي وصحراء حضرموت جهود مكثفة وبوتيرة متسارعة لتهيئة الظروف الملائمة لتدشين حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبيرة والواعدة بمشاركة شركات وطنية حضرمية بالتعاون مع شركاء من السعودية والصين وعدد من الشركات العالمية وسط دعم وتوجيهات من السلطة المحلية بالمحافظة. ويأتي ذلك في إطار التحركات يقودها مكتب الهيئة العامة للاستثمار بوادي وصحراء حضرموت بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي. أوضح ذلك لإذاعة سيئون مستشار محافظ حضرموت ثقاف الكافة معبرا عن تفاؤله بقرب انطلاق مرحلة جديدة من الحراك الاستثماري خاصة في مديريات الوادي والصحراء بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات. وأكد الكاف أن توجيهات محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تقضي بإتاحة الفرصة أمام كافة المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويخدم التنمية المحلية، مشيرا إلى أن أجهزة السلطة المحلية تعمل بشكل متكامل لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة. وكشف الكاف عن عدد من المشاريع قيد الدراسة، في مقدمتها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في هضبة القطن بقدرة 50 ميجاوات وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية الـBOT، حيث أجرت شركة صينية دراسات ميدانية متكاملة عبر فريق هندسي متخصص شمل تصميم المحطة وإنشاء خطوط الربط بالشبكة الوطنية، إلى جانب تدريب كوادر وطنية لإدارة وتشغيل المشروع. ويتضمن العرض تأسيس شركة استثمارية مشتركة تساهم فيها الشركة الصينية بنسبة 40% والمحافظة 20%، فيما يشارك مستثمرون محليون بنسبة 40% مع استعداد رجال أعمال محليين لتغطية هذه النسبة. ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر من تاريخ اعتماده، ليسهم في توفير طاقة نظيفة والتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء. وفي قطاع الطاقة أيضا يجري تحضير لمشروع إنشاء محطة مركزية للخزن الاستراتيجي للغاز، تهدف إلى تلبية احتياجات الوادي والصحراء من الغاز المنزلي وفق السعر الرسمي عبر تزويد المحطات المرخصة وضمان استقرار الإمدادات. كما تشمل المشاريع المقترحة تطوير البنية التحتية لمنفذ الوديعة البري من خلال إنشاء منطقة تجارية متكاملة تضم هناجر ومستودعات تخزين ومخازن مبردة، إلى جانب إدخال أنظمة إلكترونية حديثة لتسهيل إجراءات المسافرين وتحسين الخدمات المقدمة. وفي مجال الصناعة النفطية تقدمت إحدى الشركات بمشروع لإنشاء معمل تكرير النفط بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2000 إلى 15,000 برميل مع التزام بإنجازه خلال 6 أشهر، بما يسهم في توفير المشتقات النفطية والغاز وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة. وأشار الكاف إلى أن هناك مشاريع إضافية قيد الدراسة سيتم تقييم جدواها الاقتصادية والاجتماعية قبل رفعها للجهات المختصة لاعتمادها، مؤكدا أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبتوجيهات قيادة السلطة المحلية للإسراع في استكمال الإجراءات والبدء بتنفيذ هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن. تحياتي من التقديم صباح سعيد لأخبار إذاعة سيئون.
0: دشينا بمدرسة الفقيد مانع بادياب للبنات بمنطقة غارب في مديرية وادي العين مشروع منظومة الطاقة الشمسية في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية ملائمة للطالبات. وجرى تدشين بحضور مدير عام مديرية وادي العين وحورة، رئيس المجلس المحلي سالم صالح بن عبادين بوزير، ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية خالد بخلع، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة وادي العين محمد باحفي، وبتمويل من مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية. وخلال الفعالية استمع الحاضرون إلى شرح حول مكونات المنظومة وقدرتها التشغيلية قدمه المهندس فيصل بن فلح وممثل الجهة المنفذة محمد بن سلم، حيث أوضح آلية عمل النظام في توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام بما يضمن تشغيل الفصول الدراسية والمرافق التعليمية بكفاءة عالية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الكهرباء. وأكد مدير عام المديرية أهمية المشروع، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تمثل دعما حقيقيا لقطاع التعليم وتسهم في تحسين جودة البيئة التعليمية. حضر التدشين عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الآباء. عقد بمدينة سيئون لقاء تنسيقي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء لمناقشة تدشين وتنفيذ مشروع مياه مديرية القطن بدعم من الحكومة الكورية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبإشراف فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني حضرموت. وضم اللقاء مدير عام المؤسسة عمر عبد الباري العيدروس وعددا من قيادات المؤسسة إلى جانب الأمين العام المساعد للشؤون الصحية بجمعية الهلال الأحمر اليمني رئيس فرع حضرموت الدكتور مرتضى إبراهيم بن يحيى ومدير إدارة المياه والإصحاح بالجمعية المهندس رامي جميل مخشف. وناقش اللقاء ترتيبات الفنية والإدارية لبدء تنفيذ المشروع الذي يتضمن استبدال خطوط الإبستستوس الناقلة للمياه بطول 10,000 متر الممتدة من منطقة الخبة إلى بروج بمديرية القطن. وخلال اللقاء أشاد العيدروس بتدخلات جمعية الهلال الأحمر اليمني في قطاع المياه مؤكدا أن المشروع سيسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المياه وتعزيز كفاءة الشبكة بما يضمن إيصال المياه النقية لنحو 40,000 مستفيد في المنطقة. من جانبه عبر الأمين العام المساعد للشؤون الصحية بجمعية الهلال الأحمر اليمني رئيس فرع حضرموت عن سعادته ببدء تنفيذ المشروع مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الجمعية في دعم قطاعي المياه والإصحاح وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمجتمع. حضر اللقاء الضابط الميداني للمشروع المدير التنفيذي لفرع الجمعية علوي بن طاهر. دشن أمين عام المجلس المحلي بمديرية القطن محمد بلعجم مشروع بئر مياه بمدرسة مدرم بمنطقة حويلة بتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري وتنفيذ مؤسسة الرفقاء للتنمية الإنسانية بما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين البيئة التعليمية. وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمديرية بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به الجهات الداعمة والمنفذة مؤكدا أن المشروع سيسهم في توفير المياه النظيفة للطلاب والهيئة التعليمية بما يعزز استقرار العملية التعليمية. بدوره أوضح مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية أنور بن حريز أن المشروع يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين البيئة المدرسية وتوفير الاحتياجات الأساسية مشيرا إلى أهمية توفير المياه في دعم العملية التربوية وضمان استمراريتها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار الثالثة والأخيرة لهذا اليوم، قرأتها لحضراتكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. في الختام تذكير بالعناوين: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة. الوكيل بربع يدشن بسيئون مشروع الرعاية الصحية المجتمعية لخدمات حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديعة البري. مؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت تنظم اليوم الحفل التكريمي للموظفين المبرزين تزامنا وعيد العمال العالمي. جهود مكثفة بوادي حضرموت لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية. وأخيرا لقاء تنسيقي بسيئون لتدشين مشروع مياه القطن. شكرا لمتابعتكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتحيات المنفذ خالد مطبق.
8: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.

في رحابه تحلو الحياة، وإلى نوره تهفو القلوب، وبآياته تزكو النفوس، تتنعم العيون بالنظر إلى حروفه وكلماته، وتطمئن القلوب بترتيله وتلاوته.

القرآن نتعلم القرآن الكريم ونتدبره ونتلوه تلاوة صحيحة ومرتلة مع القرآن. حلقات إذاعية مباشرة يصحبكم فيها أستاذ القراءات القرآنية فضيلة الشيخ المقرأ الدكتور ياسين بن أحمد باحميد المشرف العام على دار القرآن للدراسات القرآنية.

للمشاركة في هذا البرنامج الاتصال عبر أرقام الإذاعة 40-55-55 أو 40-58-90، وبإمكانكم التواصل معنا عبر الفقرة المتاحة سجل تلاوتك وارسلها لنا عبر رقم الواتساب 773-295-55.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب وواهب الفضل بلا حساب ومفيض النور على القلوب من غير حجاب. الحمد لله الذي شرفنا بالقرآن فأكرمنا به أي إكرام ورفعنا به فوق الأنام وجعله لنا هدى ورحمة وسلام. الحمد لله الذي أنار به الأبصار بعد العمى وأحيا به الأرواح بعد الظما وجعل فيه الشفاء لكل داء وسقم وعنى. الحمد لله الذي جعله نورا يتلى وذكرا يجلى وهدى يرتجى وسراجا في الدروب إذا أظلمت يقتفى. الحمد لله الذي زين الأسماع بتلاوته وعمر القلوب بآياته وفتح به أبواب الرحمات لعباده فسبحانه من رب عظيم على وتفرد بالجلال والكمال فلا يدانى ولا يجارى ولا يضاهى ولا يعلى. أحبتنا المستمعين الكرام، ها نحن وإياكم في حلقة جديدة مباركة مباشرة من برنامجكم مع القرآن. في بداية هذه الحلقة المباركة نحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما يتردد صداه في الأسماع طربا ويفيض على القلوب سكينة وقربا. أحبتنا المستمعين، نلتقيكم اليوم في مطلع شهر كريم عظيم المقام، شهر ذي القعدة الحرام، أحد الأشهر الحرم التي عظمها الملك العلام، شهر تضاعف فيه الحسنات إكراما. فطوبى لمن اغتنم أيامه طاعة وعمر لياليه خشوعا وعبادة واستقامة وجعل القرآن فيه أنيسا ورفيقا جليسا ودواء للنفس وتطهيرا لها وتقديسا. أيها الأحبة الكرام، إن القرآن العظيم بحر لا تدرك له شواطئ ونور لا تنقضي له مضيات، فيه من الأسرار ما يحيي القلوب حياة ومن الأنوار ما يرفع

وتدبرا وتمهيدا. ولازلنا وإياكم في سورة الأنعام في قراءة تسلسلية مباركة نستمع فيها إلى تلاوة عطرة تحيي القلوب إيمانا وتجري الدموع خشوعا وإحسانا. ثم نقف بعد ذلك مع بعض التنبيهات التجويدية التي تضمنتها هذه الآيات الكريمات، نبين مخارج الحروف أداء ونوضح صفاتها تحقيقا وإتقانا وابتداء، ثم نعرج على شيء من معانيها الزكية ووقفات تأملية تنير العقول فكرا وتحرك القلوب ذكرا وشكرا. وبعد ذلك نفتح لكم بابا كريما لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام استديو الإذاعة، الرقم الأول 0540555 والرقم الآخر 0540-5890. فكونوا معنا حضورا وتفاعلا وشاركونا تلاوة وتدبرا وتأملا، فلنصغ السمع إلى كلام الله جل في علاه ولننصت بقلوب خاشعة وآذان واعية كما قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلنستمع خاشعين منصتين لكلام رب العالمين علنا ننال من رحماته قربا ومن بركاته فضلا وعطاء وحبا. فلنستمع إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة.

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أحبتنا المستمعين، بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة وهذه الآيات المباركات، نقف وإياكم في هذه اللحظات مع الاستماع إلى بعض التنبيهات التجويدية فيما تضمنته هذه الآيات الكريمات من أحكام التجويد وغيرها من صفات المخارج وأحكام الوقف والابتداء، فيما تضمنته هذه الآيات الكريمات التي نحن في صددها في حلقة هذا اليوم. فكونوا معنا مع أخينا الأستاذ محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن يحيى، فلنستمع إليه في هذه اللحظات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي هذه الآيات المباركة من سورة الأنعام التي قد قرأت عليكم من بدايتها في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وفي ما ينبغي التنبيه إليه في أحكام التجويد ومراعاته في حرف الضاد في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون، وقد تكرر حرف الضاد في هذه الآية وفي غيرها من الآيات كثيرة، فينبغي مراعاة إخراج حرف الضاد من مخرجه الصحيح. قال أهل اللغة أن حرف الضاد هو أصعب حروف اللغة العربية، بل أن اللغة العربية تسمى بلغة الضاد، لأن هذا الحرف لا يماثله ولا يضاهيه أي حرف مثله في غيره من اللغات، في غير اللغة العربية، فينبغي التنبيه إليه. فإن مخرج هذا الحرف يكون من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه، وينبغي والأولى أن يكون من حافة من الحافة اليسرى، وتكون كذلك من اليمنى، وتكون من كلتا الحافتين، فينبغي الانتباه إليه. وهناك فيه صفة تسمى صفة الاستطالة، فهي من أصعب الصفات، وهي خاصة بحرف الضاد فقط، فتقرأ فيقول: وإذا رأيت الذين يخوضون، أيضا في قوله: فأعرض عنهم حتى يخوضوا. وفي لفظة فأعرض عنهم أتت واضحة جلية، لأن حرف الضاد فيها ساكن، وتكرر ذلك في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة يوجد بها حرفان ضاد، اثنين من الحروف الضاد في قوله: غير المغضوب، في قوله: ولا الضالين. ولا يوجد كما قال في رسالة الجامعة في متن الأحكام الواجبة المتعينة على المكلف، قال: وليس في الفاتحة ضاء، فينبغي الانتباه لحرف الضاد غاية الانتباه. بل قال بعضهم: من تلفظ ببدل الضاد ضاء وهو عامدا عالما مختارا بطلت صلاته، فينبغي الاهتمام بذلك، فيقرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا من التنبيهات كذلك في قوله: فلا تقعد بعد الذكرى، وهنا لا يوجد كما يلتبس على البعض أنه يوجد إدغام، فلا يوجد إدغام بين حرف الدال وحرف الباء، بل يقف ويأتي بالقلقلة ويفصل بين الكلمتين فيقرأ: فلا تقعد بعد الذكرى. وكذلك من التنبيهات في الآيات التي بعد ذلك في قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا، فإن الحق تعالى في كل آيات القرآن كما قلنا سابقا أنه يقدم اللعب على اللهو، وهذا خاص بمن يحفظ القرآن وينتبه إلى متشابهاته ومتماثلاته، فقال هنا لعبا ولهوا، إلا كما قلنا في سورتي الأعراف وفي سورتي الأعراف والعنكبوت يقدم اللهو على اللعب. أيضا من التنبيهات في قوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، فهنا فعل يؤخذ أتى مجزوما بلا الناهية، وينبغي الانتباه إلى هذا الملحظ، لدى البعض يضم هذا الفعل يظنه مضارعا مرفوعا بالضمة، ولكنه جزم باللاء التي قد سبقته. أيضا من التنبيهات كذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا يضر ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته، فيصل في لفظة الجلالة الله وبعدها كالذي، فيصل فيقول بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. والأهم منها وهو وصل لفظتي له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا إلى الهدأتنا. هنا أتى حرف الألف وأتى بعده همزة وصل وكلاهما حرفان ساكنان، فالوصل بين الحرفين الساكنان فيهما صعوبة. قال أهل اللغة إذا التقى ساكنان فيكسر الأول، مثل قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وغيرها. ولكن هنا الحرف الأخير من اللفظة الأولى أتى من حروف من حرف الألف فلا ينبغي كسره، ولكن يصعب وصله بأن نكسر ما بعده فتقرأ فتقول إلى الهدأتنا. وأيضا من التنبيهات المهمة وهو توضيح حرفان متماثلان في قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. البعض يظن أن هذا الحرفان متماثلان فينبغي إدغامهما، مثل اضرب بعصاك ربحت تجارة وغيرها، ولكن هنا أتى فيها إشكال وأن من شروط الإدغام المتماثلين أن يكون الحرف الأول ساكن، ولكن هنا أتى متحرك جر أو خفض لفظ الجلالة وهو دائما مرفوع جل جلاله، ولكن أهل اللغة تأدبا بذلك فيقرأ فيقول قل إن هدى الله هو الهدى. وآخر تنبيه نختم به وهو الانتباه لحرف القلقلة عندما يكون عندما يكون متشددا ولكن حال الوقف قد سكن، في قوله تعالى لفظة الحق قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذه قلقلة كبرى لأن حرف القلقلة أتى ساكنا عند الوقف ولكنه في الأصل كان مشددا، ثم بعدها قوله الحق، وهي أخف من قوله تعالى وهو الذي خلق. خلق عند الوقف أتى ساكنا ولكنه في الأصل مفتوحا متحركا بالفتح، ولكن هنا متحركا ومشددا، فينبغي الانتباه غاية الانتباه للتشديد بالحق. والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: أحبتنا الكرام، نبقى وإياكم في هذه اللحظات مع فاصل، وبعده نواصل حلقة هذا اليوم في قراءة ما تيسر من كتاب مختصر التبيان في آداب حملة القرآن، وبعد الفاصل كذلك نفتح لكم بابا لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام استوديو الإذاعة، الرقم الأول 0545555555 والرقم الآخر 0540589. فكونوا معنا مع هذا الفاصل وبعده نواصل.

للمشاركة في هذا البرنامج الاتصال عبر أرقام الإذاعة 40-55-55 أو 40-58-90، وبإمكانكم التواصل معنا عبر الفقرة المتاحة. سجل تلاوتك وارسلها لنا عبر رقم الواتساب 773-295-55.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا المستمعين، عدنا إليكم مجددا في مواصلة هذه الحلقة المباركة في قراءة ما تيسر من كتاب مختصر التبيان من أدهب حملة القرآن للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بأسراره في الدارين آمين. وقبل أن نبدأ في مواصلة هذا الكتاب نبقى مع عدة مشاركات تم مشاركتها سابقا معنا في هذا البرنامج المبارك، فلنستمع إلى إحدى هذه المشاركات ثم بعد ذلك نبقى مع توضيح بعض الملاحظات خلال تلك الملاحظات خلال تلك القراءات، وبعدها نواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك الذي أعده واختصره لنا الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وهو كتاب مختصر التبيان في أداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله. ووقفنا عند فصل مبارك نبدأ فيه بعد هذه المشاركة الطيبة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم.

والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون

وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

0: أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، بلغ رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أحبتنا المستمعين، نبقى وإياكم مع مشاركة أخرى تم مشاركتها معنا مسبقا، فكونوا معنا مع هذه المشاركة الأخرى الثانية.
2: الاسم ماريا خميس سعيد بايع شوت، المنطقة سيئون.

0: عقب.
1: أحسنتم أبارك الله فيكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. أحبتنا المستمعين، نواصل إياكم الفقرة الثانية من هذه الحلقة المباركة في برنامجكم مع القرآن، وهي قراءة ما تيسر من كتاب مختصر التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله، ونفعنا الله بأسراره وأنواره في الدارين آمين. وقال: فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. اختلفوا في كراهة قراءة القرآن يراد بها الكلام. وأما إذا استأذن على المصلي إنسان فقال المصلي ادخلوها بسلام آمنين، فقال أصحابنا إن أراد التلاوة أو التلاوة والإذن لم تبطل صلاته، وإن أراد الإذن أو لم تحضره نية بطلت صلاته.
2: بسم الله. نعم. الحمد لله. في هذا الفصل المبارك عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان جواز قراءة القرآن التي يراد بها الكلام، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء. وذكر الإمام النووي في كتابه الأصل التبيان أنه روي عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يكره أن يتأول القرآن لشيء عارض من أمور الدنيا، كان يكره هذا الفعل، أي يقرأ الإنسان القرآن يتأول قراءته بأي شيء من أعراض الدنيا، كأن يقول واحد لشخص مثلا أراده الدخول يقول يقرأ شيء من القرآن، أراده أن يعمل كذا، أراد أن يرشده إلى شيء معين يقرأ شيء من القرآن يناسب هذا الموضع، فقد كرهه بعض التابعين منهم الإمام إبراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه الله. كذلك روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في صلاة المغرب فكان يقرأ بسورة التين والزيتون، فلما قرأ والتين والزيتون وطور سينين ثم رفع صوته وكان في مكة فقال وهذا البلد الأمين، يقصد به مكة. فأيضا روي عن أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي بالناس فتخى عليه أحدهم وكان يسمى بحكيم بن سعد. مشاركة. طيب نستمع للمشاركة ثم نعود إلى كتاب التبيان.
1: بسم الله. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: الاسم؟
3: مبارك صبري.
1: اقرا. اقرا.
3: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر

0: فكان عاقبتهما
1: أنهما
0: في النار خالدين
1: فيها، وذلك جزاء الظالمين.
0: أحسنتم بارك الله فيكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. نواصل قراءتنا وفي
2: نعود إلى ما كنا نتكلم عنه، وهو مسألة القراءة التي يراد بها الكلام. روي عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه كان يصلي فدخل عليه أحدهم كان يسمى بحكيم بن سعد. كان هذا الرجل من فتنة الخوارج، كان أحد الأيدي التي كانت تعارض سيدنا علي بن أبي طالب، فدخل عليه وهو يصلي فقال له لئن أشركت ليحبطن عملك. كان يتهم سيدنا علي بن أبي طالب باب مدينة العلم وأمير المؤمنين بالشرك. فرد عليه سيدنا علي وهو في الصلاة فقال فاصبر إن وعد الله حق لا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه بعض اختيارات الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن الإمام النووي الآن أراد أن يبين هذه المسألة على عمومها. فقال فضرب أولا مثلا في ذلك، فقال قال أصحابنا أي أصحاب الإمام الشافعي قالوا بأنه إذا استأذن إنسان على مصلي كان إنسان يصلي فاستأذنه أحد بالدخول، فلما يقول له ادخلوها بسلام آمني، وهذا يراد به على أهل الجنة، كان يناديهم الملائكة فيقولون ادخلوها بسلام آمني. فالآن هذا اللي هو المفصل، إن كان في حال قراءته لهذه الآية
3: هنا إذاع السيئون. أعزائي المستمعين، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم بعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا لكم أعزائي المستمعين أذان صلاة المغرب لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها. هنا إذاعة سيئون.

0: أراد بها التلاوة، أي تلاوة القرآن وحصول الأجر في هذا، يتكلم في الصلاة. فإن كان أراد بها التلاوة أو أراد بها التلاوة مع الإعلام، يعني مع إعلام الإذن بالدخول، فهذا لم تبطل صلاته. أما إذا أراد بها الإعلام فقط دون التلاوة، كأن قرأها متعمدا بها ولم تحضره نية، نية في قلبه ينوي بها أن تكون للقراءة والتلاوة، فهذا تبطل صلاته. هذه مسألة إذا كانت خارج الصلاة، في الصلاة. أما خارج الصلاة فاختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا. كان بعضهم، سمعنا مرة عن الشيخ الدكتور أيمن رشدي السويد حفظه الله تعالى، أنه كان يقول كان في صباه، فكان في مناسبة ودعي فيها إلى غداء، وكان الناس فيها يتكلمون ويرفعون أصواتهم. لما حضر الغداء سكتوا جميعا. كان الشيخ لما قال ذلك كان عنده الشيخ عبد العزيز عيون السود، ومن كبار المشايخ والأفاضل، فقرأ فقال قوله تعالى فلا تسمعوا إلا همسة حال حضور الأكل. فعاتبه الشيخ عبد العزيز فقال له يا أيمن ما هكذا القراءة؟ نستمع إلى مشاركة. نعم. فقال له عاتبه الشيخ عبد العزيز فقال له يا أيمن ما هكذا القراءة؟ وقال له إن الله تعالى يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فيدع الإنسان إن كان شيء في هذا من الآيات شيء مشوبا بنية الشخص أن يقرأ بها، أن يخاطب بها غيره بإعلام بها، فالأولى به أن يترك هذا كله ويتكلم بالكلام الذي يعتاده الناس. كذلك أن الله تعالى في القرآن قد عاتب المنافقين فقال لهم يتكلموا بالقرآن، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا اليوم. فعاتبهم الله تعالى لأنهم كانوا يتكلمون بالقرآن. وذكر من بعض القصص أنه كان مرة سيدنا عبد الله بن المبارك على أحد النساء وكانت تتكلم بالقرآن، اعتادت أن تتكلم بالقرآن. فهذا شيء من ما روي سابقا، ولكن الأولى والأفضل أن يترك الإنسان ذلك. وهذا قد تفشى أخينا الأستاذ عبد الرحمن، هذا الأمر قد تفشى كثيرا، أن تجد البعض يتكلم بالقرآن.
1: في الفصل الذي نحن فيه
0: نعم
1: قال قراءة القرآن يراد بها الكلام
0: بالكلام. نعم.
1: لكن لو كان العكس،
0: لو كان الكلام
1: يتكلم لكن يدخل فيه شيء من القرآن، هل يراد بها الكلام؟ هل يدخل في الكراهة وغير ذلك؟
0: قد يدخل كذلك كان به العكس.
1: نواصل هذه المسألة بعد هذه المشاركة.
0: تمام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الاسم
2: من حسين بركة وطليوة.
1: قرأوا ما تيسر من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه،
1: من عذاب يومئذ ببنيه. واصل القراءة.
2: يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا.
1: صدق الله العظيم. تدرسين وين؟
2: درس في صف رابع.
1: في حلقات تدرسين في حلقات؟
2: نعم.
1: من حلقات؟
2: حلقة حق فاطمة الزهراء.
1: كذا شفاها من سورة؟
2: سورة المعارج.
1: المعارج نفسها السورة؟
2: نعم.
1: تحفظينها ولا قراءة نظر؟
2: نحفظها
1: ما شاء الله. إن شاء الله تكملين القرآن كامل
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: نعم. كان حديثنا على الكلام في القرآن. القرآن يراد به الكلام. حتى كثير من الناس الآن نراهم يعني يتكلمون بالقرآن كثير يعني يراد بها، إن كان غرضه والعياذ بالله، إن كان بالاستهزاء هذا قد يدخل في الحرمة وقد يدخل حتى في الكفر والعياذ بالله.
1: هنا بعض العلماء حتى قال لابد من المؤمن أن يوازن بين تعظيم القرآن وبين أداء حقوق الناس.
0: نعم.
1: فيضع كل شيء في موضعه،
0: في موضعه
1: كما يقولون لكل مقام مقال.
0: أحسنت. نعم.
1: فيكون القرآن في قلبه مهابة وشيء من الخشية والتعظيم.
0: نعم. نعم.
1: فيقرن بالإجلال بحضور القلب. صحيح. فلا يكون مثل الكلام لأن كلام. هذا كلام الله.
0: نعم كلام الله. بعضهم لما يتناول شيء من الأكل وقام وغسل يده فيقول له خلاص إذا طعمت فانتشروا، وشيء من هذه الآيات القبيلة هذا يراد به، ينبغي عليه التنبيه من سمع ذلك من أخيه وغير ذلك، فينبهه على هذا
2: الأمر
0: أن القرآن هذا عزيز كريم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وما يسر إلا بلسان النبي، إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا. هذا مجمل الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. من أراد التوسع فليرجع إلى المطولات في هذه في هذا الحكم المسألة الفقهية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: معنا مشاركة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الاسم؟
2: عائشة فضلي بكرامة.
1: قرأي يا عائشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.

0: الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك، قراءة طيبة مباركة إن شاء الله. نبقى مع مشاركة أخرى، الاسم؟
2: زينب بكر حسان.
1: زينب بكر حسان، قراءة ما تيسر من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ودعك ربك وما غلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: دينا بلدا
1: فلتقهر
0: وأما السائل بلدا عهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: صدق الله العظيم.
2: هل مشاركة؟ مشاركة؟ نعم.
1: ندري كيف كثر المشاركات الحلقة هذه.
2: عجيب.
1: رغم أنه ماشي مشاركات ماشي جوائز.
2: جوائز المسابقة في رمضان ما شاء الله كان كان استقبال المشاركات كثير.
1: نعم. السلام عليكم.
3: ألو.
1: الاسم؟
3: مواهب ما محفوظ حنشي.
1: اقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل

0: لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة
1: أكواب
0: وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم.
1: صدق الله العظيم.
2: تنبيه فقط في قوله تعالى وإلى الجبال كيف نصبت، أي بالكسر، ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذه إن وليست إن اللي هو ضمير. نعم مرحبا،
1: اقرأوا اقرأوا واصل.
2: نعم
1: حد عنده مشاركة
0: يا بشار؟
1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أيوه.
2: نعم
1: الاسم من؟
3: ممدوح الدوح.
1: يلا اقرأ مع كامل سورة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك. أحبتنا المشاهدين والمتابعين والمستمعين معنا في هذه الحلقة المباركة، أحبتنا الكرام، نقف وقفة إجلال مع كلام ربنا، فنستحضر أن هذا القرآن ليس حديثا يتداول وليس كلمات تقال، بل هو نور يستضاء به وهو هدى يهتدى به، فطوبى لمن عظمه في قلبه، وطوبى لمن صانه في لسانه، وطوبى لمن أعطى كل مقام حقه فلم يخلط بين جلال التلاوة وبين حديث المجالس، بل جعل للقرآن وقته وهيبته فتلاه بخشوع وتدبر وحضور، فكان له شفاء ونورا وسكينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. آمين اللهم آمين. نبقى مع إحدى المشاركات. ألو السلام عليكم. السلام عليكم.
4: أخبار؟
1: الحمد لله. يلا اقرأ ما تيسر من القرآن. معك ايش من سورة؟
4: النبأ.
1: يلا اقرأ جزء منها.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجناتنا الفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم فكانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا.
1: تبارك الله فيك، صدق الله العظيم. أحبتنا المستمعين والمتابعين معنا في هذه الحلقة المباركة، في ختام هذه الحلقة نطوي صفحات القول لنفتح صفحات العمل، ونوجع دقائق البث لنستقبل لحظات القرب، فاجعلوا للقرآن في قلوبكم عرشا لا يزاح وفي ألسنتكم ذكرا لا يباح لغير جلاله، وتذكروا أن من عظم كلام الله عظمه الله، ومن أكرم آياته أكرمه الله، فكونوا مع القرآن أدبا قبل أن تكونوا معه لفظا، وحضورا قبل أن تكونوا معه صوتا، فإنما يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيا أهل القرآن، هذا كلام ربكم بين أيديكم، فمن أقبل عليه بصدق أقبل الله عليه برحمة، ومن عاش معه أنسا عاش في الدنيا جنة قبل جنة الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجمعنا به في أعلى الجنات إلى لقاء يتجدد فيه النور وتتواصل فيه النفحات. نترككم في رعاية الله وحفظ الرحمن، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القرآن، نتعلم القرآن الكريم ونتدبره ونتلوه تلاوة صحيحة ومرتلة.
1: سلامي مع القرآن،
0: مع القرآن حلقات إذاعية مباشرة يصحبكم فيها أستاذ القراءات القرآنية فضيلة الشيخ المقرأ الدكتور ياسين بن أحمد باحميد، المشرف العام على دار القرآن للدراسات القرآنية.

أفكار المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة

إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم

سابي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله.

0: أفكار المساء.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: راديو سيئون
4: 89.5 97 96 FM 837 MW.
3: راديو سيئون، راديو سيئون
4: 89.5 FM.
3: هنا سيئون.
5: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: سیئون انتون.
1: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: عزيزي الأب، عزيزة الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: هنا سيئون. راديو سيئون
3: 89.5 97.96 FM 837 MW.
2: راديو سيئون.
4: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم.
2: قد تتشابه برامجنا شكلا ولفظا،
5: لكن تختلف رسائلنا صدقا ومضمونا،
2: تشعر بها قلوبكم
5: وتفهمها عقولكم،
2: لكننا هنا
5: نقدم لكم
2: أشياء أخرى.
5: أشياء أخرى.
2: أشياء أخرى.
6: أشياء أخرى.
5: مع سليمان مطران،
7: تنفيذ
5: أحمد بزعر.
0: الأحبة الأعزاء من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم في جلستكم العائلية المعتادة ظهيرة كل يوم جمعة في هذا التوقيت، ربما تشربون شاي البخاري، ومنكم من يتناول وجبة الغداء، وربما بعض العائلات تنتظر وصول أبوهم، ربي يسلمه ويصل إليكم بالسلامة ويجمعكم على خير وصحة وعافية. وأهلا بكم، ونحن نبدأ معكم حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم أشياء أخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج أحمد بزعل، وجمعة طيبة ومباركة عليكم وعلينا، قولوا آمين. آمين.
8: يا دائر الشاهي تفضل.

0: أخي المستمع أختي المستمعة، ليقترب مجتمعنا لما نقوله وأن يكون مستوعبا ومقدرا مجهود البحث عن مفيد ما يسمعه. لا ندري حقيقة هل يا ترى تابع أو حتى سمع أو يعرف شيئا عن دفعة الطموح الأخضر من أولادنا وبناتنا؟ فإذا حاولنا فصل تلك الكلمات الثلاث، دفعة الطموح الأخضر، تقولنا الدفعة هي طلبة وطالبات تخرجوا من جامعة سيئون والأولى في تخصصها. الطموح شيء من الرغبات أو الأهداف يرجو الإنسان تحقيقها والوصول إليها. أما الأخضر فعادة ما يبادر إلى فكر وعقل الإنسان، ذلك اللون الجميل الذي عادة ما يرتبط بالرقعة الزراعية والمساحة الخضراء، ترتاح العين لرؤيته، وهو اللون الأخضر لمختلف أصناف النباتات.
1: أشياء أخرى.
0: دفعة الطموح الأخضر هي الدفعة الأولى التي قدمت مشاريع تخرجها تخصص إنتاج نباتي بكلية الزراعة والأغذية جامعة سيئون. هذا كان في يونيو 2024. للفائدة أن هذه البحوث لها فائدتها في تحسين الوضع الزراعي بوادي حضرموت، ولها تحسين أكثر في نقل الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى الأفضل والأرقى. صدقوني مستمعي الكرام، هي مسألة وقت لا غير. هذا الاهتمام من قبل الطلاب والطالبات بهذا التخصص، والأهم استعدادهم وقبولهم بالتسجيل في كلية الزراعة والأغذية، هو في حد ذاته خطوة طموحة تدعو كل الآباء أولياء الأمور استيعاب نضوج الفكر عند الأبناء والبنات.
1: الكلام كلامكم، راديو سيئون. الكلام كلامكم، راديو سيئون.
0: لهذا كانت رؤية الطلاب دفعة الطموح الأخضر تجاه مجتمعها خضراء. هي دراسات ما دامت الأرض خصبة زراعية كأرض حضرموت الوادي. النفط مستمعي الكرام مصيره ينضب، وسيأتي زمان ستتكالب علينا الدول مثل ما هو اليوم، لأن أرضنا زراعية، تربتها قابلة وصالحة للزراعة، ونمتلك ثروة مائية. أيها الجيل الجديد والفكر المتجدد والجسم السليم والجسد القوي، لا تفرطوا في زراعة أرضكم وحافظوا عليها. عديدة هي البلدان التي لا تمتلك ثروة نفطية، غير أنها تمتلك ثروة فكر يحمله إنسانها، فازدهرت وانتعشت وارتقت، فأرضكم هي شرفها.

0: أشياء أخرى.
1: أشياء أخرى.
2: أمننا المائي في خطر. مستمعي الكرام، هذا العنوان أمننا المائي في خطر مثير ومخيف. أول ما وقع نظري عليه أصابني بالفزع والخوف، وبعد قراءته زادت مخاوفي، وتخيلت كيف سيكون وادي الماء العذب الزلال وقد تبدل ماءه العذب إلى مر وقار، وزلاله إلى مالح لا يستساق طعمه ولا شرابه.
0: أشياء أخرى.
1: أشياء أخرى.
2: الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، ما تقدمه منظمة الزراعة والأغذية الفاو لليمن في مجالات متعددة، ومنها دعم قطاع الري والزراعة ومكافحة الجراد الصحراوي والحفاظ على المياه وتنمية مصادر الأمن الغذائي، يستحق منا لها الشكر والتقدير. عملت الفاو بواسطة شركائها من المنظمات والمؤسسات في وادي حضرموت في القطاع الزراعي على توفير وحدات الطاقة الشمسية دعما للمزارعين لتشغيل مضخات الآبار في المزارع بدلا من استخدام الوقود الأحفوري أي الديزل، وذلك لخفض كلفة المنتج الزراعي وتقليل الانبعاثات الدخانية الملوثة للبيئة. وهذا شيء مفرح وطيب ومفيد، ولكن هذا العمل وهذا التوفير للطاقة لم يشترط عند تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المزارع بتركيب أنظمة ري حديث في المزرعة ذاتها، أن حصول المزارع على ميات ري غير مكلفة ماديا يجعله يبالغ في ري المزروعات دون الالتزام بالاحتياج المائي للمحاصيل. وهنا يحصل ما لم نتمناه، وهو الاستنزاف للمياه الجوفية في وادي حضرموت. يقول خليل رجب حماد لبرنامج أشياء أخرى، وهو فني رصد مائي ومناخي ومراقب المياه الجوفية في وادي حضرموت، يقول: خلال عملي في مراقبة المياه الجوفية لاحظنا أنه من عام 2010 2020 هناك هبوط وتملح في كثير من الآبار الزراعية في وادي حضرموت ومنطقة صليلة بمدينة سيئون إحدى تلك المناطق. وفي حديث لبرنامج أشياء أخرى يقول:
3: لا حديث أخي سليمان عن الماء بعد أن وصف الله سبحانه وتعالى بالحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه الثروة يجب أن نحافظ عليها، هي الأغلى، والحياة مرتبطة بها في هذا الوادي، وهي التي تدخل في جميع أنشطة الإنسان الاقتصادية والزراعية والاستخدامات المنزلية والطبية، لذلك وجب علينا الحفاظ عليها لديمومتها، الحفاظ عليها من التلوث ومن الاستنزاف. المصدر الوحيد مصدر الري المستخدم في الزراعة في وادي حضرموت هو المياه الجوفية، لذلك وجب علينا أن نتعامل مع هذه الثروة أو النعمة بمسؤولية. لك أن تتخيل أخي سليمان المياه التي تضخ من باطن الأرض من تلك الآبار يوميا على طول وادي حضرموت في منطقة، وعني وادي حضرموت تصنف فقيرة مطريا ولا توجد بها سدود أو حواجز مائية. طبعا أنظمة الري لها عدة مزايا، مثل كفاءة أعلى في استخدام مياه الري، وتوفر لنا مياه ري بنسبة 50% مقارنة بالري التقليدي، ارتفاع إنتاجية المحاصيل وسهولة عمليات التسميد وكذلك جني المحاصيل. طبعا أنظمة الري هي متعددة، منها نظام نقل المياه بالأنابيب بدلا من القنوات الترابية، نظام الري بالتنقيط، نظام الري بالرش والرقاعي، نظام الري المطري وهو من الأنظمة الحديثة التي تجري عليها التجارب محطة البحوث الزراعية حاليا. هناك ثلاث جهات هي المعنية ولا المعنية بتنفيذ حملات التوعية للمزارعين، وخاصة أولئك الذين ركبوا وحدات طاقة شمسية في مزارعهم لاستخراج مياه الري من الآبار. البحوث الزراعية، الموارد المائية، مكتب وزارة الزراعة بالوادي والصحراء مثلا في قسم الإرشاد الزراعي. ولكن هذه الجهات تحتاج إلى دعم لتنفيذ أنشطتها في المزارع، عمليات توعية، عمليات تعريف المجننات المائية، عمليات إرشادية، عمليات الحد من استنزاف المياه ومراقبة المناسيب، مراقبة النوعية. هذه الجهات طبعا تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى ميزانيات تشغيلية، أتمنى أن يحصل ذلك. طبعا نحن لا نعارض على تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المزارع، سواء كانت تقدم المزارع بدعم من الدولة أو من المنظمات، أو أن يشتريها المزارع من السوق فهي متاحة. فنظام استخراج المياه بالطاقة الشمسية من الآبار هو طبعا يوفر للمزارع تلك المبالغ التي كان يصرفها على الديزل، وتلك الانبعاثات التي تنبعث من محركات الديزل في المزرعة والتي تلوث الهواء، وكذلك تقليل كلفة المنتج الزراعي. ولكن نتمنى أن يقترن تركيب تلك الأنظمة، وأقصد وحدات الطاقة الشمسية لاستخراج مياه الري من الآبار، بأنظمة ري حديث لكي يحصل الهدف الرئيس وهو توفير مياه قبل أن يكون توفير مبالغ نقدية لشراء مادة الديزل. ولن يتحقق ذلك إلا بعدة عوامل، منها التوعية للمزارعين وتعريفهم بالاحتياجات المائية، ثانيا أن حصول المزارع على مياه مجانية من الآبار بالطاقة الشمسية لا يعني ذلك عدم الاقتصاد وعدم الالتزام بالمجننات المائية للمحاصيل. قد لا يعرف الكثير من الناس أنه هناك مشروع اسمه مشروع وادي حضرموت الزراعي. هذا المشروع من ضمن أقسامه قسم اسمه مراقبة المياه. هذا القسم كان يقوم بعمليات المراقبة للمياه الجوفية نوعية والمنسوب، وأقصد بالنوعية هي درجة الملوحة ودرجة الحموضة. كانت لدى مشروع وادي حضرموت أكثر من 60 بئر منتشرة على طول وادي حضرموت. يقوم الفنيين والمهندسين في مشروع وادي حضرموت بالنزول الدوري كل شهر إلى تلك الآبار وأخذ القياسات وأخذ المياه ويتم فحصها وتحليلها، وكانت العملية مستمرة إلى أن انتهى المشروع أو قل نشاطه وتوقف الدعم له في 2005 تقريبا. استمر النشاط هذا منذ عام 1980 إلى 2005. بعد ذلك تم تأسيس الهيئة العامة للموارد المائية، وهي الآن المسؤولة عن أخذ تلك القياسات والقيام بعمليات المراقبة. عندما أقول الري التقليدي أعني به ذلك الري المتبع في وادي حضرموت، طريقة الري القديمة من قنوات ترابية من مطر من طرق زراعية قديمة معروفة لدى المزارعين ولدى أهل الوادي. طبعا كلمة الري الحديثة هي عدة أنواع، أهمها أولا نظام نقل مياه الري بواسطة الأنابيب بدلا من القنوات الترابية، ونظام الري التنقيل.
4: الآن مستمعينا الكرام، نرفع لكم أذان صلاة العشاء لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فعنا لكم مستمعين الكرام أذان صلاة العشاء لهذا اليوم بمدينة سيئون.

0: ونظام الري بالرش ونظام الري الفقاعي ونظام الري المطري والمحوري، فهي عدة أنواع، وهو هذا ما أقصده أنا بالري الحديث. عندما نقول نظام الري الحديث نقصد هذه الأنظمة التي ذكرتها.
1: أشياء أخرى. أشياء أخرى. أشياء أخرى. أشياء أخرى.
2: أخي المستمع، أختي المستمعة، نحن نعيش واقع زمن التافهين، يقصى فيه عقل القلة لصالح غباء الأكثرية، ويهمش فيه الفكر الجاد، وتكسر فيه هيبة القيم أمام هالة الوهم. إنها ليست مجرد تفاهة، إنها سطوة التفاهة وسيطرة التافهين. والمصيبة أن كثيرا منا صار يتعايش معها وكأنها قدر لا يرد، أو سمة زمن لا يمكن الفكاك منها لمن قدر له أن يعيش ذلك الزمن، وقد اكتملت زوايا مثلث التفاهة.
1: أشياء أخرى.
3: أشياء أخرى.
2: الزاوية الأولى، ذائقة مجتمعية مشوهة صارت لا تنبهر إلا بالسخافات، ولا ترتاح إلا للميوعة، ولا تتفاعل إلا مع ما لا يسمن ولا يغني من أفكار وكتابات. وللتأكد من ذلك لا تحتاج إلى بحث طويل، يكفي عزيزي المستمع أن تنشر تدوينتين متزامنتين، واحدة تافهة لا معنى لها، وأخرى جادة تحمل فكرة أو تناقش قضية، وستكشف بنفسك أيهما ستجد تفاعلا قويا، وأيهما ستمر دون إعجاب أو تعليق. الزاوية الثانية، إدارات عمومية ومؤسسات خصوصية لم تعد ترى في العقول ولا في الكفاءات وسيلة للتأثير. المفارقة الأشد إيلاما أن الجاد قد ينتظر طويلا ليقابل مسؤول أو يطرح فكرة، بينما التافه يجد الأبواب مشرعة أمامه والفرص تتزاحم في وجهه. الزاوية الثالثة، نخب ووجهات مجتمعية وصلت إلى مواقعها لا بالكفاءة ولا بالجدارة، وإنما بالانتهازية وتبادل المصالح. ولأن الطيور على أشكالها تقع، فمن الطبيعي أن يرفع أولئك من شان التافهين، ولا يروا فيما يدونه أصحاب الكلمة الجادة والفكر الرصين وفيما يقولون غير صوتيات تغرد خارج السرب يجب إسكاتها بالتجاهل.
1: أشياء أخرى.
3: أشياء أخرى.
2: للأسف مستمعينا الكرام، فالتفاهة وإن كانت مجرد ظاهرة عالمية، لكنها صارت تتعمق محليا وتتعملق في مجتمعنا الذي كان طاردا وكارها بل ومحاربا لكل التفاهات، ثقافيا واجتماعيا وأدبيا وسلوكيا وسياسيا. لكن الحقيقة أن مواجهة التفاهة تبدأ منا نحن. نحن يجب أن نواجه التافهين وتفاهتهم، وننبذها من ذائقتنا، من اختياراتنا، من الكلمة التي نكتبها، ومن الأعجاب الذي نمنحه. فإن استسلمنا لها عم الخراب، وإن رفعنا الصوت في وجهها أعادنا ذلك إلى جادة الطريق. فلنرفع رؤوسنا عاليا، ولنكف عن التصفيق للتافهين، فالأمة التي تبجل تافهيها لن تنهض أبدا.

0: أخي المستمع أختي المستمعة، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حلقات البرنامج الأسبوعي أشياء أخرى. دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء جديد مع أشياء أخرى جديدة. شكرا لمتابعتكم، لكم التحيات مني أنا سليمان مطران معد ومقدم البرنامج، ومن المخرج أحمد سعيد بزعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشياء أخرى،
2: أشياء أخرى.
1: أشياء أخرى،
3: أشياء أخرى.
2: مع سليمان مطران،
1: تنفيذ
2: أحمد بزعل.
4: أشياء أخرى يذاع يوم الجمعة الساعة 1:45، الإعادة يوم الثلاثاء الساعة 7 مساءً.

بها تتقدم المجتمعات وتتطور، ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا. الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهراً.

0: إذاعة سيول أنتم
1: سمع من حديث وأخباري
2: إذاعة سيول ما قصرت أنا كنت متابعها تابعتها كثير يعني
1: في سيول
0: إذاعة سيول أنتم
3: أخي المواطن الكريم عند مشاركتك في المسيرة السلمية التزم السكينة العامة ولا تنجر خلف الدعوات المجهولة والهدامة. في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع أنت لا تزيد السرعة فقط أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
4: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
5: هنا سيئون.

0: راديو سيئون. أنتم أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس.
1: عزيزي السائق، التجاوز الخاطئ موت محقق، فكن يقظا ولا تتهور. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر اللجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
1: أخي المواطن،
3: إن تركك لمواشيك ترعى في أماكن الحواض الزينة في الشارع العام
1: يحرم مجتمعك من مناظر جمالية جميلة.
3: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
0: راديو سيئون
4: 89.5 FM.
5: أهلي وصحبي وأحبابي، أنا دايم الأوقات فاتح لهم بابي، كل من قصدنا بطرحه.
0: رسائل لحارس الأرض الذي يحنو عليها ويطرزها بمساحات خضراء تمدنا بالطمأنينة والحياة. الإرشاد الزراعي يأتيكم الأربعاء الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 4 عصرا.
1: راديو سيئون
4: 89.5 FM.

0: سيئون أنتم.
1: عزيز الأب، عزيزة الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: من سيئون. الساعة الآن في استوديو الإذاعة تشير إلى 7:45 إلى العرض الختامي للأنباء. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم محمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على مجمل تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المحافظة، وذلك خلال لقائه بمشرف وحدة التنسيق لأعمال المركز الأستاذ عبد العزيز مالك باوزير بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني. وخلال اللقاء استعرض مشرف وحدة التنسيق حزمة المشاريع الإنسانية والتنموية التي ينفذها المركز في حضرموت ضمن تدخلاته المتنوعة التي تغطي قطاعات حيوية تشمل الصحة والإصحاح البيئي والمياه والأمن الغذائي والإيواء، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي ودعم العملية التعليمية، فضلا عن مشاريع إعادة التأهيل والبرامج الطبية التطوعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أبرز المشاريع النوعية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل السوق المركزي للأسماك والخضار والفواكه بمدينة المكلا، إلى جانب مشروع توزيع القوارب على الصيادين والذي يأتي ضمن برنامج الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي، يهدف إلى تعزيز الصمود المجتمعي وتحسين سبل العيش للأسر المستفيدة. إلى ذلك رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم مراسم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروعين تعليميين في مديريتي الرياضة وقصيعر وغيل باوزير بتمويل من وصية المرحوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد من دولة الكويت الشقيقة، وتنفيذ مؤسسة عبد الله حبيشان للتنمية والأعمال الخيرية. وتتضمن الاتفاقية بناء ثانوية للبنين مكونة من 18 فصلا دراسيا مع كافة ملحقاتها في منطقة قصيعر بمديرية الريدة وقصيعر، إضافة إلى بناء ثانوية أخرى للبنين تضم 14 فصلا دراسيا مع ملحقاتها في منطقة القارة بمديرية غيل باوزير، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي في المديريتين. دشنت اليوم بمدينة سيئون حملة تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديع البري بمحافظة حضرموت التي ينفذها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت بإسراف إدارة ميناء الوديع البري. وتهدف الحملة إلى تقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن أثناء عبورهم المنفذ من خلال توفير الخدمات الصحية والمشروبات الباردة والوجبات الخفيفة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الحجاج وضمان راحتهم خلال رحلتهم لأداء مناسك الحج. وخلال التدشين أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمي برباع بجهود مكتب الأوقاف والإرشاد في تنظيم عملية التفويج وحرصه على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه المبادرات الإنسانية والخدمية. من جانبه أوضح مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت الشيخ محمد بلفاس أن الحملة تأتي تواصلا لنجاح الحملة السابقة المماثلة الهادفة إلى تعزيز الجوانب التنظيمية والخدمية في منفذ الوديعة وتقديم الرعاية الصحية الأولية والمساندة اللوجستية للحجاج المغادرين عبر المنفذ البالغ عددهم 17,000 حاج، بما يضمن انسيابية حركتهم وسلامتهم. وفي سياق متصل دشن وكيل المحافظة برنامج الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية الذي ينفذه مكتب الصحة العامة والسكان بالشراكة مع مؤسسة روح الصحية. وتعرف وكيل المحافظة من مدير عام الصحة بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي بأن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الصحية للحجاج من خلال تقديم الفحوصات الطبية والتوعية والإرشادات الصحية اللازمة والخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرم. إلى ذلك شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان بربع الحفل التكريمي للموظفين المبرزين للعام 2025 الذي نظمته المؤسسة العامة للاتصالات بوادي والصحراء حضرموت تقديرا لجهودهم وتميزهم في الأداء والعمل المؤسسي. وفي كلمته عبر الوكيل بربع عن سعادته بحضور هذه الفعالية التي تعكس روح التقدير والتحفيز داخل بيئة العمل، مؤكدا أن تكريم الكفاءات المتميزة يسهم في رفع مستوى الأداء وفي عزيز من جودة الخدمات المزيدة من جول المواطنين المقدمة. من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بالوادي والمؤسسة العامة للاتصالات المهندس أيمن العمودي أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز ثقافة التميز وتحفيز الموظفين على الإبداع والعطاء، مشيرا إلى أن الكوادر البشرية تمثل الركيزة الأساسية في نجاح المؤسسة وتطورها، كما أكد استمرار العمل على تحسين الخدمات وتوسيع البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين. زار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباع مرجعية قبائل حضرموت، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الخدمية ومستوى الاستقرار الأمني في مديريات الوادي والصحراء، إلى جانب استعراض الجهود المشتركة لتعزيز هذه الجوانب الحيوية. وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير عام مصلحة شؤون القبائل الشيخ سلطان التميمي ومستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف، استعرض الوكيل بربع جهود السلطة المحلية في تحسين الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء والتعليم والطرق والصحة، مشيرا إلى التحديات والصعوبات التي تواجه السلطات المحلية في سبيل المضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، مؤكدا حرص قيادة المحافظة على العمل بالشراكة مع مختلف المكونات المجتمعية لتجاوز تلك التحديات. من جهتهم طرح رئيس مرجعية قبائل حضرموت الشيخ عبد الله صالح الكثيري وأعضاء المرجعية عددا من الملاحظات المتعلقة بالأوضاع الخدمية، إضافة إلى جملة من الحلول والمقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار. وأكد رئيس وأعضاء المرجعية وقوفهم إلى جانب السلطات المحلية ودعمهم لكافة الجهود التي من شأنها خدمة أبناء المحافظة وضمان حصولهم على حقوقهم العادلة، مشددين على أهمية تضافر الجهود بين الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة لحضرموت. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ينتهي العرض الختامي للأنباء، شكرا لمتابعتكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون، مسك الختام القرآن الكريم، ننصت وإياكم خاشعين إلى المقرئ الشيخ توفيق الصائغ فيما تيسر له من سورة الفرقان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا.
1: صدق الله العظيم. بهذه التلاوة العطرة نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرات ومواد برامجنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم يوم غد في الساعة 7 صباحا. حتى ذلك الموعد لكم أطيب التحيات منا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي إذاعة الجمهورية اليمنية في سيئون محافظة حضرموت.

0: نحييكم من سيون إذاعة الجمهورية اليمنية ونقدم لكم نشرة الأخبار الثالثة والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها سعيد بالعجم، والبداية بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة. الوكيل برباع يدشن بسيئون مشروع الرعاية الصحية المجتمعية لخدمات حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديع البري هذا العام. مؤسسة الاتصالات بوادي حضرموت تنظم حفلا تكريميا للموظفين المبرزين تزامنا وعيد العمال العالمي. الأنباء بالتفصيل من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم محمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على مجمل تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المحافظة، وذلك خلال لقائه بمشرف وحدة التنسيق لأعمال المركز الأستاذ عبد العزيز مالك باوزير بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني. وخلال اللقاء استعرض مشرف وحدة التنسيق حزمة المشاريع الإنسانية والتنموية التي ينفذها المركز في حضرموت ضمن تدخلاته المتنوعة التي تغطي قطاعات حيوية تشمل الصحة والإصحاح البيئي والمياه والأمن الغذائي والإيواء، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي ودعم العملية التعليمية، فضلا عن مشاريع إعادة التأهيل والبرامج الطبية التطوعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أبرز المشاريع النوعية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل السوق المركزي للأسماك والخضار والفواكه بمدينة المكلا، إلى جانب مشروع توزيع القوارب على الصيادين والذي يأتي ضمن برنامج الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي، يهدف إلى تعزيز الصمود المجتمعي وتحسين سبل العيش للأسر المستفيدة. مشيدا بالدور الإنساني الكبير الذي يطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومثمنا جهوده المستمرة في دعم القطاعات الخدمية والتنموية والتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار المعيشي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح تدخلات المركز وتوسيع نطاق برامجه بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق تنمية مستدامة في المحافظة، متقدما بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ولمركز الملك سلمان والقائمين عليه. حضر اللقاء عدد من أعضاء فريق الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضرموت. إلى ذلك رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم مراسم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروعين تعليميين في مديريتي الرياضة وقصيعر وغيل باوزير بتمويل من وصية المرحوم عبد العزيز عبد المحسن الراشد من دولة الكويت الشقيقة، وتنفيذ مؤسسة عبد الله حبيشان للتنمية والأعمال الخيرية. وتتضمن الاتفاقية بناء ثانوية للبنين مكونة من 18 فصلا دراسيا مع كافة ملحقاتها في منطقة قصيعر بمديرية الريدة وقصيعر، إضافة إلى بناء ثانوية أخرى للبنين تضم 14 فصلا دراسيا مع ملحقاتها في منطقة القارة بمديرية غيل باوزير، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي في المديريتين. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به وصية الراشد وجهود مؤسسة عبد الله حبيشان في تنفيذ المشاريع التنموية والتعليمية، مؤكدا أن هذه المبادرات تمثل دعما نوعيا لقطاع التربية والتعليم في حضرموت وتسهم في البيئة التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب. دشنا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع برنامج تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديع البري، ويشهد حفلا تكريميا لمنطقتي لموظفي المؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت. مزيد من التفاصيل حول هذين الخبرين في التقرير الإخباري التالي.
1: دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع اليوم بمدينة سيئون مشروع الرعاية الصحية المجتمعية، برنامج تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام، والذي ينظم من قبل مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء ومكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء، الذي يأتي بتمويل من مؤسسة العون للتنمية ومؤسسة صلة للتنمية. وفي حفلة تدشين أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع بجهود الأخوة في مكتبي وزارة الصحة والسكان والأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت.
2: أجدها فرصة سعيدة جدا أن نكون بين من يستعد لتقديم المساعدة اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، وبالذات في كل ما يحتاجه الحاج، بالذات للطوارئ، وكون المنفذ أيضا بعيد عن المستشفيات، بعيد عن الأماكن اللي يمكن أن تقدم التموين للحجاج. فنشكر جزيل الشكر للأخ دكتور هاني مدير عام الخدمات الصحية لتوفير هذه العربة التي يتواجد فيها كل ما يمكن يحتاجه الحاج، طبعا بصورة طارئة. يعني
1: مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي أشاد باهتمام قيادة السلطة المحلية بتنفيذ هذا المشروع.
3: تم اليوم بحفظ الله ورعايته تدشين انطلاق القافلة الطبية لخدمة ضيوف الرحمن في منفذ الوديعة بحضور وكيل محافظة حضرموت شؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع. وإن شاء الله بعد هذا التدشين وبعد الانطلاقة ستشد الرحال هذه القافلة مع كل الكوادر الطبية، ستشد الرحال إلى منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، وتبدأ إن شاء الله من مساء هذا اليوم أو صباح غدا تقديم خدماتها الطبية التخصصية والتشخيصية والعلاجية والوقائية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام في منفذ الوديعة. من المتوقع أن تقدم هذه القافلة خدماتها لأكثر من 15,000 حاج من مختلف محافظات اليمن.
1: الشيخ محمد فؤاد بلفاس مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت أشار بجهود المكتب لتفويج حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج لهذا العام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا اليوم المبارك ونحن ندشن حملة تفويج حجاج بيت الله الحرام، هذه الحملة التي تأتي تقليدا سنويا نتشرف به في محافظة حضرموت لخدمة حجاج بيت الله الحرام المارين عبر منفذ الوديعة، والبالغ عددهم هذا العام ما يقرب من 17,000 حاج. نشكر الجميع على تعاونهم لإنجاح هذه الحملة في الموسم العاشر على التوالي.
1: من ناحية أخرى وتزامنا مع عيد العمال العالمي، نظمت المؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت والصحراء الحفل التكريمي للموظفين المبرزين لعام 2025. وفي الحفل الذي بدأ بالقرآن الكريم بارك وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع الأخوة المكرمين.
2: أجدها فرصة سعيدة بصراحة أن نكون بينكم في هذا الصباح وفي مناسبة عزيزة على كل عمال العالم، وأنتم في هذه القاعة من تمثلون هذا اليوم العالمي للعمال، وهي فرصة

0: على رسالة من الإدارة العامة من المدير العام يحييكم بنفس التحية وجلها وتقديرها لكم، ويشاركنا هذا الحفل التكريمي للاتصالات تزامنا مع عيد العمال العالمي. فقط أعتقد أننا أعرج فقط على المشهد اللي كان توعية صحيحة، لكن ما كان وراءها أيمن العامري فقط، لا والله وراءها أنتم، وهذا يجب بس فقط تصحيح هذا النقطة الأولى. النقطة اللي أحب أشير عليها أقول ليتنا نعلم بس فقط أن كل اتصال ناجح أو حزمة بيانات ناجحة تخفي وراءها جنود مجهولين كثر. الجنود هذه هم أنتم، الكوادر الفنية والكوادر الإدارية والكوادر الخدمات.
1: وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الموظفين المبرزين لعام 2025. حضر التدشين الذي قدمت فيه عدد من الوصلات الإنشادية والمشهد التوعوي مستشار محافظ المحافظة الأستاذ سقاف الكاف، ومدير عام مديرية السيئون رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد عوض العامري، ومدير عام مكتب وزارة الإعلام بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ رشيد علي العامري، وعدد من المختصين. صالح محمد لأخبار إذاعة السيئون.
2: نشرتنا ما زالت مستمرة معكم وتستمعون فيها بعد هذا الفاصل. جهود مكثفة بوادي حضرموت لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية. لقاء تنسيقي بسيئون لتدشين مشروع مياه القطر.
3: راديو سيئون 89.5 FM.
2: أهلا بكم من جديد. في إطار التوجهات نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، تتواصل في وادي وصحراء حضرموت جهود مكثفة بوتيرة متسارعة لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية. تفاصيل أوفى حول هذا الخبر في التقرير الإخباري التالي.
4: تتواصل في وادي وصحراء حضرموت جهود مكثفة وبوتيرة متسارعة لتهيئة الظروف الملائمة لتدشين حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبيرة والواعدة بمشاركة شركات وطنية حضرمية بالتعاون مع شركاء من السعودية والصين وعدد من الشركات العالمية وسط دعم وتوجيهات من السلطة المحلية بالمحافظة. ويأتي ذلك في إطار التحركات يقودها مكتب الهيئة العامة للاستثمار بوادي وصحراء حضرموت بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي. أوضح ذلك لإذاعة سيئون مستشار محافظ حضرموت ثقافة الكافة، معبرا عن تفاؤله بقرب انطلاق مرحلة جديدة من الحراك الاستثماري خاصة في مديريات الوادي والصحراء بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات. وأكد الكاف أن توجيهات محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تقضي بإتاحة الفرصة أمام كافة المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويخدم التنمية المحلية، مشيرا إلى أن أجهزة السلطة المحلية تعمل بشكل متكامل لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة. وكشف الكاف عن عدد من المشاريع قيد الدراسة في مقدمتها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في هضبة القطن بقدرة 50 ميجاوات وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية الـBOT، حيث أجرت شركة صينية دراسات ميدانية متكاملة عبر فريق هندسي متخصص شمل تصميم المحطة وإنشاء خطوط الربط بالشبكة الوطنية، إلى جانب تدريب كوادر وطنية لإدارة وتشغيل المشروع. ويتضمن العرض تأسيس شركة استثمارية مشتركة تساهم فيها الشركة الصينية بنسبة 40% والمحافظة 20%، فيما يشارك مستثمرون محليون بنسبة 40% مع استعداد رجال أعمال محليين لتغطية هذه النسبة. ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر من تاريخ اعتماده، ليسهم في توفير طاقة نظيفة والتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء وفي قطاع الطاقة أيضا يجري تحضير لمشروع إنشاء محطة مركزية للخزن الاستراتيجي.

0: الغاز، تهدف إلى تلبية احتياجات الوادي والصحراء من الغاز المنزلي وفق السعر الرسمي عبر تزويد المحطات المرخصة وضمان استقرار الإمدادات. كما تشمل المشاريع المقترحة تطوير البنية التحتية لمنفذ الوديعة البري من خلال إنشاء منطقة تجارية متكاملة تضم هناجر ومستودعات تخزين ومخازن مبردة، إلى جانب إدخال أنظمة إلكترونية حديثة لتسهيل إجراءات المسافرين وتحسين الخدمات المقدمة. وفي مجال الصناعة النفطية، تقدمت إحدى الشركات بمشروع لإنشاء معمل تكرير النفط بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2000 إلى 15000 برميل، مع التزام بإنجازه خلال 6 أشهر، بما يسهم في توفير المشتقات النفطية والغاز وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة. وأشار الكاف إلى أن هناك مشاريع إضافية قيد الدراسة سيتم تقييم جدواها الاقتصادية والاجتماعية قبل رفعها للجهات المختصة لاعتمادها، مؤكدا أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبتوجيهات قيادة السلطة المحلية للإسراع في استكمال الإجراءات والبدء بتنفيذ هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن. تحياتي من التقديم صباح سعيد لأخبار إذاعة سيئون.
1: دشينا بمدرسة الفقيد مانع باذياب للبنات بمنطقة غارب في مديرية وادي العين مشروع منظومة الطاقة الشمسية في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية ملائمة للطالبات. وجرى تدشين بحضور مدير عام مديرية وادي العين وحورة، رئيس المجلس المحلي سالم صالح بن عبادين بوزير، ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية خالد بخلع، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة وادي العين محمد باحفي، وبتمويل من مؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية. وخلال الفعالية استمع الحاضرون إلى شرح حول مكونات المنظومة وقدرتها التشغيلية قدمه المهندس فيصل بن فلح وممثل الجهة المنفذة محمد بن سلم، حيث أوضح آلية عمل النظام في توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، بما يضمن تشغيل الفصول الدراسية والمرافق التعليمية بكفاءة عالية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الكهرباء. وأكد مدير عام المديرية أهمية المشروع، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تمثل دعما حقيقيا لقطاع التعليم وتسهم في تحسين جودة البيئة التعليمية. حضر التدشين عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الآباء. عقد بمدينة سيئون لقاء تنسيقي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء لمناقشة تدشين وتنفيذ مشروع مياه مديرية القطن بدعم من الحكومة الكورية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبإشراف فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني حضرموت. وضم اللقاء مدير عام المؤسسة عمر عبد الباري العيدروس وعددا من قيادات المؤسسة، إلى جانب الأمين العام المساعد للشؤون الصحية بجمعية الهلال الأحمر اليمني رئيس فرع حضرموت دكتور مرتضى إبراهيم بن يحيى، ومدير إدارة المياه والإصحاح بالجمعية المهندس رامي جميل مخشف. وناقش اللقاء ترتيبات الفنية والإدارية لبدء تنفيذ المشروع الذي يتضمن استبدال خطوط الإبستستوس الناقلة للمياه بطول 10,000 متر الممتدة من منطقة الخبة إلى بروج بمديرية القطن. وخلال اللقاء أشاد العيدروس بتدخلات جمعية الهلال الأحمر اليمني في قطاع المياه، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المياه وتعزيز كفاءة الشبكة، بما يضمن إيصال المياه النقية لنحو 40,000 مستفيد في المنطقة. من جانبه عبر الأمين العام المساعد للشؤون الصحية بجمعية الهلال الأحمر اليمني رئيس فرع حضرموت عن سعادته ببدء تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الجمعية في دعم قطاعي المياه والإصحاح وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمجتمع. حضر اللقاء الضابط الميداني للمشروع المدير التنفيذي لفرع الجمعية علوي بن طاهر. دشن أمين عام المجلس المحلي بمديرية القطن محمد بلعجم مشروع بئر مياه بمدرسة مدرم بمنطقة حويلة بتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري وتنفيذ مؤسسة الرفقاء للتنمية الإنسانية بما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين البيئة التعليمية. وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمديرية بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به الجهات الداعمة والمنفذة، مؤكدا أن المشروع سيسهم في توفير المياه النظيفة للطلاب والهيئة التعليمية بما يعزز استقرار العملية التعليمية. بدوره أوضح مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية أنور بن حريز أن المشروع يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين البيئة المدرسية وتوفير الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أهمية توفير المياه في دعم العملية التربوية وضمان استمراريتها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار الثالثة والأخيرة لهذا اليوم، قرأتها على حضراتكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. في الختام تذكير بالعناوين: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة. الوكيل بربع يدشن بسيون مشروع الرعاية الصحية المجتمعية لخدمات حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديعة البري. مؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت تنظم اليوم الحفل التكريمي للموظفين المبرزين تزامنا وعيد العمال العالمي. جهود مكثفة بوادي حضرموت لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية. وأخيرا لقاء تنسيقي بسيئون لتدشين مشروع مياه القطن. شكرا لمتابعتكم وحسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتحيات المنفذ خالد مطبق.

0: أخي المواطن، حرصاً على سلامة الجميع وحفاظاً على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعاً باتاً حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
1: وفرت في الوقود؟ رائع، لكن هل وفرت في الأمان؟ تحويل وقود سيارتك للغاز ليس مجرد توفير، بل هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة في سيارتك. مخاطر الغاز لا تمنح فرصة ثانية للحياة. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية التزم السكينة العامة ولا تنجر خلف الدعوات المجهولة والهدامة.
3: تعال يا محفوظ، تعال تعال بكلمك.
4: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله يا رحمة.
3: إيه سويت في حقنا الاستمارة؟ عرفت فين القطعة؟
4: سكتي يا بنت سعيد، صدقين يا رحمة إن قطعتنا سقطوها فين؟ ما بصدقين فين؟ ما بصدقين
3: فين؟
4: في حقول المياه، في حقول المياه.
3: أوه، وخلاص ما عاد حصلوا مكان لا حقول المياه؟ قد هلا اليوم حتى المصالح العامة رجعت مستباحة. لا إله إلا الله.
4: ومن يدافع عنها؟ المشكلة من يدافع عنها يا بنت سعيد؟ حقول المياه في سيون وفي تريم، ريعة شات من كلها، وبعضهم يا رحمة ما يتورع لو صرفوا له حتى وسط مصلحة عامة بايلعطها يا بنت سعيد ولا بايوسوس.
3: ما نحن شوف معاد لنا حاجة بالقطعة، لا قدها بتعطل مصلحة عامة ما بغيناها. لا لا لا لا،
4: حقول المياه مستباحة فمن لها؟
3: حقول المياه مستباحة فمن يحميها؟
4: دعونا نقف ضد أهل المصالح
3: الذين يستبيحون المصالح.
5: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
6: أهلي وصحبي وأحبابي، أنا دايم الأوقات فاتح لهم بابي، كل من قصدنا بطرحه.
7: رسائل لحارس الأرض الذي يحنو عليها ويطرزها بمساحات خضراء تمدنا بالطمأنينة والحياة. الإرشاد الزراعي يأتيكم الأربعاء الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 4 عصرا. بها تتقدم المجتمعات وتتطور، ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا. الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهرا.
8: راديو سيئول 89.5 FM.

0: عزيزي الأب،
1: عزيزتي الأم،
0: لقاح الحقنة الثنائي المضاد للحصبة والحصبة الألمانية بجرعتين،
1: الأولى في الشهر التاسع من عمر الطفل،
0: والثانية لدى بلوغه عاما ونصفا من العمر 18 شهرا.
1: فيه وقاية أكيدة وحماية مستمرة.
0: احرصا دائما على تطعيم أطفالكم المستهدفين بجرعتي اللقاح الثنائي
1: في مواعيدها بالمرفق الصحي لتضمن وقايتهم وتسهم في القضاء على المرضين.
2: حملة التحصين حياة
3: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، جميع اللقاحات التي تعطى في المرافق الصحية آمنة وليس لها أي أضرار على صحة الأطفال. مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
5: إذاعة سيون تدعوكم الآن إلى

0: إبحار على الهواء على موجات إذاعة سيئون. ساعة صفاء يصحبكم إليها رشاد ثابت.
1: المستمعون الكرام، أجمل تحية، أفضل سلام أقدمه لكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ساعة الصفاء لهذا الأسبوع. الأعزاء العزيزات، تحتل المياه في بلادنا والعالم أجمع تحتل أهمية قصوى، فهي بالنسبة لنا وللعالم أيضا تأخذ أولوية وأهمية خاصة، فهي هي الوجود وهي البقاء وهي كل شيء أو كل الحياة. في هذه الحلقة من برنامج ساعة الصفاء يسرنا أن يكون معنا المهندس حسام خميس عبيد غيثان، المدير العام للإدارة العامة لتطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة، ورئيس وحدة طوارئ، ورئيس وحدة الطوارئ المياه والإصلاح البيئي، والمنسق الوطني لقطاع المياه والإصحاح في اليمن. نتعرف من خلاله وطبعا من خلال ضيفنا على قضايا المياه في حضرموت واليمن، وعن رؤيته لمشروع سيئون أمستردام بنكهة حضرمية أصيلة كما يقول في رؤيته، إضافة إلى جوانب أخرى من حياته العلمية والعملية. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج. بإمكانكم التواصل معنا والإسهام في هذا الحوار على هواتف البرنامج 40 كالعادة 4×5 أو الرقم الآخر 405890. أهلا بالجميع إلى حلقة اليوم من ساعة الصفاء مع المهندس حسام غيثان، مدير عام الإدارة العامة لتطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة. أهلا بكم.

0: أهلا بكم مرة أخرى، وأهلا بضيفنا المهندس حسام غيثان المدير العام لإدارة تطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة. أهلا بك في هذا المكان وفي هذه الإطلالة، ونحن كما يقول الفنان بعيسى الماء بجنبي، يعني طبعا وادي حضرموت مشهور أيضا بالماء، لكن لو أتينا لليمن بشكل عام هناك في إشكالية. لو سألنا بداية، هل الإشكالية الموجودة حتى لدينا أيضا في انقطاعات في الماء بين حين وآخر هكذا، هل هي الإشكالية أو المشكلة إدارية، أم أن المشكلة أيضا ندرة في المياه أو نضوب أو من هذا القبيل؟ كيف مثلا نسمع ذلك من لدنكم مهندس حسام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لإذاعة سيئون على هذه الاستضافة، وشكرا لكم أخي رشاد على تفضلكم بهذا التقديم، ويعني برنامجكم من البرامج الجميلة التي نتابعها في إذاعة سيئون دائما.
0: شكرا.
1: أعتقد بالنسبة لما يتعلق لقضايا المياه هي قضايا جوهرية.
0: نعم.
1: رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: نعم.
1: فهي قضية جوهرية وقضية محورية ربما، والعالم بأجمعه متجه إلى معالجتها وربما الاهتمام بها بشكل كبير، خاصة مع التغيرات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم.
0: جميل جميل.
1: فيما يتعلق بمشكلة المياه، في الغالب هي مشكلة مركبة، ما هيش مشكلة واحدة. يعني القضية ليست قضية ندرة المياه فقط، هناك ربما شحة في بعض المواقع أو مناطق في اليمن، وهناك ندرة في بعضها، وهناك استنزاف في أماكن أخرى. والمشكلة الأبرز والأكبر هي في إدارة هذه المياه. ربما احنا عندنا في وادي حضرموت مشكلتنا ليست في تواجد المياه بقدر ما هي مشكلتنا في إدارة كميات هذه المياه. الحمد لله الكميات في الوادي قد تكون كويسة جدا، لكنها مع سوء الإدارة الذي حاصل، يعني وأنا لا أقصد بالإدارة هنا طبعا يعني جهة معينة،
0: نعم.
1: كان مؤسسة أو كان هيئة أو كان سلطة محلية، لكن الإدارة التشاركية اللي يدخل فيها كذلك المجتمع.
0: جميل.
1: بنفسه، واللي هنا يمكن تسمى الحوكمة، اللي الجميع يجب أن يهتم بها في المرحلة القادمة فيما يتعلق بقضايا المياه، وهي أنه يصبح هناك إدارة كويسة ومشاركة ومسؤولية ومراقبة فيما يتعلق بالمياه، لأنه نحن نرى في هناك حافر جائر في كثير من المواقع.
0: نعم.
1: سواء كان لآبار الشرب أو كان لآبار الزراعة، والاستخدام الكثيف الآن في الفترة الأخيرة للطاقة الشمسية أيضا.
0: نعم. استنزاف كبير.
1: نعم. يعني المزارع أصبح يستنزف من المياه لأنه يشعر أن المياه هذه مجانية، وهي ليست مجانية، هي هذه كلفة باهظة يدفعها هذا الجيل والأجيال التي بعده. فالقضية قضية مركبة، والمشكلة مشكلة أعمق من أنها.
0: نعم. وكثير من الفلاحين لا يبالون بعملية.
1: بالفعل.
0: نعم.
1: نعم. نعم. هو يعتقد أنه خلاص يعني. نعم. أنا أطلع الماء وهذه البير حقي، والماء طلعه مجانا وهذا حقي. هو في كثير من الدول، احنا زرنا عدد من الدول ورأينا تجاربهم فيما يتعلق بقضايا الزراعة والمياه، تلاقي أنه المياه حتى لو كانت للزراعة لا يسمح له، مثلا في بريطانيا في الريف الإنجليزي لا يسمح له سوى باستخراج 20 متر مكعب يوميا من المياه للزراعة.
0: أكثر يعني من محددة.
1: محددة.
0: جميل.
1: وفي أغلب دول العالم نفس النظام، الماء ليس ملكا لمن حفر البئر، الماء يعتبر ثروة سيادية تخص المجتمع كله، تخص الأجيال القادمة، لذلك يحددون له نسبة معينة أو كمية معينة من المياه يستطيع أن يستخدمها. في حال احتاج أكثر هناك عدادات خاصة يقوم بدفع رسوم باهظة في بعض الحالات لاستخدام هذه المياه. ليش؟ لأنه أنت الآن تستنزف الثروة اللي ما تخصك أنت لوحدك، تخصك أنت وجارك.
0: نعم. نعم.
1: وتخص الأجيال القادمة.
0: نعم.
1: التي ربما ستتضرر كثيرا في حال تم استنزافها.
0: وهي من الثروات الطبيعية والإلهية أيضا.
1: نعم. نعم. وخاصة أنه إذا ما في تجديد وهذه قضية كذلك أخرى أنه اللي يسموها إعادة التغذية يعني في وادي حضرموت عندنا هنا إحنا في النهاية وادي فمعرضين للسيول كثيرا وخاصة مع توقعات التغيرات المناخية أنه ربما تكون معدلات الهبوط الهطول المطري كثيفة في مواسم محددة ويعني وفترات زمنية ضيقة بس لكن كميات كبيرة وفي الغالب تذهب إلى البحر. إذا استطعنا أن نستفيد من هذه المياه في إعادة تغذية المخزون الجوفي ربما نعمل نوع من التوازن أو البالانس يسموه.
0: جميل.
1: ما بين الاحتياج أو الطلب والمخزون أنه يبقى موجود لدينا مخزون كافي وربما يكون إذا استطعنا أن نديره بشكل صحيح نرجع للنقطة الأساسية هي الإدارة أن احنا نوفر للأجيال القادمة كميات من المياه يستطيعون بها أن يستمروا في الحياة في هذه المناطق لأنه بدون مياه ربما المدن بحالها تخلو عن سكانها
0: نعم هو الحياة كما هو في
1: نعم نعم
0: الله
1: نعم
0: طيب أستاذ مهندس حسام كيف أرى يعني رغم تأثر كثير من دعنا وسائل يعني الخدمات كثير من القطاعات الكهرباء غيرها إلا أن المياه احتفظت كما أشرنا أو كما هو نلمس ونعيش بقدر معين من الاستقرار من الاستمرار أيضا على عكس الخدمات الأخرى برأيك كيف تعلق هل هي كانت يعني غير مستهدفة أو ما إلى ذلك كيف ممكن أن تعلق يعني خاصة في حضرموت في الوادي يعني
1: نعم نعم في البلد بشكل عام
0: نعم
1: هي نفس ربما نفس المنظور ممكن يأخذ منه وضع المياه والمؤسساتها وهيئاتها طبعا قطاع المياه هو من أوائل القطاعات اللي في الجمهورية التي اتجهت إلى اللامركزية واللامركزية هو محاولة الاعتماد على القدرات الفنية والقدرات المالية وأيضا محلية. استغلالية محلية لهذه الجهات لكي تدير نفسها بنفسها ربما بعض القطاعات الأخرى ما حصلت على هذه الاستغلالية لأسباب معينة ربما لصعوبة ذلك أو يعني وضرورة وجود استثمارات ضخمة
0: جميل
1: قطاع الكهرباء على سبيل المثال لكن قطاع المياه وجد طريق إلى ربما النجاة من هذه المأساة اللي تمر بها البلد لأكثر من عقد من الزمن وعشر سنوات
0: نعم.
1: من خلال هذه اللامركزية مؤسسات المياه التي تقدم الخدمات في المدن الكبيرة استطاعت أن تنجو وأن تبقى وتحافظ على صمودها خلال هذه الفترة من خلال كونها حصلت على استقلالية كبيرة في إدارة أمورها في إدارة الأمور المالية وإدارة الأمور الإدارية وكذلك وجدت كوادر كويسة سواء كانها عندنا في الوادي في حضرموت في سيئون في المكلا في غيرها من المحافظات الأخرى هذا النوع من الاستقلالية واللامركزية أعطاها قدرة على أنها تصمد فترة أطول
0: دمين.
1: لكن المؤسف أنه هذا الصمود لن يستمر
0: طويلا
1: في حال
0: يعني.
1: طويلا نعم في حال
0: إذا ظلت الأوضاع بهذه الصورة يعني.
1: أيوة نعم وخاصة أنه يغيب عن نظر الكثيرين أنه الاستثمار في الجانب الأفراد وبناء قدراتهم من خلال هذه الفترة الطويلة يعني عقد من الزمان ليس يعني عمرا قصيرا أنه تنفصل عن العالم ويتوقف كثير من الموارد التي كانت لديك ضعف العملة وتأثر القطاع الطاقة وتأثر كذلك السوق المحلية وتوريد المواد وتوريد الأنابيب وغيرها وغيرها من القضايا الأخرى وأيضا كذلك نقطة مهمة وهي الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مثل هذه الخدمات يعني عدم سداد الفواتير من الناس أو ربما يعني استنزاف المياه زي ما تطرقنا له حتى في داخل البيوت هذه كلها قضايا تعكس نفسها على استمرارية
0: نعم مع تدني التسديد أيضا يزيد نعم. على استنزاف نعم. كما أشرت
1: بالضبط نعم.
0: يعني نستطيع أن نقول أنه من حسنات وإيجابيات اللامركزية هو استمرارية أيضا
1: بالضبط.
0: مؤسسات المياه
1: بالضبط نعم هي لأنها استطاعت أنها تحصل على استقلالية مواردها عندما تكون مواردك هي نفسها اللي تغطي لك احتياجك بقدر المتاح تستطيع من خلالها أنك تستمر في تقديم الخدمة للناس ومعالجتها لا نغفل كذلك أيضا جانب الدعم الذي يقدم من خلال بعض الجهات أو المنظمات الدولية والمانحة اللي ساهم كذلك في
0: وأيضا السلطات المحلية أيضا
1: بالطبع أكيد بلا شك يعني
0: خاصة مع أن على قولك الاعتماد
1: صحيح خلال الفترة الماضية ربما غاب كثيرا دور المركز
0: نعم
1: وحضر كثيرا دور السلطات المحلية فكثير من الأمور التي ساهمت في استقرار الأعمال الخدمات في المؤسسات الدور الكبير للسلطات المحلية في دعم هذه القطاعات بقطع الغيار بالمشاريع ربما حتى في بعض الحالات رواتب الموظفين لضمان استمرارية الخدمة
0: أيضا التنسيق مع منظمات دولية في بعض إقامة كثير من المشاريع عبر السلطات المحلية
1: بالضبط نعم
0: أيضا لو نسأل مهندس حسام غيثان مدير عام الإدارة لتطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة لو سألناكم أبرز التحديات التي تواجه النظام المائي المستدام في بلادنا مثلا برأيك يعني كيف يمكن أن تشخصها هكذا يعني
1: يعني ربما ممكن تلخيص هذه التحديات في عدة نقاط جوهرية أبرزها أولا عدم أو غياب الحوكمة في هذا القطاع
0: الحوكمة أيضا هذا المصطلح قد يراه عامة الناس خاصة نعم. اللي يتابعونا كيف ممكن توضحه أيوة. أكثر يعني
1: نعم الحوكمة هي ببساطة القدرة على إدارة الشيء الذي تحت يدك من خلال الدمج ما بين العوامل الإدارية والعوامل الفنية وأيضا عوامل المراقبة وعوامل المشاركة أن يشارك الجميع في إدارة هذا الشيء والإحساس بالمسؤولية تجاهه وكذلك من خلال الاختيار الطرق الإدارية السليمة لأجل الوصول به مثلا نحن نتكلم على قطاع المياه احنا عندنا أحواض مائية أو مستجمعات مائية في أماكن معينة نتكلم عن إدارة هذا الحوض من خلال أنه الجميع يشعر بالمسؤولية ويجب أن يشارك وأن يشارك مش فقط يشارك في المسؤولية النظرية لكن من خلال المسؤولية المجتمعية في الشعور بعدم أو في الشعور بمسؤولية الاستنزاف كذلك في المشاركة في اتخاذ القرار يعني أن لا يكون متخذ القرار فقط مدير المؤسسة أو فلان من الناس أو سين أو لا لابد أن يكون هناك مجلس إدارة يمثل
0: يعني مسؤولية وطنية
1: شاملة بالضبط العمل. هذا معنى الحوكمة وفي يعني في مفهومه المبسط كذلك من مشاكلنا أو التحديات اللي تواجهنا إحنا الآن هي الندرة
0: يعني ندرة المياه
1: نعم ندرة المياه في كثير من المواقع يعني ربما في الوادي هنا يعرف الجميع أنه في مناطق تملح المياه فيها أصبحت غير صالحة للشرب وفي مناطق كان الناس يحصلون في مثلا يحفر البير على عمق 20 أو 30 متر يحصل على المياه عذبة الآن أصبح يحفر لازم إلى 70 أو 80 أو حتى أحيانا إلى 100 أو 120 متر
0: أقل المتوسط 50 من
1: بلع. نعم فهذا الانخفاض في المستوى المياه جميل. مؤشر على أنه هناك استنزاف وهناك بدأت ندرة في وجود المياه وأيضا كذلك من ضمن التحديات التي نحن نواجهها قضايا تتعلق بالبناء المؤسسي للمؤسسات التي تدير هذا القطاع سواء كان في الريف أو كان في الحضر
0: نعم.
1: من خلال أنه فترة 10 سنوات الخبرات التي كانت التراكمية الموجودة لدى الناس انقطعت لأنه لم يعد هناك بناء قدرات ولا بناء مؤسسي ولا دعم لخبرات الناس العاملين كذلك من ضمن التحديات اللي نواجهها بالرغم من وجود كثير من الدعم من منظمات دولية ومانحين إلا أنه لم يكن يساهم في بناء العمل المؤسسي كان يعالج قضايا وقتية
0: آنية
1: وطارئة يعني وآنية يعني مشروع هنا ومشروع هناك وربما نحن دائما نشبهه كأنه قصبة انكسرت روحوا سدوها طيب إيش السبب الذي أدى إلى أنها هذه القصبة تنكسر أو تنفجر ما بين فترة وأخرى تحصل القصبة هنا وقصبة هنا قصبة هناك بدل ما يعالج السبب الرئيسي اللي أدى إلى هذه الانفجارات في الشبكات نحن ننظر إلى المشكلة بحد ذاتها ونعالجها فهذه واحدة أو مجموعة من التحديات اللي ممكن الواحد ينظر لها على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى المؤسسات والشبكات
0: نعم لكن بالنسبة للمحافظات أو الأماكن التي لا يعني في ندرة في المياه في أزمة مثلا الآن ممكن عاد أنت عايز مناطق كثيرة يعني كذا.
1: نعم.
0: هل هناك تصور رؤية معينة لكم في الوزارة يعني؟
1: بكل تأكيد طبعا في بعض المحافظات هناك مشكلة كبيرة تواجهها فيما يتعلق بتوفير المياه مثل محافظة عدن، محافظة تعز وبعض المناطق والمحافظات الساحلية. وهناك اتجاه في الوزارة الآن للبدء بالتفكير في إدخال تحلية المياه
0: من
1: مياه البحر، نعم، كمعالجة وجزء من الحل وليس كل الحل. طبعا التحلية ما هيش كل الحل، وهناك تجارب كبيرة في العالم يعني موجودة بجوارنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، هناك مشاريع تحلية تصل إلى 9 مليون متر مكعب في اليوم، وهذا رقم ضخم جدا، تكاد تكون المملكة الأولى في العالم في مجال تحلية مياه البحر. لكن هذا جزء من معالجة شاملة تسعى لها الوزارة من خلال خارطة الطريق بدأتها الوزارة بتطبيقها مع الشركاء الهولنديين في محافظة عدن. من خلالها ننظر إلى التحلية كجزء من الحل في ضمن خطة خارطة الطريق شاملة تشمل عدد كبير من المكونات الأخرى، إيجاد بدائل، تحديث للشبكة، محاولة إيجاد الحلول الآنية والحلول الطويلة الأمد فيما يتعلق بالبناء المؤسسي وبناء القدرات. وبنفس الوقت لا يغفل الجانب الطارئ الذي قد يحصل أحيانا ما بين لحظة وأخرى.
0: نعم. أيضا بالنسبة مهندس حسام، بالنسبة أيضا للمؤسسات، المؤسسات المياه أقصد، في هنا أيضا في مؤسسات أهلية أحيانا مثلا في وادي حضن في بعض مناطق غير مرتبطة، هل يعني أهمية بالنسبة للمؤسسات الوطنية الحكومية المياه والأخرى
1: الأهلية
0: الأهلية
1: والمشاريع الخيرية؟
0: نعم. كيف مثلا
1: في قطاع الريف؟
0: نعم في قطاع الريف أصلا.
1: نعم طبعا هذا جانب كمان موجود في الوزارة ويتم العمل فيه من خلال الزملاء في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف. هناك فروع في كل المحافظات للهيئة، وهي دور الهيئة يكون دور رقابي ودور تنظيمي، وأيضا تقوم بمحاولة مساعدة هذه المشاريع في استمرارية تقديم الخدمة. هي الهيئة تعمل زي الوسيط في المرحلة الحالية في ظل الوضع الحالي ما بين المشاريع الأهلية وما بين الحكومة وأيضا ما بين المانحين. فتجي بعض الطلبات من قبل بعض المانحين وبعض المنظمات إلى أنه عندهم رغبة في أنهم يؤهلوا مشاريع مثلا أو يساعدوا بعض المشاريع، فمن خلال كشف معين أو طريقة معينة لوضع أولويات للمشاريع، لأنه الاحتياج طبعا كبير يعني.
0: نعم.
1: يعني تكلم عن الوادي والصحراء حدود 400 مشروع أهلي فيه ما بين أهلي وخيري و يعني أسسته،
0: ورغم أنه حق المؤسسة كبير يعني بالنسبة.
1: نعم، لأنه المؤسسات تغطي المدن الرئيسية يعني مثلا مؤسسة المياه بالمؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي في سيئون هي تغطي المدن الرئيسية اللي هي سيئون وتريم وشبام
0: والقطن. نعم.
1: وساه. لكن يبقى كذلك حتى في سيئون نفسها كمديرية هناك بعض المناطق فيها ريف تعتبر زي مدودة وتاربة وبور.
0: نعم.
1: وكذا.
0: نعم.
1: مش مشاريع أهلية. تعتبر مشاريع أهلية. هذه المشاريع الأهلية يتم التعامل معها بشكل مختلف قليلا من قبل الوزارة، لأنها مستقلة ليست تابعة للمؤسسات بشكل مباشر، لكن تشرف عليها الوزارة من خلال الهيئة العامة للموارد للمشاريع مياه الريف، تحاول دعمها مؤسسيا من خلال عقد عدد من ما بين فترة وأخرى دورات تأهيلية للكوادر سواء كان في الجوانب الإدارية، الجوانب المالية، الجوانب الفنية.
0: يشمل هذه المشاريع الأهلية.
1: نعم. غير الدعم اللي يجي أحيانا بهيئة مشاريع، تقدم طلبات من قبل هذه المشاريع للهيئة ومن خلالها يتم البحث عن تمويلات إما لبناء إعادة بناء الشبكات أو خزانات مياه أو توريدها بالطاقة الشمسية للرفع المياه. فيعني تجد من هذا الجانب اهتمام من الوزارة، ومن هذا الجانب تجد كذلك اهتمام.
0: جميل من الوزارة. جميل جميل مهندس. نعم. حسن. نعم. أيضا لو سألنا كيف يمكن لنا الربط بين المياه والتخطيط الحضري، دعنا نقول هكذا.
1: صحيح، نعم، هذه نقطة مهمة. يعني أول نقطة ممكن الربط فيها إنه تجنب العبث في الموارد المياه أو الحقول المياه. نقطة مهمة جدا، يجب أن يبتعد التخطيط الحضري أولا عن جانب الحقول المياه حتى تبقى هذه الحقول نظيفة ومأمونة وتصل للناس المياه صالحة للاستخدام وصالحة للشرب. فهذا الربط مهم، وكذلك فيما يتعلق بقضايا الاستفادة من المسطحات المائية، الاستفادة من الشبكات المياه في خلق شوارع قابلة للحياة وخلق كذلك بيئة ربما خضراء نحن نفتقدها كثيرا في مدننا وشوارعنا.
0: جميل. نعم. جميل. أيضا سنصل للجوانب الخضراء فيما يخص رؤيتكم لمشروع مدينة أمستردام الشرق. هذا الموضوع طبعا حساس وجميل، والبعض يقول حسام أنه هذا يقول في شطط لا عقلاني من هذا القبيل، كلفة لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن مقارنة عاصمة أوروبية بمدينة في العالم الثالث.
1: نعم.
0: كيف ممكن أن تصل إلى المستمع بهذه الرؤية، يعني بشكل واقعي عقلاني، كيف له أن يتقبل هذه الفكرة؟ كيف تتحول سيئون إلى أمستردام الشرق بنكهة برائحة أصيلة حضرمية هكذا؟
1: نعم. طبعا هي الفكرة هذا كانت يعني نتاج لزيارة قمت بها مؤخرا إلى هولندا، ورأيت أن هناك في تشابه فيما يتعلق باستخدامهم للدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، ونحن هنا في سيئون، مش فقط في سيئون، ربما في الوادي
0: نعم بشكل عام،
1: بشكل عام نعتمد كثيرا على الدراجات النارية. نعم. مع الاختلاف هذا في نعم. هذا الجانب، إلا أنه الفكرة القصد منها ليس يعني نسخ التجربة من هناك ولصقها هنا،
0: نعم،
1: لكن استلهام التجربة،
0: نعم، الاستفادة
1: منها في خلق على الأقل يعني بيئة يستطيع فيها الإنسان أنه يتحرك بحرية. يعني إحنا نلاحظ أنه في كثير من المشكلات في شوارعنا تتعلق بحركة السيارات مع حركة المركبات أو الدراجات،
0: نعم،
1: والسياكل، ونشوف أنه كثرة الحوادث في الفترة الأخيرة اللي سببت كثير من الوفيات وربما من الإعاقة لبعض الشباب، خاصة اللي ياخذ سيكل من أبوه ولا من أهله وينزل إلى الشارع بدون ما يعرف حتى قواعد السير
0: والسياقة.
1: نعم. وكذلك يعني ما نغفل أيضا أنه حتى السيارات نفسها أحيانا كثير منهم يقودون دون ما يأخذ بعين الاعتبار لمن الأولوية ولمن يعني الحق في المرور في هذه اللحظة. فالفكرة كانت أنه نحن نخصص مسارات معينة زي ما هو حاصل في بعض الدول للدراجات النارية والدراجات الهوائية، تشجيع الناس كذلك على استخدام الدراجات الهوائية. هي مش فكرة يعني خطيرة أو كبيرة، لأنه فعليا الناس تستخدم الدراجات،
0: نعم،
1: لكن محتاجين فقط إلى تنظيم. وممكن ربما نأخذ واحد من شوارع المدينة ونبدأ نعمل فيه تجربة، نحدد فيها مسارات، نحدد فيها يعني المتطلبات وما يتعلق بقضايا الكلفة. احنا ما بنستخدمش يعني البناء اللي يستخدمونه في اوروبا، ولا نستطيع كذلك ان احنا نجي بالجو الاوروبي الى سيئون. احنا عارفين ان جونا حار، لكن محتاجين فقط الى ان احنا ننوع مثلا من اماكن الظل، مسارات مضللة حتى ولو كان بجريد النخيل وشيء من الاثار التراثية اللي بتعطي طابع حضرمي لبعض هذه المسارات، بتخلق لك مسارات حركة
0: وبتؤدي هذه الوظيفة
1: وربما تشجع حتى الناس على أنهم يمشون. أنه يعني لا ننسى كذلك أنه ارتباط الصحة أحيانا بالمشي يعني، والحرارة هذه تخلي بعض الناس يعني يرفض أنه يمشي. يعني يقول لك يعني بتخلينا أمشي في الحرارة في الشمس هذه، لكن لو وجدت المسارات المضللة، الأشجار أحيانا كثير نحن أغفلنا دور الشجرة في حياتنا وحولنا شوارعنا كلها إلى أسفلت دون ما تكون فيها مكانات للزراعة للخضراء باستخدام الأساليب المناسبة اللي بتحافظ على المياه اللي موجودة، سواء كان مثلا المياه اللي نازلة من المساجد، المياه أو زراعة الأشجار غير المثمرة لكنها الظليلة اللي تعطي ظل اللي تمكن الناس أنها تتحرك، بتشجع الناس على أنها تتحول رويدا رويدا إلى هذا الاتجاه، وربما نخلق أمستردام الشرق مش نعم. اليوم ولا بكرة، لكن بعد عدة سنوات بعد تطبيق هذه التجربة.
0: لكن يعني ستكون كلفتها يعني مناسبة؟
1: نعم، لأنه فعليا الفكرة ما هيش خلق شوارع جديدة أو هدم ما هو موجود، إنما هو تخصيص فقط تمام، وإضافة بعض المكونات. الأشجار موجودة، لكن نحن محتاجين فقط إلى تنظيمها بشكل ما، من خلال شتلات، من خلال مشروع بسيط. في كمان في مشروع الآن أطلقته المملكة العربية السعودية قد يساهم كذلك في مثل هذا الموضوع، اللي هو مبادرة تسمها سمو ولي العهد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تسعى إلى زراعة أكثر من إذا لم أكن مخطئاً حدود 10 مليون أو 100 مليون شجرة داخل الشرق الأوسط، واليمن عضو في هذه المبادرة. فمن بالإمكان المشاركة ببعض المشاريع وبعض الأفكار وإيجاد فرص تمويلية لهذه المشاريع. نحن ما نريد نستنزف الموارد المتاحة اللي أمامنا، لكن نستطيع من خلال مشاريع مثلا التغيرات المناخية، صناديق المناخ، الصندوق اللي تكلمت عنه، هذا المبادرة الشرق الأوسط، إيجاد فرص تمويلية تساعد معك في خلق هذه المشاريع وتحويلها إلى مشاريع ممكنة على
0: أرض الواقع.
1: نعم نعم، بدون ما تكلف السلطة المحلية أو المجتمع الكثير، إلا أنه المجتمع يشارك في إنجاز المشروع وفي إنجاحه وتطبيقه على الأرض.
0: جميل. وهل بالنسبة لكم كصاحب الفكرة ورائدها نستطيع أن نقول، هل عددتم تصور بهذا؟ هل جلستم مع الجهات المعنية هكذا مناقشة هذا الموضوع، إمكانية تحقيقه على أرض الواقع، ولو يعني في إطار إمكانياتنا وحدودنا؟
1: نعم، للأمانة الفكرة عادها لا تزال على الورق زي ما يقال. يعني أنا بدأت أفكر فيها ووضعتها كمنشور في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بإذن الله إن شاء الله خلال الفترة القادمة ربما قد نلتقي مع السلطة المحلية ونشوف إمكانية التنفيذ واختيار شارع معين للبدء في تطبيقه وتحويله حتى إلى مقترح مشروع يقدم إلى جهات مانحة إن شاء الله.
0: نعم، وما يعني مثلا مردودات هذا على المواطن يعني بالنسبة له، وعلى أيضا المدينة طبعا؟
1: نعم،
0: هناك طبعًا. أكيد يعني
1: أكيد بكل تأكيد طبعا. أولا على المدينة، هو بيغير من وجه المدينة إلى بشكل أفضل، سيحد من المشاكل التعارضات ما بين حركة مسار الدراجات وحركة السيارات، بيخفف من الانبعاثات الحرارية،
0: تلطيف الجو أيضا.
1: نعم، بيلطف الجو، بيخلق مسارات، مناطق للجلوس، مناطق للحركة، مناطق لوقوف الدراجات سواء كانت الهوائية أو كانت الدراجات النارية، مواقف محددة بدل ما تلاقيها في كل مكان، وربما يعني حتى لو بتدخل محلات في بعض الحالات تلاقي صف من السياكل ما عاد تقدر حتى تمر ما بينها مشان توصل. فهذا بيساعد كثيرا على أنه يخلق بيئة صحية، يخلق يعني جو ألطف، ويساعد
0: مظهر جمالي.
1: مظهر جمالي.
0: نعم، هو عمل منظم.
1: نعم.
0: ونأخذ المكالمة التالية. أهلا وسهلا معنا.
2: أيوة، معك أحمد الأحمد من سيون.
0: تفضل أحمد.
2: أشكرك وأشكر هيئة إذاعة سيون وضيفك الكريم عندك الموجود. وعندنا بعض الاستفسارات نود أن نطرحها عليه.
0: ركزها. نعم.
2: ونقول لقد تبذل أموالا من أموال يعني المواطنين التي يدفعونها في الضرائب، تبذل في الرياضة، بذلت 140 مليونا في الرياضة، لماذا لا تبذل هذه الأموال في المياه، في تغيير الشبكات، تدعم مؤسسة المياه؟ ما تعليقكم على هذا؟ ثم كيف نمنع تلوث المياه بنظرك في ظل أزمة المياه في الوادي؟ وأيضا هل المصانع التحلية بتمثل أزمة في يوم من الأيام للمياه في ظل إخراج هذه المياه إلى محافظات أخرى فيها تعداد سكاني كبير جدا أكبر من الوادي؟ هل يمكن أن تمثل أزمة هذه إخراج المياه في عبر هذه المصانع؟ أيضا استخراج البترول هل سيساهم في تلوث المياه؟ أيضا هل يمكن استخدام التحلية في الاستفادة من الآبار المتغيرة المالحة، بدل ما نكون في البحر نكون في البر نعمل التحلية لهذه الآبار ونستفيد من المياه هذه، ولو حتى في مجال الزراعة. ثم أيضا لماذا لا تعملون أحواضا مثل البحيرات وأيضا آبارا لتغطية المياه الجوفية، وتكون أيضا للبيئة لتلطيف الجو، ومنتزهات تعمل طينية لتحسين البيئة وتحسين الجو وهكذا لتغيير الحياة في هذا المجتمع. فهذا يعني أيضا، وأيضا هل تدعمون مشاريع المياه الأهلية؟ يعني هناك يحتاجون إلى تمويل في ربما ومساعدة في الجانب هذا، وأيضا يخفف العبء على المؤسسات الحكومية. أيضا هل تدعمون مشاريع الطاقة وعبر الجهات الداعمة، مشاريع الطاقة الشمسية في توفير المياه؟ فهذا يعني هذا سيساهم كثير. أيضا هل تدعمون مؤسسة المياه في توفير الشبكات؟ بالنسبة أيضا النقطة الأخيرة، عفوا يعني بالنسبة للمشروع هذا الذي نقلنا إليه الأخ جزاه الله خير عبر هولندا تقريبا أو الدولة التي قام بزيارتها، فنقول له لماذا أيضا لا تزرع شجرة العلب، هذه الشجرة التاريخية التي في يوم من الأيام كان يتغذى عليها الإنسان الحضرمي في ظل عدم وجود الغذاء الكافي. إن كثيرا من الأخوة المواطنين يقومون بقطع هذه الشجرة كلما نبتت في مكان يقطعونها، وهي يمكن أن توفر يعني غذاء للنوب أو النحل، فلماذا لا تزرع هذه الشجرة؟ لقد في أحد المؤسسات، مؤسسة نهد، قامت بتبني مشروع زراعة عدد ليس بالقليل لهذه الشجرة، فهذا مشروع يعني قامت به أحد المؤسسات فتشكر عليها. فلماذا لا تدعم مثل هذه المشاريع وتشيع زراعة شجرة السدر، العلب، هذه الشجرة التاريخية، وعبر صندوق النظافة وغيرها. أيضا أقول بالنسبة للمشروع هذا للتحقيق على أرض الواقع، نحتاج إلى وعي من المواطن، إن المواطن في مستوى وادي حضرموت وحضرموت يتمتع بوعي، ولكن عندما يخلط بكثير من الأخوة في بعض المواطنات في بعض المحافظات للأسف الشديد أنه لا يوجد لديهم وعي، فتطبيق هذا قد يكون فيه نوع من الصعوبة في عدم توفر أماكن للجلوس، وتوفر أيضا مجالس من قبل بعض التجار، مجالس لتوفير الظل. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك. مجموعة تساؤلات والله ما أدري كيف أترك لك افتراض التركيز بالنسبة لأي تساؤل، يعني محدد يكون محدد ومركز. تفضل مهندس.
1: طبعا التساؤلات اللي طرحها الأخ أحمد يعني كثيرة ومنصفة للأمانة، ويعني ربما تعبر عن حرقة ومحبة. نعم. للبلد
0: وحرص.
1: نعم. وحرص. نعم. يعني احنا طبعا تماما، أنا ربما أرى أنه الأولوية دائما يجب أن تكون للقطاعات الحية والحيوية واللي مرتبطة بحياة الناس، لكن هذا لا يعني أن احنا نلغي دور مثلا الرياضة أو غيرها من الأنشطة.
0: نعم.
1: يعني
0: تهم شريحة كبيرة من الشباب،
1: كذلك تهم شريحة كبيرة من الشباب، وربما تمنعهم من الاتجاه إلى أماكن. نعم. أخرى قد تضر بالمجتمع بشكل عام. إنما الفجوة التمويلية كبيرة، يعني احنا نواجه مشكلات كبيرة في البلد ليست أولها المياه ولا آخرها الرياضة، ولكن ربما الحكومة يجب أن تعيد النظر في أولوياتها وعلى ماذا تركز وأين تتجه، لكن هذا لا يلغي تماما دور الرياضة ودور وأهمية الاهتمام بالشباب وأهمية هذه القضايا وعدم إغفال دعم المؤسسات. بالنسبة لما يتعلق بدعم المؤسسات، بالفعل يعني الوزارة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بدعم المؤسسات، هناك مشاريع كثيرة تقدمها

0: هذه هي خطة الخروج من دعم الديزل بتوفير الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية. إلا أنه كذلك هذا لا يلغي أيضا أنه الاحتياج كبير، ولهذا نحن نتكلم على الحوكمة ونتكلم على قضايا مثل هذه مهمة، هي بتحسن لك إدارة الحوض المائي، ليس فقط توفير الطاقة لكن كذلك توفير الخزن المناسب، لأن الطاقة ما بتشتغل إلا إلى ساعات معينة.
1: نعم.
0: فإذا ما قدرت أنك توفر الخزن المناسب في المساء بتضطر أنك تشغل المولدات، معناته تحتاج إلى طاقة.
1: نعم.
0: معناته كذا. وهل هذا الدعم أيضا يروح للقضايا أو المناطق الريف؟ كذلك نعم، هناك دعم يتجه للريف فيما يتعلق بقضايا الطاقة الشمسية، ما يتعلق بقضايا المشاريع، بما يتعلق بقضايا الخزن الخزانات. لكن في ظل الوضع الحالي هناك مشكلة لدى الجانب الحكومي، أنه أغلب العمل يجب أن يتم عبر منظمات دولية غيبت فيها الحكومة، وأيضا هناك أولويات، يعني المانح أو ربما البلد لأنها في حالة اعتبرت حالة حرب، هناك أولويات معينة. مثلا يقول لك والله هذا المشروع معي 3-4-5-10 مشاريع محتاجة إلى تأهيل، المبلغ اللي معي لن يكفي العشرة، لكن يجب أن نضع هناك معايير معينة مشان أعطي أولوية لمن الذي يستحق أولا. فعلشان هذا قد يشعر البعض أنه أحيانا هناك تغييب أو تغليب لمنطقة معينة أو إهمال لمناطق أخرى. المسألة مسألة يعني إدارة أولويات وإدارة أزمة في ظل الوضع الحالي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الدعم المؤسسات. ما يتعلق بقضايا التحلية، هناك وسائل أيضا للتحلية في المياه الجوفية المالحة، وهناك مشاريع أو معدات أو أجهزة خاصة بالتحلية لمياه البحر، وكلا الاتجاهين موجودة وممكنة، إلا أنها فقط تحتاج قبل أن نبدأ فيها إلى توطين هذه التقنيات. إيش معنى توطين التقنيات هذه؟ معناته أنه أنا ما أجيب آلة اليوم وبكرة إذا حصل لها لا قدر الله خلل أو عطل أو كذا لا توجد قطع غيار، لا يوجد الفني الذي يستطيع أن يصينها، لا يوجد من يستطيع حتى على الأقل أن يشخص.
1: نعم.
0: فأرجع أعتمد فقط كله على الخارج، انتظروا هاتوا الخبير الفلاني يجي منشان أولا يشخص، وبعدين الفني الثاني منشان
1: رسالة قطع الغيار،
0: وبعدين هاتوا قطع الغيار.
1: نعم.
0: فالقضية ليست فقط أنه إحنا نجيب علشان كذا أنا كنت تكلمت على أنه هناك خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه جزء منها يسموه التوطين هذا أو اللوكاليزيشن، أنه كمان تشرك حتى القطاع الخاص. جزء منه من الحوكمة أنه كمان هذا القطاع يجب أن تأخذه معك من جان يكون موجود، يوفر التقنيات والإمكانيات، وأيضا يوفر لها قطع الغيار والصيانة، ويكون مشارك معك في اتخاذ القرار، لأنك أنت تتكلم عن حاجة تهمك وتهمه وتهم المجتمع بشكل عام. بالتأكيد نحن يعني نرحب بأي يعني زراعة جديدة، ربما هو ما هو اختصاصنا ومجالنا، لكن نحن نرحب دائما بأي زراعة لا تستنزف المياه.
1: نعم.
0: لأنه مشكلتنا عندما نحن نتجه إلى زراعة تستنزف المياه يخلق عندنا مشكلة. شجرة السدر ليست من الأشجار التي تستنزف المياه حسب
1: ولكن لا تكون صالحة للمدن.
0: أيوة نعم.
1: في أشواك في
0: بالضبط. فهي هناك محاذير يعرفونها المختصين في الزراعة، وهناك إمكانيات لبعض الأماكن الأخرى، والفوائد التي ممكن أن تجنيها السلطات المحلية من نشرها في مكان معين، سواء كان من نحل أو غيرها.
1: هو تصلح في الوديان. نعم. أكثر شيء، لكن
0: نعم.
1: في المدن
0: ربما هذا الموضوع يحتاج إلى مختص زراعي. إذا بدأنا نتكلم عن المشروع بتفاصيله قد نحتاج إلى ما هي أنواع الأشجار التي يجب أن تزرع، وأين الظليلة التي لا تستهلك المياه، وكيف ممكن نجيب المياه ومن أين نجيبها. فهذه الأفكار يعني تحتاج إلى وقت لأجل أن تتحول إلى
1: نعم الوقع. والحوار حول هذا الموضوع وموضوع مياه طويل ومتشعب. نعم. ويريد حلقات. نعم.
0: وأنا أتمنى أن أكون يعني ولو شملت بعض النقاط، لأن كانت نقاط كثيرة ما استطعت أن أنا أسجل كل النقاط. نعم. الأخ أحمد. والأهم نقطة كانت تطرق لها إلى أن نحن نحتاج إلى وعي.
1: جميل.
0: وهذه
1: جميل.
0: هي الأساس في كل ما تطرق له، أنه الوعي مهم جداً لكي نستطيع أن ننتقل. وبالفعل الوعي في حضرموت هنا الناس واعيين وناس مدركين وناس متفهمين كثيرا، في يعني

0: بالمقارنة مع غيرهم، مع كل الاحترام والتقدير للجميع.
1: نعم. لو نعود لشخصكم المهندس حسام خميس غيثان، دعنا أخذنا موضوع الماء كثيرا ورؤيتكم حول اخضرار سيئون وتنظيم حركة الدراجات وما إلى ذلك، دعنا نتعرف عن شخصكم ويتعرف المستمع عن شخصكم العلمي العملي هكذا، يعني تعطي مفردات عن ذلك يعني.
0: حياكم الله. طبعا أنا مهندس في الأساس، مهندس معماري، خريج العام 2005، ويعني خلال الفترة الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة هذه اتجهت إلى العمل في القطاع الحكومي وقطاع المياه بالذات، وعملت هنا في الوادي فترة كمدير عام للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، ومن ثم انتقلت إلى الوزارة، وعملنا من خلال العمل في الوزارة مع كثير من الجهات والحكومية والجهات المانحة والدولية، واستطعنا أن احنا من خلال هذا العمل نلم ببعض من المشكلات التي تواجه هذا القطاع، ونساعد ونحاول أن نساهم بقدر الإمكان في معالجة وحلحلة كثير من القضايا المتعلقة بهذا القطاع. نعمل من فترة في ما يتعلق بقضايا الطوارئ من خلال وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بالوزارة، فيما يتعلق بقضايا تأهيل مشاريع الريف، نعمل من خلال العمل في الإدارة العامة لإعادة إصلاح وتطوير القطاع، في ما يتعلق بقضايا البناء المؤسسي والخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني وعلى المستوى المؤسساتي، وبإذن الله إن شاء الله يعني نحاول بقدر ما نستطيع نحن نكون لبنة في بناء القطاع.
1: ويبدو أنه في مكالمة على الخط. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: بنطرح على الأخ موضوع المقارنة بين مياه الريف، مياه الأهلية ومياه الريف ومياه المؤسسة المحلية الحكومية. فالمياه الريف يعني تطورت وتقدمت وواكبت العصر وعملت بدائل لإنتاج المياه بالطاقة الشمسية، ولكن المؤسسة المحلية يعني تتقادم، والآن في بعض حق النطاقات الجغرافية تريع تظهر مياه الريف من جديد في أحياء وفي مناطق يقولون خزانات أهلية الآن ريعوا، لأن ما المؤسسة ما وصلت لهم المياه، وعمالة كثيرة فيها مياه الريف، اثنين عمال ثلاثة يشغلون مشروع كامل حق قرية قراء. الشيء الثاني ان احنا نتكلم عن الاستنزاف في المياه وبالذات في الوادي حضرموت، لم نعمل اي خزان او سد للمياه لتغذية الخزان اليوفي. فالايداد في السابق عملوا اليروب في الوديان، وعملوا بعض السدود البدائية في شبام سد الموزع، في تريم شرقي تريم سد النقرة، من قبل في الغرب قد القعوضة سد العشرقة، ولكن من 67 لم حد يعمل لا سد للزراعة ولا وزارة المياه. نعم في وادي بناء في لحي وفي وادي تبن في الأبين عملوا بعض السدود في السبعينات في فترة حتى الرئيس سالم ربيع علي، ولكن الوقت الحاضر لم حد يفكر في انه يغذي الخزان اليوفي هذا الاستنزاف اللي يتم فيه الا الايداد عملوا في السابق وفقط.
1: تمام، شكرا. الفكرة واضحة، كلام مهم يبدو.
0: نعم. طبعا ما يتعلق بموضوع الاستنزاف سأبدأ من الأخير. الاستنزاف هو المشكلة الأكبر زي ما تطرقنا لها، وبالفعل يجب أن نتجه إلى هذا الموضوع. هذا الموضوع مطروح وحسب علمي من فترة طويلة، يعني أكثر من ربما من 15 سنة من قبل الأحداث هذه، كان هناك حديث بعد كارثة 2008 والسيول الجارفة التي تضرر بها كثير من الناس هنا في حضرموت، كان هناك حديث عن اختيار مواقع محددة لبناء سدود تجميعية للمياه، وأيضا سدود لإعادة التغذية للمخزون
1: للتربة
0: وللتربة. وفي دراسات تمت من خلال في هذا الموضوع. مشكلتنا أنه بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت منذ 2011 والحرب التي حصلت في اليمن في 2015 أو الصراع الطويل الأمد الذي لا يزال مستمر حتى اللحظة، أوقف كل عمل تنموي، أصبح كل اتجاه الناس إلى الطوارئ وإلى معالجة زي ما قلنا القصبة اللي انكسرت وليس معالجة السبب والمشكلة. وهذه هي الأساس اللي نحاول نحن نطرحه الآن حتى في لقاءاتنا مع المانحين على مستوى الوزارة وعلى مستوى الحكومي، إنه يجب أن نعيد طرح قضايا التنمية مع وجود القضايا الإنسانية والطارئة اللي يتمر بها البلد. يعني في مبادرة أو يعني يسموها ثلاثية يتم العمل فيها الآن، يسمونها العمل الإنساني والتنموي وبناء السلام، ال HDB Nexus يسموها Humanitarian Development Peace Building Nexus. هذه الثلاثية بدأ العمل فيها الفترة الأخيرة، من خلالها تم البدء بطرح بعض التفاصيل أو المشاريع التنموية الكبيرة اللي نتكلم عنها. مثلا دحين مشروع التحلية اللي نتكلم عليه وخارطة الطريق هو مشروع تنموي ليس مشروع إنساني، وهذه المشاريع المتعلقة بالسدود وكذا كذلك مشاريع تنموية. الآن بدأ العمل في سد حسان في أبين مثلا علشان موضوع إعادة التغذية والمخزون الجوفي لربيع لحج وعدن. هذا الموضوع كذلك مطروح هنا في حضرموت، ولكن عاده لا يزال في طور البناء المؤسسي، ونتمنى أن السلطة المحلية مثلا بالأخ المحافظ، الأخ الوكيل، جميع العاملين في هذه القطاعات يهتموا بهذا الموضوع ويطرحوه بقوة على السلطات المركزية لأجل يكون في اهتمام بهذا الموضوع. موضوع القضايا المؤسسات الأهلية أو المؤسسة المحلية والمشاريع الأهلية في مياه الريف، هذه فعلا لذلك نحن نقول أنه صمود المشاريع أو المؤسسات وصمود القطاع هذه الفترة الطويلة يقتضي علينا أن احنا نراعي أنه يبدأ ينهار إذا ما كان وجد التعزيز والوعي مثل هذا الوعي اللي طرح. لأنه بالفعل المؤسسة إذا ما عندها القدرة على أنها تتوسع وتجيب للناس أنابيب وتمد، وما عندها القدرة سواء كان المالية أو كان المؤسسية، منين بتبدأ تنهار. لذلك نحن نؤكد على ضرورة المحافظة على ما هو موجود والالتزام الناس كذلك بتسديد الفواتير. ويعني ربما البعض يرى أنه موضوع الفوترة أو الفواتير والأسعار هذه مشكلة كبيرة وأنه يجب أن لا ترفع، لكن المعطيات اللي على الأرض أحيانا تفرض عليك بعض الأمور اللي حتى أنت من تراغب فيها، لكن كيف تريد أن توفر لك مثلا مؤسسة خدمة جيدة وممتازة وتتوسع وتعطيك خيارات، بينما المقابل العائد الذي أنت تدفعه لا يغطي حتى كلفة الأساسيات التي يجب أن توفرها. صحيح. هذه المعادلة يجب أن يتم حلها.
1: نعم، وأشار على كل حال وأشار إلى تزاحم المشاريع الأهلية تأخذ مساحات من مساحة المؤسسة الحكومية. ويبدو في مكالمة.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، باختصار بتركيز. تفضل.
3: ما أسمع الصوت.
1: تفضل. أيوة. نحن نسمعك جيدا.
3: الله يطول عمرك.
1: الله يحفظك.
3: أنا بالنسبة للأستاذ المهندس حسام غيثان.
1: أيوة.
3: هو رجل دولة وراعي خبرة.
1: نعم.
3: أنا الحين عندي مقترح، مثلا الوديان وادي جعيمة، مثلا أنا أتكلم عن وادي جعيمة. طوله امتداده يمكن 15 كيلو.
1: نعم.
3: من الشمال للجنوب. ليش ما تصير حوايز في كل مثلا بين كيلو وكيلو يصير حايز مائي لا يزيد ارتفاع عن متر واحد، والحايز هذا يمكن ما يكلف 5000 ريال سعودي، يعني 100000 ريال سعودي بتغطي وادي عيمة من أوله لآخر، ويحفظ المياه. وبعدين المسيال بالنسبة لعيمة ما يتعدى 60 متر 50 متر مساحة عرض المسيال، يعني هذه ما راح تكلف شيء واجد كبير. ومنظمة دولية، الدولة ما منها فائدة، الدولة ما عليها أمل ولا فيها أمل ولا
1: لا يمكن. أيوة، وضعها استثناء خاصة في الأوضاع هذه. الدولة وضعها استثناء في هذه الأوضاع، يعني
3: الدولة وضعها ولا ما وضعها
1: ما تلام.
3: يعني الجمعيات المنظمات الدولية يا أخي 100000 ريال سعودي بتكفي عام من أولها لآخرها.
1: نعم.
3: ولا أي واحد بيسويه.
1: نعم، أشكرك.
3: لو رجل إصلاح رجل خير متصدق بيسويه،
1: من أين تقول
3: المياه والتربة ممكن يزرع فيها علب السدر في المسيال من أول إلى آخر.
1: نعم، مشكور، ملاحظة ممتازة.
3: الله
1: يطول. اسمك من أين تكلمنا؟
3: أنا نصر العويني.
1: نصر العويني، من أين؟ من جعيمة.
3: الأصل من جعيمة لكن أنا في العرض.
1: في العرض. نعم. شكرا على هذه الملاحظة. شوف المهندس حسام، والوقت داهمنا يعني بتركيز.
0: باختصار نعم. شديد. شكرا لأخ منصر. طبعا موضوع الحواجز المائية هذا مهم جدا كذلك يعني. بعض الأفكار مثل هذه كانت موجودة ومطروقة حتى من فترة، يعني أنه التدريج المياه وربما محاولة ترسيب التربة وأيضا زيادة المخزون الجوفي والاستفادة منه للزراعة وللمياه من المخزون أو تغذية المخزون الجوفي. هذه كلها أفكار موجودة وأفكار يعني جدا كويسة وغير مكلفة زي ما قال، إلا أنه نحتاج أولا إلى أن نحولها إلى دراسات فنية ممكن أنها نسوق لها. ممكن يطرح الموضوع هذا على السلطة المحلية في مديرية شبام أعتقد، وبعد ذلك إن شاء الله يجد له طريقه للتمويل.
1: نعم
0: شكرا.
1: شكرا. و يعني حاولنا لو باختصار في إطار يعني أبرز الدراسات الأبحاث التي خاصة بشخصكم لأنه أخذ وقتنا موضوع الماء.
0: وطبعا يعني أنا كتبت في كثير من المجالات فيما يتعلق بقضايا المياه والتغيرات المناخية وأيضا فيما يتعلق بقضايا تطوير المدن، ويعني أنا مهتم كذلك فيما يتعلق بقضايا المدن الخضراء اللي يعني نحن الآن نفقدها نكاد نكون في الوادي، فهذا بعض الجوانب.
1: جميل جميل جميل. أشكرك، وكان بودنا أيضا نتحدث نحاورك كثيرا عن بعض جوانب في شخصكم دراساتكم والدورات التي حصلت، ولكن زاحمتنا موضوع الماء أخذ وقتنا يعني كثيرا.
0: هذا الأولوية قبل أن يكون
1: نعم
0: الأولوية.
1: نعم الشخص. نعم. شكرا للمهندس حسام خميس عبيد غيثان المدير العام لإدارة تطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة، ورئيس وحدة طوارئ المياه والإصلاح البيئي بالوزارة طبعا، والمنسق الوطني لقطاع المياه والإصلاح البيئي في اليمن. شكرا على الحضور وعلى إعطاء هذه الأفكار وهذه الرؤية الجميلة، الرؤية الخضراء دعنا نقول، وأن تجد طريقها إن شاء الله على أرض الواقع. نتواصل، ويبدو أن هناك المكالمات في آخر البرنامج تنهال. كان من البداية المستمعون الأعزاء، الأسبوع القادم حلقة جديدة من ساعات الصفا بإذن الله.
0: شكرا.
1: نعم شكرا للمهندس حسام غيثان طبعا من أبناء مدينة سيئون. هذه تحياتي من الإعداد والحوار الشاذ ثابت، ومن التنفيذ على الهواء الزميل أحمد بزعل. إلى اللقاء.

0: يا تحمل لك خليلة بعد المشقات الطويلة يسعد هالقلب الحزين.
1: إبحار على الهواء على موجات إذاعة سيئون. ساعة صفاء يصحبكم إليها رشاد ثابت.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون. أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية التزم السكينة العامة ولا تنجر خلف الدعوات المجهولة والهدامة. أخي سائق الدراجة النارية، على الدراجة لا يوجد هيكل يحميك سوى خوذتك والتزامك بآداب وقواعد السير. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: تفهمنا لذوي الاحتياجات الخاصة إدراك منا أن منهم أبا وأخا أو صديقا، فعلينا الأخذ بأيديهم لمشاركتهم في التنمية. إذاعة سيئون تدعوكم الآن إلى هذا البرنامج. إرادة وعطاء. إرادة وعطاء برنامج يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إرادة وعطاء
1: بالتنسيق مع مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.
0: الإعداد والتقديم صالح عبيد بن زين.
1: القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
2: أيها الأعزاء المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إرادة وعطاء. نتمنى أن تقضوا معنا في هذه الحلقة المتعة والاستفادة، فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعي الأكارم ومستمعات الكريمات،
1: في إطار اهتمام السلطة المحلية بشريحة المكفوفين، قام الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيون بزيارة لجمعية رعاية وتأهيل المكفوفين وادي حضرموت ومجلس الضياء للمكفوفين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية الأستاذ سامي أنيس الكاف وأمين عام الجمعية الأستاذ عبد المعين بكير. وخلال الزيارة استمع من رئيس الجمعية إلى شرح مفصل عن البرامج والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها الجمعية من أجل خدمة شريحة المكفوفين في مديريات وادي حضرموت. إلى ذلك قام بجولة على الصفوف الدراسية بمجلس الضياء للمكفوفين، مستمعا من هيئة التدريس إلى شرح مفصل حول الطرق والوسائل التي يتم بها تدريس المكفوفين، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به قيادة الجمعية والمدرسة من أجل خدمة هذه الشريحة وإدماجهم بالمجتمع. وفي ختام الزيارة أدلى بتصريح جاء فيه:
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء حقيقة اليوم نحن توجهنا لزيارة إلى جمعية المكفوفين بالوادي والصحراء ومدرسة الضياء، ووجدنا الأستاذ سامي مدير الجمعية والأخوة في المدرسة، المعلمين والمعلمات والطالبات والطلاب. حقيقة زيارتنا لهذه الشريحة من المجتمع وجدنا أن هذه المدرسة ليس على سيون فقط، إنما على مستوى مديريات الوادي والصحراء. ولمسنا من خلال زيارتنا من الطلاب والطالبات، البعض منهم يأتي من مناطق بعيدة من القطن أو من مديرية حورة وادي العين، وبعضهم من المديريات التريم وشبام. مديريات الوادي حقيقة كلها يأتون ليقطعوا المسافات الطويلة هذه من أجل أن يتعلموا في هذه المدرسة. والمدرسة حقيقة وجدناها منذ دخولنا لهذه المدرسة، وجدنا هناك جو المدرسة المهيئة، وهو هناك النظافة الحقيقة الذي لبسناها في الصفوف وفي الممرات وفي المدرسة، يدل هناك أنه حقيقة فيه تربية قبل التعليم هناك في هذه المدرسة، ومعلمين ومعلمات حقيقة يقومون بدور كبير في تعليم هذه الشريحة. وجدنا من خلال لقائنا ودخولنا للصفوف، وجدنا هناك أنه يعني في الصفوف الصغرى أو في الصف السادس يتكلم بعض اللغات الإنجليزية كلمات، عندهم مصطلحات موجودة في اللغة، عندهم حفظ لكتاب الله، فحقيقة يمكن لم نجدها في مدارس التعليم الأساسي في مدارس الأخرى التي حقيقة نزورها. وهذا جهد، أنه هناك جهد معلمين يقومون بهذا العمل. أنا هنا حقيقة من منبر إذاعة سيون للإعلامي وهذه الإذاعة الحبيبة نتوجه صراحة برسائل إلى المواطنين حقيقة في مدارسنا وفي مديرياتنا وخاصة مدارس المكفوفين، أنه هناك تعليم نوعي، تعليم رائع بطرق حديثة، ويعمل في هذه المدارس. البعض حقيقة هياتي من الأهالي أنه ما يدعم أو يدفع بابنه أنه كفيف أو يضعه مثلا في مدرسة أساسية بين بيته، فهذه المدارس طبعا ما بتعطي بالصورة التي تعطى بالطرق الحديثة، بطرق تأهيل حقيقة حديثة. فنطالب المواطنين ومن لديه أحد من هذه الأولاد أو البنات أن يدفع به هذه المدارس، وهي مدارس الضياء عندنا في سيون، ويأخذ زيارة لهذه المدرسة، وسيجد صراحة انطباع كبير في في في في جوانب التعليم وجوانب التربوية، لأنه المدارس الاحتياجات الخاصة الآن توسعت عندنا، مدارس المكفوفين، مدارس التوحد، مدارس متلازمة داون، مدارس المعاقين حركيا، فلهم مدارس خاصة، ويتم انتهى التعليم الأساسي مثلا وينتقل يدمجه في التعليم الثانوي، فهناك يلاقي زملاء ويلاقي طلاب ويندمج معاهم في سنه الكبير. لكن السن الآن الذي حقيقة في التعليم الأساسي سن نحن نقول أنه سنه في هذه المرحلة صغير، وقد يحصل له نوع من البراءة من زملاء الأطفال إذا دفعته إلى مدرسة عادية من مدارس المديرية، أو يلاقى هناك بعض التحسس من الكلمات من الطلاب لأنهم كلهم في هذا السن صغار سن. فهذه المدارس هنا الآن الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى والعاملين صراحة جمعيات هذه الأستاذ سامي والأخوان في هذه الجمعية والمدرسة عملوا على أن تكون مدارس مفصولة، المكفوفين يدرسوا بطرقهم الحديثة، المعاقين يدرسوا الصم والبكم لهم مدارس أخرى، فكل شريحة تأخذ جانب تعليمي على حسب الاحتياج الذي يراه أو الطالب ينبغي أن يكون هناك بدورات حديثة. الآن المعلمين اللي عندنا بدورات حديثة في طرق توصيل المعلومة. واليوم حقيقة يعني أنا انبهرت حقيقة لما شاهدت هذا الذكاء الخارق والتعليم الذي عندهم هؤلاء الطلاب، أنهم يتكلموا بلغات أخرى غير اللغة العربية، اللغة الإنجليزية في سن المناهج بالنسبة لنا يبدأ من الصف السابع في المدارس الحكومية، ولكن يكون في المدارس الأهلية لها دور قبل الصف السابع، ولكن حقيقة كان هناك تعليم نوعي نحن نقول. وهذا حقيقة أنه إذا دفع المواطن بابنه سيكون هناك منهم نوابه. وحقيقة لو رجعنا للتاريخ عندنا أدباء وعندنا شعار وعندنا علماء على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى اليمن منهم منه كفيف. فهذه الله سبحانه وتعالى النعمة إذا أخذت أو من شخص الله سبحانه وتعالى يعوضه بنعم كثيرة أخرى، وعندهم ملكات حقيقة وقدرات هائلة في أنهم يكونوا على مستوى عالي على مستوى في المحافظة وفي المديريات، أنهم يكونوا شباب فاعلين في مجتمعاتهم وهم نشيطين حقيقة نشيطين في كثير من الجوانب. نتمنى حقيقة الأخوان، وشكر موصول لأخ سامي الكاف مدير رئيس جمعية المكفوفين بالوادي والصحراء والأخوة في مدرسة الضياء مديرها ومعلميها، والكل حقيقة لما تزور هذه المدرسة تلاقي كخلية نحل الكل وحركة غير طبيعية، برغم أنه المكفوفين ولكنهم يخرجوا كطلاب إلى البوفية خارج المبنى ويمارسوا حياتهم حقيقة ممارسة طبيعية يعني. ونتمنى لهم إن شاء الله مزيدا من التقدم، ونحن في السلطة المحلية باسم السلطة المحلية في المديرية وباسم الأخ الأستاذ جمعان بارباع وكيل محافظة حضرموت وباسم نائب رئيس مجلس القيادة الأستاذ سامي الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، الكل حقيقة داعمين لهذه الشرائح في المجتمع وداعمين لعملية التعليم سواء شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة أو التعليم في المديريات والمحافظة. شكرا لكم، وسنكون إن شاء الله داعمين لكم في وجود الآن تصورات مبنى إن شاء الله سيرى النور قريبا إن شاء الله نقول باعتماد خطة له، والآن الأرض قدهم موجودة وحجزت من قبلكم بجهودكم كجمعية جزاكم الله خير، وإن شاء الله سيكون التمويل من قبلنا قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: مستمعينا الكرام، مستمعاتي الكريمات، وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات منفذ هذه الحلقة الزميل خميس سالم قطمير. حتى ذلك الحين وفي كل حين أترككم في رعاية وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرادة وعطاء. إرادة وعطاء برنامج يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إرادة وعطاء
2: بالتنسيق مع مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.
1: الإعداد والتقديم صالح عبيد بن زين.
2: القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
3: يا سعود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
4: اذاع سيئون انتم
5: سلامي لاهلي وصحبي واحبابي، انا دايم الاوقات فاتح لهم بابي، كل من قصدنا بطرحه.
6: رسائل لحارس الارض الذي يحلو عليها ويطرزها بمساحات خضراء تمدنا بالطمأنينة والحياة.
7: الإرشاد الزراعي يأتيكم الأربعاء الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 4 عصرا.
6: راديو سيئون 89.5 FM. أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.
7: بها تتقدم المجتمعات وتتطور، ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا. الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهرا.
6: راديو سيئون
8: 89.5 FM.
9: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
6: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.

0: راديو صيحون. أنتم أنتم تستمعون الآن لراديو صيحون. بها تتقدم المجتمعات وتتطور، ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا. الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهرا.
1: إيش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف بقعة؟
2: بقعة بغى الصبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
0: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.
3: سلامي لأهلي وصحبي وأحبابي، دايم الأوقات فاتح لهم بابي، كل من قصتنا بطرحه.
0: رسائل لحارس الأرض الذي يحنو عليها ويطرزها بمساحات خضراء تمدنا بالطمأنينة والحياة. الإرشاد الزراعي يأتيكم الأربعاء الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 4 عصرا. هنا سيئون. راديو سيئون
4: 89.5 97.96 FM 837 MW.
0: راديو سيئون. أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية التزم السكينة العامة، ولا تنجر خلف الدعوات المجهولة والهدامة.
5: وفرت في الوقود؟ رائع، لكن هل وفرت في الأمان؟ تحويل وقود سيارتك للغاز ليس مجرد توفير، بل هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة في سيارتك. مخاطر الغاز لا تمنح فرصة ثانية للحياة. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
6: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة 9 صباحا. هنا سيئون.

تحبها أحبها أحبها أحبها.

عاشقها أعشق فيها أعشقها.

لا تعجبوا كل هلس

لا تعجب ولا تعجب.

0: قد تتشابه برامجنا شكلا ولفظا،
1: لكن تختلف رسائلنا صدقا ومضمونا،
0: تشعر بها قلوبكم
1: وتفهمها عقولكم،
0: لكننا هنا
1: نقدم لكم
0: أشياء أخرى.
1: أشياء أخرى.
0: أشياء أخرى.
2: أشياء أخرى.
1: مع سليمان مطران،
0: تنفيذ
1: أحمد بزعر.
3: الأحبة الأعزاء من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم في جلستكم العائلية المعتادة ظهيرة كل يوم جمعة في هذا التوقيت، ربما تشربون شاي البخاري، ومنكم من يتناول وجبة الغداء، وربما بعض العائلات تنتظر وصول أبوهم، ربي يسلمه ويصل إليكم بالسلامة ويجمعكم على خير وصحة وعافية. وأهلا بكم، ونحن نبدأ معكم حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم أشياء أخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج البرنامج أحمد بزعل، وجمعة طيبة ومباركة عليكم وعلينا، قولوا آمين.
4: يا دائر الشاهي تفضل.

0: أخي المستمع أختي المستمعة، ليقترب مجتمعنا لما نقوله وأن يكون مستوعبا ومقدرا مجهود البحث عن مفيد ما يسمعه. لا ندري حقيقة هل يا ترى تابع أو حتى سمع أو يعرف شيئا عن دفعة الطموح الأخضر من أولادنا وبناتنا؟ فإذا حاولنا فصل تلك الكلمات الثلاث، دفعة الطموح الأخضر، تقولنا الدفعة هي طلبة وطالبات تخرجوا من جامعة سيئون والأولى في تخصصها. الطموح شيء من الرغبات أو الأهداف يرجو الإنسان تحقيقها والوصول إليها. أما الأخضر فعادة ما يبادر إلى فكر وعقل الإنسان، ذلك اللون الجميل الذي عادة ما يرتبط بالرقعة الزراعية والمساحة الخضراء، ترتاح العين لرؤيته، وهو اللون الأخضر لمختلف أصناف النباتات.
1: أشياء أخرى،
2: أشياء أخرى.
0: دفعة الطموح الأخضر هي الدفعة الأولى التي قدمت مشاريع تخرجها تخصص إنتاج نباتي بكلية الزراعة والأغذية جامعة سيئون. هذا كان في يونيو 2024. للفائدة أن هذه البحوث لها فائدتها في تحسين الوضع الزراعي بوادي حضرموت، ولها تحسين أكثر في نقل الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى الأفضل والأرقى. صدقوني مستمعي الكرام، هي مسألة وقت لا غير. هذا الاهتمام من قبل الطلاب والطالبات بهذا التخصص، والأهم استعدادهم وقبولهم بالتسجيل في كلية الزراعة والأغذية، هو في حد ذاته خطوة طموحة تدعو كل الآباء أولياء الأمور استيعاب نضوج الفكر عند الأبناء والبنات، وإن الخيرية في أي تخصص هو ما اختاره الله، فكل التخصصات مكملة لبعض. ولهذا كانت رؤية الطلاب دفعة الطموح الأخضر تجاه مجتمعها خضراء. هي دراسات وبحوث تؤكد أن مستقبل البلد في الزراعة، المنتوج الزراعي محاصيله لا ينضب ما دامت الأرض خصبة زراعية كأرض حضرموت الوادي. النفط مستمعي الكرام مصيره ينضب، وسيأتي زمان ستتكالب علينا الدول مثل ما هو اليوم، لأن أرضنا زراعية، تربتها قابلة وصالحة للزراعة، ونمتلك ثروة مائية. أيها الجيل الجديد والفكر المتجدد والجسم السليم والجسد القوي، لا تفرطوا في زراعة أرضكم وحافظوا عليها. عديدة هي البلدان التي لا تمتلك ثروة نفطية، غير أنها تمتلك ثروة فكر يحمله إنسانها، فازدهرت وانتعشت وارتقت، فأرضكم هي

0: أشياء أخرى.
1: أشياء أخرى.
2: أمننا المائي في خطر. مستمعي الكرام، هذا العنوان أمننا المائي في خطر مثير ومخيف. أول ما وقع نظري عليه أصابني بالفزع والخوف، وبعد قراءته زادت مخاوفي، وتخيلت كيف سيكون وادي الماء العذب الزلال وقد تبدل ماءه العذب إلى مر وقار، وزلاله إلى مالح لا يستساق طعمه ولا شرابه.
0: أشياء أخرى.
1: أشياء أخرى.
2: الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، ما تقدمه منظمة الزراعة والأغذية الفاو لليمن في مجالات متعددة، ومنها دعم قطاع الري والزراعة ومكافحة الجراد الصحراوي والحفاظ على المياه وتنمية مصادر الأمن الغذائي، يستحق منا لها الشكر والتقدير. عملت الفاو بواسطة شركائها من المنظمات والمؤسسات في وادي حضرموت في القطاع الزراعي على توفير وحدات الطاقة الشمسية دعما للمزارعين لتشغيل مضخات الآبار في المزارع بدلا من استخدام الوقود الأحفوري أي الديزل، وذلك لخفض كلفة المنتج الزراعي وتقليل الانبعاثات الدخانية الملوثة للبيئة. وهذا شيء مفرح وطيب ومفيد، ولكن هذا العمل وهذا التوفير للطاقة لم يشترط عند تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المزارع بتركيب أنظمة ري حديث في المزرعة ذاته، أن حصول المزارع على ميات ري غير مكلفة ماديا يجعله يبالغ في ري المزروعات دون الالتزام بالاحتياج المائي للمحاصيل. وهنا يحصل ما لم نتمناه، وهو الاستنزاف للمياه الجوفية في وادي حضرموت. يقول خليل رجب حماد لبرنامج أشياء أخرى، وهو فني رصد مائي ومناخي ومراقب المياه الجوفية في وادي حضرموت، يقول: خلال عملي في مراقبة المياه الجوفية لاحظنا أنه من عام 2010-2020 هناك هبوط وتملح في كثير من الآبار الزراعية في وادي حضرموت ومنطقة صليلة بمدينة سيئون إحدى تلك المناطق. وفي حديث لبرنامج أشياء أخرى يقول:
3: لا حديث أخي سليمان عن الماء بعد أن وصفه الله سبحانه وتعالى بالحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه الثروة يجب أن نحافظ عليها، هي الأغلى، والحياة مرتبطة بها في هذا الوادي، وهي التي تدخل في جميع أنشطة الإنسان الاقتصادية والزراعية والاستخدامات المنزلية والطبية. لذلك وجب على

حملات التوعية للمزارعين، وخاصة أولئك الذين ركبوا وحدات طاقة شمسية في مزارعهم لاستخراج مياه الري من الأرض. البحوث الزراعية، الموارد المائية، مكتب وزارة الزراعة الوادي والصحراء مثلا في قسم الإرشاد الزراعي. ولكن هذه الجهات تحتاج إلى دعم لتنفيذ أنشطتها في المزارع، عمليات توعية، عمليات تعريف المجننات المائية، عمليات إرشادية، عمليات الحد من استنزاف المياه ومراقبة المناسيب، مراقبة النوعية. هذه الجهات طبعا تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى ميزانيات تشغيلية. أتمنى أن يحصل ذلك. طبعا نحن لا نعارض على تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المزارع، سواء كانت تقدم المزارع بدعم من الدولة أو من المنظمات، أو أن يشتريها المزارع من السوق فهي متاحة. فنظام استخراج المياه بالطاقة الشمسية من الآبار هو طبعا يوفر للمزارع تلك المبالغ التي كان يصرفها على الديزل، وتلك الانبعاثات التي تنبعث من محركات الديزل في المزرعة والتي تلوث الهواء، وكذلك تقليل كلفة المنتج الزراعي. ولكن نتمنى أن يقترن تركيب تلك الأنظمة، وأقصد وحدات الطاقة الشمسية لاستخراج مياه الري من الآبار، بأنظمة ري حديث، لكي يحصل الهدف الرئيس وهو توفير مياه قبل أن يكون توفير مبالغ نقدية لشراء مادة الديزل. ولن يتحقق ذلك إلا بعدة عوامل، منها التوعية للمزارعين وتعريفهم بالاحتياجات المائية. ثانيا، أن حصول المزارع على مياه مجانية من الآبار بالطاقة الشمسية لا يعني ذلك عدم الاقتصاد وعدم الالتزام بالمجننات المائية للمحاصيل. قد لا يعرف الكثير من الناس أنه هناك مشروع اسمه مشروع وادي حضرموت الزراعي. هذا المشروع من ضمن أقسامه قسم اسمه مراقبة المياه. هذا القسم كان يقوم بعمليات المراقبة للمياه الجوفية نوعية والمنسوب، وأقصد بالنوعية هي درجة الملوحة ودرجة الحموضة. وكانت لدى مشروع وادي حضرموت أكثر من 60 بئر منتشرة على طول وادي حضرموت. يقوم الفنيين والمهندسين في مشروع وادي حضرموت بالنزول الدوري كل شهر إلى تلك الآبار وأخذ القياسات وأخذ المياه ويتم فحصها وتحليلها. وكانت العملية مستمرة إلى أن انتهى المشروع أو قل نشاطه وتوقف الدعم له في 2005 تقريبا. استمر النشاط هذا منذ عام 1980 إلى 2005. بعد ذلك تم تأسيس الهيئة العامة للموارد المائية، وهي الآن المسؤولة عن أخذ تلك القياسات والقيام بعمليات المراقبة. عندما أقول الري التقليدي أعني به ذلك الري المتبع في وادي حضرموت، طريقة الري القديمة من قنوات ترابية، من مطر، من طرق زراعية قديمة معروفة لدى المزارعين ولدى أهل الوادي. طبعا قمة الري الحديثة هي عدة أنواع، أهمها أولا نظام نقل مياه الري بواسط الأنابيب بدلا من القنوات الترابية، ونظام الري التنقيط، ونظام الري بالرش، ونظام الري الفقاعي، ونظام الري المطري والمحوري. فهي عدة أنواع، وهو هذا ما أقصده أنا بالري الحديث. عندما نقول نظام الري الحديث نقصد هذه الأنظمة التي ذكرتها.

0: أشياء أخرى. أشياء أخرى. أشياء أخرى. أشياء أخرى.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، نحن نعيش واقع زمن التافهين، يقصى فيه عقل القلة لصالح غباء الأكثرية، ويهمش فيه الفكر الجاد، وتكسر فيه هيبة القيم أمام هالة الوهم. إنها ليست مجرد تفاهة، إنها سطوة التفاهة وسيطرة التافهين. والمصيبة أن كثيرا منا صار يتعايش معها وكأنها قدر لا يرد، أو سمة زمن لا يمكن الفكاك منها لمن قدر له أن يعيش ذلك الزمن، وقد اكتملت زوايا مثلث التفاهة.
0: أشياء أخرى. أشياء أخرى.
1: الزاوية الأولى، ذائقة مجتمعية مشوهة صارت لا تنبهر إلا بالسخافات، ولا ترتاح إلا للميوعة، ولا تتفاعل إلا مع ما لا يسمن ولا يغني من أفكار وكتابات. وللتأكد من ذلك لا تحتاج إلى بحث طويل، يكفي عزيزي المستمع أن تنشر تدوينتين متزامنتين، واحدة تافهة لا معنى لها، وأخرى جادة تحمل فكرة أو تناقش قضية، وستكشف بنفسك أيهما ستجد تفاعلا قويا، وأيهما ستمر دون إعجاب أو تعليق. الزاوية الثانية، إدارات عمومية ومؤسسات خصوصية لم تعد ترى في العقول ولا في الكفاءات وسيلة للتأثير. المفارقة الأشد إيلاما أن الجاد قد ينتظر طويلا ليقابل مسؤول أو يطرح فكرة، بينما التافه يجد الأبواب مشرعة أمامه والفرص تتزاحم في وجهه. الزاوية الثالثة، نخب ووجهات مجتمعية وصلت إلى مواقعها لا بالكفاءة ولا بالجدارة، وإنما بالانتهازية وتبادل المصالح. ولأن الطيور على أشكالها تقع، فمن الطبيعي أن يرفع أولئك من شان التافهين ولا يروا فيما يدونه أصحاب الكلمة الجادة والفكر الرصين وفيما يقولون غير صوتيات تغرد خارج السرب يجب إسكاتها بالتجاهل.
0: أشياء أخرى. أشياء أخرى.
1: للأسف مستمعينا الكرام، فالتفاهة وإن كانت مجرد ظاهرة عالمية، لكنها صارت تتعمق محليا وتتعملق في مجتمعنا الذي كان طاردا وكارها بل ومحاربا لكل التفاهات، ثقافيا واجتماعيا وأدبيا وسلوكيا وسياسيا. لكن الحقيقة أن مواجهة التفاهة تبدأ منا نحن. نحن يجب أن نواجه التافهين وتفاهتهم، وننبذها من ذائقتنا، من اختياراتنا، من الكلمة التي نكتبها، ومن الأعجاب الذي نمنحه. فإن استسلمنا لها عم الخراب، وإن رفعنا الصوت في وجهها أعادنا ذلك إلى جادة الطريق. فلنرفع رؤوسنا عاليا، ولنكف عن التصفيق للتافهين، فالأمة التي تبجل تافهيها لن تنهض أبدا.

0: أخي المستمع أختي المستمعة، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حلقات البرنامج الأسبوعي أشياء أخرى. دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء جديد مع أشياء أخرى جديدة. شكرا لمتابعتكم، لكم التحيات مني أنا سليمان مطران، معد ومقدم البرنامج، ومن المخرج أحمد سعيد بزعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشياء أخرى،
2: أشياء أخرى.
1: أشياء أخرى،
3: أشياء أخرى.
2: مع سليمان مطران،
4: تنفيذ
2: أحمد بزعل.
5: أشياء أخرى يذاع يوم الجمعة الساعة 1:45، الإعادة يوم الثلاثاء الساعة 7 مساء.
1: راديو سيئون
6: 89.5 97.96 FM 837 MW.
1: راديو سيئون.

بها تتقدم المجتمعات وتتطور، ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا. الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهرا. راديو سيئو 89.5 FM.

0: أخي الشاب في حضرموت. شارك برأيك بسلمية وكن قدوة في الوعي والانضباط، فوعي الشباب هو حصن المجتمع.
1: أخي سائق الدراجة النارية، التنقل بين السيارات بتهور ليس مهارة بل انتحار. البس خوذتك، التزم بخطك لتبقى بأمان. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة، فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.

0: تزدحم فيه القضايا وتتنوع الاحتياجات، نمنحكم مساحة للحوار والمشاركة والتساؤل في إذاعة سيئون في برنامجكم الأسبوعي مساحة حرة. مساحة حرة، الإعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبق، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة، نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الأدمات.
1: الأعزاء والعزيزات المستمعون والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مساحة حرة، الذي نقدمه على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سيئون وشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم.
2: مساحة حرة،
3: مساحة حرة.
1: الأعزاء الكرام، في وقت تتسارع فيه وتيرة الحياة اليومية، تصبح المشتقات النفطية عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، ليس فقط في التنقل بل في مختلف جوانب الحياة، من العمل إلى الخدمات وحتى أبسط الاحتياجات اليومية. تشهد مناطق وادي حضرموت هذه الأيام حالة من شح توفر الوقود في عدد كبير من المحطات، يقابلها توافد كثيف على محطات محدودة في مشهد يتكرر معه ازدحام وطوابير طويلة ومعاناة تمتد لساعات وربما لأيام متكررة. هذا الواقع يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب الأزمة، آليات التوزيع، تفاوت التوفر والتغير في الأسعار، إلى جانب انعكاس ذلك على حياة المواطنين وأعمالهم اليومية. حلقتنا لهذا اليوم تأتي للوقوف أمام هذه القضية من مختلف جوانبها ومحاولة فهم الصورة بشكل أوضح من خلال الاستماع إلى الجهة المعنية ونقل صوت المواطن ومناقشة ما يمكن أن يسهم في التخفيف من هذه المعاناة. ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ جابر سالم بن جبهة، مدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء. أهلا وسهلا بك سجابر.
4: أهلا وسهلا بكم، ولنا الشرف أن اليوم متواجدين في هذه الصرح، صرح إذاعة سيئون بالوادي والصحراء، للاطلاع والتوضيح حول ما ذكرته في الخطاب الموجه للمواطنين حول تفاقم أو أزمة الوقود في نطاق الوادي والصحراء.
1: نعم، طبعا هو موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع وعنوانها أزمة المشتقات النفطية في وادي حضرموت والصحراء وتداعياتها على شؤون الحياة. نكون معكم في هذه الحلقة على الهواء مباشرة لمدة ساعة كاملة، نقف في أبرز محطات هذه المشكلة، سبل المعالجة لها وآليات معالجتها من قبل الجهة المختصة. أستاذ جابر، أمام هذه الأزمة التي تشهدها مناطق وادي حضرموت، كيف تصفون هذه الأزمة؟ ما الذي يحدث فعليا في الواقع؟
4: أولا أخي الكريم، الأزمة اللي طلعت فجأة علينا في هذه الأيام، كثير من الناس لم يعرفوا دوافعها وأسبابها. الوضع اللي تمر به المنطقة بشكل عام ما يتجاوز أكثر من 50 يوما في الحرب الدائرة في منطقة البحر الخليج العربي بالذات، وتفاقم وشحة وصول البواخر النفطية إلى المواني 50 يوما، والدول معلنة الطوارئ فيما يخص موضوع النفط.
1: نعم.
4: الحمد لله احنا في 50 يوم وضعنا خطة طوارئ بالحفاظ على مستوى الخزن الاحتياطي لدينا، وواجهنا هذه 50 يوم بكل جهود من قبلنا كأدارة الفرع ومن الأدارة العامة لشركة النفط اليمنية ومن وزارة النفط. أخذنا احتياطاتنا اللازمة إن الأزمة نقللها بقدر ما نستطيع، وليس من أول أسبوع بدأت فيها الحرب، ووصلنا إلى 50 يوما ولم تطلع الأزمة أو تظهر كما ظهرت خلال الأسبوع الماضي، ولكن في النهاية وصلنا إلى الوضع اللي صار، والحمد لله كثفنا جهود كبيرة حول الموضوع في توفير المشتقات من المصدر، حيث أنها كانت شحيحة من المصدر والسبب معروف لدى الجميع. إلا وصولها ثانيا بالنسبة لبتروموسيلة خفضت الإنتاج، كنا نحصل على 175 إلى 200 ألف لتر ديزل يوميا، قبل شهرين أو شهر ونص بالذات تم تخفيضه إلى 50 ألف
1: فقط
4: 50 ألف، وواضح إذا 50 ألف بتكون هناك.
1: طيب السؤال انقطاعات استجابة، يعني هل التخفيض هذا ناتج عن أسباب محددة من قبل شركة بترومسيل أم أنه تم تحويل كميات الوادي إلى مناطق أخرى؟
4: التخفيض اللي صار بالنسبة لمادة ليزل من بترومسيلة حسب البرنامج المنحة اللي تقدم الكهرباء أنه تم تحويل الكميات لتغطية الكهرباء في عدة محافظات، وتم تخفيض كميات الوادي والصحراء من مادة الديزل ليس كالمعتاد، ما كنا نعرف احنا لنا 3 سنوات او 4 سنوات لم يحدث اي شيء، صح؟
1: صحيح.
4: وانما فجأة طلعت هذه، وهذه السبب الرئيسي هو شحة المواد الديزل والبترول كله من المصدر.
1: طيب هل معناته الآن انه الآن جزء من كميات الاستهلاك خصيصا في مادة الديزل يتم تغطيتها من شركة بترومسيلة الخاصة بالكهرباء، ما معناته أنه الفارق يتم تغطيته من السوق المحلي؟
4: بالنسبة لتغطية الكهرباء هي من الكميات المقدمة للفرع من بترومسيلة، أخذ منها ثلثينها إذا قلنا إلى تغطية الكهرباء من بترومسيلة مباشرة. وبقينا على 50 ألف لتر يوميا. 50 ألف لتر يوميا ما تغطي، أو قلت لك مدينة سيون فقط. وحاولنا أن نغطي بالتجاري اللي هو من المستورد، بس في وضع الأزمة وضع انقطاع الوصول مع البحر بسبب الحرب الدائرة، تم عرقلة بعض الشحنات من الوصول إلى المواني.
1: طب هل هذا الوجود يعني نقص فيه بشكل يخص موضوع البترول فقط أم موضوع أيضا البترول والديزل وأيضا موضوع وجود الطائرات؟
4: أي مادة بالنسبة مستوردة تنزل على الميناء فهي بتضرر بشحة أو بارتفاع في السعر، بسبب الأوضاع. نحاول ان المصادر المحليه مثل ما قلت لك عندنا مصدر محلي اللي هو من بترومسيلة، تم تخفيض الكميه من قبل شهرين تم تخفيضها.
1: ايوه.
4: وعمل تغطيه السوق بالمصادر الخارجيه، فنعمل يعني بعد ما تطبع الاوضاع في البحر انها تعود الى ما كانت عليه.
1: طيب يا مدير، الان امام هذه الكميات المحدوده التي يتم الحصول عليها، طبعا مسألة لو يبقى سؤال فقط، يعني في الكميات المستوردة التجاري هذه من قبل شركات الاستيراد اللي تعمل على توريد الكميات إلى محافظة حضرموت والخزن الاستراتيجي في الساحل، أبرز الصعوبات اللي يمكن، يعني هل مثلا أنه الآن لا كم قواطر ما كم بواخر ما دخلت مثلا، هل أنه الكميات وقفت بشكل كامل في الاستيراد ما تحملت خاصة بالمستوردين هذيلا، أم أنه لا زال الآن الاعتماد فقط على المخزون؟
4: أيوة أخي العزيز، بالنسبة للمخزون هذه الخطة الطوارئ، أول ما بدأ أغلاق مضيق هرمز أول ما بدأت الحرب إحنا عملنا خطة طوارئ على مستوى الفروع والإدارة العامة وزارة النفط، بأن المخزون المتواجد في الأراضي عندنا أو في المواني أننا نعمل على تقليصة أو يعني نعمل خطة أقصى أن نوزع كمية أقل حتى نحافظ على
1: مستوى محدد,
4: على مستوى محدد إلى
1: فترة أكثر.
4: إلى فترة أكثر. الكثير ما يعرف عن هذا الشيء. لو ما اتخذنا الخطة هذه لكان أول أسبوع حدثت كان أزمة. أيوة بتظل 50 يوم وأنت في أزمة.
1: وبدون توفر
4: ما تقدر توفر. إذا البحر واقف ما تقدر توفر أبدا. فالحمد لله يعني بجهود من الإدارة العامة ممثلها بالمدير التنفيذي الأستاذ طارق منصور وجهود وزارة النفط ممثلة بالوزير الدكتور محمد بامقا عملنا الخطة وتم تخفيض أي عناء على المواطن من خلال هذه الخطة التي قدمتها الفروع داخل المحافظات بتوزيع المشتقات على قدر متساوي وفترات
1: أطول.
4: أيوة أطول بالضبط. طيب
1: هذا هل معناته هذا يعني إنه هذه الخطة على مستوى كافة محافظات الجمهورية وليس فقط الوادي؟
4: على كافة الفروع داخل المحافظات
1: الجمهورية.
4: الجمهورية.
1: نعم. طيب أمام هذا التوزيع استجابر يعني الآن في بعض المحطات يتوفر فيها الوقود يعني وتشهد محطات ماشي ما في يعني آلية التوزيع فيها اللي انتهجتها الشركة للمحطات.
4: نتطرق إلى آلية التوزيع وأحب أوضح دائما للمواطن والمحطات الخاصة ومحطات الفرع اللي تبع شركة النفط. عندنا محطات تبع الفرع بإشراف مباشر من الفرع وهي تابعة للفرع. هذه المحطات التي يعني نحاول أنها لم ينقطع فيها المادة مهما كان قل هناك عندنا في المواد لأنها هي اللي الواجهة اللي عادة تمثل
1: الشركة.
4: بالضبط. لو قلت لك عن الكميات اللي وصلتني خلال الشهر هذه ممكن تستغرب كيف تم توزيعها على المحطات بقلة الكمية هذه. والمحطات اللي أخذت الكميات كانت محطات اللي بس تبع الفرع 9 محطات حافظت عليها أنها تكون تبع الفرع حتى توصل للمواطن. لأن أحيانا الوكلاء والمحطات اللي بعيدة عنا رغم أننا مكثفين الرقابة بس فضمانها أفضل أنها تكون في محطات الفرع أكثر ضمانا توصل إلى المواطن. إذا كانت الكمية قليلة من مصدرها فاحنا
1: نتخل الاقتصار على توزيعها على
4: على محطات الشركه. بالضبط.
1: وهذا هو الان اللي مشينا
4: وهذا اللي مشينا.
1: لكن هل هل هل متوقع ان يتم التوزيع على مناطق لا يوجد فيها محطات للشركه؟
4: عندنا
1: يعني تظل محرومه تلك المناطق.
4: لا عندنا المديريات الغربيه والشرقيه هذه كانت تمون من مصادر تجاريه وفي تواصلنا مع مدراء العموم المديريات انهم ياتوا لنا بمحطات اللي هي المحطات الملتزمه والمحطات اللي بيتعهدوا انهم يبيعوا للمواطن من المحطه. وبلغت عده مدراء عموم اجيبوا لي محطه حتى في المديريه واحده وانا ملتزم اني امونها بس بشرط انها
1: تلتزم بالمعايير التوزيع
4: بتوفير الوقود للمواطن
1: مباشره بإذن الله تعالى. الآن حجم الكميات المتوفرة أمام الطلب اليومي يعني الآن الطلب اليومي كبير جدا يعني كم توفر في السوق المحلي؟
4: طبعا هذه أحيانا الظروف تحكم عليك ولا حسب الطلب. إذا أنا من مادة ديزل يجيني 50,000 والسوق عندي يحتاج إلى 150 فهذا يعني
1: للثلث ثلثين مش موجود.
4: ثلثين مش موجود بس إحنا في الحمد لله يعني أنا قمت بزيارة إلى عدن إلى الوزارة وإلى الدار العامة وصلت أمس من عدن إلى الوادي وحنا متفائلين كل الخير فيها وعدونا واستلمنا من أمس بكميات من الديزل والبترول والحمد لله يعني لتغطية أكثر نطاق داخل الوادي
1: خلال الأيام القادمة.
4: ما
1: شاء الله. تمام. أمام هذه الفجوة يعني ما بين العرض والطلب خصيصا أنه العرض كبير هل متوقع أيضا أن تستمر هذه الأزمة بشكل مستمر في ظل التحديات الأمنية اللي بتشهدها المنطقة بشكل كامل أم أنه في هناك بدائل أخرى ممكن أنه يتم شركة النفط طرقت بابها بوسائل أخرى غير الاعتماد على مضيق هرمز مثلا؟
4: عندنا بالنسبة لاستمرار الأزمة بخصوص النفط الأزمة الخارجية مباشرة تأثر عليه على أي مصدر ينتفع من هذه النفط، تأثر عليه تماما. ما الحل بالنسبة للحلول اللي هي المصادر الداخلية؟ نحاول إن بقدر ما نستطيع إن نحصل على مصدر داخلي في ظل أي أزمة تقع خارجية، فالمصدر الداخلي هو البديل الأهم لتغطية السوق المحلي.
1: طيب في إطار المصدر الداخلي، موقع مارب في تغطية السوق المحلي من المصدر الداخلي في هذه الأزمة؟
4: تطرقنا موضوع مارب. مارب لا ننكر يعني بعض تمون بعض الفروع بمادة البترول المحسن، والذي يعني كثير من المواطنين ما يفتكر أن البترول المحسن هو مصدر محلي. بترول المحسن يحتوي على مصدر خارجي، إذا لم يوجد هذا المصدر الخارجي لن يقدروا يمونوا أي فرع. فالبترول المحسن فهو يأخذ شحنة عالية التركيز من البحر ويتم وضعها في مارب وإعادتها إلى الفروع بسعر يناسب يعني الوضع اللي حاصل المحلي. بس لا يمكن انه يقدم لنا اي تموين اذا ما وصلها المصدر الخارجي.
1: هل معناته المصدر الخارجي الان متوقف؟
4: المصدر الخارجي خلال الازمه اللي مرت توقف، والحمد لله كان في خزن لما احتفظين به الاداره العامه للمصدر المحلي بمارب. لولا الخزن هذه كان محفوظه وتم تقديمه الى المصدر في مارب لانقطع المصدر بترول المحسن من اول اسبوع،
1: لكنه لا زال
4: بس ولا زال الحمد لله الى اليوم وهو يتدفق على الفروع بشكل يومي
1: بالكميات
4: حسب يعني مثل ما قلت لك حسب الخطه حق الطوارئ اللي عملناها، كان يعني ان الكميات تقلل عشان يمد اكثر فتره
1: باقل من الاحتياج الفعلي
4: طب
1: امام هذا سلسله الامداد، نحن نتكلم الان على مضيق ونتكلم ايضا على موضوع مستورد، عمليه مستورده، ونتكلم ايضا على مواد خام داخل الى المصدر المحلي تضاف لعمليه اعاده الشحن الداخلي او الانتاج الداخلي. طب امام هذه الدائره من هنا الى هنا يعني هل ستبقى هذه المشكله قائمه في الاستيراد في النقل، أم أيضا يعني هل المشكلة فقط في الاستيراد أم المشكلة أيضا قائمة أيضا لها توابع أخرى في عملية النقل، في عملية التوزيع، في عملية أيضا التهريب إذا كان هناك شيء تهريب؟
4: أولا إحنا المشكلة اللي حالية هي ظهرت فجأة، يعني لو نظرنا إلى 3 سنين أو 4 سنوات عبرت لم تظهر هذه المشكلة أبدا.
1: بالضبط. كان الأمر مستقر.
4: أيوة. فإذا هنا نستنتج أنها عدم ظهور المشكلة خلال الفترة المرة ولو حتى مرة واحدة، فإن الموضوع هو السبب الرئيسي ما صار من أحداث داخل البحر وعدم وصول الشحنات إلى المواني. هذه السبب الرئيسي. في حالة وصول الشحنات إلى المواني فكل هذه المشكلة لا يصبح لها أثر داخلي.
1: طب هل تم التناقش مع تجار اللي يتم الاستيراد مثلا معهم كشركة عامة يعني في بحث عن بدائل أخرى؟
4: الإدارة العامة تقوم بدور كبير، وهي اللي تستورد المواد من البحر، وكانت وما زالت خلال 3 أو 4 سنوات من يوم بدأت بهذه العملية وهي تلبي احتياجات الفروع بشكل كامل، ولكن الظروف حكمتها خلال 50 يوما. ونأمل بعد التهدئة اللي صارت انها تستأنف الشحنات لتغطية السوق المحلي.
1: جميل جدا. طيب بالنسبة لهذه الشحنات المحلية التي توصل، يعني نحن ما بنقول انه يوجد تهريب او لا يوجد تهريب، لكن اعتقد انكم بشكل كامل تبعثوا جهدكم في اطار وصول هذه الخدمة للمواطن، لكن هل هناك صعوبات لوجستية توقف امامكم؟ هل هناك اطراف تؤثر على تدفق الوقود؟
4: اخي العزيز، بالنسبة انا اذا استلم 500,000 لتر ديزل يوميا، اضرب لك مثال، ولم يغطي السوق، فهنا احكم من فيه تهريب، صح ولا لا؟ بس إذا استلم 50,000 واحتياجي 150 يعني منطقيا
1: غير متكافي.
4: غير متكافي ولا يوجد عملية تهريب ما دام الكمية 50,000
1: ومحزورة
4: ومحدودة على محطات الشركة. في العملية الحمد لله يعني
1: فيها ضبط
4: جدا. أما إذا كانت كميات تدفق
1: كبيرة
4: ولا توجد لها أثر في السوق، هنا أنا معك فيه.
1: طيب خلينا لو تكرم أستاذ جابر نتوقف دقائق نستمع إلى رأي المواطنين فيما يتعلق بهذه القضية وثم سنعود الحوار.
5: أكيد أكيد، أول شيء بيحصل لك عجز في اسمه ده، أنت راتبك محدد على سبيل المثال، راتبك يعني 80,000 ولا شيء يعني مقسمه على يعني في حياتك ومتطلباتك، والآن بتحصل فجوة في الاسم، عاجز من وين بتجيبه؟ هذا بيأثر، هو كذا الراتب ما يكفي يعني اسمه ده ما يكفي، وعاجز فوق العجز. أول شيء المشتقات النفطية أكيد يعني بتنعكس على سلبا على اسمه على كل مناحي الحياة، يعني سواء كانت مواد غذائية على يعني مواصلات على كل مناحي الحياة يعني.
6: نعم، أول المشتقات النفطية تكون تأثر بشكل مباشر، خاصة أن تكون زيادة المصروف اليومي للشخص، مثلاً الشخص يسرح كل يوم مصروفه أقل كم لتر ديزل ولا بترول، نحن أصبحت بتكلفه في الشهر كم بتطلع على الواحد، خاصة لما واحد يمشي من مسافة طويلة كموظف مثلا يمشي 12 كيلو بعضهم 15 كيلو، هذا كيف بتأثر على حياته ودخله ومصاريفه الشهرية لهذا. والله تعايز مع الأزمة هذه بتكون قد الله ما شاء فعل، وأنه حسبنا الله ونعم الوكيل. وجهة لشركة النفط أنها تعمل على شيء هناك للمواطن، كمثلا حاية مخصصة لهذا ما يقولون المشتقات النفطية المدعومة، تكون مخصصة محطة خاصة للموظفين ويتوفر بكميات، لأن خاصة الحين بتوفرها في المدارس يكون طلب وايد، مدام المدارس تكون تأخذ حيزا كبير من المشتقات النفطية، والمدارس تمشي البلاد كلها والطلاب يعني كميات كبيرة من الطلبة يسرحون هذه إلى مدارسهم.
7: أثرت هي من لا معنا مشوار أو معنا عيزنا والناس، هذا شغلنا وايب هذا عليهم، إنه مفروض إحنا محروقات ولا كيف هذي عم كذوه غلا فاحش، وعم صدق إن إحنا الناس الله يحفظ يعني ها واشك ما تقدر تعيش، سواء يرخصون نحن بقعة يوفرون نحن المحروقات هذه مثل البترول مثل الغاز مثل أي، هذه خدمة الناس، هذه خدمة الناس قبل كل شيء.
8: كثير عانى من هذه المشكلة، من ضمنها حتى كثير من الموظفين وكثير من طلاب في المدارس، ارتفعت تكاليف المواصلات حقهم، كذلك البنات، كذلك يعني في ناس كثير وقفوا سياراتهم لأن المشتقات النفطية في السوق السوداء مرتفعة يعني جدا، ربما ضعفين أو ثلاثة ضعف.
9: طبعا تأثر، فالمفروض أنه يعني كل محطة يوزع على البترول بالسعر المناسب الأولي، فهناك سؤال يطرح نفسه، لماذا ارتفعت اشتقات النفط؟ والله نحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بس نتمنى من الله أن يصلح الأحوال.
10: معضلة عطلت الحركة كلها، مش إلا أصحاب التكاتك، كل الخلق وين الحركة اللي في السوق، وين العالم، وين كانت بقعة من تعشى، قلوا ارتفع وعادوا ما حد، هو الطوابير نجزع نصف النهار إلا ونحن في الطوابير، إيش من عمل عادوا بيكون؟ العمل ماشي عمل، هو قلوا نصف النهار وانت في الطابور، وتجي للزبون تقول له هكذا الطوابير والارتفاع، ما عنده مسكين دخله ما محدود، تضطر انك تشيل هكذا قصد تسرح وتضوي اللي قال، ماشي ذاك العمل، لكن الحمد لله
11: أثرت الله وتعبتنا احنا ومعيشين كداس الحمد لله، بنقول على ولا احنا تعبانين الله مع مشوارنا، لا بصدق ان احنا من صباحنا من بعد الفجر لحد الان احنا ما حملنا مشوار واحد. والله حسب نقول ايش يعني، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نمشي امورنا بشكل انفس، يعني ان احنا تعبانين نقول نشكي لمن؟ نشكي لمن يا اخي؟ الا هم على الله. والله نحن نوجه شركة النفط انها تقدر المواطنين اصحاب الاجرة هذه، لا تعبانين الله ثم على الاربع التجارات حقهم هذه لواجح وترنيق ومن رهواو، يعني يقدرونهم يعني اقل حاية يحددون لهم سعر مناسب مشان يشورون يتحركون، وذا بسعر 1.30 ذا 36 و600 وذا، يعني ما انت دار توقف عند ايش من محطة اللي بتناسبك، ما عاد تقدر يعني السعر ثابت واحد. ماشي شركة النفط على تقوم فوق شغلها كانهم سعر واحد يعني.
12: نعم أثرت علينا وأثرت على حتى المدارس، على الطلاب المدرسة يعني يروحون مع المدرسة والبترول ماشي، وبعض الطلبة يروحون إلى أعمالهم إلى الأشغال الخاصة ويشوفون المشتقات يعني تعبتهم. هذا نريو من المسؤولين أن يوجهون يقومون بتوجيه خاص ويحاولون أنهم يوفرون أن هذا هي لها المشتقات النفطية، لأن عانينا من الأزمة هذه، ويعني كل سنة يعني تم هذه المشتقات لها ضررها علينا، وإن شاء الله نحن نقول ربنا يسهل الأمور إن شاء الله. والله الأزمة هذه تعاملت معها الناس يعني يقومون يخريون في وقت الظهر، والظهر وقت شمس، والشمس بعضهم تضر عليهم وبعضهم الحمد لله يعني يقاومون، فما بالك بكبراء السن، يعني نسأل الله تعالى أنه يخفف عليهم هذا الشيء، والمسؤولين كأنهم ما حصل شيء.
2: مساحة حرة.
3: مساحة حرة.
1: مساحة حرة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سيئون، وضيف حلقتنا لهذا الأسبوع هو الأستاذ جابر بن سالم بن جبهة مدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء، وعنوان حلقتنا لهذا الأسبوع أزمة المشتقات النفطية في وادي حضرموت وتداعياتها على شؤون الحياة. أستاذ جابر، استمعنا إلى آراء المواطنين في آثار هذه الأزمة على المواطنين، بلا شك أنه هذا الآثار الكثير منا يلمسها، وأنتم بلا شك تدركون مثل هذه الأمور. ما تعليقكم على ما سمعتم، وهل من توضيحات فيما يتعلق بشكل بتركيز حول مسببات هذه الأزمة بشكل يركز لمن فاته الحديث في الدقائق الماضية؟
4: أولا أحب أوضح الجميع بخصوص أسعار المشتقات النفطية. أسعار المشتقات النفطية هي أسعار بالنسبة للنفط المستورد أسعار عالمية، الأسعار ارتفعت في دول العالم أجمع خلال الأشهر اللي مضت، ارتفعت مش عندنا إلا فقط، في الارتفاع ارتفاع من المصادر وبسبب الأوضاع الراهنة، أي مشتقات نستوردها من برا فعلينا أن نسعرها بالسعر الكلفة
1: مع
4: أجور النقل وعمولة الفرع، لا يمكن يعني أن الفرع يتحمل عباءات كثيرة. التوزيع بالنسبة للمحطات المخالفة، إحنا عاملين لجان وميدانية، وأي مواطن يتعرض لمثل هذه المواقف في أي محطات تبيع بأسعار مختلفة فعليه إبلاغ الفرع شركة النفط بالمحطة وبسعرها المخالف. محطات شركة النفط في أغلب المديريات المديريات المركزية داخل وادي والصحراء متواجدة وبأسعارها الرسمية، فمتوفرة جميع المواد داخلها من ديزل ومن بترول ومن بترول سوبر اللي هو المستورد.
1: زين، فيما يتعلق بالأسعار الآن، كم سعر الوقود اللي هو البترول، سعر اللتر وسعر الديزل والبترول؟
4: الأسعار حاليا في المحافظة بشكل كامل، احنا كمحافظة حضرموت يكون السعر موحد بين الوادي والساحل بالضبط. فمثل ما نشرت قبل أيام شركة النفط حول الأسعار الرسمية، تم التعميم عندنا بالأسعار المتواجدة حاليا في محطات الشركة ومحطات الوكلاء الذين يتمولون من الفرع بسعر الديزل
13: 1500 ومع لفية عمولة الفرع وعمولة المحطة بعدين وسعر
1: تضاف له هذه سعر التكلفة
13: سعر النفط بالضبط وسعر البترول المحلي 1150.
1: طيب أمام هذه الأسعار يعني طبعا هناك يعني هل يحصل مثلا سوق سوداء انتعاش للسوق السوداء؟ هل يقف الفرع أمام معالجة أسباب هذه المشكلة؟ التلاعب الذي يحصل ضبط السوق السوداء؟ هل السوق السوداء ظاهرة صحية أم؟
13: أنا أولا أوجه المواطنين حول أصحاب السوق السوداء. أصحاب السوق السوداء هم عبء على المواطن. إحنا متخذين إجراءات وعممنا تعميم إلى الجهات الأمنية والعسكرية باتخاذ إجراءاتهم ضد أصحاب السوق السوداء. ما زال محطات الفرع متواجد فيها المواد، وأنا حدثك اليوم وأنا مرت في سيون محطات الفرع لا يوجد عليها طوابير بخصوص موضوع الديزل، وإنما طوابير قليلة ومحدودة على بترول المحلي من مارب. وإحنا الآن في استعداد إلى استقبال بعض الكواطر لتغطية السوق بأكمل، والسوق السوداء ستختفي قريبا في حال توفر المواد في محطات الشركة وبالسعر الرسمي والتزام المواطن بالإبلاغ عن أي إشكالية من هذه الإشكاليات التي قلت.
1: طيب وسائل الإبلاغ يعني أستاذ جابر، هل مثلا حددتوا أرقام هواتف تلقي شكاوي مواطنين أم ضروري من حضور الشخص إلى فرع الشركة أم عبر مدير عام المديرية أو كيف؟
13: عندنا عدة طرق، اللي هو هواتف فرع شركة النفط بالوادي موجودة على المواقع وموقعها موجود، والإبلاغ عن السلطات المحلية في المديريات يقومون بإبلاغنا بأي مخالفات.
1: تمام. طب هل أمام مشكلة الوقود الديزل الآن وبعض أو البترول، يعني بعض المدارس تعاني خصيصا أنه الآن يعني توقف يسبب في توقف الدراسة أو توقف حركة النقل، هل وقفتم أمام هذه المشكلة؟ هل هناك من معالجات آنية لها أو أم أن الأمر يعني الآن هو للجميع، يعني تحكم سياسات محددة للجميع؟
13: إحنا ماخذين في عين الاعتبار ومعطينها الأولوية المؤسسات الحكومية أو المؤسسات التي لابد من وجودها وأداء مهامها في نطاق الوادي، مثل المدارس، مثل المستشفيات. أيوة. هذه يعني احنا في جاهزين بتوفير مادة ديزل في اي وقت يطلبوه للتخفيف على اي خدمة يقدمونها للمواطن، فاحنا بجانبهم المؤسسات الخدمية التي فعلا
1: تقدم خدمة
13: المواطن، فالمواد لهم الأولوية. طيب. فوق كل الناس.
1: طيب أصحاب التيك توك، أصحاب الأجرة، أصحاب اللي يتقاضوا هذا، يعني أصحاب برضو الزراعة عندهم مشكلة في هذه المواضيع، المحطة الزراعية يعني هل هناك فعلتوها بعض المحطات أو المزارعين يتجهوا لبعض المحطات مثلا؟
13: نتحدث لك عندنا المحطات الزراعية في سيون وفي تريم متوفرة فيها المواد ومحطات الشركة. بالنسبة للمزارعين الأغلبية هم الآن معتمدين على الطاقة واستهلاكهم المعتاد، وأنا أوضح لأن فيه كثير من الناس يستغلون هذه الظروف. إذا أنت قبل سنة تستهلك 10,000 لتر وفجأة تجي عندي اليوم وتقول أنا استهلاكي 20,000 لتر، أنا لم أسمح أبدا أني أعطيك 20,000 لتر، لأني أعرف أنها رايحة إلى
1: سوق سوداء.
13: أيوة. أنت استهلاكك عندي 5,000 قبل سنة، كل شهر تأخذ 5,000، وفي وقت الأزمة تجي تبغى
1: زيادة
13: 15,000، لا هذه لا يمكن نسمعها أبدا ورافضة تماما. وعندي تعميم على المبيعات أن أي استهلاك مرفق خدمي أو استهلاك محطة تمون فاستهلاكها المعدل السنوي يعطى، ما فوقه لن يعطى أبدا،
1: بحيث أنه يكون هذا معيار
13: للشفافية. ولوصول الكميات المحددة، رغم أنها محددة كميات شحيحة وقليلة، فإحنا اتخذنا بعض الإجراءات الصارمة التي لم يعني تسبب أي بتسبب أي مشكلة على المواطن أو توزيع غير عادل، فإحنا رفضناها تماما واعتمدنا على المعيار المعدل السنوي لكل مؤسسة ولكل جهة.
1: ممتاز جدا. طبعا أمام هذه الرقابة يعني هل هناك ضبط، تم ضبط شيء من المحطات المخالفة خلال الأيام هذه؟
13: نعم نعم، عدة محطات تم ضبطها وتم إبلاغها وتم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ الأجراءات اللازمة من سحب ترخيص وإقفال محطة وغرامة وعدم تبوين. فكل المحطات اللي
1: مخالفة
13: سنتخذ فيها الإجراءات القانونية حسب اللوائح لدى فرع شركة النفط.
1: طيب هل معناته أنه الأسعار هذه قد تكون أيضا معرضة أيضا للزيادة أو النقصان إذا نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة؟
13: شوف، عادة إحنا خلال السنوات الماضية كان في زيادة وفي نقصان، في زيادة وفي نقصان، يعني على حسب السعر اللي يأتينا من المصدر وعلى حسب التكلفة التي تأتي. أنت لأن تتحدث عن موضوع الشحنة اللي تستورد إلى شركة النفط مثل باخرة، أنا كنت يعني إذا جابوا باخرة قبل ثلاثة أشهر فرق في أجور نقلها كما الباخرة اللي بتجي قبل شهر
1: مؤكد.
13: من ناحية التأمين تضاعف ثلاث مرات تأمين عند الباخر، النقل تضاعف في البحر بسبب المخاطر، الخام ارتفع ما يعادل إلى ضعف، بدأ من $70 وصل إلى $118 ارتفاع.
1: هذا ارتفاع
13: عالمي طبعا، أكيد بتزيد على المواد على
1: طيب أمام هذه المعادلة أستاذ جابر، يعني قد المواطن لا يدرك أنه هناك مؤثرات خارجية تؤثر على سعر المنتج بسبب ظروف محددة. طبعا نحن نعيش في بيئة منطقة مغلقة يعني، وربما غالبية الناس لا تفهم هذه، وربما تبرر أنه عكس ذلك أنه هؤلاء يزايدوا في هذا الموضوع أو عكس ذلك، لكن منطقيا وطبيعيا كيف يمكن أن يقتنع المواطن بمثل هذه التوضيحات اللي لازم أنها تأخذ في الاعتبار، على اعتبار أنه هذه أيضا ليست اليمن البلد التي تضررت، كثير من البلدان بما فيها حتى دول أخرى يعني. ممكن كيف توضح ذلك المواطن؟
13: عادة المواطن البسيطة عندما يتم رفع سعر في السوق المحلي من قبل شركة النفط على طول يربط أن السعر هذه شركة النفط فرع الوادي أو فرع الساحل أو هي اللي رفعت، يعني هذا زودوا الربح حقهم، هذا لا يعني يتعاملون بشكل يكثر عن المواطن. لا، إحنا أحيانا نبيع المواد حقنا بخسارة عشان ما يرتفع السعر، بس ما تقدر أنت كشركة أنك تسوق بدون في خسارة، بتنهار الشركة. الشركة تقدم دعم لجميع المؤسسات، فعمولة الشركة محدودة ومعروفة حسب القانون واللوائح. فإذا جاء السعر على الفرع بسعر مرتفع من المصدر والكلفة لابد أن يرتفع، ولابد يتفهم المواطن أن الموضوع خارج نطاق الفرع أو السلطة، فهذه أسعار عالمية، أسعار تتغير بين فترة إلى فترة.
1: أكيد
13: حتى في النقل، نقل والتامين، تامين الباخرة اللي تنقل المادة الميناء بدل ما كان تامينها مبلغ قبل شهرين تضاعف المبلغ ثلاث مرات، أكيد بيرتفع السعر
1: وبيأثر على التكلفة
13: بإذن
1: الله تعالى. طيب خلينا نأخذ بعض اتصالات المواطنين. السلام عليكم.
14: عليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، من معنا؟
14: أحمد الأحمدي من سيون.
1: أهلا وسهلا أخوي أحمد، تفضل.
14: عندنا بعض المقترحات للموضوع هذا،
1: تفضل.
14: وهو قضية أنه توفير رقم للتواصل للشركة لكشف المتلاعبين وللشكاوي، أيضا إنشاء موقع إلكتروني للتواصل لكشف المتلاعبين، توفير كميات مدعومة للمزارعين وذوي الحاجات والمستشفيات، وأيضا إنهاء الحرب عسكريا لتسهيل النقل وكشف المتلاعبين، أيضا الغاز لتوفيره، توفير محطات خاصة للدولة وبترو مثيلة، وأيضا توفير بوز غاز صغيرة للتوزيع في الأحياء، وتوفير مصفاة للوادي للغاز وللمشتقات البترولية، وكذلك بوز صغيرة لتوزيع البترول والديزل من قبل شركات النفط وبترو مثيلة، فتح المجال للقطاع الخاص لتوفير المشتقات بأسعار رخيصة للمواطنين من الدول القريبة. أيضا إلغاء رسوم الغالية للنقل، كشف الفاسدين المتلاعبين عبر الاستخبارات ومصادرة الكميات المباعة من الشركة لهم وبيعها بأسعار رخيصة، إلغاء الجمارك لاستيراد الغاز والمشتقات.

0: للما بقدر
1: لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا بس شوي اقتراحات, بس هي اقتراحات بس وما اختم شيء عاد قليل, بس واحد يمكن او شيء.
0: يلا هات الواحد, هات الواحد تفضل.
1: ايضا استيراد, الاستيراد المسقات والغاز عبر مواني قريبة في الدولة, وانشاء مواني قريبة لاستيراده
2: تمام
1: وهضنه. وايضا اشكر المدير عندك.
0: أيوه.
1: اشكر عند المدير عندك لتوفير محطات في في في البلاد, محطات جديدة قامت بسيارها من الاخ فلهوم هذا التاجر, وسهلت على المواطنين عدم الازدحام. وايضا اقول للمدير لا تعاتبون على هؤلاء الذين يبيعون البترول في الشوارع, فقد انهم يحتاجون لبيعه ليتكسبونه, فربما يستوردونه بسياراتهم من الخليج ويبيعونه. طيب. فيغطون الأزمة.
0: طيب طيب شكرا,
1: يعني نحن نعاتب عليهم في هذه المرحلة. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا أخي. الله يحفظك. شكرا أخي أحمد. طيب أخي أحمد أشار إلى أنه رقم التواصل والموقع الإلكتروني, أنت ذكرت هذا في حديثك.
3: نعم, نعم. عادة سيتم إعادة التعميم بأرقام الفرع, الإبلاغ والشكاوي وصفحة الفرع على
0: فيسبوك.
3: الفيسبوك موجودة.
0: طبعا.
3: ويتم إعادة التعميم بجميع الأرقام.
0: ممتاز جدا. البقية المقترحات طبعا بعضها في موضوع الغاز ليس هو مجال موضوعنا, إن شاء الله سنرتب حلقة خاصة لموضوع الغاز. بموضوع الأمور الخارجة عن إرادتكم كما الجمارك والنقل والخطوط, هذه مواضيع مركزية أعتقد في مقامها الأول. لو نركز في جهدنا على الأسئلة المحلية حتى نستغل الوقت. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا تفضل.
4: في البداية
0: الاسم الكريم.
4: نقول إنه في عملية استيراد النفط من الخارج في احتكار. احتكار تجار معينين يمكن ذكرهم بالأسماء, هم مع السلطات مع شركة النفط. وبالتالي لما كان في فترة من فترات انفتح البحر, انفتح من المكلة, فكانت في تنافس في في في كميات الواصلة والأسعار كانت معقولة. ولكن الآن محتكر من قبل أشخاص معينين استيراد من الخارج. الشيء الثاني انه الاخ يابر بن يبهه فرع الشركه بالوادي والصحراء تحول في عهده الى اداره او قسم تبع فرع شركه النفط بالساحل. للاسف الشديد. بدليل على ذلك لما تطلع الاسعار في الساحل تطلع الاسعار هنا عندنا توقعت يومين ثاني ومن دون اعلان حتى. القرار الساحل يمشي تو هنا عندنا, في فتره سابقه قبل يتولى هو الشركه كانت في أسعار في الوادي خاصة بالوادي كانت الدبة ب 14000 ريال 16000, وفي الساحل كانت ب 20 ب 22 دبة الديزل.
0: طيب طيب واضح.
4: أشهر تستمر.
0: واضح واضح السؤال. عاد شيء ثاني.
4: الشيء الثالث إن الكمية للوادي من الديزل في عام 2015 لو رجع لأرشيف الشركة هو يابر بيشوف الكميات كم لتستهلك في الوادي والفرق الآن كم. يعني الناس أكثر من 50% من مستهلكي الديزل تحولوا للطاقة, المزارعين مواطير الفنادق مواطير المسايد البيوت استغنوا عن الديزل, بقى الديزل للمعدات الثقيلة فقط.
0: طيب.
4: وأزمة فيه.
0: شكرا جزيلا لك أخوي فهمي.
4: شكرا. يلا العفو منكم يا أستاذ.
0: الله يحفظك يا رب. أشار إلى مرحلة لأنه التنافس في الاستيراد, وأنه أعتقد برضو حتى شركة النفط تعمل على هذا
3: الأمر. أنا أحب أوضح للأخ بخصوص بعض النقاط اللي ذكرها. فرع الوادي فرع مستقل وفرع له لوائحه الخاصة في كل شيء, مرتبط بالإدارة العامة بشركة النفط الجمهورية اليمنية وليس مرتبط بأي فرع نهائيا
0: مثل بقية الفروع.
3: ولكن في كثير من الناس تنقصهم المعلومة في عام 2022. أتكلم لك قبل 3 سنوات أو 4 سنوات تم إنشاء الإدارة العامة لشركة النفط في عدن. حيث كانت أول بصنعاء. تم إنشائها وتم ربط الفروع
0: بها
3: من ضمنها فرع الوادي وفرع الساحل. وأي تسعيرة تجي ما تجي من فرع الساحل, من بعد ما تم ربطهم بالإدارة العامة تجي من الإدارة العامة على فرع الوادي وعلى فرع الساحل وعلى فرع المهرة وعلى فرع عدن,
0: لأنها إدارة مركزية في عدن
3: على الفروع.
0: بالضبط.
3: فصح قبل 2022 كانت الفروع عندها استقلالية
0: بحكم الوضع السياسي,
3: بحكم الوضع السياسي قبل ترتيب إعادة الإدارة العامة إلى عدن وترتيبها بدأ عملها.

0: أما من بعد 2022 أنا مسكت الفرع نهاية 2022 مع استلام الأدارة العامة بالإشراف على الفروع وربطها بها في كل شيء، حتى الاستيراد أصبح من قبل الأدارة العامة وليس من عند الفروع، ولا يسمحوا لنا بالاستيراد حسب اللوائح والقوانين. تستورد الإدارة العامة وترسل شحناتنا إلى كل فرع له شحنة أو له بالطن، أنت يا فرع الوادي لك 1000 طن، أنت يا فرع الساعة لك 1000 طن، أنت سعره كذا كذا، سعره كذا كذا، يجينا مسعر محدد. هذه للتوضيح للمواطنين.
1: ممتاز جدا. طيب فيما يتعلق بأنه الآن طبعا أشار إلى أنه في 2015 كانت الكمية كبيرة للإستهلاك، أشرت في حديثك لأنه هناك تغير في كمية المخزون، في كمية الإستهلاك من قبل التغير في المستهلكين للتحول الطاقة الشمسية. بس أمام المشكلة هذه أنه طبعا هو الآن هي مسألة التزود بالكمية الواصلة إليكم فهي ضعيفة.
0: تزود من ناحية الكمية اللي تطرق لها عن بعض المصادر، هي مثل ما قلت لك أحيانا عندما تم ربط المصادر بالإدارة العامة ومصدر بتروموسيلة برضه تم تخفيض الكمية بسبب تحويلها المنحة الكهرباء، فعلا يعني تم تخفيض المخصص وليس لفرع الوادي، حتى لفرع الساحل والفرع المهرة والفرع عدن حقهم المخصصات قلت من المصدر الخارجي، وفرع الساحل وفرع الوادي قل من المصدر بتروموسيل
1: داخلي. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. ما في اتصال. السلام عليكم. طيب امام هذه المشكله استاذ جابر، هل هناك حلول قريبه؟ هل هناك شحنات قادمه، تدخلات عاجله؟
0: انا ممكن ابشرك اولا ان فيها تواصل مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ومع وكيل الوادي بخصوص رفع الانتاج من بتروموسيلة للفروع، لفرع الوادي ولفرع الساحل. صح. خلال الأيام القادمة بإذن الله سيتم رفع الكميات المحلية من بتروموسيلة، والإدارة العامة تستقبل عدة بواخر في الأيام هذه.
1: ممتاز.
0: وسيتم توزيعها على الفروع، والحمد لله أمس واليوم كانت الأمور عندنا طيبة، بحيث مدونا بعدة قواطر من مادة ديزل وضخنا بها المحطات، واليوم المحطات ما في أي طابور بالنسبة على مادة ديزل
1: بإذن الله تعالى. إن شاء الله يشهد استقرار في بقية المنتجات. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. أهلا وسهلا، من معنا؟
2: معك حسن عبد الرحمن بحارث.
1: يا مرحبا أخوي حسن، تفضل.
2: يا أخي الله يحفظك وشكرا على المقابلة المدير. وأنا عندي سؤالين فقط.
1: تفضل.
2: من ناحية البترول يا أخي، لو تسمح من المدير الشركة عندكم يوفر للمحطات عشان كاملا، مو مشكلة بسعر زيادة عادي، يوفرها كامل المحطات بشكل عام عشان يزحم الناس شمس ناس حماة طوابير. لو أعطوه المحطات كامل فيمشي طوابير، ما حد يتحمق إطلاع.
1: تمام، واضح السؤال. سؤال ثاني.
2: سؤال في غاز يشتكي منه يا أخي، في غاز إتباع.
1: طيب يا حسن الغاز ده ما هو موضوعنا، إن شاء الله بنرتب حلقة خاصة للغاز.
2: بس أنا عندي أتواف ومدير، نحن إن شاء الله شاكرينه ومقدرينه، وإذا الله ألف خير ونتعاون مع المواطنين
1: بإذن الله،
2: يعتبروا المواطنين وقت حماة.
1: نعم،
2: يعني ما هم مشكلة زيادة، يعطي المحطات كاملا.
1: واصل واصل واصل يا حسن، شكرا جزيلا لك.
2: سلام على المدير.
1: سلام عليك. طيب أخوي حسن بحرق يسأل يقول ليه ما توزعونه على المحطات كلها، زيدوا السعر ماشي مشكلة، لكن أهم شيء يوصل للناس.
0: البترول سيتم استيراد اللي هي الباخر اللي دخلت بترول، سيتم توزيع الباخرة على الفروع في خلال يومين هذا، ويتم تغطية كل المحطات. أصلا هو أنا لي 3 سنوات كان عندي مليان في الخزانات، ما يرضون يشلونه أصحاب المحطات والله، والحمد لله الآن ستوفر في اليومين هذه بالنسبة لمادة البترول ستوفر، ويسيتم
1: إذا
0: أرغام سيتم أرغام بعض المحطات بأخذ مخصصات
1: كامل للبيع.
0: كامل
1: للبيع. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم. هذا مو جاهز. طيب جهز الاتصال بنعود لك. طيب هل سلوك المستهلك يا مدير يؤثر على الأزمة؟ هل السلوك الآن لبعض الناس يعني هل الأمر إنه
0: والله إحنا دائما هنا في الوادي أو في حضرموت بشكل عام يعني بعض السلوكيات الدخيلة علينا قد تؤثر أحيانا على معاناة المواطن. يعبر على المحطة وشاف أربع سيارات طابور راح يطبر وراها
1: مرة ثانية
0: برا يعني الطابور عنده خلاص يا أخي يقول لك المادة ما مستحيل تنقطع داخل المحطة. هو يفكر أنه يا بتنقطع المادة أو بيزيد سعرها خلني يطبر
1: يسبب مشكلة
0: طبعا وزحمة على الفاضي. عندنا المواد ما أنت داخل الأزمة اللي مرت لا جاهت كثير بذلوا جهود كثير في المبيعات أنها لم ينقطع المادة خاص على محطات الشركة ولا انقطعت حتى دقيقة ولكن يدخل الطابور ويسبب ازدحام للناس بعضهم يعبي يروح فجأة لو رجع في الطابور ثاني مرة
1: صح
0: وهذه
1: سلوكيات خاطئة. طيب فيما يتعلق بالإعلان عن المحطات يا مدير هل يمكن شركة النفط تتبنى الإعلان عن المحطات النازل فيها البترول؟
0: لا نمانع بذلك أبدا
1: في صفحاتكم في وسائل الإعلام في الإذاعة
0: لا نمانع أبدا. سيتم كشف يوميا بالمحطات اللي ينزل لها وإعلان على الموقع حقنا ما عندنا أي إشكالية بالعكس إحنا الشفافية والصراحة والتوزيع العادل كأدارة الفرع هي مبدانا لا يمكن نضيف أي معاناة على معاناة المواطن اللي قد يتكبدها وإحنا في هذه المنصب وأمام الله وأمام المواطنين إن نقوم بكل جهد نستطيع عليه
1: بإذن الله تعالى. شاكرين لكم وجودكم معنا أستاذ جابر بن جبهة مدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء. الوقت بصراحة سرق نحن وعبر بشكل سريع جدا لكن إن شاء الله نضع هذه القضية أمام طاولتكم للعمل بشكل مكثف خلال الأيام القادمة على ما وعدتم به. إن شاء الله تلاقي حلول واستجابة فاعلة يلاقي المواطن هذه الخدمة متاحة له في جميع المحطات بإذن الله سواء كانت المحطات التجارية أو المحطات الخاصة بشركة النفط. وحلو أنكم بدأتوا بانتهاج إضافة بعض الشركات الخاصة إلى قوام شركة النفط. إن شاء الله نلاقي هذه الإضافات في بقية المديريات إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: وإحنا على خطة للفرع أنها ستمتد إلى عدة المديريات أنها ستكون حاضرة شركة النفط بمحطات خاصة تبعها وهذه الخطة عام 26 أنا وضعتها أن المديريات التي لم يوجد فيها محطات فرع للشركة ستكون في خلال 26 محطات للفرع داخلها
1: وبتسهل كثير
0: وبتسهل على المواطن والوصول المادة إلى المواطن عن طريقها بإذن الله شكرا
1: تعالى.
0: شكرا لكم
1: ولحضوركم ولتفاعلكم واستجابتكم للدعوة الكريمة في هذه الحلقة. هل من كلمة تختم بها؟
0: نختمها بإذن الله جهود ستبقى مستمرة وتكاتف الجميع مع بعض يد واحدة لتخفيف أي شيء يخفف على المواطن
1: بإذن الله. إذن في ختام هذه الحلقة يتضح أن أزمة المشتقات النفطية ليست مجرد نقص مادة فقط بل هي قضية تمثل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن تنعكس على الحركة على العمل على الخدمات على معيشة الناس ما بين تحديات الإمداد وآليات التوزيع وضبط الأسعار دور الرقابة. كل هذه النقاط تداولناها في موضوعنا لهذه الحلقة. تبقى الحاجة قائمة إلى معالجات سريعة بإذن الله تعالى من شركة النفط رؤية واضحة تعاون مشترك أيضا بين الجهات المعنية بين المجتمع أيضا بين المواطن وسلوكه في هذه القضية لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار. يبقى صوت المواطن حاضرا ليس فقط لنقل المعاناة بل أيضا ليكون جزءا من الحل عبر الوعي التنظيم التعاون. وصوت إذاعة سيئون هو واصل إليكم في هذا البرنامج مساحة حرة وفي بقية البرامج إن شاء الله. شكرا لكم ضيفنا الكريم شكرا لكم مستمعينا الكرام شكرا لفريق العمل في البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مساحة حرة مساحة حرة. الإعداد والتقديم أمجد عبد الله. التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله. اللقاءات الميدانية هشام بزمول. التنفيذ والإخراج خالد مطبق. الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الخدمات.

0: اسمع من حديثي واخباري.
1: لا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: اذاعه سيئون انتم
3: من أهلي وصحبي وأحبابي، أنا دايم الأوقات فاتح لهم بابي، كل من قصدنا بطرحه.
4: رسائل لحارس الأرض الذي يحلو عليها ويطرزها بمساحات خضراء تمدنا بالطمأنينة والحياة.
5: الإرشاد الزراعي يأتيكم الأربعاء الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 4 عصرا.
6: بها تتقدم المجتمعات وتتطور، ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا.
5: الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهرا.
4: راديو سيئون
7: 89.5 FM.

0: مع إطلالة يوم جديد يتجدد فينا النشاط والحب للعمل،
1: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
0: إذاعة سيئون تقدم
2: صبحكم الله بالخير.
0: صبحكم الله
1: بالخير،
0: لقاء يومي مفتوح
1: نعيش فيه معكم
0: لنرصد كل جديد ومفيد،
1: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
0: صبحكم الله بالخير،
1: دعوة لتكاتف الجهود
0: والعمل بروح الفريق الواحد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، وأسعد الله بالخير صباحكم، صباحكم الله بالخير في هذا البرنامج الصباحي التفاعلي. صباحكم الله بالخير والعافية والسرور إن شاء الله بإذن الله. تحية صباحية نبعثها من طاقم فريق صباحكم الله بالخير إلى كل مستمعينا في كل مكان، سواء داخل الوطن أو خارج الوطن من يستمعون إلينا عبر الإنترنت. نقول لكم أهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح الجميل.

صباحكم الله بالخير الأعزاء والعزيزات، ولا أنسى أن أبعث أيضا تحية صباحية لمخرجنا لهذا اليوم أحمد سعيد بزعل، ومن الهندسة أيضا في الاستديو الزميل المهندس حسن بجبير، ومن الهندسة الإذاعية الزملاء جمعان قفزان وأيضا عباس الزبيدي وكل الزملاء المتواجدين في نوبة اليوم. صباحكم أيها الأعزاء والعزيزات، صباح يحمل في طياته بداية جديدة وفرصة أخرى لنكتب حكاية مختلفة، صباح العزم الذي لا يعرف المستحيل، وصباحكم نور يوقظ فينا تلك القوة الخفية التي كثيرا ما ننسى أنها تسكن بداخلنا. فالعزم أيها الأحبة ليس مجرد كلمة نرددها، بل حالة نعيشها، هو ذلك الإصرار الذي يجعلنا نقف بعد كل سقوط ونبتسم رغم التعب ونكمل الطريق رغم كل ما يعترض. كم من مرة أيها الأعزاء شعرنا أن الطريق طويل، وكم مرة ظننا أن الوصول بعيد، لكننا حين تمسكنا بعزمنا اختصرنا المسافات وهانت علينا الصعاب، لأن العزم لا يقاس بقوة الجسد بل بقوة القلب، بقوة الإيمان بأننا قادرون وأن كل ما نمر به هو جزء من رحلتنا وليس نهايتها. أحيانا أيها الأحبة نحتاج فقط أن نذكر أنفسنا بأن البدايات الصعبة لا تعني نهايات مستحيلة، وأن الخطوة الصغيرة حين تكون صادقة قد تغير مجرى حياة كاملة. صحيح أعزائي أن العزم هو أن تستيقظ كل صباح وتقول سأحاول من جديد، سأكون أفضل من الأمس، سأمنح نفسي فرصة أخرى، وهو أيضا أن لا تستسلم لصوت الإحباط وأن لا تسمح للظروف أن تطفئ حلمك، بل تجعل منها دافعا لتكون أقوى وأكثر إصرارا. وفي هذا الصباح نهمس في أذانكم، لا تنتظروا الطريق السهل بل اصنعوا لأنفسكم طريقا بعزمكم، لا تنتظروا الفرص بل كونوا أنتم الفرصة، وتذكروا دائما أن كل إنجاز عظيم بدأ بعزيمة صادقة، وأن كل نجاح كان خلفه إنسان قرر أن لا يتوقف. صباحكم عزيمة تزهر في قلوبكم، وصباحكم قوة تدفعكم للأمام، صباحكم خطوات ثابتة نحو أحلامكم التي تستحق أن تتحقق. نحن معكم في صباحكم الله بالخير، نرافقكم كل صباح لنقول لكم ما دام القلب نبض فهناك فرصة، وما دام فيكم عزم فأنتم قادرون على الوصول. صباحكم الله بالخير، وعزمكم دائما أقوى من كل تحدي.

أيها الأعزاء والعزيزات، صبحكم الله بالخير. بعد هذه الافتتاحية الجميلة، كونوا ذا عزم وإرادة. الآن أستعرض لكم أبرز فقرات حلقتنا لهذا اليوم من صبحكم الله بالخير. وأنوه أيها الأعزاء والعزيزات إلى أنه استحدثنا فقرة جديدة، وهي فقرة الصحة النفسية بدلا عن الفقرة القانونية التي كانت تدعى كل ثلاثاء. ففقرتنا التالية هي الصحة النفسية، وهي فقرة أسبوعية جديدة سنقدمها كل يوم ثلاثاء في مثل هذا الوقت للحديث عن موضوع يتناول الصحة النفسية. وسيكون معنا على خط الهاتف الأستاذ الدكتور عمر عبيد باسعد، أخصائي النفسي والطبيب النفسي. أيضا فقرتنا في هذا الأسبوع سنتحدث عن موضوع الاعتقادات الخاطئة عن الطب والعلاج النفسي. في جديد الدراسات، هناك 7 فوائد و8 طرق لممارسة الصمت. كما أننا من أيضا العناوين الاعتيادية دائما أيها الأعزاء والعزيزات، سيكون لنا اتصال مباشر مع مكتب الزراعة والري، ونتعرف من هناك من الزميل المهندس إبراهيم السمين على أسعار الخضروات والفواكه. ومن ثم أيضا لنا وقفة مع الرسائل الصوتية التي تأتينا من زملائنا المتواجدين في الميدان، جمعان دويل وصالح با صالح، لهما كل التحية. أيضا في 10 تماما منتصف الوقت سنذهب بكم إلى غرفة الأخبار، ومن هناك نتعرف على العناوين الأخبارية الجديدة التي رصدتها لنا غرفة الأخبار، وأيضا حدث الطقس وحركة الطيران مع زميل توفيق شيخ. في زاوية الضيف وحوار لهذا اليوم، وبمناسبة أسبوع المرور العربي، نستضيف في فقرة الضيف وحوار مدير إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء العميد فايز عوض العامري للحديث حول هذه المناسبة وما تحمله من رسائل توعوية مهمة لكل مستخدمي الطريق. في زاوية اقتصاد ومجتمع لهذا الأسبوع، مر علينا عيد العمال، كل عام وأنتم بخير. وفي عيد العمال، العامل أساس التنمية الاقتصادية وأسس بناء العامل ومتطلبات المرحلة القادمة. نناقش هذا مع الدكتور المحلل الاقتصادي أحمد العوش، نائب عميد كلية المجتمع. إذن أيها الأعزاء والعزيزات، في انتظاركم مواضيع كثيرة شيقة، فأهلا ومرحبا بكم.

0: صبحكم الله بالخير أيها الأعزاء والعزيزات. وفي بداية هذا الصباح دعوني ألقي التحية على الأستاذ الدكتور عمر عبيد باسعد والذي سيكون معنا في هذه الحلقة الأسبوعية من الصحة النفسية. أهلا ومرحبا بك دكتور، يا صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، أعتذر عن الصوت شوية. حياك الله. طبعا ستكون معنا إن شاء الله في هذه الفقرة من صباحكم الله بالخير والفقرة الصحة، فقرة الصحة النفسية. اليوم سنتحدث عن الاعتقادات الخاطئة عن الطب والعلاج النفسي. الميكروفون لك دكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. في هذه الدقائق إن شاء الله بنسلط الضوء على موضوع مهم جدا، ألا وهو أهم المفاهيم الخاطئة والسائدة في المجتمع عن الطب النفسي. الحقيقة أنه يشيع في مجتمعنا فهم خاطئ أحيانا عن الجانب النفسي والعلاج النفسي والطب النفسي. فمثلا بعض الإخوة يعتقد أنه الدواء الذي يعطى يسبب الإدمان، وطبعا هذا الكلام غير صحيح ولا ينطبق على كل الأدوية، لأن الأدوية النفسية أصلا مصنعة خصيصا أن تعطى بشكل طويل ومستمر مثل أدوية الضغط والسكر وغيره. وطبعا عندما يتم التحسن لدى المريض يتم تخفيض العلاج ثم توظيفه، وذلك عبر الطبيب. فالأمور هذه طبعا نطمن فيها الإخوة الذين يراجعون أو يأخذون أدوية نفسية أنها فيها نسبة أمان كبيرة جدا ولا تسبب مشكلة. أيضا يعتقد بعض الناس إنه الأمراض النفسية لا شفاء منها، بل إن يعني الواقع يقول إنه كثير من الحالات النفسية شفيت تماما أو قلت نسبة الأعراض لدى المريض بشكل كبير جدا، وذلك باستخدام العلاج والمراجعات والجلسات النفسية. واليوم تقدم الطب النفسي كثيرا، ولذلك يعني مثل الأمراض العضوية الآن في علاجات وفي استفادة كبيرة جدا، وكثير من المراجعين لدينا في العيادات النفسية يعلمون ذلك. بل أن التحسن لا يخفى عليكم قد يكون أحيانا في فترة أسبوعين إلى 20 يوم، يعني يبدأ التحسن يشعر بالمريض، بالذات في بعض أمراض الاكتئاب وأمراض الوسواس القهري والقلق، ويعني الأمراض الشائعة الكثيرة هذه. أيضا في اعتقاد خاطئ إن الأمراض النفسية إنما هي وساوس قهرية من الشيطان، وأنها مصدرها جانب المس سحر. والحقيقة إنه في التباس في هذا الأمر. الوسواس في وسواس من الشيطان كما ذكر في الحديث، وفي وساوس من النفس ومن أفكار الشخص نفسه.
0: نعم.
1: فالوساوس اللي هي من الشيطان يستعيذ منها الإنسان أو يطهر ويبلل المكان الذي فيه نوع النجاسة اللي يتخوف منها وما إلى ذلك، ولا يلتفت إلا إذا سمع صوتا أو ريحا. لكن الوساوس العادية هذه هي أفكار يعلمها جيدا المريض أنها خاطئة، لكنه ما يستطيع التخلص منها. واليوم العلاج النفسي يعني بنوع واحد فقط من العلاجات يقضي على نسبة كبيرة 80-90% من الوسواس القهري. فبعض الناس مثلا يبطي الجلوس في الحمام، بعض الناس مثلا يوسوس في آخرين أنهم يكيدون له، وآخر أنه يوسوس في صلاته وفي عقيدته، وهذه كلها تروح بمجرد مراجعة الطبيب وأخذ العلاج. أيضا نحب أن نؤكد على مسألة أنه الحمد لله اليوم الأخوة في الرؤية الشرعية عندهم خبرة، كثير منهم عنده خبرة أنه يميز بين المرض النفسي وبين حالات المس. ولذلك عندما ينصح الراعي أنك تذهب إلى طبيب نفسي لا تتردد بالذهاب، بل أن العلاج اللي يعطى النفسي بارك الله فيكم لا يتناقض مع الرقية اللي تعطى له أو الأدوية اللي تعطى له، مثلا في حالة أنه حصل مس وفي نفس الوقت جانب عرض نفسي آخر. كما أنه ننبه الأخوة القائمين على الرقية الشرعية أنه يحاولوا قدر الإمكان أن يسألوا المرضى عن الأبعاد النفسية للحالة اللي عندهم، يعني هل يعاني من ضغوط، مشكلات، صدمات، مواقف، جانب وراثي، لأنه يستطيع أن يستشف الحالة بشكل أسرع. بدين ما يذهب من عنده إلى عند غيره إلى عند ثالث حتى تتفاقم الحالة. وهنا أحب أن أعطي في عجالة أربع فروق بين الحالة النفسية وحالة المرض اللي هو الروحي اللي هو منشأه السحر والمس. فهذه للرقاة وللناس العاديين. أولا المرض النفسي يظهر متدرج، يعني ما يظهر فجأة. أما المس والعين والسحر تأتي فجأة، يعني شخص أصله سليم فجأة تحولت حالته. هذه تكون حالة مس أو سحر والله أعلم. الشيء الثاني أنه عندما تقرأ القرآن أو الرقية الشرعية على المريض النفسي ما يتأثر، يعني ما تكون هناك أعراض قوية في أنه بسبب الرقية، لكن اللي عنده مس أو سحر أو عين يتأثر بالرقية ويتأثر بالقرآن، ولذلك يحتاج إلى إيش مزيدا من هذا حتى يشفى. والفارق الثالث الحالة النفسية تكون عامة، يعني يضيق من عمله، يضيق من أهله، يضيق من بيته، يعني تعميم. الحالة المس والسحر تكون من شخص معين، يعني يتضيق من شغله فقط أو تضيق من زواجاته فقط، يعني في شيء عمله، ولذلك الجانب هذا يكون خاص في الجانب المس لكن في أو السحر أو العين. أما في جانب النفسي عام، هو يعني كل الدنيا سوداوية عنده. أيضا لو جينا للأدوية النفسية، عندما تعطى أدوية نفسية للمريض اللي عنده حالة نفسية يتحسن، هو نفسه يشعر بالتحسن. والإنسان اللي عنده مس أو سحر أو عين ما تفيده، ما تأثر فيه، ولذلك الراقب بالتحسن أيضا. وأنصح الإخوة المرضى المراجعة، يا جماعة لما يعطيك الدكتور أو الطبيب النفسي أو الأخصائي علاج ويقول لك ترجعي بعد شهر 20 يوم، ترجع شهر 20 يوم عشان يشوف التحسن. حتى لو ضرك الدواء ترجع لعنده، قد يعدل الجرعة، قد يغير التشخيص، وجلسة جلستين بعدين تضبط الأمور. فأنت صحتك غالية جدا علينا. والمريض النفسي لما يكون واحد عنده حالة نفسية يا جماعة يخبط بيت كامل، أسرة كاملة. فهذا أمر كبير جدا يؤثر على مجتمع، على أسرة. لذلك نتمنى للجميع الشفاء والعافية والسلامة، وأن يأخذوا بالأسباب، وأن يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وأن كل ما في الأرض هم أسباب. فنسأل الله أن يوفق الجميع للخير والعافية والصواب، وأن يكون على أيديهم شفاء هؤلاء الناس في الظروف هذه اللي يحتاجون فيها الوقوف مع هؤلاء المجموعة. وشكرا لإذاعة سيون على إهمال هذا الجانب النفسي.
0: أنا لي حاجة بس من داخلة بسيطة دكتور.
1: نعم.
0: مثل ما ذكرت أنه الراقي ممكن يعرف أنه هذا الشخص الذي أمامه يعني مريض نفسي أو تعرض لاضطراب معين وينصحه للدكتور. أيضا الطبيب أحيانا يعني يشعر أنه هذا المريض عنده مس روحاني أو مرض روحاني ويقول له أرقي نفسك، يعني لأنه بيشوف حوساته سليمة يعني. أيوه.
1: هذا التكامل المطلوب. شكرا فعلا يعني. والحمد لله لأن كثير من الرقاة يحولوا حالات للعيادة، مثلا أنا عندي
0: أطباء
1: يعني 100% نفسية يحولها، وهذا يعني تواضع منهم.
0: والطبيب أيضا
1: شعور بالمسؤولية جميل جدا.
0: أنا أقصد الطبيب أيضا نفس الشيء، يعني والطبيب النفسي حوصاته سليمة ما عنده شيء، يعني
1: إنكار موضوع المس والسحر والعين من أي شخص هذا فيه يعني ماخذ كبير عليه في جانب عقيدته. ولذلك نحن كلنا في مجتمع مسلم ومؤمنين في القضاء والقدر، يعني أن الله خير وشره، فعلينا أن ندعم إخواننا ونصحح عقيدتهم حتى في جانب الشفاء والاعتداد في الله سبحانه وتعالى.
0: دكتور انت احنا في وقتنا الحالي مع انه كل الناس فوق جوالاتها الى الفجر، يعني فوق التلفزيون فوق ذا، اصيبوا بهذا الاشياء من المس الشيطاني، من اشياء كثيره، من الوسواس، من تركوا الصلاه، تركوا الدين، تركوا اشياء كثيره جدا، فتحولوا الى امراض.
1: فعلا عدم التوازن، يخلق مشكلات. لذلك نحن في مجتمع يعني قريه صغيره، كل شيء يؤثر عليك.
0: الحمد لله.
1: لا تتعلق كثيرا بالسوشيال ميديا، بالاشياء الالكترونيه، بالاشياء الفضائيه الخياليه. فتدخل في امراض احيانا اسمها امراض العصر. وانت بريء منها يعني. ولذلك يوازن الانسان، يحتاج لوقت للراحه، يحتاج وقت مع اهله. إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق و... فهذه الأمور والحقوق يعني يجب أن تعطى حتى يعيش الإنسان بسلام.
0: صحيح صحيح. شكرا لك دكتور عمار، وإن شاء الله نلقاك.
1: حياكم الله، شكرا في برنامجكم هذا الجميل.
0: يا مرحبا بك،
1: صبحكم الله بالخير.
0: صبحك الله بالخير والعافية إن شاء الله.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله.

0: صبحكم الله
1: بالخير.
2: أيها الأعزاء والعزيزات، صبحكم الله بالخير. ما زلنا متواصلين معكم في هذا اللقاء الجميل الصباحي، وأذهب بكم الآن إلى مكتب الزراعة والري مع المهندس إبراهيم السمين. نستمع إلى نشرة تفصيلية حول أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم، ولكن في البداية أقول له صباح الخير.
3: صباح النور والسرور، حياكم الله.
2: يا مرحبا باشمهندس، تفضل الميكروفون لك، حدثنا اليوم عن أسعار المحاصيل الزراعية.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكتب الزراعة والري بالوادي نحييكم ونأخذكم في جولة مع نشرتنا اليومية لأسعار الخضار والفواكه من قلب السوق المركزي بشيون، حيث نستعرض لكم الأسعار كما لوحظت صباح يوم الثلاثاء. أصل أول البطاطس سعر السلة 14,000 إلى 24,000، المصدر مارب صنعاء. الطماطم سعر السلة 7,500 إلى 20,000، المصدر حضرموت. بصل أحمر سعر السلة 2,000 إلى 4,500، المصدر حضرموت. جزر سعر السلة 9,000 إلى 13,000، المصدر صنعاء. دامية سعر السلة 5,000 إلى 35,000، المصدر حضرموت صنعاء. باذنجان سعر السلة 1,000 إلى 4,000، المصدر حضرموت. كوسة سعر السلة 4,000 إلى 15,000، المصدر حضرموت صنعاء. خيار سعر السلة 4,000 إلى 12,000، المصدر حضرموت صنعاء. ديبار سعر السلة 5,000 إلى 7,000، المصدر حضرموت. بسباس سعر السلة 5,000 إلى 9,000، المصدر حضرموت. كوبيش كبير سعر الحبة 2,000 إلى 2,500، المصدر صنعاء. كوبيش صغير سعر السلة 5,000 إلى 8,000، المصدر حضرموت. حب سعر الكيلو 500 إلى 600، المصدر حضرموت. أبين مانجو سوداني سعر السلة 14,000 إلى 26,000، المصدر الحديدة. مانجو قلب الثور سعر السلة 20,000 إلى 25,000، المصدر الحديدة. مانجو السمكة سعر السلة 17,000 إلى 32,000، المصدر الحديدة. مانجو تيمور سعر السلة 20,000 إلى 42,000، المصدر الحديدة. تقول سعر السلة 2,000 إلى 6,000، المصدر حضرموت. وأخيرا الليمون الحامض سعر السلة 8,000 إلى 12,000، المصدر حضرموت. نلاحظ انخفاض في بعض المحاصيل الزراعية مثل البطاطس بالنسبة ليوم الاثنين 1,000 ريال، وفي ارتفاعات في سعر الطماطم 4,000 بالنسبة ليوم الاثنين بسبب قلة العرض في السوق. هذا وشكرا.
2: عفوا ما سمعتها، يعني بامية في انخفاض في البامية ولا لا؟
3: لا، هي انخفاض في الباذنجان.
2: الباذنجان
3: كان الأسبوع ذاك اللي مضى من 15,000، لكن الأسبوع ذا خرين في 4,000 للعين.
2: نعم.
3: من 1,000 إلى 4,000. من 1,000 إلى 4,000.
2: أيوه.
3: الدامية فيها ارتفاع.
2: فيها ارتفاع، نعم. يعطيك ألف عافية باش مهندس، إن شاء الله بكرة لقاء جديد إن شاء الله وتسعيرة جديدة يا رب.
3: إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
3: نعمل أن تكون مرضية للجميع.
2: إن شاء الله يا رب، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا.
3: الله يحفظك.

أيها الأعزاء والعزيزات، صبحكم الله بالخير. وفي هذا الصباح، فكل صباح هو بداية جديدة ويوم جديدة، ويومنا هذا نستعرض لكم خارطتنا البرامجية لهذا اليوم الاثنين 18 من ذي القعدة 1447 الموافق 5 من مايو 2026. وكالمعتاد أيها الأعزاء، في 11 تماما نوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة، وهي نشرة الأخبار الرئيسية الأولى لهذا اليوم، وتليها طائفة من الإعلانات إن وجدت. بعدها في 11:20 نبقى مع باقة من الأغاني الصباحية حتى 11:23 حينها نستمع سويا إلى البرنامج الرياضي وحلقة جديدة من هذا البرنامج عالم الشباب والرياضة، وتليها حلقة معادة من برنامج كلام الناس. في 11:43 نرفع لمسامعكم أذان صلاة الظهر لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها. أما في 12 يا العزاء والعزيزات، حلقة جديدة تستمعون إليها من برنامج إرادة وعطاء، وفي الحلقة 12:30 تستمعون أيضا إلى حلقة جديدة من برنامج الأمن والمواطن. تستمر هذه البرامج حتى تمام 1 حينها، وفيكم بمود

0: بعدها نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر في 52 دقيقة، ونبقى مع باقة غنائية في تمام 3. أما في 3:05 فنستمع سويا إلى حلقة جديدة من طريق السلامة، وذلك بمناسبة أسبوع المرور العربي الحلقة 2. في 3:45 نستمع سويا لحلقة جديدة عن برنامج أيام وذكريات عن الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. وفي تمام 4 يعاد لكم حلقة معادة من البرنامج الشبابي مع الشباب. يستمر هذا البرنامج حتى 5. في 5 نشرة إخبارية 3. وفي 5:27 نبقى مع باقة من الموشحات الدينية، ثم حلقة معادة من البرنامج المباشر مع القرآن حتى أذان صلاة المغرب في 6:06. بعدها في 7 نبقى مع حلقة معادة من البرنامج الأسبوعي أشياء أخرى، وأذان العشاء يوافيكم في 7:16. وبعدها نبقى مع باقة من الأغاني المسائية لهذا اليوم حتى 7:45. نقدم لكم عرضا ختاميا لأهم الأنباء، وفي 7:55 مسك الختام بالقرآن الكريم ما تيسر من سورة الفرقان للشيخ القارئ توفيق الصائغ. أما في تمام 8 فبالنشيد الوطني نعلن اختتام إرسالنا وبثنا لهذا اليوم 18 من ذي القعدة الموافق 5 من شهر مايو 3. شكرا جزيلا لكم.
1: الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيبتي.
1: أيها العزاء والعزيزات، ما زلنا متواصلين معكم في هذا البرنامج الجميل، صباحكم الله بالخير. الآن أخذكم معي إلى خارج الاستديو، وتحديدا إلى زميلنا حسن دومان، ولدي هذه الرسالة الصوتية. في البداية أقوله أسعد الله صباحك.
2: شكرا زميلة صباح. طبعا نحن الآن في مسألة 22 من مايو بنين، حيث تم هذا اليوم أيضا افتتاح معرض أثرنا أفضل. هذا الاجتماع، بل هذا المعرض حضره بعض الشخصيات الاجتماعية في الحي وأيضا التربوية. معنا الأستاذ فهمي منقوش، وهو مسؤول المبادرة، وهذا المعرض سيطلعكم على تسليط الأضواء حول هذا المعرض اليوم.
3: رحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر إذاعة الصهيون على هذه التغطية. المبادرة كانت عبارة عن أثرنا أخضر. هدف المبادرة كان يحتوي على الاستخلاص من الأكياس البلاستيكية والورقية من المدارس بشكل عام في مديرية الصهيون. ونحن قمنا بعملية أول توعية الطلاب في الطابور الصباحي بمشاركة صندوق النظافة، مشكورين جزاهم الله خير. بعد ذلك قمنا بتنظيف الصفوف من قبل الطلاب بشكل عام، وبعدها قمنا بعملية نشر صناديق للقمامة بكل شكل على حدة، الأكياس البلاستيكية لحالها والأكياس الورقية لحالها والأشياء التي مكسورة من الزجاج لحالها. بعد ذلك قمنا بتدوير هذه الأعمال في معرضنا هذا اليوم. من خلال هذه الأشياء قمنا الطلاب بارك الله فيهم وبأولياء وأمورهم بتدوير هذه الأعمال من خلال صناعة أشياء متعددة، وبذلك قمنا بهذا اليوم بعرض هذه الأفكار، أفكار وإبداعات طلاب مبارك الله فيهم. ثم بعد ذلك قمنا بتشهير المدرسة، بعملية تشهير المدرسة من قبل طلابنا وبجهود من قبل إدارة المدرسة المتمثلة في مديرنا الفاضل الأستاذ سمير علي محروش ووكيلنا الأستاذ كرامة علي عداد، ومن خلالها قمنا بعد ذلك بعملية هذا المعرض.
2: أيضا زميلة صباح، معنا أيضا المنسقة الأستاذة أروى محمد باسلامة، وهي منسقة في هذه المبادرة، سوف أيضا تعطيكم صورة عن هذا المعرض.
4: نشكر إذاعة الصهيون على إتاحة الفرصة لنا في الحديث عن مبادرتنا، مبادرة أثرنا أفضل. في هذا المعرض سيتم إعادة تدوير مخلفات البيئة، حيث تم على عدة مراحل. أول مرحلة كانت توعية الطلاب في الطابور الصباحي وفي الفصول على النظافة وفي فرز النفايات، حيث عملنا عدة سلال. سلة كانت سلة النفايات الورقية وسلة النفايات البلاستيكية وسلة النفايات المعدنية وسلة الزجاج. ثم قمنا بعمل المرحلة الثانية، وهي مرحلة تنظيف الفصول والممرات من قبل الطلاب. ثم كانت مرحلتنا الثالثة، وهي مرحلة التشييع، حيث قمنا طلاب مدرسة 22 مايو بنين بغرض شتلات للورد في ساحة المدرسة. ثم قمنا بعد ذلك بالمرحلة الرابعة، وهي مرحلة استبدال الأكياس البلاستيكية بالأكياس القماشية، حيث قمنا بوضع أكياس قماشية في منطقة المدرسة، وأتحنا للطلاب الشراء وضع مشترياتهم في الأكياس القماشية، حيث إن مدرسة 22 مايو بنين أوضحنا بشكل نهائي استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدلناها بالأكياس القماشية. ومن ثم من الأشياء المستبدلة عملنا معرض من هذا. وفي الختام نشكر إذاعة الصهيون على هذه التغطية الخاصة. معكم أحد منسقات المعرض أستاذ أروى محمد باسلامة.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك يا
2: أستاذ. طبعا شكرا للزملاء. أيضا في هذه اللحظات حضر معنا عماد وسعود الحدادي وقائد أركان حرب اللواء الخامس، حيث شاهد هذا المعرض وهذه الإبداعات التي أبدع فيها تلاميذ هذه المدرسة مساء 22 من مايو في هذا المعرض الذي يأتي اليوم تحت عنوان أثرنا أخضر. تحياتي محدثكم حسن أحمد دومان من مدرسة 22 من مايو بنين بسيون.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا حسن، وشكرا للأستاذ أروى والأستاذ أحمد منقوش وكل القائمين على هذه المبادرة الجميلة، وإن شاء الله يكون لها أثرها وتحتذي بها الكثير من المدارس ورياض الأطفال. شكرا جزيلا لك، حياك الله.
2: شكرا جزيلا صباح.
1: يا مرحبا، حياك.
5: لو نحن بالحرارة 24 ساعة مطفية.
0: الابليس ما خلوا شي في مكانه، مخدات باعترافهن. مروحتي لما قلت لي اياها محافظة عليها 20 سنة، قصفوها عيال السكن. مسهريتي اللي يبلي ابو خالد هدية، نقفوا ورودها. التليفون بقى حبي يتصل عليه، حصنا احنا مشغول. يلا ما نقوم ما ننظف وما نكنس قبل ما يجي ابو خالد يعالجنا احنا. ارتب وكنس ويقولوا ما مني فايدة. امسح واغضب من
5: هي امي، انا ولد خالد سرعش. هي امي انا ولد خالد سرعش، الشمس حرقتنا.
0: طيب كنا كلم استعي كسرت الباب علينا.
5: ما تحسين انت يا امي الشمس حارنا حرقتنا وسيحتنا كمان اسكريم، شو دي الحاله ما تخارج له.
0: احنا يدور دزقه فتح شنطته فقع يا بركه اختبار طبقها بغى يفرحني، فتح المقلمي. احنا يدور
5: حتى ادور ندور القراطيس ديلا انفجرن في الشنطه من كثر الشمس.
0: مو فعلك العد حق القراطيس
5: بالمئة اللي تعطيني إياها، ربتها قعدت 1000 اشتريت لي كرتون.
0: وأنا عطيتك إياها عشان تشتري بها أكل، رزع شواتك ولا عشان تشتري بقراتي تندالة.
5: المهم يا أمي شي معكم خيارين، يا أما سجلونا في باص يا أما تشترونا سيكل. شاهي ما هي سيكل بيد الله.
0: ليش من سيكل بغيت؟
5: سيكل نار، ما بظلي على سيكل بيد الله، توجع رجولي.
0: اسمع يا ولدي، إلا الجار حق الباصات مرة غالي ولا منقدر عليه، وكمان السياكل أسعارها نار، وانت عالك صغير ما بغيتك السوق.
5: حرام عليش يا أمي، ما أنا ولدش كما بناتش.
0: نعم انت ولدي كما بناتي، بس قلت لك عالك صغير ما بغيتك السوق.
5: خلاص يا أمي ما عاد بغت شتك النار.
0: شاطر يا ولدي، ذا ولدي الفهمان.
5: هل شينا ها بغيت تك تك.
0: يا كبدي يا كبدي، دحين انت بعد غرم بابوي انقول لك كبش تقول حلبوه ما تفهم عربي. اكيد مغرم من مدرسينك معاشي معنا شي سوا عشان بالغوا. من فين يا ابوك انت؟
5: يمي انا فاهمش الا قلش استلفي من حد، لما بكبر بصير رجال بردها لكم.
0: دحين انت غرمت بغات لك 4 مليون ولا 5 مليون، لا حاسب 4000 ولا 5000، فين يا ابوك انت؟
5: حرام عليش يمي، اغلب عيال صفي كلهم سوقون سيارات تكاتك حتى سيارات، وليش انا ما نقمهم؟
0: اسمع يا ولدي
5: في بعض الناس ظروفهم صعبه.
1: يا الأعزاء والعزيزات، أما الآن فبمنتصف الوقت وحان الدور أن نذهب إلى زميلنا توفيق الشيخ من غرفة الأخبار ليطلعنا على العناوين الأخبار الجديدة التي رصدوها وأيضا حالة الطقس وحركة الطيران إن وجدت. أسعد الله صباحك توفيق.
6: صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: يا مرحبا
6: زميلنا صباح والمخرج اليوم أحمد سعيد بزعل. نعم. تحية صباحية لكل من يستمع علينا في هذا الصباح اليوم الثلاثاء 5 من شهر مايو. دائما نبرز جولتنا بالعناوين في ساحتنا الوطنية والمحلية. فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتراس اجتماعا حكوميا مصغرا كرس لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية ومستوى التقدم في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وآليات المتابعة المعتمدة خلال المرحلة المقبلة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي يعلن عن وصول منحة إسعافية من المشتقات النفطية مخصصة لقطاع الكهرباء في ساحل وادي حضرموت من شركة بترو مسيلة، إضافة إلى قدوم باخرة وجود لتفادي العجز في القدرة التشغيلية خصوصا مع دخول موسم الصيف وازدياد الأحمال. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة فراح الزوبة تشارك عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماعات السنوية المشتركة 55 للهيئات المالية العربية للعام 2026. رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل يدشن أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام برا عبر مينا الوديعة البري من نقطة التجمع الرئيسة في العاصمة المؤقتة عدن، والذي تضم 21 حافلة على متن 824 حاجا وحاجة من كافة المحافظات المحررة. الجمهورية اليمنية تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والاستثمارية العربية للعام 2026 التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة واسعة من الدول العربية والمؤسسات المالية الإقليمية. وكيل محافظة حضرموت لشؤون ريادة الوادي والصحراء جمعان سالم بربع يفتتح مدرسة المرحوم عبد الرحمن عدنان العوجان للتعليم الأساسي للبنين بمديرية الساه التي نفذتها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإشراف جمعية الشيخ النوري الخيرية بدولة الكويت. أيضا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان سالم بربع يطلع ومعه مدير عام مديرية الساه سعيد الجابري على مكونات ومحتويات القرية التراثية والسياحية بمديرية الساه. مستشار مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي الدكتور عمر الحيغي يبحث مع قيادة شركة الخليج العالمية للطاقة في مقرها الرئيسي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية آفاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة ووضع حلول مستدامة لتطوير البنية التحتية الكهربائية في محافظة حضرموت. تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد اليوم الثاني على التوالي في وادي وصحراء حضرموت، والذي يقام خلال الفترة من الرابع حتى العاشر من مايو تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت ومؤسسة روح الصحية أو روح الصحية يدشنان صباح هذا اليوم بسيئون برنامج تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية. في القطن مدير عمرية القطن رئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب يناقش مع عضو المتابعة والتقييم بمنظمة صناع النهضة سالم كرامة لقمان آليات تنفيذ مسح الأثر للمشروعين الأول والثاني في قطاع الأمن الغذائي، وذلك في إطار تقييم مستوى الإنجاز وقياس مدى تحقق الأهداف المرجوة. أمين عام الميس المحلي بمدينة القطن محمد بلعجم يدشن مشروع بير مياه بمدرسة مدرم بمنطقة حويلة بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري وتنفيذ مؤسسة الرفقاء للتنمية الإنسانية بما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين البيئة التعليمية. في مدرسة الفقيد مانع باذياب للبنات بمنطقة غورب في مديرية وادي العين تدشين مشروع منظومة الطاقة الشمسية في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية ملائمة للطالبات. في مدينة سيئون عقد لقاء تنسيقي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي والصحراء لمناقشة تدشين وتنفيذ مشروع مياه مديرية القطن بدعم من الحكومة الكورية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبإشراف فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بحضرموت. الحوادث المرورية تحصد في المناطق والمحافظات المحررة حياة 2854 شخصا من مختلف الفئات العمرية خلال 6 أعوام فقط، فيما تسببت بإصابة أكثر من 16,000 آخرين، وصفت إصابة أكثر من 5,000 منهم بالبليغة، يبلغ بذلك عدد الضحايا 19,200 شخص، فيما أسفرت عن خسائر مادية قدرت بأكثر من 14 مليار ريال. في مديرية رخية مدرسة المجد تدشن فعاليات أسبوع أثرنا أخضر عبر إذاعة صباحية متميزة أقيمت في الطابور الصباحي بحضور إدارة المدرسة والمعلمين والطلاب، وذلك في إطار تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة والنظافة العامة بين أوساط الطلاب. كانت تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها محليا ووطنيا. الآن نتوجه إلى مطار سيئون الدولي للتعرف على حركة الطيران المدني مطار سيئون الدولي ليومنا هذا الثلاثاء 5 مايو 2026 ميلادية. طيران اليمنية على خط القاهرة سيئون القاهرة، حيث من المقرر وصول طائرة اليمنية من القاهرة إلى سيئون في حوالي الساعة 2:30 من ظهر هذا اليوم، وستغادر مشيئة الله تعالى مطار سيئون الدولي متوجهة للقاهرة في حوالي الساعة 2:30 من عصر هذا اليوم الثلاثاء. دائما نتمنى لجميع المسافرين الواصلين والمغادرين بسلامة الوصول. أما الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة مشيئة الله تعالى في المناطق الساحلية، هناك طقس صحو إلى غايم جزئيا. في مناطق الوادي والصحراء والهضاب طقس صحو إلى غايم جزئيا حار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيئون 40 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية، في مدينة المكلا العظمى 32، الصغرى 27 درجة مئوية. نكتفي بما رصدناه لكم من عناوين لهذا اليوم. صباح اليوم فقرات أعتقد مليانة لقاءات وضيوف، نكتفي بهذا القدر.
1: أوكي،
6: إلا بيكون فقرات متروعة، نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله يوم الغد لنا جولة
1: إن شاء الله بإذن الله. حياك الله يا مرحبا، شكرا جزيلا لك، حياك الله.

0: لازلنا متواصلين معكم أيها الأحبة في صباحكم الله بالخير. الآن سأذهب إلى خارج الاستديو مع زميلي جمعان دويل وأستقبل منه هذه الرسالة الصوتية. سعد الله صباحك جمعان.
1: حياكم الله. سعد الله صباحكم بكل خير.
0: يا مرحبا.
1: حقيقة مع الأجواء الجميلة في هذه الأيام والفرايحية, سواء أنه اليوم سيدشن في من العبر في أول رحلة من الرحلات تفويج حجاج بيت الله عبر ميناء الوديع البري, على ضوء ذلك والسنة العاشرة على التوالي دشن اليوم بمكتب وزارة الصحة العامة وسكان دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع, ومعه مدير عام مديرية سيون محمد عوض العامري, ومدير عام مكتب وزارة الصحة الدكتور هاني العمودي, ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد فؤاد بلفاس, وعدد من القيادات الطبية والصحية. اليوم مشروع الرعاية الصحية المجتمعية, وهو برنامج تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام, كما نطلق عليها القافلة الطبية المتوجهة بعد لحظات إلى مينا الوديعة. كما أسلفت تتكون القافلة من 15 من الأطباء والممرضين والفنيين, إضافة إلى سيارتين إسعاف وعربة متكاملة بها العدد من الأقسام, سواء كانت الأشعة والمختبرات والعيادات, كل ذلك لتقديم خدمة حجاج بيت الله. في هذا السياق أشاد الأخ سالمين بارباع بجهود مكتب وزارة الصحة العامة والسكان على التجهيزات, وكل من ساهم مع مكتب وزارة الصحة العامة سيحدثنا عنه الأخ رئيس القافلة أو رئيس هذا المشروع. حقيقة أيها الابتهائية, الآن يتم التجهيز للمغادرة إلى ميناء الوديعة لاستقبال حوالي 17,000 حاج سيمرون عبر ميناء الوديعة إلى بيت الله الحرام. نتقبل الله منهم إن شاء الله, قبول حجهم ولا ينسونا في الدعاء إن شاء الله بإذن الله. في هذا السياق معي رئيس القافلة الطبية أو مسؤول القافلة الطبية ومدير القافلة الطبية الأستاذ خالد عبد الله العامري, نائب مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان, ليحدثنا حول تجربته خلال 10 سنوات متواصلة في هذه الصحة وما تقدمه القافلة الطبية من خدمات لحجاج بيت الله.
2: طيب, بسم الله الرحمن الرحيم. فرصة طيبة اللقاء مع بإذاعتنا الحبيبة إذاعة سيون. قبل لحظات تم تدشين مشروع الرعاية الصحية, مشروع الصحة المجتمعية برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الدكتور سالم أحمد الخنبشي, وأيضا بإشراف السلطة المحلية بالوادي والصحراء, وبتمويل من مؤسسة العون والصلة الذي دائما هي الداعمة لمثل هذه المشاريع, وتنفيذ وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في الوادي والصحراء. الحملة هذه أو المشروع هذا, وخاصة بالعمل الحديث الذي لم يسبق له, إنه لنا 4 سنوات في نقوم بهذه المهمة في مكتب وزارة الصحة بعد استلام مكتب وزارة الصحة الهدية اليابانية عبارة عن عربة طبية بمثابة مستشفى متنقل ميداني مثل هذه الحملات. السنة الرابعة تتكون من فيها الأشعة, المختبر, الطبيب, الطوارئ, الصيدلية, أيضا حتى الخدمات موجودة فيها بالإضافة إلى السلم لكبار السن, تقدم خدماتهم خلال 24 ساعة وبالميانة, لم يستلم ريال واحد لأنها خدمة لضيوف الله الحرام. نحن اليوم دشنا في سيون من قبل وكيل المحافظة الأستاذ معان سلمين برباع, ومدير عام مكتب وزارة الصحة أخي وزميل الدكتور هاني خالد العمودي, ومحمد بلفاس مدير مكتب وزارة الأوقاف, وعدد من ومدير عام مدير السيون الأستاذ محمد عوض العامري, وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية. وسنتحرك اليوم وسيباشر الفريق بهذا المشروع من صباح يوم غدا في منفذ الوديعة لتقديم الخدمة العلاجية والوقائية والطبية. إضافة تواجدنا يكون في المنفذ للعام الرابع الآن حاليا، نحن مشرفين على هذا المشروع، نقوم بعملية الرش، نتزود الفريق بمكاين رش للبعوض لأنه معروف هناك مع كثافة السكان والزحمة في المنفذ المياه السائبة، وأيضا عملية نقوم بعملية التفتيش على المحلات والمطاعم داخل منفذ الوديعة. نتمنى من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير والعباد في البلاد.
1: شكرا مدير نائب مدير مكتب وزارة الصحة، أيضا كما قدمت وزارة الأوقاف والإرشاد مثل المدير العام الشيخ محمد فؤاد بن فاس سيارتين أيضا مليئة بالعطائر
3: ومائة. الكلام كلامكم، راديو سيئون، الكلام كلامكم، راديو سيئون،
1: تحصل عليها الحاج أو المار عبر منفذ الوديعة بالمياه الباردة والنقية، إضافة إلى وجبات الخفيفة الأخرى المتفرقة. جهود مثابرة ومتواصلة، والكل والجميع في شوق وعزيمة في خدمة حجاج بيت الله. نسأل الله أن يتقبل منهم حجهم إن شاء الله ويعودوا لنا سالمين غانمين بإذن الله. شكرا لكم، وستتواصل أيضا اتصالاتنا عبر إذاعة سيئون عبر تلك القافلة المتوايدة بالعبر ليحدثونا مستجدات نشاطهم خلال مرحلة التتويج. شكرا زملاء الأعزاء.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا جمعان على هذه التغطية، ونتمنى لكل الحجاج التوفيق والسلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.

0: أيها الأعزاء والعزيزات، لازلنا متواصلين معكم في صباح، صباحكم الله بالخير. وفقرتنا الحالية أو الآن هي ستكون زاوية ضيف وحوار، وضيفنا في هذه الزاوية هو العميد فائز عوض العامري، مدير عام شرطة السير بالوادي والصحراء، وسنتناقش معه حول أسبوع المرور العربي الذي تم تدشينه يوم أمس، أليس كذلك؟ أهلا وسهلا بك معنا في صباحكم الله بالخير سيادة العميد، ونقول لكم ولكل منتسبي وزارة الداخلية أيضا بهذا اليوم، بهذا الأسبوع، أنه كل عام وأنتم بخير. حياك الله، حياك الله. نتحدث عن أسبوع المرور العربي، ما هو شعاره وما هو الهدف وما هي الأنشطة التي ستقومون بها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. نشكر إذاعة سيون على هذه الاستضافة، كما نشكر الأستاذ الصباح على تقديم هذا البرنامج المميز. طبعا أسبوع المرور العربي كل عام يأتي من في الفترة من 4 إلى 10 مايو من كل عام. أسبوع المرور، أمس بدأنا بتدشين أسبوع المرور العربي. طبعا أسبوع المرور العربي هو أسبوع توعوي بحت في لتعريف مرتادي الطريق والسائقين حول مخاطر الطريق والآداب وقواعد والالتزام بآداب وقواعد المرور.
0: نعم. يلاحظ طبعا أنه مناسبة أسبوع المرور العربي، هذا يجسد أهمية الالتزام بقواعد السير ودوره في حماية الأرواح والممتلكات، وأيضا تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة القيادة الآمنة من خلال جملة من الفعاليات والبرامج التوعوية الهادفة. سؤالي الثاني سيادة العميد، كيف تقيمون أهمية أسبوع المرور العربي في تعزيز الوعي المجتمعي يعني قواعد أنظمة السير؟
1: طبعا احنا كل سنة نأمل على هذا الأسبوع انه نطرح كل ما لدينا من توعية ونتصب متأدي الى يعني رفع وعي الشارع بآداب وقواعد المرور. هذا العام شعار الأسبوع تمهل نحن بانتظارك. يعني أعتقد أن الشعار واضح.
0: نعم.
1: أن السرعة ما منها فائدة، وأن في كثير من الأحبة بانتظارك، سواء كان الأسرة أو الأبناء أو حتى الحياة بشكل عام. يعني لا تهدر على القرار خاطئ بسرعة زايدة أو هكذا.
0: صحيح. والمشكلة أنه الشوارع أيضا ما هيش هذيك المساحة الكبيرة اللي أنت تستعرض خطوط طويلة بتمشي، حتى خطوطنا الطويلة ما هي مؤهلة.
1: بالضبط فعلا. يعني
0: فيها ناس تمشي، فيها رعاة، فيها حيوانات أيضا تسير، في كون الإنسان يكون حريص أولا على روحه. يعني المشكلة أن الناس ما عندها، كل سنة إحنا مقدرين جهودكم بصراحة يعني، ونحن معكم. نقول أنا عن نفسي أستغرب يعني هذا الناس ليش بيغامروا كذا، يعني إذا أنت يعني مش ما بتحبش الحياة لهذه الدرجة، إذا أنت ما حبيت نفسك ولا حبيت الحياة، فأكيد كيف حتحرص على حياة الآخرين؟ يعني هذه مشكلة كبيرة. فطيب بمناسبة الأسبوع، هذا الأسبوع، ما هي أبرز الفعاليات البرامج التوعية التي ستنظموها أنتم؟
1: طبعا منذ أمس بدينا في التدشين، وكذلك بدينا بحملة توزيع الملصقات والمنشورات التحذيرية والتوعوية. أيضا يتخلل هذا الأسبوع عدد من الندوات والاجتماعات، سواء كان في المدارس أو الجامعات أو منظمات المجتمع المدني، أو استهداف شريحة السائقين، سواء كان سائقين الأجرة أو مرتادي الطريق بشكل عام. أيضا في شراكة بتكون مع الهلال الأحمر اليمني أيضا على عمل دورة إسعافات أولية، وكذلك بعض الأمور الذي من شأنها رفع الوعي المروري يعني داخل من مديريات الوادي والصحراء بشكل عام. لا أقول سيئون، إنما هذا كل هذه الأمور بتعتمل في كل مديريات الوادي والصحراء وليس عندنا بس.
0: صحيح، جميلة أنه يكون في مشاركة، هذه مهمة جدا. طيب كيف تستهدفون فئة الشباب والطلاب المدارس في حملات التوعية؟
1: والله شوف احنا بالنسبه لنا ومن خلال الفتره السابقه يعني في تقييمنا للوضع المروري بشكل عام وجدنا انه فئات الشباب اصبحوا يحتاجون توعيه زياده. ما حصل خلال الفتره الماضيه من حوادث للدراجات واستهتار وايضا ظهور بعض الظواهر، وانا اقولها من منبركم هذا سواء كان لاولياء الامور او للشباب انفسهم، انه فيه شباب يعني يستعرضون باستعراضات قد تكون دخيله علينا من دول اخرى او مهلكه، يعني انا اقول انها تؤدي بالارواح والممتلكات. وما حصل في تريم في عيد الفطر اكبر دليل يعني على الاستهتار اللي حاصل. لذلك احنا نتمنى من جميع الشباب انهم يكونوا عند حسن الظن، خاصه يعني يكون عندهم وعي مروري وعندهم ثقافه مروريه عاليه والحفاظ على النفس، وذا لانهم هم الشباب هم عماد المجتمع، يعني هم الثروه الحقيقيه لهذه البلاد. لذلك يجب ان نحافظ عليهم ونستهدفهم بالمحاضرات بالتوعية حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، يعني السوشيال ميديا لها دور كبير، خاصه ان الان فئه الشباب ما يروا القنوات والوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية أكثر، فهم أكثر شيء على وسائل التواصل.
0: أيوة. صحيح.
1: لذلك إحنا
0: أيوة.
1: بالضبط يعني نلفت نظر يعني مثلا الجهات المعنية إلى يعني الجلوس مع مثلا مشاهير هذا اللي لهم حسابات كبيرة.
0: أيوة.
1: مؤثرين. يكونوا مؤثرين. نعم. في نفس الفئة العمرية اللي هم منها.
0: صحيح. نعم. عميد فايز، يعني التوعية لهؤلاء الشباب بالنسبة للسرعة، أنت تتحدث عن السرعة والاستعراضات والحركات البهلوانية فوق السيكل.
1: نعم.
0: في جانب آخر الآن ملاحظ الآن مع الأعراس، أولا القزاز المزعج هذا الذي يعني
1: بالضبط.
0: احنا انا اطلبك شخصيا تعمل
1: وانا اضم صوتي لصوت،
0: مش بس كذا القزاز لما بيسرع صح؟
1: صحيح.
0: لا في الان بيعمل حنه كذا
1: صوت مزعج
0: واثناء الزفه حق في الزواج، يعني صوت صوت صوت صوت، ليش يعني؟ هذه المفروض انتم يعني رجل المرور او حتى لو بالشراكه، انت مثل ما بتشتركوا مع منظمات المجتمع المدني ايضا، مثلا رجل المرور ما بيكون بيتواجد في الليل.
1: صحيح.
0: بيتواجد في النهار صح؟ يعني طيب في الليل في حراسات، في اطقم، في كذا، هل في بينكم وبينهم شراكه مثلا انه هذا مزعج خاصه اخر الليل هناك في طقم، خلي الطقم يلاحقه ويمسكه يوقفه
1: ان شاء الله؟ هو
0: يعني لو كن بهذا الشكل انه اخر الليل بيزدادوا اخر الليل وفي النهار ايضا يتم لحقتهم يا اخي.
1: صحيح. احنا بالنسبه لنا في اداره
0: كان اهلهم ما قدروا يربوهم.
1: نعم. في بالنسبه لنا في اداره شرطه السير نعمل وفق الامكانيات المتاحه. طبعا احنا مأملين على الفتره الجايه هذه ان يكون عمل الامن بوتيره عاليه.
0: أيوة.
1: وان يكون في دعم. لذلك اكيد اول ما نصل مرحله ما من الدعم وكذا سوف نجد يجلس مع كل الجهات، سواء كان حتى الجهات العسكرية، يعني ما يمنع على قولش يعني الأطقم المنتشرة آخر الليل، بل احنا لو وصلنا الى مرحله معينه ممكن حتى نعمل ثلاث نوبات، مش الا يعني مش الا الصباح وفتره مسائيه بسيطه، يعني ممكن حتى ننزل دوريات تتابع هذه المواضيع. فهذا الموضوع مطروح بجديه، خاصه في في في في وادينا الحبيب، لانه هذه الامور انا اعتقد انها دخيله، مش يعني مقلده من مناطق اخرى، يعني ما هي من اصل. احنا تربينا وترعرعنا ما شفنا هذه الاشياء الا في الفتره الأخيرة هذه. لذلك احنا ان شاء الله نامل ان الامور تتحسن، وان هذه كل اللي طرحتيه هذا ينفذ على ارض الواقع
0: ان شاء الله يا رب. والله لانه ازعاج يرجعوا للقيم، يرجعوا للاخلاق.
1: صحيح.
0: الجميله.
1: صحيح.
0: يخلوا الوادي هذا نموذج.
1: نعم.
0: يعني مثل ما هو نموذج للسلام والامن والامان، ايضا يكون نموذج للاخلاق والتعامل والسلوك الجميل، خاصة على الشباب. أنت بتحكم على البلاد من خلال شبابها.
1: صحيح.
0: يعني بصراحة يعني الزمن الأولين كانوا هم الذي صنعوا هذه السمعة الجميلة لحضرموت. ليش أنت الجيل الجديد الذي جيت تخرب وتمحي هذه وتجيب سلوك زي ما قلت أنت دخيل أو سلوك مقلد من دول أخرى يعني. نعم. فهذا يعيب. فأنتم يعني ما شاء الله جهودكم جبارة. بس في هذه النقطة أيضا لما ينحرم الولد من السيكل ويجلس هناك في الحوش حق المرور خليه ارفع عليه الغرامة خليه يتأدب.
1: صحيح.
0: خلي أهله يقدمون المشكلة أن كل الأهل
1: احنا نقول برضو دور الأهل برضو
0: مهم لازم جدا. صحيح.
1: مهم جدا. نعم. جدا لأن السيكل. نعم. تخري منين أصلا أو السيارة أو تخري من البيت.
0: نعم صحيح. طيب لو قلنا أنت بدورك اليوم كيف تصف الوضع المروري حاليا في المدينة من حيث التزام بقواعد السير؟ هل هم ملتزمين في نظرك؟
1: والله أنا أقول أن الوضع المروري لا يزال يعني يحتاج جهد كبير ويحتاج وعي من المواطنين. يعني أنا ناشد من المنبر هذا أنه في كثير من المخالفات يعني سببها المواطن يعني عكس الخطوط مثلا أو قيادة صغار السن. ليش يا الأب أنت تعطي ابنك سيارة في سن معين؟ يعني لازم لما يسوي حادث أو أنه لازم يوقفه مروري يخالفه، فهذا مفروض أنها تكون رقابة ذاتية عند الناس. طيب ليش تجي تسأل المخالف ليش تعكس الخط؟ يقول لك الدوار بعيد. طب يعني نجد في بلدان ان الجولة تبعد عن اكثر من كيلو مثلا احيانا، والناس ملتزمة يعني كلها 20 متر 25 متر يمكن تأديبك الى عمل حادثة او انك تفقد روحك او اعاقة وكذا لا قدر الله. وهذا الشيء احنا لا نسمح يعني قانونيا لا نسمح به، وفي نفس الوقت نتألم لا ما يصير لحد من هذا الشيء.
0: نعم صحيح. نعم. بالذات الأطفال اللي أعمارهم من 15. نعم. وكذا
1: وتحتها.
0: فعلا يعني معي صديقة الله يذكرها بالخير قالت لولدها والله الأسبوع الماضي قبل أسبوع وعشر أيام جاء لها خبر أنه ابنها يعني يروح
1: يفحط
0: كذا. يا أبو قالت له اسمعي ابني ما عندي حق العلاج. ولا عندي حق علاجك ولا عندي لا يعني انتبه على نفسك يا أما القبر أما حق علاج أنا ماشي.
1: وهذه النقطة برضو مهمة.
0: أنا قاسية الكلمة.
1: أصبح حتى العلاج أستاذ الصباح أصبح العلاج مكلف فعلا يعني.
0: جداً.
1: يعني عملية كسر الأذن يعني ما يتجاوز فوق مليون مليونين يعني.
0: مش عارفة كيف بيفكروا بيستهتروا يعني الأطفال هذه كيف يشتيلهم حد يمسكهم يوريهم الحوادث الحقيقية أو نعم. أو في حد يعني مرة لازم يعني يعمل لهم حل. طيب لو جينا للمخالفات عميد فايز المرورية التي يتم تسجيلها بشكل متكرر مخالفات، وكمان بدخل في جانب آخر الآن أصبح قيادة السيارة مش بس الرجال قيادة السيارة أصبحت النساء.
1: نعم.
0: فهل في مخالفات أيضا للنساء؟ هل هناك حوادث أيضا عند النساء مثل ما هي يعني الآن نتكلم ما في فرق.
1: صحيح.
0: خلاص الكل الآن برجل. نعم. أو مرأة هو معني بأنه يحافظ على السلامة ويحافظ على كل شيء.
1: طيب احنا نقول معظم المخالفات اللي هي دائما تتكرر هي عكس الخط ايضا سواقة صغار سن. وبالنسبة للنساء فعلا هن يسوقن ولهن حقوقهن حقوق الرجال بالنسبة لقانون المرور.
0: نعم.
1: ما في فرق ما بين الرجل والمرأة، فهي لها الحق بالسياقة، لها حق انها تسجل سيارة مركبة باسمها، لها حق انها تستخري رخصة قيادة. كل هذه الامور ولها ما عليها من مخالفات نفس ما على الرجل.
0: صح.
1: لكن أجد أن النساء أكثر حذر يعني من الرجال وأكثر عقلانية يعني في السواقة، لأن مخالفات وحوادث تكاد تكون معدومة أو قليلة يعني. ما ما ما
0: ما سجلت عندكم في
1: حادث؟ نادرا يعني. نادرا يعني
0: بيسامحوا يقول لك وضعها ما كانت.
1: وفي نفس الوقت حتى احنا يعني معاملتنا مع المرأة لحد الآن يعني في نوع من الإحراج يعني.
0: صحيح. ما هوش يكون إحراج، هي أنت بتعاملوا معها برقي يعني.
1: أيوة الخصوصية المرأة
0: يعني محافظين شوية. هذا يدفعها المفروض أنها تلتزم أكثر يعني بقواعد
1: الأغلبية للأمانة يعني أغلبية النساء ملتزمات يعني.
0: الحمد لله هذا الله يبشرك بالخير. نعم. الحمد لله. طيب وبرأيك الحوادث ما هي السبب الرئيسي للحوادث من وجهة نظرك؟
1: والله أكثر يعني معظم الحوادث سببها السرعة والإهمال، يعني القيادة بإهمال سواء كان مثلا استخدام الهاتف أو الانشغال بأي شيء أثناء القيادة أكثرها تؤدي إلى حوادث مضمون يعني. أيضا صغار السن يعني عدم درايتهم يعني برضه حوادثهم كثير سواء كان على الدرايات أو المركبات. الحيوانات. الطرق لها دور كبير، يعني الحفريات، يعني تحس الواحد يهرب من حفرة ولا ينتبه للي وراها أو اللي قدامه، ما يدي إلى حدوث حادث مروري.
0: صحيح. وبالنسبة للإجراءات اللي أنتم تخططوا أن أنتم تعملوها أو عشان تحدوا من هذه الحوادث المرورية، هل هناك خطة معينة عندكم عملتوها أو الآن بمناسبة هذا الأسبوع تجي أكيد تجي الأفكار، تجي تجديد يعني أنك تخطط لأشياء؟
1: طبعا احنا على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة، سواء كان مدراء عموم المديريات من ناحية ترتيب مديرياتهم من ناحية الطرق والإشراف على المكاتب التنفيذية الخاصة بهم بالمديرية. طبعا احنا برضه على علاقة مع مدير عام الأشغار الدكتور علوي بن يحيى، ونوجه له تحية، وأيضا بالنسبة لسيوننا الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيون، وكذلك مدير صندوق النظافة، يعني ما يترتب ما يعتمد في الشوارع يعني. احنا على تواصل مستمر معهم حول تنظيم والترتيب الشوارع، وايضا داخل المدينه يعني، فهم ما يقصرون معنا ومتجاوبين، وان شاء الله نخرج بحلول، خاصه بمدينه سيون مزدحمه، فيها ظاهره التوك توك، وفيها اشياء كثير يعني، فيها ظاهره المواقف، فيها امور كثيره، وهذه تقريبا في حراك فيها، نتمنى انه يظهر يعني يبروز في الواقع ويخرج الى طريق، بحيث ان احنا نخرج المدينه بشكل ذا، وتكون الحركه بانسيابيه دائما هكذا. فالجميع متعاون صراحه ومتفاهمين معنا، وبس تعرفين الظروف يعني الحاليه احيانا تكون عايق نوعا ما يعني.
0: اي والله نعم. صحيح ما تنلامون يعني صراحه. طب ارجع الى ابرز التحديات اللي انتم تواجهوها كرجال مرور في تنظيم حركه السير، ايش اللي يواجهكم اكبر صعوبه تواجهكم يعني، حتى انه ممكن واحد يحط لها خطه او يحط لها علاج، خطه علاجيه او كذا؟
1: والله اكبر التحديات احنا يعني نقص الوعي المروري عند المواطن يعني. يعني كثير ثقافه ليش الا انا يعني، يعني احنا نتمنى ونناشد من منبركم هذا ان احنا كل يبدا بنفسه يعني، فاذا كل يعني كل واحد التزم باللوائح والقوانين ما عاد يحتاج ان احنا حتى نوقف مرور في الشارع،
0: غيرك بيستحي ويقل
1: بالضبط. لكن ان احنا نقول ليش النظام عندنا والمحافظات الاخرى او المناطق الاخرى ما بدون نظام، هذا الكلام، فهذا اكبر عايق عندنا هو الوعي المروري، لذلك احنا نعمل عليه. وصراحه يعني في كثير حصلت في قبل حتى الاسبوع في ورشات عمل، سواء كان في تريم، في منتديات، في كذا، في ناس خيرين، لكن الاغلبيه يعني عندهم نقص في الوعي المروري. لذلك هذا مثل اكبر تحدي، فاذا اذا اذا اذا ارتفع الوعي المروري اعتقد ان امورنا بتكون في السليم يعني، ما عاد نحتاج الى مساله العقوبات والخروج، اضافه الى الامكانيات المتاحه. امكانيه المتاحه انا اكاد اقول ان انا كم لي سنين الان احس انها ما هي بالشكل المطلوب لاداء العمل. لمواجهة الزخم، سواء كان من زيادة عدد المركبات أو زيادة السائقين أو مرتادي الطريق، أنا أعتقد أنه في ازدياد سنويا يعني. أنا قبل خمس سنين ست سنين ما هو مثل اليوم، فلذلك التحدي يزيد، وإحنا يعني إمكانياتنا في نفس المستوى، وأحيانا نظرا لظروف ما أو أحداث ما حصلت تنخفض إمكانياتنا إلى أقل من المطلوب أحيانا حتى، وهذا شيء أعتقد أنكم لامسينه وعارفينه أستاذ الصباح يعني.
0: صحيح. برضو في سؤال انه بالنسبه لعمده المرور او هذه اشاره الترافيك ستاند،
1: العمده الاشارات الضوئيه
0: هذه ما هي بكثره، هل انها بتساعد؟ ممكن اذا عملتوها بتساعد او تخفف ايضا؟
1: نعم، هي
0: حركه صح، المواطن ملزم انه يكون عنده وعي، وانتم بتبذلوا ونحن بنبذل يعني معكم مجهود.
1: طم.
0: بس برضو مش تشوف انها حتساعد انه لما تكون في اكثر من مكان يعني محدوده؟ اشوف انا انها محدوده.
1: طبعا هي كانت تجربه سابقه وكانت نايحه في فتره ما، وحصلت احداث هكذا وحصل لها نوع من التدمير او التخريب. والموضوع مطروح لحد الان، الموضوع مطروح على على على الاشغال، ومطروح من قبل السلطه المحليه، وعلى أمل إن إنهم أما نعيدهم في الأماكن اللي تفضلتي وذكرتيها يعني جولات محدودة بتأدي إلى المهم في ذلك هو الالتزام بها يعني عاد احنا تنقصنا الالتزام بهذه الإشارات ولا هي بتخفف يعني من
0: تدخل في من ضمن وعي المواطن
1: بالضبط نرجع للنقطة نفسها يعني.
0: نعم والله صحيح كل ما درنا رجعنا لها طيب وإحنا هي نفس هذا اللي أن المواطن يكون شريك فاعل في تعزيز السلامة نعم المرورية من خلال التزامه
1: أكيد
0: هذا هو طيب بكفز إلى سؤال تخطيت أنا سؤالين لأن إحنا ذكرناهم هذا السؤال يخصنا يعني ما الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر الثقافة المرورية يعني أنت كيف تشوف
1: أنا أشوف الإعلام شريك يعني الشريك الرئيسي معانا في موضوع إيصال لا والله ما أنتم مقصرين خاصة في إذاعة سيون وأنا أعتقد أنها وأيضا بعض الوسائل الأخرى أنا أعتقد والله أن ما عندكم تقصير إن الحمد لله يعني أن إحنا يعني المبنى هذا أكثر من يعني في السنة كم مرة تدخلوا وكم مرة يتواصلون معي من الإذاعة سواء كان من المدير إلى أصغر مذيع ومهتمين بموضوع المرور أكثر يمكن من بعض أفراد المرور لذلك أنا وجه لهم الشكر والتقدير صراحة وأشد على يديهم يكونوا عونا لنا في هذا في نشر الوعي المروري وأيضا في إبراز كل ما يتعلق بالمخالفات المرورية والحوادث وهذا لما لهم من حد من هذه الظواهر السيئة
0: نعم. أخيرا وليس آخر في نهاية هذا اللقاء ما هي الرسالة توجهها والنصيحة أيضا تقدمها للمستخدمين بطرق الحفاظ على سلامتهم
1: والله احنا دائما وابدا نناشد ونوجه رسالتنا هي ان على جميع سائقي المركبات وجميع مرتادي الطريق ان يكونوا على قدر المسؤوليه وان يهتموا باداب وقواعد المرور ونتمنى ان لا يصيب اي شخص في وادينا الحبيب او في يمن الحبيب كامل اي مكروه او اذى ونتمنى للجميع السلامه على الطريق والسلام عليكم.
0: شكرا جزيلا لك إذا أيها الأعزاء والعزيات ونحن بدورنا نشكر العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير وادي والمرور أيضا في الوادي والصحراء ولنا لقاء إن شاء الله وبالتوفيق لكم في هذا الأسبوع
1: بإذن الله
0: يا رب. شكرا جزيلا
1: شكرا.

Thank you.

0: يا الأعزاء والعزيزات، ما زلنا في الجزء الأخير من صبحكم الله بالخير، وهذه الفقرة الاقتصادية والمجتمعية. في عيد العمال العامل هو أساس التنمية الاقتصادية وأسس بناء العامل ومتطلبات المرحلة القادمة، سنتحدث عنها مع المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد ياسم العوش نائب عميد كلية المجتمع بسيئون. صباح الخير ومرحبا بك معنا.
1: صباحكم الله بالخير جميعا، وعيد عمال سعيد، ولو أنه نحن متأخرين شوي.
0: نعم اليوم خمسة.
1: نعم، هو الأساس يعني. هو الغرض الأساسي هو أن العامل هو أساس التنمية، وأن العامل هو أساس عمران البلدان بشكل عام. ولذلك نحن دائما في كل فترة بين فترة وحين لابد أن نؤكد على موضوع العاملين. العاملين تم ذكرهم طبعا في كثير من المفكرين الاقتصاديين، ومن ضمنهم طبعا المفكر كينز، والأنظمة حتى الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية، طبعا هم جميعهم أكدوا على أهمية العامل، وليست فقط أهمية العامل، أهمية العامل أيضا، وفي نفس الوقت واجبات زائدا حقوق. فعندما نتكلم على أن العامل لابد أن يكون عليه واجبات وأن يقوم

0: في عملية التنمية، لكن نحن في الأساس دائما نتفائل أنه العامل يقوم بما عليه، وأن دائما الحقوق هي محفوظة. صحيح. فالحقوق سوف تأتي مهما طال الزمن أو قصر، ولذلك الحقوق لا تنتهي بالتقادم. وفي نفس الوقت أيضا العامل أساس التنمية، حتى أنه أغلب المجتمعات وخاصة الرأسماليين أكدوا على أن كل الخدمات الاستهلاكية، نحن نقول الخدمات الاستهلاكية ركزوا عليها الرأسماليين، ولكن الاشتراكيين لم يركزوا عليها، خاصة أنه الأمور التي تقوم الدولة بالاستثمار فيها مثل المستشفيات، التعليم وما في غيرها. لذلك أكد المفكر اللورد كينز البريطاني طبعا أن الدولة عندما تقوم بهذه الخدمات للعامل فهو تكسبه تعليما جيدا، تكسبه صحة جيدة، وليس هناك أي ضرر من الدولة عندما تنشئ أو تعمل نفقات استهلاكية، لأن النفقات الاستهلاكية كما هو معروف في النظام الاقتصادي لا تدر عائد، ودائما الرأسماليين يركزون على أن الأمور هذه والنفقات الاستهلاكية مثل المستشفيات، الطرق، التعليم، الجامعات، هذه إنما هي استنزاف في بعض الأفكار، لكنهم أتوا وصححوا الفكرة أنه ما عليه لو قامت الدولة بهذه النفقات الاستهلاكية التي أكيد تأخذ كثير من ميزانية الدولة في البناء وفي التشييد، لكنها في النهاية ستدر على المواطن، بيكون سليم صحيا تعليميا، وهذا هو طبعا
1: تبني إنسان يعني.
0: نعم، وهذا هو فكرة النظام الاشتراكي، لكن مشكلة النظام الاشتراكي أنه وضع نظريات ولم يضع تطبيق، فغالبا أنه الصحة نوعا ما تكون ما فيش ذيك الدرجة من العالي، وإنما هي مجرد نظريات موجودة ومحددة بإطار زمني محدد. لذلك نحن فقط ذكرنا الأنظمة الاشتراكية والأنظمة الرأسمالية، وما زال نظام الرأسمال الآن يريدون أن يصححوا وضعه بحيث أنه نعم هناك نفقات استهلاكية لابد القيام بها من أجل العامل، من أجل العامل، العامل يحتاج إلى تأمين صحي، العامل يحتاج إلى تعليم مجاني، العامل يحتاج إلى صحة مجانية، ولذلك هذه كلها أمور المفروض أنها مناطة على الدولة. في المقابل المواطن عليه أيضا واجبات، عليه واجبات أن يقوم، طالما أنه وجد هذه الخدمات جميعها فعليه أيضا أن يقوم بدوره المأمول في خدمة التنمية الاقتصادية. نحن دائما نقول ولأنه أساس العمران، هو أساس العمران بشكل كبير.
1: صحيح. بصراحة يعني زي ما ذكرت أنت انه العامل لازم يكون له حقوق، مش بس العامل، يعني تقصد هنا يعني بعض الناس اللي ياخذها انه العامل بس اللي يشتغل في الارض ولا يشتغل في الفلاحه،
0: العامل
1: بشكل عام لكل موظف، يعني حتى نحن يعني.
0: نعم نعم، العامل هو العامل بشكل عام، العامل سواء كان في القطاع العام او العامل في القطاع الخاص، العامل هو اللفظ الاساسي اصلا قبل ما يفرض اللفظ الخاص الان اللي هو لفظ الموظف، فهناك لربما هناك لغط شوية في الموضوع، لكنه بشكل عام العاملين، نحن نقول العاملين، والعاملين طبعا هو لدينا نوعين من العاملين، عامل أو موظف، عامل ذهني وعامل عضلي، فالكل في مجاله، وذلك وبالتالي الاهتمام بالطرفين، فالكل في نفس الخندق، نحن حتى نحن كعمال أو موظفين في الجامعات سواء في كليات أو في الإذاعة أو في القطاع الخاص محلات، هذه أيضا تحتاج أيضا إلى نوع من الاهتمام، نوع من التقدير لهم، من حصول الخدمة بشكل يسير، وحتى يأتي فعليا عندما نقول نحن عيد العمال، يأتي عيد العمال وفعلا عيد عمال، يعني ما نجد أنه عيد عمال يوم العيد العمال ونجد العالم كلها تحمل، فالكل هو يعمل لأنه الشعب مضغوط، يعني الشعب هو مضغوط حاليا يريد لقمة العيش ويطلعها بشكل أنفس، ولذلك دائما العامل نتمنى طبعا على السلطات المحلية، على الدولة، على الحكومة طبعا أن تنظر للعامل الموظف بنظرة إيجابية، بنظرة مستقبلية بنظرة حقوق. طبعا الموظف الآن أو العامل دخل عليه شهر مايو وهو لازال يبحث طبعا على راتب إبريل, ومش راتب إبريل فقط بل حتى راتب مارس المطلوب من البنك المركزي إلى البنوك التجارية التي قد

0: قيمة الراتب. يعني الآن نحن حاليا البنك يريد راتب مارس والموظف يريد راتب إبريل, فالتأخير هو الآن تأخير شهرين وليس تأخير شهر. فهذه كلها أمور, هذا من خلاف طبعا الحقوق الأخرى. ونعم نحن نقدر طبعا الظرف الراهن الموجود حاليا في البلاد ومرور البلاد بهذه الإشكالية الآن, مشكلة السيولة والقضاء على إشكالية هذه التي الاكتناز, نحن قلنا عليها اكتناز. نحن عملنا طبعا دراسة بحثية وسوف تنشر قريبا لإيجاد حلول طبعا لموضوع شحة السيولة النقدية. سبحان الله, عشان نحن كنا الأول نقول العملة الوطنية مليان في كل زغط, في كل شارع, في كل, الآن ما تقدر حتى تحصل تبحث عن سيولة نقدية عملة وطنية, ما تجد حتى الشركات الصرافة ويلا إذا صرفوا لك 100 ريال حدودها بس, وليش يقول لك ما عندي سيولة, ما عندي. ولذلك هذه في حلول المطروح إن شاء الله سيتم معالجتها في القريب العاجل إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: أي لأنه المواطن هنا بيدفع ثمن الانتظار هذا باهظ, يعني بعضهم أكيد. عندهم أولاد, مصاريف مدرسة, مصاريف بيت, التزامات. يعني هنا الكهرباء تقولك ادفع, المياه تقولك ادفع, وهنا ادفع, منين يدفع وهو ما عنده.
0: أكيد.
1: يعني
0: ولذلك هو الآن سيتم
1: الأزمة الآن
0: سيتم محاربة الاكتناز. نحن نقول أكبر عائق هو عملية الاكتناز العملة الوطنية في أماكن غير تواجدها. فوجدت العملة الوطنية في خارج الجهاز المصرفي, خارج شركات الصرافة, ربما لأشخاص ربما يريدوا أشخاص نعم يريدون أن يعيدوا الوضع على ما كان عليه. وفيها جهات لربما تكون سياسية لها مصلحة في عرقلة السير الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة. ما فيش حد في الوقت هذا قد ربما ترى شخص نزيه, لكنه من الداخل ليس نزيه. هناك حتى تكتلات, هناك مكونات سياسية, هناك أمور كثيرة يريدون زعزعة الاستقرار. ولكن إن شاء الله أن الحكومة والبنك المركزي لديها حلول قريبة إن شاء الله.
1: الله يرزقك يدوم في نحن بصراحة, لأنه المواطن هو الأساس. نعم, اللي بيدفع الثمن, بيدفع هذه الفواتير, فواتير الصراعات سواء كان داخلية أو خارجية أو إن كانت, هو المواطن.
0: أكيد صحيح.
1: فيعني ما أقول لك الله كل خير صراحة دكتور, وخاصة مع الوضع العالمي اللي احنا نعيشه. خلينا برضه احنا بنتأثر,
0: كلها ظروف, هذه عوامل داخلية وعوامل خارجية تؤثر على العاملين والموظفين بشكل عام. هذه كلها عوامل مترابطة. العوامل حتى الدول, يمكن لو رأينا الدول الأخرى أيضا لديهم أيضا إشكاليات كبيرة. يعني هم يعانون أيضا من أزمة محروقات. أنا الأمس شاهد تقارير كثيرة في دول مثل جنوب آسيا على طوابير أمس في العراق أيضا طوابير على المحروقات نجد. لكن المشكلة إشكالية عندنا أنه نحن مغلقين, ويصور لنا كأنه ما فيش إشكالية عندنا إلا يعني في اليمن. طبعا نحن إشكالياتنا معروفة وموجودة, لكن العالم كله يعاني الآن من أزمة عالمية, أزمة في إمدادات النفط, أزمة في الغاز, أزمة في حتى الغاز عندهم إشكالية فيه.
1: عشان نوضح للمواطن, يعني مش معنا احنا بس
0: اللي لا الأمور طيبة. المواطن مشكلة المواطن بعض الأحيان, وحتى أنا بعض الأحيان أنا والله أمس البارح بالليل عندما أتابع بعض القنوات أحس إنه الوضع ليش إلا نحن, وعندما نشاهد نشوف الوضع مقلق في كل مكان. الوضع وضع خاص, ولو أنه وضع بعض الدول ربما عندهم مثلا رواتب ماشية أو بعض خدمات او كذا, مش يعني العراق بس فقط. انا امس شاهد بعض التقارير في العراقيه وفي الاسم, ازمه غاز, ازمه كهرباء 20 ساعه طفي واربع ساعات تشغيل بس فقط. لذلك هذه الاشكاليات كلها اثرت على امدادات النفط وخاصه انه نحن نتكلم على عقود, نحن نقول عليها عقود مستقبليه, اي بمعنى انه غالبيه النفط الموجود في بعض البلدان, وهذا هو الفارق بيننا وبين هذه الدول, انه هذيك الدول الأخرى لربما أصلا قد نفطهم مباع. نحن نقول أصلا قدوا لدول أخرى ليست ملكهم, وبالتالي يعكس هذا الوضع على أسعار المحروقات عندهم فترتفع, وبالتالي ما الان نشوف حتى شاهد الامارات العربيه المتحده الان حاليا بس للديزل, بس للديزل ارتفاع الديزل عندهم من 2 درهم الى 4 درهم, يعني منصرف ال 4 درهم يعني في حدود 1600 وشويه بريال يمني. ليه؟ لانهم اصلا عندهم ما يسمى بالاسعار العالميه, مرتبطين بالاسعار العالميه وبعقود اجل مع الان مع فك الارتباط, نحن نقول فك الارتباط هذه بكثر عليها فك الارتباط مع اوبك, فالان بيرتبطون بالاسعار المحليه, فايضا هم يبحثون عن مصلحه بلدانهم. لكن الاشكاليه نحن عندنا في اليمن انه نحن ما غير مربوطين اصلا بالاسعار العالميه, فالنفط موجود والمحروقات موجوده, لكن للأسف الشديد تحتاج إدارة سليمة تدير تدير المال.
1: يعني أنا أمس كنت لما أشاهد القنوات مثل كذا شفت إنه بالنسبة لأمريكا, أمريكا هي صنعت الليلة الأزمة, وفي نفس الوقت يعني لما عمل الحركة حق أمس إنه كان الجمارك على سيارة 15% ورفعها إلى 27 تقريبا,
0: هم يحتاجون سيولة.
1: حب أيوة حب إنك توضح لي يعني
0: هم إيش هم يحتاجون سيولة, هم أيضا يعانون من سيولة, الكل يعاني من سيولة الآن. طبعا مغير هم عندهم سياسة ذكية إنهم ما فيش تهور, يعني يستطيع أي دولة من الدول أن يطبع عملة. حاليا نحن في اليمن أفضل من عام 2017, الإدارة الحالية بمكة مركزي أفضل, ولا بتقول أفضل حل إنه روح أطبع عملة وفك نفسي من موضوع عجز السيولة هذه. لكنهم عارفين إنه في السوق الآن تريليون و700 مليار ريال يمني موجودة, هي كافية لكمية المعروض النقدي, يعني ما فيش داعي نروح أطبع. لذلك هي بعض الأطراف الموجودة المحلية تريد أن يقدم البنك المركزي على هذه الخطوة حتى نرجع إلى سعر الصرف السابق. إلى اليوم عادي البنك المركزي مصر على أن العملة الوطنية كافية في السوق ولن نستطيع أن نطبع أي عملة, ولذلك سنبحث عن أين ذهبت العملة بسياساتهم الموجودة. سيتم سحبها وإذا لم تسحب بالأسلوب الاقتصادي نحن نقول سيسحب بالأمور السياسية. فالكل مرتبط بشركات, المرتبط بأصول, المرتبط الكل سيتم تأديبه بأسلوب فاخر, نحن نقول التأديب بأسلوب فاخر
1: إن شاء الله, لأنه فعلا تعب المواطن وإحنا تعبنا أيضا في نفس الوقت. وإن شاء الله يكون الحلول هذه تعود علينا بالاستقرار نوعا ما. استقرار الناس يخوف,
0: نحن دائما
1: نخاف من مجاعة, ناس خوف من كذا,
0: نحن دائما نعمل رسائل إيجابية ورسائل تفاؤل إنه ما زال الشعب وأنا واحد من الشعب صامدين, ونقول للحكومة اليمنية نحن صامدون ونحن إلى جانبكم, فاعملوا لنا حلول.
1: أيوة هذا رسالة, مش نحن صامدين,
0: لا لا صامدون واعملوا لنا حلول ونحن إلى جانبكم 100%, ما في أي كلام.
1: دكتور ما قصرت, شكرا جزيلا لك. أعزائي عزتي وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا اليوم من صباحكم الله بالخير. شكرا للدكتور أحمد العوش نائب عميد كلية المجتمع والمحلل الاقتصادي في هذه الفقرة, وأنا أقدم لكم تحياتي صباح سعيد من التقديم, وأيضا المخرج أحمد سعيد بزعت في هذه الرحلة. دمتم في خير, إلى اللقاء يوم الغد.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحكم الله
0: بالخير.
1: لقاء يومي مفتوح
0: نعيش فيه معكم
1: لنرصد كل جديد ومفيد
0: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
1: صبحكم الله بالخير.
0: دعوة لتكاتف الجهود
1: والعمل بروح الفريق الواحد.

راديو سيئون. سيئون الكلام كلامكم. راديو سيئون. سيئون الكلام كلامكم. راديو سيئون. سيئون.